0: نادى الرئيس القبرصي على دعم بلاده لحل الدولتين، مشيدا بالتعاون الأمني الوثيق بين الأجهزة المعنية في البلدين، كما وجه الدعوة للسيد الرئيس لزيارة قبرص. كشفت القناة الرابعة عشر العبرية أنه وبتوجيه مما يسمى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي عقد اجتماع إسرائيلي خلال الأيام الماضية تقرر فيه أن يتناول الموساد تنفيذ مخطط تهجير أهالي قطاع غزة.
1: لم تعد مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة مجرد أفكار يطرحها وزراء في حكومة الاحتلال أو دعوات تصدر عن تيارات اليمين الإسرائيلية، بل دخلت وفق تقارير إسرائيلية مرحلة التنفيذ العملي بعدما كشف عن تكليف جهاز الموساد الإسرائيلي بإدارة تنفيذ تلك الخطة في خطوة أثارت ترحيبا من جهات إسرائيلية مؤيدة للمشروع طالبت بالإسراع في الانتقال إلى التنفيذ الميداني. وجاءت هذه التطورات بحسب ما كشفته وسائل إعلام عبرية عقب اجتماع عقده ما يسمى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بمشاركة مسؤولين سياسيين وأمنيين خصص لبحث آليات تنفيذ خطة تهجير أهالي قطاع غزة، وانتهى بإسناد مسؤولية قيادة المشروع إلى جهاز الموساد الإسرائيلي إلى جانب الموافقة على تخصيص ميزانية لدعم تنفيذه. وسارعت الحركات الاستيطانية وتيارات اليمين الإسرائيلية المتطرف إلى الترحيب بالخطة مطالبة بالانتقال السريع إلى مرحلة التنفيذ العملية واستكمالها بإجراءات ميدانية على الأرض. ويأتي هذا القرار في إطار التوجهات التي تطرحها حكومة الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة بشأن مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، وسط استمرار الجدل السياسي والأمني داخل إسرائيل بشأن آليات التعامل مع سكان القطاع في ظل الانتقادات الدولية الواسعة لأي خطط تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تغيير الواقع الديموغرافي في غزة. منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة لم يكن التهجير وفق الرواية الفلسطينية نتيجة جانبية للحرب، بل هدفا رئيسا تسعى حكومة الاحتلال إلى تحقيقه عبر القصف المكثف والتدمير الواسع للبنية التحتية ودفع السكان إلى النزوح القسري من مناطقهم. وفي مواجهة ذلك يتمسك الفلسطينيون بحقهم في البقاء على أرضهم، مؤكدين أن محاولات التهجير لن تنجح في اقتلاعهم من وطنهم مهما اشتدت الحرب أو تفاقمت الظروف الإنسانية. لتلفزيون فلسطين دانا أحمد.
0: هذا وتصاعد قوات الاحتلال من قصفها لخيام النازحين بقطاع غزة مخلفة شهداء ودمارا واسعا، لتضاعف بذلك معاناة عشرات آلاف العائلات التي تعيش في خيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة.
2: في مشهد يعكس استمرار معاناة النازحين في قطاع غزة، تتواصل الغارات الإسرائيلية التي تطال مناطق تؤوي آلاف النازحين، حيث تحولت الخيام التي يفترض أن تكون ملاذا آمنا إلى أهداف ضمن دائرة القصف. وفي كل يوم يستيقظ النازحون على مشاهد الدمار وهي تحيط بخيامهم التي هرعوا إلى مغادرتها فور ورود أوامر إسرائيلية بإخلائها خلال دقائق معدودة، ومن ينجو من القصف مرعبة حيث يضطرون إلى الفرار ليلا وسط النيران والدخان، تاركين خلفهم ما تبقى من ممتلكاتهم القليلة داخل الخيام. يقول أحد النازحين: أعادونا إلى نقطة الصفر، الاحتلال لا يريد لنا التعافي. بهذه الكلمات يصف حجم المعاناة التي يتعرض لها النازحون الذين يعيشون داخل خيام مؤقتة بلا مقومات أساسية للحياة مع استمرار القصف ونقص الغذاء والمياه والرعاية الطبية. وفي ظل استمرار هذا الواقع القاسي تبقى خيام النازحين في غزة شاهدة على مأساة إنسانية تتعمق يوما بعد يوم، حيث لم يعد النزوح حلا ولا الخيام ملاذا آمنا، وبين غياب الحماية وتواصل القصف تتلاشى حدود الأمانة ويترك المدنيون وحدهم في مواجهة مصير مجهول.
0: اقتحمت قوات الاحتلال برفقة مستوطنين مسجد الرأس في حارة الجعبر بالبلدة القديمة من مدينة الخليل، وأغلقته أمام المصلين بعد الاعتداء على من فيه ومنع إقامة صلاة الفجر، وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال

0: لهم في محاولة لتهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم لإقامة المزيد من المشاريع الاستيطانية وفرض وقائع جديدة على الأرض. هاجم مستوطنون منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرق بيت لحم، وأفاد مراسلنا بأن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين ورشقوها بالحجارة ودمروا خط التيار الكهربائي الذي يغذي القرية، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين صفوف السكان. كما اقتحم 50 مستوطنا بحماية قوات الاحتلال منطقة بورك سليمان الواقعة بين بلدة الخضر وقرية ارطاس جنوب بيت لحم، وأدوا طقوسا تلمودية في المكان. وفي رام الله تتواصل تداعيات التوسع الاستيطاني الذي يطوق قرية أم صفا، والتي كان آخرها شق طرق استيطانية جديدة نهبت مساحات واسعة من الأراضي.
1: بين فكي كماشة وضع المستوطنون أهالي أم صفا شمال غربي رام الله، عبر إحاطتها ببؤر استيطانية رعوية نتج عنها شق طرق جديدة نهبت مساحات واسعة من أراضيها، وجعلت من هجمات ميليشيات المستوطنين نهجا يطارد القرية. هنا الحاج ماهر صباح يراقب من كثب ما يحدث في أرضه التي ابتلعها أحد المستوطنين، فالوقوف هنا ليس سهلا والوصول إلى أرضه ممنوع.
2: وكانت معمرة ومزروعة بالأشجار العنب والزيتون والتين للحرب أكتوبر، وأتوا على هذا الجبل بحجة أنهم يريدون زراعة عنب، أخذوا هذا الجبل بمصادر مشان يزرعوا عنب، ولكن استغلوه كما هو العادة في باقي المناطق ووضعوا كربنات في هذا، وأصبحوا يروحوا ويجيوا ويحمدوا كهرباء ومية وشوارع.
1: تتعرض أم صفا لهجمات متواصلة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين الذين أغلقوا كافة مداخل القرية وحاصروها من كافة الاتجاهات، لا سيما أنها تقع بالقرب من شارع استيطاني وحزام من المستوطنات القائمة منذ سنوات، وهذا ما يهدد حياة أكثر من 750 نسمة يعيشون في أم صفا.
3: الهجمة الشرسة على قرية أم صفا ازدادت الفترة الأخيرة، أصبحت محاطة بالبؤر الاستيطانية من كافة الجهات، القرية معزولة عن العالم الخارجي، مداخلها مغلقة منذ 7 أكتوبر ولم تفتح ولا دقيقة. هذا أعطانا رسالة أن قرية أم صفا تتعرض إلى مشروع تهجير بكل ما تحمل كلمة من معنى. لم يتبقى من أراضي قرية أم صفا سوى 200 درهم الموجود عليها منازل المواطنين من أصل 4800 درهم.
1: خلال العام الأخير كثف المستوطنون هجماتهم على القرية بالتزامن مع رفع وتيرة أعمال التجريف والسيطرة على الأراضي بقوة السلاح، فيما شهد التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ارتفاعا ملحوظا منذ وصول حكومة نتنياهو الأخيرة إلى الحكم عام 2022.
4: سرطان استيطاني يلتهم المنطقة ويطوقها بتهديدات مباشرة من ميليشيات المستوطنين، وسط مخاوف عليها من عزلها عن محيطها الجغرافي والديمغرافي. محمود مظلوم، تلفزيون فلسطين، أم صفا، شمال غرب رام الله.
0: تعمل سلطات الاحتلال على تنفيذ عدة مشاريع استيطانية بهدف إقامة طرق التفافية على أراضي محافظة قلقيلية، الأمر الذي يهدد بابتلاع مئات الدنومات وإعادة فرض واقع جديد يعزل المزارعين عن أراضيهم وحتى عن مناطقهم السكنية.
5: في سباق محموم لفرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية، تتواصل أعمال شق وتوسعة الطرق الالتفافية الاستيطانية في محافظة قلقيلية على حساب أراضي المواطنين وممتلكاتهم الزراعية، في مشهد يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة يوما بعد يوم.
6: هذا موضوع يعني ينذر بالخطورة الحقيقية، ويجب أن يكون هناك في يعني

0: ضغط جاد ودولي لما يجري. السكوت على هذا الموضوع جريمة بحد ذاته، يعني تضاف إلى الجرائم اللي كانت تجري بحق الشعب الفلسطيني. فأنا مرة أخرى يعني أنا أقول أنا الأوان للمجتمع الدولي، المجتمع اللي يعني بيعتبر نفسه هو نصير لحقوق الإنسان، وين ضميره وين دوره في أنه يعني يمنع ويصد هذه الممارسات.
1: جرافات الاحتلال لا تكتفي باقتلاع الأشجار وتجريف التربة، بل تمضي في رسم خارطة جديدة تخدم المشروع الاستيطاني عبر شبكة من الطرق التي تربط المستوطنات ببعضها البعض وتعزز تمددها على حساب الوجود الفلسطيني.
2: هذه السياسة ظهرت جليا في المرحلة الأخيرة، حيث منع الفلسطينيين ويمنع بشتى الوسائل عبر عربرة المستوطنين وعبر الإدارة المدنية وعبر الجيش الإسرائيلي، منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. أكثر من 90% من أراضي الضفة الغربية حاليا يمنع على الفلسطينيين حرثها واستخدامها وزراعتها. هم يريدون عبر هذه السياسة حقيقة الأمر، هم يريدون منا أن ننسلخ من هذه الأرض.
1: ولا تتوقف خطورة هذه المشاريع عند حدود الاستيلاء على الأرض، بل تمتد إلى تمزيق النسيج الجغرافي للمحافظة وعزل القرى والتجمعات السكانية بعضها عن بعض، وتحويل الوصول إلى الأراضي الزراعية إلى رحلة شاقة مليئة بالقيود والإجراءات العسكرية. من محافظة قلقيلية أنا للجدع، تلفزيون فلسطين.
3: هذا ويعيش أهالي قرية بردلة بالأغوار الشمالية واقعا قاسيا في ظل تصعيد انتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين، بما يهدد بتهجير المواطنين وتقويض سبل عيشهم.
4: يعيش أهالي قرية بردلة في الأغوار الشمالية واقعا قاسيا في ظل تصاعد ممنهج لانتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين التي تستهدف وجودهم بشكل مباشر. وتتجلى هذه السياسات في فرض قيود خانقة على الحركة والاعتداء على الأراضي والممتلكات في محاولة واضحة لكسر صمود المواطنين وتقويض سبل عيشهم.
5: مستوطن واحد جابوا مستوطن واحد معه ما يقارب 60-70 بقرة، بلش يسيطر على الأرض شوي شوي. في أرض مملوكة ما يقارب 300 درم مع بير مي، بلش يدب فين. كانت الأرض مزروعة في البطيخ والذراي والبتنجان وشغلات زي هيك، بلش يغزي المزارعين شوي شوي، سيطر على الأرض كلياتها.
4: وفي إطار هذه الانتهاكات نصب الاحتلال مؤخرا بوابة حديدية على مدخل القرية بهدف عزلها عن محيطها وفرض تقسيم يخنق حياة الأهالي اليومية. بالتوازي أقام أحد المستوطنين بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين وبدأ بالاستيلاء التدريجي على الأراضي المحيطة عبر رعي أبقارها تحت حماية قوات الاحتلال.
6: كل مكونات دولة الاحتلال تقوم الآن بالتوسع الاستيطاني في منطقة الأغوار والمصادرة. آلاف الدنومات صودرت من هاي المنطقة، جدار طريق استيطاني وعسكري يمنع آلاف الأغنام من الرعي في المناطق الرعوية، يمنع السكان من التجول في أراضيهم في منطقة كاعون. آلاف الدنومات صودرت بموجب قرار المستوطنين.
4: كما يواجه المزارعون تضييقا شديدا يمنعهم من الوصول إلى أراضيهم، خاصة في سهل قاعون ما يهدد مصدر رزقهم الأساسي. ويأتي هذا التصعيد في إطار سياسة واضحة تهدف إلى فرض التهجير القسري وتفريغ المنطقة من سكانها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني. تمارس حكومة الاحتلال أبشع السياسات العنصرية بحق القرى والتجمعات السكانية في الأغوار الشمالية بهدف عزلها وترحيل أصحابها. من محافظة طوباس والأغوار الشمالية مي المصري، تلفزيون فلسطين.
3: وفي ظل تصاعد الاعتداءات في منطقة الأغوار تتزايد معاناة أهالي قرية الجفتلك، حيث يواجه السكان قيودا مشددة على حياتهم اليومية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى المراعي التي تعد مصدر الرزق الأساسي لمربي الثروة الحيوانية.
4: تتصاعد معاناة التجمعات البدوية في قرية الجفتلك في الأغوار في ظل اعتداءات متكررة ينفذها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال، تزامنا مع إجراءات مشددة تستهدف المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وتحد من وصولهم إلى المراعي التي تشكل مصدر رزقهم الأساسي، في سياسة متواصلة تهدد وجودهم في الأغوار الفلسطينية.
7: في أن أكثر من تجمع تعرض للاعتداءات مؤخرا، في البداية كان تجمع تل الصمادي اللي بيضم تقريبا 10 أو 12 عائلة، كلهم تم ترحيلهم بدون إنذار مسبق وتهجروا وانتشروا في قرى مثل العوجة، وفي ناس ظلوا في الجفتلك لكن انتقلوا لمناطق ثانية، والمصيب الأكبر إنهم حاليا محرومين من الرعي. يعني مربي الثروة الحيوانية عنا بيعانوا من مشكلة كبيرة إنه ما في مراعي، وهذا بزيد التكاليف على المزارع من أعلاف ومن غيره، وهي هي يعني صراحة صارت اعتداءات شبه يومية.
4: وخلال السنوات الماضية صادر الاحتلال آلاف الدنومات من المراعي في قرية الجفتلك ومنع المواطنين من رعي أغنامهم فيها، ما ألحق خسائر فادحة بمربي الثروة الحيوانية، ما زاد من الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهلهم.
8: في عنا اعتداء يومي بالنسبة لأصحاب المواشي في قرية أبو العجاج لعائلات دعيس، كل يوم في اعتداء متواصل.
9: منعونا المراعي كلها، يعني ما ظل إن إشي إن رعاف إن الغنم تصل وتبعد من المنطقة هذه، لا حرمونا المراعي من أول الجفتلك لآخر الجفتلك، ولا راعي غنم بصرح حاليا من أول الجفتلك لآخر الجفتلك، ولا راعي غنم بصرح، كله محشر غنم على الطعمة وعلى يعني على إشي باع الغنم وإشي بطعم في الغنم، يعني آخرية الغنم هاي بدك تقدرش إنك تطعمها، تظلك تطعم فيها من جيبتك، يعني بتقدرش إنها تجي إذا بدها تجيب ثلاج، يعني بتجيب من برا بتساعد فيك هذا الإشي، إنه بتساعد في رزقك، أما إنك تظلك تطعم فيها هذا الإشي بيسبب لك يعني في النهاية عجز مالي.
4: ولم تقتصر الانتهاكات على منع الرعي، بل فرض الاحتلال والمستوطنون سلسلة من الإجراءات والتضييقات بحق الأهالي، شملت مصادرة المعدات الزراعية وسرقة الأغنام والاقتحامات المتكررة للتجمعات البدوية، إلى جانب الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.
10: مع تزايد البؤر الاستيطانية في مناطق الأغوار، تزايدت اعتداءات المستوطنين في مناطق التجمعات البدوية وفي مناطق الأغوار بشكل ملحوظ، بهدف ترحيلهم من أراضيهم لصالح التوسع والبناء الاستيطاني. من الأغوار الوسطى، وطن بلاص، تلفزيون فلسطين.
3: بعد أشهر من منعهم من الوصول إلى أراضيهم، تفاجأ المزارعون في سلفيت بحجم الدمار الذي خلفته آليات الاحتلال من اقتلاع لمئات أشجار الزيتون المعبرة وتدمير الأراضي وتجريفها بشكل كبير.
11: بين مخالب المستوطنات الجاثمة شمال سلفيت، عاد المزارعون إلى أراضيهم ليصطدموا بساحة إبادة خضراء غابت الحقول الزراعية وحل الدمار مكانها، أشجار زيتون مقتلعة من جذورها. فبعد أشهر من منعهم من الوصول إليها، كان الاحتلال يعيث فيها خرابا مغيرا معالمها بالكامل.
12: فلعوا زيتون رومي، أجيال تعبت فيه، أجيال قديمة من آلاف السنين، هذا عنوان لوجودنا ووجود آبانا اللي اشتغلوه وأجدادنا وأجداد أجدادنا، حتى زيتون الروم اللي خلعوه بيقولوا لنا تعالوا خذوه حطب مشان نولع فيه النار. شايفين شارع بيفتحوا فيه عرضه 100 متر 150 متر لليش؟ مشان يخلعوا الزيتون يحرمونا اياه. منظر ببكي، منظر ببكي، والله اني ببكي على الزيتون اللي مخلوع. يعني كل البلد اتأذت، كل الفلاحين لهم زيتون، فيش واحد ما راح له زيتون في البلد ولا واحد.
11: المشهد هنا يوثق إرهابا بيئيا ممنهجا، مئات أشجار الزيتون المعمرة اقتلعت وسحقت، تلاشت السلاسل الحجرية ومعالم الأرض في محاولة بائسة من الاحتلال لتحويل محيط المستوطنات إلى مناطق معزولة.
13: احنا رافقنا اليوم المزارعين في المنطقة الشمالية في مدينة سلفيت قرب السياج الفاصل، اللي قام الاحتلال بتجريف مساحات شاسعة، وقاموا بتدمير مساحات شاسعة مزروعة بأشجار الزيتون المثمر. هذه المساحات وأعداد الأشجار التي لا يمكن تقديرها لا بالأعداد ولا بالمال، ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، ستؤثر بشكل كبير على إنتاج موسم الزيتون في مدينة سلفيت ومحافظة سلفيت هذا العام.
11: لكن خطة الأرض المحروقة تحطمت أمام

0: وصلابة المزارعين وعنادهم، فبأيد عارية انكبوا على العمل فوق ركام أرضهم التي لم تعد كما كانت لإخراج جذوع أشجارهم وحقهم فيها. المشهد يعكس وحشية الاحتلال وعدوانه على شجرة الزيتون، حيث فقدت المدينة أكثر من 1000 شجرة زيتون معمرة، وما زال الاحتلال يواصل عدوانه على أراضي المزارعين. من مدينة سلفيت، محمد شتية، تلفزيون فلسطين.
1: استشهد شخصان وأصيب ثالث بغارة استهدفت سيارة في قضاء النبطية جنوبي لبنان في خرق جديد لوقف إطلاق النار. ومن جهة أخرى، تم التوقيع على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل بعد مفاوضات استمرت أياما في واشنطن. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: إسرائيل ولبنان توصلتا إلى اتفاق إطاري بعد محادثات في واشنطن، وينتظرنا الكثير من العمل. أنجزنا خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان، ولا يزال هناك عمل طويل، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية. أظهرت استطلاعات الرأي الإسرائيلية استمرار صعود حزب أيزنكوت وارتفاع شعبيته أمام نتنياهو في حال جرت انتخابات الكنيسة الإسرائيلية في الوقت الراهن.
2: مع اقتراب موعد الانتخابات الحكومية في إسرائيل وتصاعد الحديث عن حسم موعدها خلال الأسبوع المقبل، كشفت استطلاعات الرأي في إسرائيل عن تحول لافت في الخارطة السياسية عنوانه الصعود المتواصل لرئيس الأركان الأسبق غادي أيزنكوت على حساب منافسيه في معسكر مناهضي بنيامين نتنياهو. فبحسب أحدث الاستطلاعات، يرسخ حزب يشار بقيادة أيزنكوت مكانته كثاني أكبر قوة سياسية بعد الليكود بحصوله على نحو 22 مقعدا، فيما يواصل تحالف نفتالي بنات ويائر لابيد التراجع إلى نحو 16 مقعدا. أما المعطى الأبرز فيكمن في تفوق أيزنكوت على نتنياهو في مؤشر الملائمة لرئاسة الحكومة، وذلك بنسبة 43% مقابل 39% لنتنياهو، كما يحظى بتأييد 40% من الإسرائيليين لقيادة المعسكر المعارض مقابل 16% فقط لبنات، ما يعزز صورته باعتباره المنافس الأكثر جدية لنتنياهو في الانتخابات المقبلة. وعلى الرغم من حفاظ الليكود على موقعه كأكبر حزب منفردا بحصوله على نحو 24 مقعدا، فإن معسكر نتنياهو يواصل العجز عن بلوغ الأغلبية البرلمانية، ويأتي ذلك في ظل تصاعد الخلافات بين نتنياهو والأحزاب الحريدية بشأن قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، وهي خلافات دفعت رئيس الحكومة إلى تقديم تنازلات سياسية وتشريعية للحريديم في محاولة للحفاظ على تماسك ائتلافه وضمان دعمهم في الانتخابات المقبلة. إلا أن هذه التفاهمات تواجه رفضا شعبيا واسعا، حيث عارض 52% من الإسرائيليين الصفقة التي يجري بلورتها بين نتنياهو والحريديم. وفي المقابل تواصل الأحزاب العربية الحفاظ على موقع مؤثر في معادلة تشكيل الحكومة المقبلة، إذ تمنحها الاستطلاعات نحو 10 مقاعد، بينما ترتفع قوتها إلى 12 مقعدا في حال خوض الانتخابات بقائمة مشتركة. وتشير المعطيات إلى أن هذا السيناريو من شأنه تقليص قوة معسكر نتنياهو إلى 50 مقعدا فقط، ما يعزز قدرة الأحزاب العربية على التأثير في موازين القوى السياسية. كما أظهرت الاستطلاعات أن نحو 51% من المواطنين العرب يعتزمون المشاركة في الانتخابات المقبلة، الأمر الذي قد يمنح التمثيل العربي وزنا إضافيا في حال ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي، ما سيؤثر مباشرة على هوية الائتلاف الحكومي القادم ويحسم توجهات الأحزاب القادرة على تشكيل الحكومة. سلام مشرقي، تلفزيون فلسطين، تل أبيب.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا

0: الأربعاء وخلفا دمارا هائلا إلى 920 قتيلا مع تواصل أعمال البحث، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. وكانت الحصيلة الرسمية السابقة للزلزالين 589 قتيلا. تسببت موجة الحر التي تضرب إسبانيا في وفاة 327 شخصا منذ الأحد الماضي بحسب معهد كارلوس الثالث للصحة في إسبانيا. وشهدت البلاد درجات حرارة قياسية في شهر حزيران الجاري، حيث تم تحطيم عدة أرقام قياسية على المستويين الوطني والمحلي خلال موجة الحر. ومن المتوقع أن تؤثر موجة الحر في أجزاء واسعة من أوروبا الغربية والوسطى والجنوبية خلال الأسبوعين المقبلين وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. عقد في عمان مؤتمر أكاديمي لدعم التعليم في القدس وغزة في ظل حرب مدمرة وموجات قصف لم تتوقف بشكل متعمد للكوادر التعليمية والأكاديمية.
1: عقدت جمعية منتدى بيت المقدس في عمان مؤتمرا أكاديميا لدعم التعليم في القدس وغزة برعاية وزيرة الثقافة الأردنية السابقة هيفا النجار، وبمشاركة نخبة من المثقفين لبحث التحديات التي تواجه التعليم الفلسطيني وسبل حمايته كخط دفاع أول عن الهوية والذاكرة.
2: فهذا المؤتمر يراجع الوضع التعليم في غزة والقدس، ليس هذا فقط، يهدف إلى وضع اقتراحات عملية قابلة للتنفيذ لدعم الأهل في فلسطين المحتلة عموما وفي القدس وغزة على وجه التحديد.
1: جاء المؤتمر لدق ناقوس الخطر حول واقع التعليم العربي في فلسطين، حيث ناقش الأكاديميون المخططات الممنهجة للاحتلال التي تستهدف الثقافة والتراث. وأكد المشاركون أن الدعم للمنظومة التعليمية في القدس وغزة هو ركيزة الصمود الأساسية لحماية عقول الأجيال القادمة من محاولات الطمس والتهويد.
3: التعليم الفلسطيني هو الذاكرة، هو الثقافة، هو الفكر، هو الأجيال، تربية الأجيال الفلسطينية. الاحتلال يريد أجيالا فلسطينية جاهلة أمية غير متعلمة، ولذلك يدمر القطاع التعليمي الفلسطيني بكامله. ونحن حريصون جدا على دعم هذا الصمود والبقاء في القطاع التعليم الفلسطيني في مدينة القدس وعموم فلسطين. الخطة القادمة سنعلن في هذا المؤتمر عن إقامة سلسلة مؤتمرات لدعم التعليم الفلسطيني في القدس وعموم فلسطين من الآن فصاعدا مستقبلا.
1: واختتم المؤتمر باستعراض حصيلة كارثية لوزارة التربية والتعليم أظهرت ارتقاء أكثر من 21,000 شهيدا من الطلبة والتربويين في غزة والضفة منذ أكتوبر 2023. ووجه المؤتمر نداء عاجلا للمجتمع الدولي للتدخل وإنقاذ المسيرة التعليمية، مؤكدا أن سلاح العلم سيبقى الأقوى في معركة البقاء.
4: رغم الجهود الوطنية لحماية الرموز الفلسطينية، تواصل سلطات الاحتلال استهداف النظام التعليمي الفلسطيني وبالتحديد النظام في مدينة القدس المحتلة. من العاصمة الأردنية عمان، نادين الشاعر، تلفزيون فلسطين.
0: لم تتوقف تداعيات الحرب على قطاع غزة عند حدود الدمار والخسائر البشرية، بل امتدت إلى حياة آلاف الفلسطينيين الذين حملوا جراحهم إلى خارج القطاع بحثا عن العلاج والأمان. في التقرير التالي واحدة من تلك الحكايات التي جمعت بين الإصابة والفقد والصبر أمام مسافات فرضتها الحرب دون خيار.
5: لم تكتف الحرب في غزة بانتزاع الأرواح، بل تركت خلفها آلاف القصص المثقلة بالفقدان والوجع. ومن بين تلك القصص تروي هذه الأسرة الفلسطينية فصولا متواصلة من المعاناة بعدما فقدت الأم زوجها قبل الحرب بعام واحد، ثم فقدت ابنها خلال الحرب شهيدا، بينما أصيبت ابنتها إصابة بالغة انتهت ببتر أحد أطرافها.
6: نزحنا قعدنا حوالي 3 شهور بالضبط بعد يوم النزول استشهدت. كان ضل في البيت يعني عشان يجيب باقي أغراضنا، ولكن تلقينا خبر استشهاده هو وطبعا زوج سهام أبو بران ومع أولاد عمه، كانوا 2 معاه كانوا بنتظروا يعني إنهم يجوا الصبح، لكن بغتتهم الطيارات وقصفوا البيت اللي هم كانوا فيه. والحمد لله، الحمد لله على كل حال، الله يرحمه يا رب، يرحم جميع شهدائنا يا رب. وتعايشنا هناك يعني ألم النزوح هذا كمان شيء كان صعب جدا. شوفي أنت معاناة يعني الفقد وما بين ألم النزوح والصعوبات اللي بتواجهها في النزوح كمان، لغاية ما ضلينا 3 شهور بعدين زي ما قلت بدأنا نرجع على المنطقة.
5: داخل هذا المنزل البسيط تحاول الأسرة إعادة ترتيب ما تبقى من تفاصيل الحياة. الأم التي تحملت فقدان الزوج ثم الابن تجد نفسها اليوم سندا لابنة تتلقى العلاج بعد بتر ساقها، ولابنة أخرى تواجه آثار الحرب بين المنافي ومخيمات النزوح في غزة.
6: يوم من الأيام تقريبا في شهر 17-11 يعني بعد استشهاد أخوها ب6 شهور تقريبا، كنت أنا طالعة على حطلة على خان يونس لأنه كان في لنا مشوار على خان يونس كده. طلعنا أنا وابني وهي ضلت هنا طبعا، والمنطقة أمان يعني ما فيش أي شيء. راحت على بنت عمها فاجأة بقذيفة ضربت المكان اللي هي فيه، فكان حتى يعني سبحان الله من حسن الحظ ابنها كان هذا موجود معها.
7: قصفوا ما سمعتش صوت، بس طلعت كده من عند الشباك بس لقيت دخنة، بعدين شفت ماما مصابة، رحت ماما قالت لي روح نادي حزن، رحت طلعت برا وهم ضلوا ما بعرفش، بطلب من ربنا انه يرجع رجل ماما يجيب لها طرف مني.
5: رغم المسافات التي فرضتها الظروف لا تغيب غزة عن أحاديث العائلة، فهناك ودعوا شهداءهم وما زال جزء منهم يعيش بين تحديات الحياة اليومية وآثار الحرب التي مزقت شملهم.
8: في 1/5/2024 أو فجر 1/5 يعني كنا سهرانين مع أصحابي وكذا بنتابع الأخبار ونشوف الأحداث كذا مش عارف إيش، لقيت خبر تم قصف بيت أبو الحسين مش مكتوب الاسم، فلما ما لقيتش قعدت اسال ورن اتصلت على ابن ام حسام اللي لسه شاد، فقال لي اصابه امك بسيطه وكذا ودنيا قاعده بتنزف لحد من الساعه 12 لحد الساعه 2. الساعه 2 اخوي بعت لي رساله قال امك استشهد. يعني الواحد كانت صدمه كبيره يعني، لان امي كانت بدها تفرح وبتستناني وبقالي 5 سنين مش مروح يعني، خلصت كليه وكذا وهي بدها تفرح ومستنيه الفرحه هذه. اول ما استشهدت امي قعدت اقول يا ريتني ما تهربت، يا ريتني ما رحت ادرس طب، يا ريتني ما طلعت من غزه، يا ريتني ما طلعت. يعني الواحد لما فقد امه الام ما بتتعوض خالص.
4: هنا لا تختصر الحكايه في ساق بترت او في ام فقدت زوجها ثم ابنها، بل في اسره فلسطينيه حملت تفاصيل الحرب بكل اثارها. من غزه الى القاهره تشتتت العائله بين مقاعد دراسه ورحله علاج وذكريات شهداء غابوا وبقي حضورهم في الذاكرة والوجدان. من القاهرة سالي السكني، تلفزيون فلسطين.
0: سلم وزير الزراعة بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو منحا مالية إلى 192 شابا وشابة في محافظة بيت لحم ضمن مشروع يهدف إلى تمكين المزارعين وتعزيز صمودهم، وذلك بعد نجاحهم في زراعة مئات الدنومات بالمحاصيل الحقلية والعلفية.
9: في الوقت الذي يسيطر فيه المستوطنون على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في أنحاء المحافظة، تسعى الحكومة إلى الحفاظ على ما تبقى من أراضي المواطنين بتشجيعهم على زراعتها بمحاصيل حقلية ودعم المواطنين فيها، وذلك ضمن مشروع الوظائف الخضراء وفرص الدخل المستدام للشابات والشباب في قطاع الأعمال الزراعية والغذائية.
10: فهذا المشروع يساهم أصلا في رفع دخل المزارع الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه في ظل هذه الهجمة الشرسة الذي يقودها المستوطنين للاستيلاء على الأراضي.
11: المشروع مركز على المناطق هاي، المناطق المهمشة اللي هي المناطق المحمية الطبيعية الفلسطينية وتصنيفها ألف المفروض، ولكن المستوطنين يقومون بحملة مسعورة على هاي المناطق بهدف الاستيلاء وإنشاء بؤر استيطانية، وبالتالي هذا المشروع يعزز صمود المواطنين ويعيد المزارع الفلسطيني لأرضه، وبالتالي يمنع تغول المستوطن ويقاوم وجود الاستيطان بهذه الطريقة.
9: ففي لقاء تم في قاعة غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم تم فيه تسليم 200 مستفيد الحوالات المالية عبر المحفظة الإلكترونية، وهم موزعون على قرى كيسان والمنيا وبلدتي تقوع وزعترة، حيث تم من خلال المشروع زراعة 550 دونما كمحاصيل حقلية في المرحلة الأولى من أصل 1200 دونم، وذلك مقابل 200 دولار لكل دونم.
12: هذا موضوع، هذا مشروع نوعي وفريد حقيقة، مختلف عن معظم المشاريع. المشروع لأول مرة بنطبق نظام ازرع هذه الأرض بمحاصيل حقلية وعلفية، لأنه لدينا بصراحة إخفاق كبير جدا في هذا المركب المهم من الإنتاج الزراعي، وبالتالي تم تسليط الضوء عليه بشكل كبير جدا. إحنا الفكرة من المشروع قامت كالتالي، استهدفنا فئات شباب 19-29 سنة، ومن هذه الفئات حقيقة رحنا إلى خلق فرص عمل وزراعة أراضي لم تزرع سابقا، وبالتالي نحن عمليا نتوسع في الزراعة بالمحاصيل الحقلية والعلفية.
13: إنه هذا راح تخلق أولا فرص تشغيل، اللي عنده أرض غير مستغلة يمكن استغلالها. اثنين، في حالة أنتجت فهي راح تعطي عائد وبالتالي تحسن ظرفه المعيشي لو بالحد الأدنى. ثلاث، هي رسالة لتعزيز صمود المواطنين على أراضيهم واستغلال هذه الأراضي للهدف المرجو منها الزراعة.
9: المشروع في مرحلته الأولى سيغطي 7750 دونما على مستوى الوطن، وفي مرحلته الثانية سيغطي 15000 دونما، وذلك في إطار توجه وزارة الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي والزراعة الحقلية وتوطين المعرفة الزراعية كقطاع مهم في كافة سلاسل الإنتاج، وخصوصا في هذه المرحلة الصعبة والتحديات التي تواجه شعبنا. هانف نون، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
0: وفي نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: 5 شهداء ومصابون بقصف مركبة وخيام النازحين في قطاع غزة. الموساد الإسرائيلي يتولى تنفيذ خطة تهجير أهالي غزة، ودعوات إسرائيلية للإسراع في تطبيقها. جيش الاحتلال والمستوطنون يغلقون مسجدا في الخليل ويجرفون أراضي شمال القدس تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة. عمليات الإنقاذ تتواصل في فنزويلا بعد زلزالين أوقعا أكثر من 900 قتيل. وصلنا لختام نشرة الساعة الثالثة، نشكر لكم دوما طيب المتابعة، في أمان الله.

0: نتيجة خلال التوازن البيئي في قطاع غزة وتراكم النفايات وتراكم الأرضمة أدى ذلك إلى بيئة نشطة لنمو وتكاثر القوارض كالفئران والعرس، أدى بذلك إلى بدوره إلى الاحتكاك مع البشر بصورة مباشرة خصوصا في مناطق النزوح والخيام.
1: هذا التدمير الممنهج للبنية التحتية وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي ومنع طواقمنا من الوصول إلى المكب الرئيسي الواقع شارع بلدة الفخاري ساهم في انتشار الحشرات والقوارض، خاصة وأن مياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع، وكذلك أكواب النفايات تتكدس حول خيام النازحين. لدينا في خنوس أكثر من 450 ألف طن من النفايات تحاصر خيام النازحين على مستوى المحافظة بشكل عام.

0: أنا عزيزة أبو هدى من قرية هوج. هاجروا أهلي في سنة 48 وسكنوا في غزة. وطبعا أنتوا بتعرفوا كيف حياة المهاجرين، يعني كانت ذل. بعد ما كانوا عايشين في بلادهم، عايشين مثلا إلهم أراضي، كانوا مزارعين ويأكلوا من خير بلادهم، لما أجوهم اليهود كان عندهم مختار يهودي أجي يقول لهم يا حبيبي أنا ما الهجانة بتيجي وبتذبح، فأنتوا ما حدا يضل هنا، يطلعوا يسيبوا بيوتهم ودورهم ويطلعوا يناموا في الزرع. نيجي إحنا نسألهم يا أولادهم كيف تسيبوا دوركم وتطلعوا تناموا في الزرع بين الحياة وبين الأفاعي وبين الحاجات، يعني الحشرات اللي بتخوف. يقولوا بنشرد عند الحشرات ولا اليهود يذبحونا. بعدين هجموا عليهم وهاجروا في 48، أجوا سكنوا في غزة.
1: حين تصبح الخيمة بيتا وتعاد تسمية المنفى بمخيم، نعرف أن شيئا جوهريا في العالم قد اختل. الحاجة عزيزة لا تسرد سيرة شخصية، بل هي شهادة على نظرية التهجير المستمر.
0: كانت خوف وكانت مشقة، وكانت النسوان تنسى أولادها وتنسى مثلا ذهبها، تنسى كل الحاجة إلها من الخوف، تشرد تسيب كل حاجة. سابوا ومشوا وطلعوا مناطق بيت لاهي، هذه المناطق اللي الرملية ومنطقة هربيا اللي على الحدود زكيم، وأجوا سكنوا في غزة. أهلي من الناس اللي مثلا لما عملوا المعسكرات ما رضيوش يسكنوا في المعسكرات، ضلوا ساكنين في غزة.
1: النكبة الأولى لم تكن مجرد نزوح، لقد كانت جريمة هندسية، إخراج السكان، كسر البنية وإغلاق الباب خلفهم بالموت أو الخوف.
0: هذه النكبة اللي إحنا فيها هلقيت أكبر النكبات، هذه أم النكبات، جوعتنا، صرنا ناكل المعلبات. إحنا عمرنا ما أكلنا معلبات، اللي إحنا هلقيت انجبرنا إحنا ناكلها، إحنا عمرنا ما أكلناها. ضيعت المناعة عند الأطفال وعند الكبار، المرضى، المرض المزمن ضيعنا، لا في علاج ولا في مستشفيات ولا في غذاء ولا في أي حاجة، ولا حدا متطلعنا ولا حدا رحمنا لا من برا ولا من جوا. إحنا بشر كما البشر، إحنا أطفالنا لازم يعيشوا زي أطفال العالم كلهم هم عايشين.
2: النكبة بتجلياتها وتداعياتها لها مخاطر كبيرة على حياة اللاجئين الفلسطينيين، بدءا من مستوى المعيشة المتدني لهؤلاء اللاجئين واعتماد هؤلاء اللاجئين على المساعدات التي تقدم من الأونروا، وأيضا واقع المخيمات الفلسطينية في إطار البنية التحتية وفي إطار الصيغة القانونية لهذا المخيم، في إطار حماية الوكالة لهذا المخيم باعتباره عنوان ومركز للنزوح للاجئين الفلسطينيين. نحن نتحدث عن قضية اللاجئين الفلسطينيين بعد 77 عاما. بالتأكيد هناك متغيرات على مستوى العالم، لم يبقى هناك لاجئ فلسطيني بالعالم إلا عاد لأرضه، إلا الشعب الفلسطيني الذي حرم من أرضه وحرم من تطبيق قرارات الشرعية الدولية نتيجة الصرف والانحياز الأمريكي للكيان الإسرائيلي.
1: كلما حاول اللاجئ أن يخلق وطنا داخل المنفى، جاء التاريخ ليرده إلى وضعه الأصلي، غريب، مؤقت، مهدد.
0: لما قالوا نزوح قلنا ما بننزحش، نطلعش من دورنا. لقيت كان يوم جمعة انضرب ثلاث دور حوالينا، كان كانين يعمل في الأكل وحطات الجاج بدهن حمرنه في الفرن، انضرب إن الثلاث دور حوالينا نزل القزاز على الأكل، طلع أولادي وكناين وبناتي وأولادهم كلهم حملوا شنطهم وطلعوا. قلت أنا ما بطلعش، صرت أشرد من باب لباب، قلت أنا بطلعش وبسيب داري، هذه دار العمر اللي مضينا عمرنا وإحنا نبني فيها، إحنا ما بنطلع منها وبنسيبها. قالوا الموت والقصف حوالينا وهذه منطقة حمراء، قلت بدي أموت في قلب داري، بطلعش من داري. صار أولادي يجروا وراي، يما يما اطلع، قلت ما بطلعش، سألت ابني بقول له يا ما بدك تطلع؟ قال لي بديش أطلع. قلت له بطلعش أنا وياك، بدنا نموت أنا في دارنا. المهم لما اشتد الخطر علينا انجبرنا نطلع. طلعنا على المدرسة.
1: في كل حرب جديدة يفتح باب قديم، لكن الباب هذه المرة بلا قفل، لأن النفي لم يعد فقط من الأرض بل من الوجود الإنساني ذاته.
0: وين الشعب بده يروح؟ يعني هذا هي من هجرة لا هجرة لا هجرة، يعني الناس زهقت حالها. وين الناس بدها تروح؟ وين ضايل لها هجرات؟ يعني هينا صح بنتهجر في نفس فلسطين، بس هالحين وين بدنا نتهجر كمان في بلاد ثانية؟ وين نروح وين نيجي؟ يعني معايينا اللي احنا هجرناه معايا. يعني هاي انا مثلا، انا مواليد 49، هيني كل حياتي حروب، كل حياتي حروب. صح كل الناس ما بتعيش فترة من الزمان بتصير حرب بتدمر الاخضر واليابس. الشاب اللي بيكون هالقد، الطفل الصغير بيكبر، من حد ما بيكبر بيجوب بقصفوه. طب هي هذه حياة؟ يعني أولادنا بعد ما إحنا بنربي أولادنا، بعد أولادنا ما بيكبروا بصيروا أولادنا ينقصفوا قصف هيك؟ أي شعب برضه؟ ولا شعب برضه اللي إحنا راضيين فيه؟ معايينا والله بكفينا.
1: منذ متى صار الفلسطيني يطلب غذاء لا كرامة؟ ومنذ متى صارت المساعدات بديلا عن الاعتراف؟ في غزة تتفكك منظومة الأخلاق الدولية كما تتفكك البيوت.
0: ولا بلد ولا مدينة ولا عالم ولا أي بشر بيقبل اللي احنا قبلناه، ولا حدا بيقدر يصبر على الشعب الفلسطيني اللي صبر. احنا شفنا اللي الناس ما بتشوفه واحنا صابرين. ليش الناس كلهم صابرين علينا؟ ليش العالم؟ ليش الدول الأوروبية؟ اي دولة بتصبر اللي على اللي احنا صابرين؟ اي دولة شافت اللي احنا شفناه من يوم ما الله خلقنا؟ ان خلقنا في النكبة ولا زلنا في النكبة. احنا بنطلب مساعدة كل دول العالم، بنطالب وقف اطلاق النار، بنطالب بالاعمار، بنطالب فتح المعابر وادخال الدواء والغذاء للشعب كله. ليش احنا؟ ليش احنا مجوعين ومهمشين لكل دول العالم؟
1: بين نكبتين تنكسر دول وتنسى قرارات وتمحى قرى، لكن تبقى امرأة تجلس قرب النار وتحرس اسمها. هذه ليست قصة ناجية بل مقاومة الاندثار.
0: وين يهجرونا؟ كان احنا في بلادنا مش حملانا. وين يهجرونا؟ ما حدا قبلانا ولا احنا قبلانين الناس. بدناش احنا حدا ولا بدنا حدا، بدنا احنا نضل في بلادنا، بدنا احنا نموت هنا مزروعين في بلادنا. وين الروح؟ فيش تهجير. معايا كل الهجرات اللي احنا هجرناها، معايا ولا شعب من الشعوب بيقبل اللي احنا قبلناه ولا بصبر على اللي احنا صابرين عليه. بكفينا اللي صار فينا.

بتمنى اللي يعم الرخاء واللي والسلام. احنا شعب مسالم، احنا شعب يحب السلام، احنا مش شعب نحب الموت كما يقولون، احنا شعب نحب الحياة ونحب السلام. احنا شعب، احنا زي ما هم عايشين احنا بدنا نعيش واطفالنا تعيش. احنا بدنا شعب، احنا شعب متعلم، كانوا يقولوا شعب غزة اكثر شعب متعلم في العالم. احنا شعب، احنا كان امن شعب هذه شعب غزة، هنا كان في امان وفي علم وفي اطمئنان وفي غنى وفي كل حاجة. ما حدا كان عايش اللي احنا نعيش اللي احنا عايشين. ايش اللي صار فينا احنا مش عارفين، احنا مش عارفين ايش اللي بيصير فينا. احنا ما عملنا في شعوب العالم حاجة كمان، انهم كلهم بتفرجوا علينا. هذا ايه؟ هذا حرام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تواجه وزارة الصحة يعني نقص كبير جدا في قائمة الأدوية الأساسية تتعدى يعني 53%، ونقص شديد جدا يعني نتحدث عن قائمة صفرية 53% من قائمة الأدوية الأساسية، وقائمة صفرية تتعدى 67% من قائمة المستهلكات الطبية الخاصة بوزارة الصحة. ولا شك أن هذه القائمة هذا النقص الشديد في الأدوية والمستهلكات الطبية يعني يؤثر كثيرا على الخدمات، قائمة خدمات طويلة تقدمها وزارة الصحة لمرضانا في القطاع. فئة هشة من المرضى هي فئة أمراض الدم والأورام، من أكثر من 68% من القائمة الخاصة بهذه الأدوية خدمة مرضى الأورام والدم غير متوفرة. ومشكلة خدمة مرضى الأورام والدم أنه أي نقص في بروتوكول واحد أو دواء واحد في البروتوكول العلاجي، يعني البروتوكول قد يحتوي على 4 أدوية لكن نقص واحد دواء واحد يوقف البروتوكول العلاجي، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة.

السادس والعشرون من حزيران لعام 2026، هذه حلقة جديدة من صباح الخير يا قدس. يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا بتشوفونا، وفي حب القدس نقول صباح القدس، صباح المدينة التي لا تستيقظ على ضوء الشمس فحسب، بل على حكايات أهلها وصبرهم وتمسكهم بكل حجر فيها. صباح البيوت التي تفتح نوافذها على الأمل رغم كل ما يثقلها في أيامها، وصباح الوجوه التي تؤمن أن للمدينة نبض.

ظن لا يخفت، وأن للحياة فيها ألف بداية جديدة. في القدس لا تقاس الصباحات بالساعات، بل بما تحمله من صمود وما ترويه من قصص للناس الذين يكتبون كل يوم فصلا جديدا من الحكاية. من هنا، من المدينة التي تحفظ الذاكرة وتزرع الأمل، نبدأ معكم ساعتين نرافقكم فيها بأهم الأخبار والملفات، ونقترب من الإنسان المقدسي، من همومه وإنجازاته، ومن كل ما يجعل القدس حاضرة في القلب قبل أن تكون حاضرة في الخريطة. صباح الخير يا قدس، صباح الخير لكم أينما كنتم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المستمرة على مدار ساعتين، والتي سنتابع فيها آخر التطورات الميدانية والقصص المقدسية. ولكن دعونا وإياكم نبدأ في أبرز محطات صباح الخير يا قدس لهذا الأسبوع. البداية من المسجد الأقصى ومؤشرات مقلقة في الأقصى، وتقليص أعداد الحراس وتغييب الرصد الإعلامي. كذلك نتحدث عن سيطرة الاحتلال على أرض تابعة للبطريركية الأرثوذكسية. فندق الأقواس السبعة معلم تاريخي في مرمى التهويد. وعطيرة كهنيم، الجمعية الاستيطانية الناشطة في بلدة سلوان تلاحق عائلة الرجبي بمطالبات مالية باهظة. الثقافة والفن كجزء من ترميم الروح الفلسطينية وجزء من التشافي الجمعي. سندريلا على خشبة المسرح الفلسطيني الحكواتي، رؤية معاصرة لحكاية خالدة. أيضا نتعرف على المؤسسات الثقافية ونادي سلوان الرياضي، صيف حافل بالأنشطة والفعاليات. التطورات الميدانية في محافظاتنا الجنوبية، وحرب تتسع ومأساة إنسانية تتفاقم. كل هذه المواضيع وأكثر سنكون في تفاصيلها وقراءة تداعياتها مع ضيوفنا ومع شبكة مراسلينا، ولكن دعونا وإياكم نتوقف إلى هذا الفاصل، وبعدها نبدأ أولى محطات صباح الخير يا قدس.

بما يحدث من تطورات إقليمية والضوء الأخضر من الحكومة الأكثر يمينية وتطرفا، حيث أدى مستعمرون طقوسا تلمودية خلال اقتحام المسجد الأقصى في فترة الاقتحامات الصباحية، وفي طبيعة الحال كانت هذه الاقتحامات بحراسة من شرطة الاحتلال.

0: هذا تطور لافت وخطير، حيث لم تكن تسمح شرطة الاحتلال للمستوطنين المقتحمين بالصعود عند درجات قبة الصخرة، ولكن بعد تصريحات من وزير الأمن القومي إتمار بن غفير باتت هذه الانتهاكات أكثر قانونية وشرعنة في داخل باحات المسجد الأقصى، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق والمعاهدات الربانية وأيضا الدولية. في مشهد آخر في مدينة القدس الكل مستهدف، وحتى في محاولة منك لكسب قوت يومك، الاعتداءات المتكررة والمستمرة على سائقي الحافلات سواء في القدس أو الداخل المحتل، حيث اعتدى أحد عناصر شرطة الاحتلال على سائق حافلة واعتقلته أيضا بالقدس المحتلة.
1: ככה יתבל לנהג הערבי
0: سائقي الحافلات، وكان هنالك أيضا وقفات وإضرابات لعديد من الساعات جراء هذه الاعتداءات المستمرة. أيضا في موضوع آخر، كما كنا الكل يلاحق، حتى الكعك المقدسي أصبح مقصدا للاحتلال، حيث صادرت طواقم بلدية الاحتلال بحماية القوات الشرطية الاحتلالية بسطة لبيع الكعك في قرية العيساوية شمال شرق القدس المحتلة.

0: تستمر آليات الاحتلال بتخريب المزروعات في أرض دير الروم في بلدة سلوان، والمفارقة هذه المرة أن ما تسمى سلطة الطبيعة هي التي قامت بتخريب الطبيعة هناك.
1: ما بتشوفوا هذا الحطام اللي خلفت سلطة الطبيعة بحجة إنها بدها تبستن وبدها تقوم بزراعة الأرض، زي ما بتشوفوا هذا الحطام اللي خلفته في هذا المكان. طبعا جمعت نفايات من كل المكان قريب في المنطقة وجمعته وحطته واخذت تصوير بحجة انهم بدهم يبستنوا. طبعا هذول البرابيج كلها برابيج للمية، اسسوهم كنا نسقي فيهم الزراعة. زي ما بتشوفوا هذه الخضروات كلها حطموها، حطموا كل شيء، وهيك بتم السيطرة على الأراضي بحجة المبستن وبحجة التنظيف، إلا إنهم بخربوا وبدمروا في المزروعات. طبعا شجر كتير خلعوه.

هذا الموضوع سنكون في تفاصيله وتداعياته مع ضيوفنا الكرام، وفي آخر مقاطع الفيديو المتواجدة لدينا هذا الأسبوع قامت جرافات بلدية الاحتلال بعملية هدم واسعة طالت منازل ومحال تجارية في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

إذن هذا هو حال المدينة المقدسة خلال الأسبوع والتي رصدناها في مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذه محطتنا الأولى في القدس في أسبوع، باقي فقرات صباح الخير يا قدس، ولكن بعد هذا الفاصل.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى أولى فقرات صباح الخير يا قدس الحوارية، ونتحدث عن حال المدينة المقدسة. وحين تطبق ويطبق الحصار على الجغرافيا تصبح الهوية هي المستهدف الأخير. في القدس المحتلة لم يعد الصراع مجرد نزاع على حدود أو أمطار، بل تحول إلى معركة قضم ممنهج للسيادة القانونية والتاريخية المعمول فيها في مدينة القدس المعروفة.

0: بالستاتيكو متمثلة في تفريغ المسجد الأقصى المبارك وعزله عن امتداده الجغرافي من سياسة الإبعاد التضييق المالي والميداني بالتزامن مع إحلال قوى أمنية واستيطانية بديلة. وبالتالي نتحدث أن هنالك مد يد عسكرية نحو الأوقاف والأملاك الإسلامية المسيحية كما يحدث في سلوان لضرب فسيفساء الوجود العربي الأصيل في المدينة، حيث نتحدث عن اعتداء على دير وأرض تابع لدير الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان. نتحدث في نقاش هذه المواضيع وتفاصيل هذه المحاور مع ضيفي الذي ينضم إلي هنا في الاستوديو الأستاذ عمر الرجوب مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس. سعد صباحك.
1: صباح الخير دانا، يعطيكم ألف عافية.
0: يسعد صباحك. في البداية خلينا نحكي عن المسجد الأقصى المبارك. هنالك تقرير أوضح بأن هنالك تراجع في أعداد الحراس العاملين داخل باحات المسجد الأقصى تقريبا إلى النصف أو أكثر من ذلك. كنا نتحدث عن 50 حارس، اليوم نتحدث عن 20 حارس في 144 دونم ونصف. ما الذي يعني هذا على أرض الواقع وهذا الفراغ حركيا؟
1: مرة أخرى صباح الخير دانا، صباح الخير لكل أبناء شعبنا اللي نطل عليهم من خلال شاشة برنامجكم الكريم. صباح الخير لأبناء شعبنا في القدس ولحراس المسجد الأقصى تحديدا ومن يقوم على خدمة وحراسة المسجد الأقصى مؤخرا وبفعل سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق دائرة الأوقاف الإسلامية ودورها في المسجد الأقصى المبارك. رصدنا بأن هنالك انخفاض في عدد الحراس الذين يعني مهمتهم حراسة المسجد الأقصى المبارك، بالفعل من 50 انخفض العدد إلى 20 وأقل من ذلك، في أحسن الأحوال 20، ربما يصل في بعض الأحيان دانا إلى 10 و15 حارس. نتحدث عن 9 أبواب على الأقل المفروض أن يكون موجود عليها إذا مش حارسين 3 حراس، ناهيك عن 144 دونم، المصليات، الساحات، مناطق مكشوفة غير مكشوفة، مناطق مهددة داخل باحات المسجد الأقصى المبارك من قبل المستعمرين والطقوس الغير مسبوقة التي يمارسوها. هنالك عدة أسباب لهذا الأمر والذي حقيقة يتعدى ما وصفناه في محافظة القدس بأنه غير مسبوق وتاريخي، هو حقيقة يمثل صدمة مما يجري، ويجب أن نكون أمام صدمة بالفعل دانا. أولا الاحتلال الإسرائيلي قام بإبعاد أكثر من 37 من حراس المسجد الأقصى المبارك، أبعدهم عن بلدة القدس القديمة والمسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى استهداف آخرين بالاعتقال الإداري. ثانيا دانا فيما يتعلق بعدم تجديد التصاريح للموظفين لموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية بعد انقضاء عيد الأضحى المبارك الماضي،
0: بالإضافة عمر إلى الضائقة الاقتصادية. يعني ونحن أهالي مدينة القدس نعي بأن هنالك لربما البعض يشكي من تأخر صرف الرواتب، كل هذا يؤدي إلى التآكل المعيشي في ظل الظروف الصعبة، في ظل التحديات والضغوط التي تمارس من قبل سلطة الاحتلال، لربما يجعل هنالك فرصة سائحة للاحتلال الإسرائيلي لتمرير سياساته التهويدية والبسط سيطرة هناك. كيف يمكن تحويل ما نسميه ونقول فيه دائما ونطالبه تعزيز الصمود المالي من مجرد نداءات سياسية إلى خط إغاثة حقيقي حتى نحافظ على ما تبقى؟
1: شوفي دانا، بدي أروح للشق الأول من سؤالك. في البداية موضوع الضائقة الاقتصادية وتأثيرها، الضائقة الاقتصادية ليست فقط على حراس المسجد الأقصى ومن يعمل في دائرة الأوقاف، حتى أبناء شعبنا في مدينة القدس وكذلك سدنت بلدة القدس القديمة والمسجد الأقصى خط الدفاع الأول حتى تجارنا في مدينة القدس، هي سبب لكن ليست السبب الأكثر. ورغم هذه الضائقة الاقتصادية إلا أن الحراس والموظفين بشكل عام متمسكين بالأمانة الملقاة على عاتقهم. صحيح هنالك ظروف اقتصادية صعبة ونعي بأنه فرق العملة لعب دور كبير في مضاعفة معاناتهم الاقتصادية، لكن السبب الأول والسبب المباشر هو إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والتي تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الأخرى يلي هدفها بالأساس تقويض هذا الدور المهم ولحماية المسجد الأقصى، وهو دور دائرة الأوقاف الإسلامية. الأمر تعدى حتى موضوع يعني صلب عمل الحراس، حتى موظفين الصيانة. تخيلي دانا، ممنوع تبدل حنفية مي بدها صيانة،
0: صحيح.
1: ممنوع جز العشب في ساحات المسجد، في باحات المسجد الأقصى بفعل إجراءات الاحتلال. وأمر آخر، احنا تحدثنا عن انه تم إبعاد ما يزيد عن 30 آخرين تم اعتقالهم إداريا. التهديدات اليومية لحراس المسجد الأقصى، التهديدات لمسؤولي الأوقاف، التهديدات لكافة الموظفين. وحصل بأنه تم استهداف موظفين لأنهم قاموا بأعمالهم المنوطة بهم.
0: وهذا ما كنت أود التنويه إليه. الآن نشاهد على شاشتنا اعتداء قوات الاحتلال على حراس أثناء القيام في عملهم، وكان من المفترض أن يمنعوا المقتحمين من أداء صلوات وطقوس تلمودية، وحتى في القانون الإسرائيلي هي ممنوعة. ولكن المفارقة هنا سياسة الكيل بمكيال واحد، مكيال المستوطنين، بأن الاعتداء والاعتقال والإبعاد يكون من نصيب الحارس ليس من نصيب المستوطن.
1: وبالفعل وحراس المسجد الأقصى كمان دانا، حتى نكون منصفين، خلال الأشهر الأخيرة الماضية منعوا انتهاكات غير مسبوقة. من تصدى لاقتحام المستعمرين الأخير يلي تم في يوم الجمعة، وحاولوا إدخال القربان النباتي. قبلها حصلت محاولات كثيرة لإدخال قرابين حيوانية داخل باحات المسجد الأقصى في مناسبات عبرية مختلفة. المرابطين ومعهم بشكل كبير الحراس هم من أفشلوا ذلك. اليوم الحارس ممنوع يمنع المستوطنين من أداء هذه الانتهاكات، لأنه طبعا دانا تجاوز الاحتلال كثير من المفاهيم والأمور يلي كنا نتعامل معها بشكل يومي. أولا شوف الإعلان الأخير لشرطة الاحتلال بتجنيد أبناء منظمات الهيكل المزعوم،
0: صحيح،
1: فيما تسمى وحدة جبل الهيكل.
0: صحيح، هذا ما كنت أريد سؤالك عنه، وهو استقطاب متطوعي كما أسمتها بيانات شرطة الاحتلال وحدة جبل الهيكل. هل نحن أمام خصخصة الأمن داخل باحات المسجد الأقصى ومنح شرعية رسمية للجماعات الأكثر تطرفاً لبس سيطرتها هناك؟ ومن هنا نتحدث عن سحب الوصاية الهاشمية وسحب أي وصاية يعني ممثلة لدائرة الأوقاف على المسجد الأقصى المبارك، وخاصة أن في الأيام الأخيرة تم السيطرة على 4 مقار جديدة داخل باحات المسجد الأقصى.
1: طيب دانا، حتى نكون على أرض الواقع، أمام كل هاي الإجراءات يلي بحق المسجد الأقصى، يلي بحق دائرة الأوقاف الإسلامية، ماذا تبقى من الوصاية الهاشمية؟ ماذا تبقى من دور دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك أمام جرائم المستعمرين،
0: صحيح،
1: وجرائم قوات جيش الاحتلال؟ كلنا نتمسك بالوصاية الهاشمية وأهميتها وننادي بها دائما، لكن الاحتلال أفرغها من مضمونها تماما. والمفروض بأنه هذا الدور مكفول باتفاقية وادي عربي ما بين الاحتلال الإسرائيلي وأشقائنا الأردنيين، إلا أنه الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كل هذه الاتفاقيات والتفاهمات. ما حصل مؤخرا بداية من إعلان شرطة الاحتلال لتجنيد متطوعين أو حتى أنهم يكونوا يعني أفراد رسميين،
0: صحيح،
1: في ما يسميه الاحتلال وحدة جبل الهيكل، من يقوم بالاعتداء وتنفيذ الانتهاكات والجرائم صباحا في باحات المسجد الأقصى، مساء هو من سيستقبل مستعمر آخر لكن بصفة رسمية. وبالتالي نحن أمام واقع أكثر قسوة بحق عروبة وإسلامية وهوية المسجد الأقصى من ناحية توغل المستعمرين وإعطائهم مساحات أوسع في ارتكاب جرائم منظمة داخل باحات المسجد الأقصى في الطقوس التي يمارسوها. ومعاني هذه الطقوس كمان دانا، معاني هذه الطقوس، السجود الملحمي، تقديم القرابين، رفع علم دولة الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى. نحن أمام انتهاكات كما ذكرت حضرتك في البداية، كانوا يقولوا الإسرائيليين بأنها تتنافى مع القانون الإسرائيلي أو تعرضها إسرائيل. طب شرطة الاحتلال قبل سنوات كانت تمنع رفع علم الاحتلال في باحات المسجد الأقصى، بن غفير وشرطة الاحتلال بلوخوا بالعلم،
0: صحيح، وأيضا كنا نشاهد مقطع لبني كفير أثناء اقتحامه للمسجد الأقصى، والتي لربما كل هذه الانتهاكات جاءت بضوء أخضر مشرع لكل هذه الإجراءات والحديث عن إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى. لا نتحدث عن تقسيم زماني ومكاني، أصبحنا أبعد بكثير،
1: تجاوزنا الكثير،
0: وهذا أخطر. صحيح، حتى نستغل الوقت نتحدث في مكان ليس في البعيد عن المسجد الأقصى، عن سلوان، عن الحامية والحاضنة الجنوبية لهذه

0: هذا المكان، نتحدث عن أرض الروم الأرثوذكس والذي تم السيطرة عليها، وكان هنالك قرار من بلدية الاحتلال بمصادرة 11 دونم من هناك.
1: نعم.
0: رغم أن هذا القرار كان قد صدر في عام 2024
1: صح.
0: وقالوا حينها بأنه غير قانوني. اليوم بلدية الاحتلال سلطة الطبيعة تأتي إلى هذه الأرض، تضع يديها على الأرض رغم عدم قانونية هذا القرار أصلا. كيف تقرأ هذه الخطوة؟
1: أولا، هذا ما جرى في أرض دير الروم الأرثوذكس في سلوان هو أحد الأدوات التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على الأراضي في سلوان وتهويد الأرض، تمهيدا لسيطرة الجمعيات الاستعمارية عليها. ما جرى في هذه الأرض التي يقوم على حراستها والاعتناء بها المواطن المقدسي الأصيل أخونا أبو حسين خالد الزير، هذه الأرض من سنوات اختدانا والاحتلال الإسرائيلي يضعها على سلم مطامعه. وفي عام 2019 الاحتلال الإسرائيلي أصدر قرار بمصادرة هذه الأرض لأغراض البستنة لمدة 5 سنوات. انتهى هذا القرار عام 2024. بعد ذلك بشكل دوري بلدية الاحتلال بكافة أذرعها وطواقمها تقوم باقتحام هذه الأرض يلي مساحتها 11 دونم، وتقوم بمضايقة هذا المزارع أخونا خالد الزير ومصادرة ما عنده من ممتلكات من داخلها. مؤخرا الاحتلال الإسرائيلي في منتصف الشهر الجاري اقتحموا المكان، طردوا الزير، وكذلك قاموا بمصادرة حيوانات وقاموا بمصادرة ممتلكات وأتلفوا مزروعات. وأول أمس المستعمرين تعمدوا إشعال حرائق في المكان أتت على أشجار ونباتات عمرها سنوات في هذه الأرض. الآن الإسرائيليين أمام محكمة الاحتلال حتى بيدعوا أولا بأنه هاي الأرض غير مستغلة والواقع غير ذلك، جنة كانت هاي الأرض بالمزروعات وإلى ما آخره، ممنوع قال تربية الحيوانات فيها، رغم أنه الأرض المجاورة يلي استولى عليها الاحتلال سابقا يسمح للمستعمرين باقتناء الحيوانات بأنواعها المختلفة في هذه الأرض. ويقول بأنه هاي الأرض ليست ملكية للدير، وقام يعني بعمل بلبلة في هذا الموضوع وأمهل الدير حتى يوم أمس لتقديم ما يثبت ملكيته. وبالفعل قام دير أو يعني بطريركية الروم الأرثوذكس بتقديم ما لديها مما يثبت بأنه هاي الأرض لهم، وحاليا بانتظار تحديد جلسة لمحكمة الاحتلال. وبطبيعة الحال يعني فيك الخصم وأنت الخصم والحكم.
0: بالضبط، يعني زي ما نحكيها بلغة عامية، إن كان غريمك القاضي
1: لمين كان غريمك القاضي.
0: أستاذ عمر، خلينا نحكي إنه هذه الأرض تقع أيضا بالقرب من شواهد تاريخية مهمة ولربما تجسد التآخي الإسلامي المسيحي بعد الاستفراد في الأوقاف الإسلامية والمساس في الأوقاف الإسلامية. نتحدث أن هنالك محاولة استفراد في الأوقاف المسيحية، هذه ليست المرة الأولى التي يستولي ويعتدي ويعني يسرق الاحتلال أراضي أو فنادق تابعة للأوقاف المسيحية. كيف تنظرون إلى هذا الوضع، وخاصة أننا نتحدث عن الاستاتيكو، أوقاف إسلامية مسيحية يجب الحفاظ عليها؟
1: دانا، موضوع الاستاتيكو، الوضع القائم، الوضع القانوني، الاحتلال لم يبقي منه أي شيء في مدينة القدس، لا للمقدسات الإسلامية ولا للمسيحية. بلسان المؤسسات الإسرائيلية نفسها فيما يتعلق بأبناء شعبنا المسيحيين، الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين نفذوا 88 اعتداء، سواء استيلاء على أراضي، استيلاء على ممتلكات، إيذاء جسدي وغيرها. 88 اعتداءات تركزت معظمها في مدينة القدس المحتلة، ولم يوفر الاحتلال في يوم من الأيام لا مسيحي ولا مسلم. هو يستهدف الهوية العربية لهذه المدينة وهذه اللوحة الفسيفسائية بما فيها من مسلمين ومسيحيين، بما فيها من مقدسات إسلامية ومسيحية. لما نتحدث عن 88 اعتداء، لما نتحدث بأنه في العقيدة اليهودية من الواجب على اليهودي الاعتداء كعمل ديني بحق رجال الدين المسيحيين، وما شاهدناه في أزقة البلدة، هو يعتبر نفسه يعني بيقوم في مهمة دينية لما بيعتدي على راهب مسنة في أزقة البلدة القديمة، أو لما بيحرق كنيسة، أو لما بيعتدي بالبصق على إحدى المكونات الدينية لهذه الكنيسة. وبالتالي هنالك جملة من الاعتداءات

0: تستهدف المسلمين والمسيحيين. هنالك يعني مسار صادم ومتكامل فيما يتعلق بالأرض، فيما يتعلق بالمقدسات، فيما يتعلق بالإنسان، فيما يتعلق بالهوية. بالمجمل أختي دانا، ما بعد 7 أكتوبر الاحتلال الإسرائيلي وضع على رأس أولوياته القدس من ناحية حسم هوية هذه المدينة، وعلى رأس ذلك المسجد الأقصى، وهذا كان بالتوازي مع مسارات أخرى، موضوع حرب الإبادة ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، التهجير في مدن الضفة الغربية والاستيلاء على الأراضي، وأخيرا موضوع المخيمات والقضاء على حق اللجوء. وشوفي كمان يعني يا دانا، ما إحنا في العادة دائما في لكم سؤال، من تناشدوا؟ شو دور الأمم المتحدة؟ ما حتى مؤسسات الأمم المتحدة في مدينة القدس استهدفت الأونروا،
1: صحيح، بدل وأقيم عليها مستوطنة هناك ومركز تابع للتدريب العسكري لوزارة ما تسمى الأمن الإسرائيلي،
0: مبنى للتجنيد، مقر لما تسمى وزارة الأمن، مبنى تراث أمام وكالة، محل وكالة أممية أساسية عريقة.
1: لم يتبقى لنا من القدس لربما إلا بعض الصامدين المرابطين رغم كل هذه الإجراءات. أستاذ عمر، أخيرا، الدعوات القضائية في محاكم الاحتلال عادة ما تستغرق وقت طويل، ولكن المحافظة يعني مستمرة في دفاعها عن القضايا التي تستطيع الدفاع عنها، وخاصة قضية أرض الروم هنالك اهتمام واسع من المحافظة بالشراكة مع الأرثوذكسية. هل تملكون الأوراق الكافية لمجابهة الاحتلال على الأقل قضائيا، وهل هنالك آمال باسترداد ما سلب من هذه الأرض؟
0: نعم طبعا، الاحتلال ادعاءاته كلها واهية أختي دانا، وهي بقوة الأمر الواقع وبقوة السلاح وبعنجهية، لما بيقول الاحتلال بأنه هاي الأرض تتبع لفلان أو بملكية فلان، ويأتي بطريركية الروم الأرثوذكس وتضع ما لديها من أوراق حتى عثمانية قديمة بملكيتها لهذه الأرض. لما يدعي الاحتلال بأنه أرض مهجورة وغير مستغلة وفيها مساحات شاسعة من المزروعات الموسمية وغيرها، بيقول لا يتم الاعتناء بها، والاحتلال هو من يمنع بناء السلاسل وغيرها بهذه الأرض، هو من يمنع أصلا الاهتمام وتطوير هذه الأرض، حتى يقول بأنه مهجورة ولذلك تصادر لأغراض المسكنة. موضوع آخر فيما يتعلق بالدفاع القانوني وإسناد سواء محافظة القدس ومعنا كتفا بكتف وزارة شؤون القدس، ومن خلال الجهود القانونية وما يتاح من جهود أخرى، دائما على قلب رجل واحد مع أبناء شعبنا في مدينة القدس، التواصل مستمر، وما يعيشه المواطن في مدينة القدس يعيشها المكونات الأساسية لهذه المؤسسات سواء المحافظة وحتى وزارة شؤون القدس. ولكن دانا حتى نكون صريحين على شاشتنا أمام أبناء شعبنا، الواقع في مدينة القدس صعب، ما يفعل الاحتلال الإسرائيلي بحاجة إلى إيقاف مرة واحدة. الموضوع لا يتعلق فقط بالمسجد الأقصى، لا يتعلق فقط بمشاريع استيطانية، الاحتلال يريد الحسم مرة واحدة بكل مكونات قضيتنا في القدس.
1: والحرب على القدس هي حرب السيادة والسيطرة، ولا تريد أن تكون هذه القدس عربية الهوى والهوية. جزير الشكر لك أستاذ عمر الرجوب، مدير دائرة الإعلام في محافظة القدس، على كل هذه الإضاحات والمعلومات. شكرا جزيلا لك. بما أننا نتحدث عن استغلال الاحتلال للأماكن في مدينة القدس وتحويلها إلى تجمعات استيطانية، يواجه فندق الأقواس 7 التاريخي مخاوف من تغيير هويته ومعالمه بعد خطوات إسرائيلية تستهدف إدارته في سياق أوسع يطال الممتلكات ودائرة الأوقاف أيضا في مدينة القدس المحتلة. التفاصيل في هذا التقرير.

هذا المكان هو في جبل الزيتون، طبعا تأسس وبني فندق انتركونتيننتال في شهر آذار عام 1964، بعد أقل من شهرين في نهاية شهر مايو تم اتخاذ قرار وخاصة من الجامعة العربية بتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية. كانت هناك شخصيات من جميع الدول العربية وعلى رأسها السيد أحمد الشقيري، وتم اجتماعات خاصة في هذا المكان في مايو عام 1964. كان هناك 420 شخصية فلسطينية يمثلون كل الأطياف الفلسطينية سواء في الضفة

الغربية وأيضا في مناطق كثيرة من فلسطين والقدس وقطاع غزة وأيضا في الأردن ومصر والجزائر وكثير من الدول العربية قرروا تأسيس منظمة التحرير. طبعا الأعضاء 420 تحولوا جميعهم إلى أعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني، وكانت بداية بناء منظمة التحرير التي أصبحت الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتي تم اعتراف بها عام 1974 في قمة الرباط كممثل شرعي وحيد من قبل الدول العربية، وتم الاعتراف بها لاحقا على المستوى الدولي. أهمية هذا المكان اليوم بعد اتخاذ وزارة المالية الإسرائيلية برئاسة سموتريتش بتحويل هذا المكان إلى شركة إسرائيلية تدار بعقد، وهذا العقد وقع ل 15 عام إلى 25 عام. رمزية هذا المكان وخاصة بالفترة التاريخية والفترة الزمنية الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، هذا المكان الذي يرمز لولادة منظمة التحرير الفلسطينية يتم السيطرة عليه، ويتم من خلاله أيضا إرسال رسائل سياسية بأن إسرائيل تفرض السيادة على مدينة القدس. طبعا بانتظار ردود الفعل، حتى الآن لم نسمع ردود فعل قوية على المستوى المحلي الفلسطيني المقدسي الرسمي العربي من الأردن أيضا وأيضا من المجتمع الدولي، باعتبار أن مدينة القدس وفي هذا المكان الذي يعتبر من الأماكن الاستراتيجية في القدس والهامة التي تطل على المسجد الأقصى وتطل على البلدة القديمة في مدينة القدس لأهميتها التاريخية وأهميتها ترمز لهوية القضية الفلسطينية. فأعتقد هذه رسائل مهمة ترسلها إسرائيل وهذه الحكومة المتطرفة في هذه الفترة الزمنية الصعبة التي يحاولون بها طمس القضية الفلسطينية، يحاولون بها تهويد مدينة القدس، ويحاولون أيضا تصفية القضية الفلسطينية. هنا في هذا المكان ولدت منظمة التحرير، وأيضا في هذا المكان أيضا استرجاعه سيكون من أهم أولويات الجهات الرسمية لما يحمل من أهمية ورمزية، وأيضا يحمل من تاريخ لبداية الحركة الوطنية الفلسطينية بعد عام 1964. إسرائيل من خلال هذا القرار وخاصة من خلال وزارة المالية والمحاسب العام ودائرة أملاك الغائبين تريد تغيير الطابع القانوني والوضع لهذا المكان، وما يرمز من أهمية تاريخية ورمزية أيضا وهوية لمدينة القدس، باعتبار أن هذا المكان له رمزية وطنية وأيضا رمزية تاريخية، وأيضا وجوده في منطقة حساسة من مدينة القدس لأنه يطل أيضا بشكل أساسي كموقع سياحي وأيضا كموقع تاريخي، وأيضا يطل بشكل أساسي على مدينة القدس. فمحاولة تغيير الوضع القانوني والوضع السياسي وأيضا الوضع الديموغرافي في مدينة القدس، هذا المكان يعتبر في عاصفة الاستهداف. طبعا في بداية العام القادم سيبدأ تحويل هذا المكان تحت إشراف كامل للشركة الإسرائيلية، لذلك من المهم جدا أن يكون هناك ردود فعل أو محاولة على الأقل عرقلة هذه التحركات، وخاصة أن هذا المكان لديه وضعية قانونية بالنسبة لعملية إدارته من عام 1967 منذ احتلال هذه المدينة إلى يومنا هذا، نتحدث عن عام 2026. طبعا في بداية عام 2027 سيبدأ هذا القرار بالدخول في حيز التنفيذ. نعم، في هذا المكان ولدت منظمة التحرير، في هذه الساحة التي تداولت فيها الاجتماعات والتي حضرها 420 شخصية فلسطينية من جميع أنحاء العالم ليؤسسوا لبناء منظمة التحرير في برنامجها في عام 1964 الذي كان له بعد عربي أكثر، كقضية عربية لها هذا البعد. وأيضا في هذا المكان كانت يتم عقد الاجتماعات الخاصة وبناء برنامج منظمة التحرير، وأيضا تحويل كل الأعضاء لأعضاء في المجلس الوطني وانطلاقة تحت ميثاق منظمة التحرير الذي كان العمود الفقري الذي اجتمع عليه جميع الفلسطينيين
وأيدوه.

0: نبقى في ساعتنا الأولى والتي نتحدث فيها عن اعتداءات الاحتلال ومحاولة الاحتلال لتفريغ هذا المكان والعاصمة القدس من أهلها الأصليين واستبدالهم بغرباء مستوطنين. في القدس لا يكتفي الاحتلال بمحاصرة الجدران، بل يلاحق المقدسي في أدق تفاصيل حياته وأقصى مستلزمات بقائه. في حي بطن الهوى في بلدة سلوان تحولت البيوت التي دفنت تحت عتباتها ذكريات أجيال متعاقبة إلى ساحة حرب غير متكافئة. الاستهداف هناك لم يعد يقتصر على قرارات الإخلاء أو الهدم الصادمة، بل استحدث الاحتلال وجماعة الاستيطانية سلاحا جديدا وهو الإنهاك الصامت، أي سلاح الملاحقة المالية والدعاوى القضائية الباهظة التي تصل إلى ملايين الشواقل ضد عائلات تكاد تؤمن قوت يومها اليومي. إنها سياسة هندسة الفقر والتهجير القسري، حيث يخير المقدسي بين التخلي عن منزله أو الغرق في ديون تكسر ظهره وظهر أبنائه لعقود. كيف تحولت المحاكم وأرقام الغرامات التعجيزية إلى مفاصل قانونية وتفاصيل قانونية لتهجير أحياء كاملة؟ نتحدث عن هذا العمق الإنساني وعن هذه المواجهة الشرسة مع ضيف الذي ينضم إلينا مباشرة من بلدة سلوان، الأستاذ زهير الرجبي، رئيس لجنة حي بطن الهوى وأحد المتضررين من هذه السياسة. يسعد صباحك أستاذ زهير.
1: صباح الخير لكم وصباح الخير للمشاهدين. يسعد صباحك.
0: كثير تحدثنا عن قضية بطن الهوى، ولكن اليوم نتحدث عن دعوة بمبلغ 1.5 مليون شيكل ضد عائلتكم تحت ذريعة بدل إيجار بأثر رجعي أو مصاريف قضائية لصالح الجمعيات الاستيطانية. أولا خبرنا تفاصيل ما جرى، كيف تلقيتم هذا الخبر وكيف تعاملتم معه كصدمة إنسانية ونفسية على عائلة تعيش أصلا تحت وطأة الحصار الاقتصادي في بلدة سلوان؟
1: الصحيح يا سابقة، لم تكن بالسابق لأي عائلة من العائلات الموجودين في هذا الحي. احنا في البداية احنا بالصدمة الاولى اللي هي الاخلاء والمطالبة باخلاء منزلنا، وكان هناك ب 17/5 اخلاء لأنا واخواني السبعة الموجودين في هذا المبنى، حتى استطعنا تجميد 60 يوم في هذا المبنى. ولكن تفاجأنا بعد تجميد 60 يوم هذولا بتقديم طلب لمطالبة بأثر رجعي لمدة 7 سنوات 1.5 مليون شيكل على هذا المبنى. يعني أنا تفاجأت من القرار، بالرغم من أنه الإدعاء اللي بيدعوا عليه ضدنا اللي هو على أرض وليس على عقار، وبرغم من أنه الإدعاء كانه على أرض تم مطالبة بإخلاءنا من العقار نفسه، بما أنهم هم توجهوا للمحاكم الإسرائيلية وثبتوا بما يدعوا لأنه هذه الأرض تعود ملكيتها بسنة 1892 لليهود.
0: طيب أستاذ زهير، يعني في مثل هاي السابقة الخطيرة اللي أنت حكيت فيها، هل بتعتقد أنه اعتراف ضمني من قبل الجمعيات الاستيطانية مثل عطيرة كهنيم بالعجز عن طردكم بالقانون العادي، فلجأت للإفلاس والإنهاك المالي كوسيلة بديلة ومضمونة لإجباركم على الرحيل؟
1: نعم صحيح، هي أحد الأشياء التي أو هي أحد الأمور التي تحاول استخدامها من خلال الضغط من خلال المادة لمعرفتها بالظروف الصعبة التي تمر فيها هذه العائلات بعد عشرات السنين في مواجهة القضايا بالمحاكم ودفع الغرامات المئات الألوف الشواكل من خلال المحاكم الإسرائيلية. وهنا عندما تشعر لأنه لم يستطع هذا المواطن أن يترك بيته، بيحاولوا لأنه يضغطوا عليه من خلال المادة والمطالبة بالملايين والمبالغ الطائلة. مع الأسف يعني إحنا اليوم منواجه أصعب الظروف، منواجه أمور بشكل صعب كتير. يعني إحنا اليوم كمان ما توقفناش لأنه أخذنا القرار وقعدنا نقول هذا أمر الله، لا، هلأ اليوم إحنا رايحين نتوجه للمحكمة وندعي الادعاء لانه هذا غير قانوني، والادعاء المطالب المليون ونص شيكل لا يحق لهم بمطالبتنا، لانه الادعاء اصلا من البدايه على ارض وليس على عقار، ورايحين باذن الله لانه نحاول نجمد هذا القرار ونوقفه، لانه هذا القرار لم يقتصر على عائلتي. اذا تم تمرير هذا القرار ضد عائلة الرجبي فهناك 33 عائلة بالسابق تم إخلاءهم، فهم رايحين يبدأوا بمطالبتهم أيضا مثل ما قدموا هذا القرار لإلنا، فرايحة تكون يعني صحيح فاجعة الأهالي والعائلات اللي تم طردهم، وحتى اليوم في بعض العائلات لم يوجدوا لهم بيوت ليسكنوا فيها، اليوم هم بيسكنوا عند أقاربهم عند إخوانهم عند أولادهم، يعني ظروفهم صعبة جدا، الحالة المادية صعبة والحالة الاقتصادية بالنسبة لهم صعبة، وعدم وجود أماكن وبيوت في داخل القدس هي صعبة أكثر. ومن أجل ذلك أنا بتصور لأنه هم اليوم يعني رايح يكون عليهم الوضع أصعب، فمن أجل ذلك إحنا رايحين نتخذ الخطوات القادمة لأنه نوقف هذا القرار ونجمده من أجل حماية العائلات اللي هي تم إخلاءها بالسابق، وحماية العائلات اللي ممكن يخلوها مستقبلا.
0: يعني التخوف الأكبر من أن يتم تمرير مثل هكذا قرار وأن يتم تعميمه على باقي العائلات. طب من يتابع تفاصيل قضية بطن الهوى يرى ترابط عجيب أستاذ زهير بين أذرع الاحتلال، البلدية بتفرض مخالفات على البناء وتمنع إعطائكم تصاريح للبناء أو الترميم هناك، المحاكم تفرض غرامات باهظة، والجمعيات تطالب ببدل إيجار سنين مضت. كيف تديرون في لجنة الحي وأنت منها هذه المعركة؟ كيف يمكن للعائلات الصمود قانونيا أمام منظومة ممولة بملايين الدولارات؟
1: يعني صحيح احنا بنواجه ما هو يسمى الغول الاستيطاني، بنواجه ليس فقط الغول الاستيطاني بل الحكومة نفسها هي اللي بتدعم هذول المستوطنين من أجل الاستيلاء على البيوت وتفريغها. احنا الصحيح في البداية بنواجه كل هذا القضايا من ناحية قانونية، احنا نبدأ بالناحية القانونية بالتوجه للمحاكم، برغم اللي انه احنا بنعرف اللي انه المحاكم الاسرائيلية بتنصفناش، ولكن بنتوجه للمحاكم الاسرائيلية من اجل تثبيت حقوقنا في المحاكم، من اجل تثبيت اوراقنا الثبوتية اللي احنا من الستينات والخمسينات موجودين في هذا المكان، احنا اصحاب البيت واحنا اصحاب الدار واحنا اصحاب الحق، ومثل ما بقولوا احنا اهل هذه البلد، ومش احنا جينا غرباء من خارج البلاد عشان نعيش فيها، احنا انولدنا وترعرعنا وجذورنا موجودة في هذه البلد. وانا بتصور لانه صمودنا هو احد الامور اللي بيعززنا لانه نضل نستمر برغم القهر وبرغم اللي بيصير فينا من اعتداءات من مضايقات، احنا منقول أكيد رايحين نضل نستمر ندافع عن أراضينا وعن بيوتنا وعن عقاراتنا، برغم مثل ما حكيتي المبالغ الطائلة والباهظة اللي بيطالبونا فيها. يعني الصحيح إحنا ما بيجي نهاية الشهر وإلا ألوفات الشواكل بتنتظرنا من أجل دفع هذه المبالغ اللي أي شخص بيشتغل بشهر كامل من شان يعيش هو وأولاده بيروح يدفعها كمخالفة أو كغرامة للمحاكم الإسرائيلية. برغم ذلك إحنا منقول استمرارنا وصمودنا هو أحد الأمور اللي بتخلينا إحنا نكمل في هذه المسيرة.
0: إضافة إلى هذا الصمود الأسطوري، نتحدث إذا كان هنالك أي تحركات على المستوى الدولي، يعني كما ذكرت إن كان غريمك القاضي فلمن تشتكي، وهنالك حتى تطابق مع محاكم الاحتلال لتمرير ما تريد حكومة وجمعيات الاستيطان، ولكن بعد هذه الملاحقة المالية هل فكرتم بأن يكون هنالك تكاتف لملاحقة الاحتلال للجم الاحتلال عن هذه التصرفات؟ يعني أول ما استلمت هذه القضية التي رفعت عليك في ملايين الشواكل هل تم استشارة

0: محامي، ما الذي قاله في تفاصيل هذه القضية؟ وهل هنالك فعاليات لوقف الاحتلال تقيموها على أرض الواقع؟
1: يعني احنا مباشرة تواصلنا مع مجموعة من المحامين اللي بيشتغلوا معنا، مثل الأستاذ يزيد كعوار والأستاذ محمد دحلة والأستاذ ماجد غنايم، وهم استعدوا بكل ثقة لأنهم رايحين يردوا على هذا القرار، برغم اللي إنه هم اليوم منهكين من القضايا اللي هم مستلمينها، بس ولكن هم استعدوا لأنه يوقفوا هذا النزيف اللي عماله بيتم على العائلات هذه، ويردوا على هذه الادعاء بكل ثقة وكل معنوية. طلبوا منا بعض الأمور، وإحنا طبعا أكيد قدمنا كل الأمور اللي بتلزم لهذه القضية، ولكن الظروف الصحيح اللي إحنا بنمر فيها صعب كتير، يعني أصعب من الأيام السابقة. كنا نستطيع بالماضي أن نحارب وندافع، ولكن اليوم بالدعاء لأنه إحنا بطوارئ والبلد في طوارئ، يستغلون هذا القرار باستخدام وأساليب وطرق من أجل تفريغ وطرد المواطن الفلسطيني. وبرغم ذلك إحنا بنقول الله يعيننا ويعين المحامية اللي بيشتغلوا معنا ويثبتنا في هذا المكان اللي هو بحوينا وبنضل فيه موجودين.
0: يا رب.
1: من ناحية أوروبية إحنا يعني توجهنا للأوروبيين مطالبين بي بي بي بي بالوقوف معنا، وطلبنا منهم إنهم يضغطوا من اتجاههم من أجل وقف هذا الذي يحدث في حي بطن الهوى بشكل خاص.
0: نعم، وخلف الأرقام والملايين هنالك أطفال، نساء، وتفاصيل يومية بتعيشوها بقلق مستمر من المجهول والطرد. كيف بتأثر هاي الملاحقات أيضا المالية والقضائية الطويلة على الاستقرار الاجتماعي والنفسي داخل الحي، داخل العائلة؟ شو اللي بمنع الأب المقدس اليوم يستسلم أمام كل هاي الأرقام التعجيزية وبضل صامد هو وولاده وبروي لأولاده هاي القصة؟
1: يعني الصحيح أحد الأمور اللي هي بتخوف في هذا المكان، لأنه الأطفال اليوم جزء منهم بيروح على المدارس صحيح، وجزء ما بيروحش لأنه خوفا من أنه يرجع من المدرسة ما يلاقيش بيته، يكون اختفى إن كان من خلال الهدم أو من خلال الاستيلاء عليه للمستوطنين. أطفال كتير بتقول لك أنا يعني ممكن بكريات أجي ألاقي مكاني عايش موشي وإتحك ومش عارف مين في هذا البيت اللي أنا عشت وانولدت فيه. فإحنا بنحاول نوصل لأولادنا وأطفالنا رسالة الصمود ورسالة أجدادنا ورسالة 48 و 67 اللي استمرت وما زالت مستمرة، والمزال عائلات وأجداد ظلوا صامدين وماتوا هم بينتظروا لأنه يحققوا كل هذا الأمل. وأنا بتصور لأنه الأمل هو المهم جدا، لأنه نوصله لأولادنا ونسائنا علشان يضلوا مستمرين للحياة. إذا إحنا اليوم ما قدرناش نحقق هذا الإشي، أولادنا بحققوه، أحفادنا بحققوه، إحنا مندرسهم ومنفهمهم اللي إنه هذه أرض أصحابها الفلسطينيين وأصحابها أهل فلسطين، وإحنا اللي أهل البلد، وإحنا اللي لازم نضلنا مستمرين، نضلنا صامدين واقفين. برغم اللي إنه بيتم اعتداءات يومية وبيتم اعتقال أطفالنا، وبرغم ذلك كمان إحنا منفهمهم هذه فاتورة مندفعها من أجل وطننا ومن أجل بيوتنا ومن أجل أرضنا.
0: دام هذا النفس الحر أخيرا لكل من يسمعنا، كأب بداية وكرئيس لجنة حي بطن الهوى وكمقدسي يلاحق تارة في الطرد والإخلاء وتارة أخرى بالمخالفات المالية، لكل من يسمعك، ما المطلوب اليوم؟ ماذا تريد أنت اليوم كزهير الرجبي رب هذه الأسرة وكلجنة حي في بطن الهوى؟
1: يعني أنا بطلب بس شيء واحد اللي هو الاتحاد قوة، وكمان المثل اللي بقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض. إذا إحنا بدنا نترك بعضنا رايحين نتاكل واحد ورا الثاني. من أجل ذلك أنا بقول إذا إحنا منعزز بعضنا ومنعمل تكاتف ومنصمد مع بعضنا، منستمر في التوحد ومنستمر في الصمود. أنا بفكر اللي إنه إحنا بدال ما نطعن بعضنا من خلف ونقعد ندعي ادعاءات، نضلنا إحنا مع بعضنا ونقوي بعضنا. زي زهير لازم كل البلد اللي إنه تدعمه من أجل إنه يضلوا صامد. بكفي، أنا ما بديش أنا من أي إنسان حدا، بس أخطر اللي إنه الصمود. الكلمة هي بتعطيك الصمود، الكلمة هي بتعطيك الاستمرارية لإنك أنت تضل مستمر واقف. هذه بكفي اللي إنه وقوف الأهل البلد، وقوف أبنائنا وإخواننا معنا، هذه بتعطينا داعم الأقوى نستمر كمان عشرات السنين. شكرا للمشاهد.
0: في الاتحاد قوة وأصحاب الحق دائما أقوياء. كما اعتدنا أن نزور حي بطن الهوى ونجد الأستاذ زهير الرجبي، يعني نتمنى أن تبقى هذه العائلة صامدة راسخة هناك، وأن يكون هنالك دعم محاط لهذه العائلة لعدم ترحيلها كحال باقي العائلات التي أجبرها الاحتلال على الرحيل من هناك. جزيل الشكر لك أستاذ زهير الرجبي، رئيس لجنة حي بطن الهوى وأحد المتضررين من سياسة الملاحقة والمخالفات المالية. شكرا جزيلا لك. إلى باقي فقرات صباح الخير يا قدس، ولكن إلى محافظاتنا الجنوبية. نتحدث عن حرب تتسع رغم إعلان وقف إطلاق النار ورغم كل هذه الاتفاقات، ولكن الاحتلال كما اعتدنا عليه في القدس، في الضفة الغربية، في قطاع غزة، يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق والمعاهدات الدولية. نراها اليوم يقصف ويدمر ويستمر في عدوانه على أبناء شعبنا في قطاع غزة. كذلك الحال، هذا العدوان يعمق والحالة الإنسانية الصعبة والمأساة هناك. تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي مراسلتنا أسماء الوادية من قطاع غزة لتحدثنا عن آخر التطورات الميدانية وكيف ينعكس عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مسار الحياة اليومية هناك. أسماء،
2: صباح الخير دانا ولكل السادة المشاهدين عبر شاشة تلفزيون فلسطين. بصباح الخير يا قدس. بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يزال حتى هذه اللحظات يقصف بشدة وبعنف، يستهدف جميع المناطق في قطاع غزة، وكل ما يدور الحديث عنه عن يعني بعض الاتفاقيات وبنود اتفاقية وقت إطلاق النار هي عبارة عن كلام واهن وغير موجود على أرض الواقع. نحن نتحدث عن استشهاد شاب هذا الصباح، طبعا متأثرا بإصابته التي أصيب بها يوم أمس في شمال قطاع غزة وبالتحديد في بيت لاهيا. نتحدث أيضا عن قصف على منطقة غرب غزة يوم أمس، محيط المجمع الإيطالي في منطقة النصر، أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة مجموعة من المواطنين. تم نقلهم على الفور إلى مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة. إذا لا زالت أعداد الشهداء تسجل بشكل يومي في القطاع، ولا زالت أيضا أعداد كبيرة من الإصابات تسجل. هذا يعني ناهيك عن موضوع الطيران الحربي المروحي الذي يحلق عادة فوق ارتفاعات جدا منخفضة من سماء القطاع، وخصوصا في ساعات متأخرة جدا من الليل، ما يحدث رعبا وخوفا كبيرين في نفوس المواطنين. هذه الطائرات وكأنها تحمل رسالة للمواطنين في قطاع غزة بأن هذا الاحتلال لن يتوقف عن القتل وعن الدمار وعن التهجير وعن يعني التهديد بالنزوح بين الحين والآخر من منطقة إلى أخرى. هذا المواطن اليوم الذي بات بمجرد سماعه هذه الأصوات المرتفعة من الطيران يشعر وكأن الحرب بالفعل عادت من جديد يعني القوة الهمجية التي كانت عليها منذ بدء حرب الإبادة الجماعية. ولكن هذا الاحتلال يحاول دائما وأبدا بس الحرب النفسية والرعب النفسي قبل أي شيء في نفس هذا المواطن. لدينا نتحدث أيضا عن الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تطلق نيران رشاشاتها باتجاه خيام النازحين التي تتواجد هذه الخيام على مقربة كبيرة من شاطئ البحر. كثير من الأوقات يعني يتبادر هناك إلى الأذهان سؤال بأن لماذا هؤلاء النازحين ينصبون هذه الخيام على مقربة من الشاطئ. الجواب بكل سهولة وبكل اختصار لأنه لم يعد يوجد متسع لخيام النازحين، فبالتالي الطريق الأقصر على هذا النازح والأسهل اليوم هو أن ينصب خيمته في هذه المناطق القريبة من شاطئ البحر أو على الشاطئ نفسه تحديدا. تتحدث عن اكتظاظ شديد وازدحام شديد في مراكز الإيواء وفي المدارس الخاصة بالنازحين، مراكز الأنروا أو مدارس الأنروا، حتى المخيمات التي يعني تنصب أو تقام على أراضي فارغة اليوم باتت ممتلئة ومكتظة بشكل

الشديد ولا يوجد أي متسع لأي خيام جديدة. نتحدث أيضا عن دبابات الاحتلال الإسرائيلي التي نستمع إلى أصوات مقدساتها بشكل واضح وبشكل جلي خصوصا خلال ساعات الصباح الأولى وهي تطلق هذه المقدسات في المناطق الشرقية من قطاع غزة خصوصا عن نتحدث عن شرق مخيم المغازي وشرق مخيم البريج، يعني هاتين المنطقتين اللتان لازالتا تتعرضان لكثير من الإطلاق في الفترة الصباحية لدبابات عن طريق دبابات الاحتلال الإسرائيلي. إذن الوضع الميداني لا زال صعبا في قطاع غزة حتى هذه اللحظة، لا زالت أعداد الشهداء تسجل بشكل يومي وأعداد الإصابات أيضا. نتحدث عن فيما يتعلق بدخول الشاحنات والمساعدات إلى القطاع، ما يدخل شحيح للغاية اليوم، ما دخل يوم أمس يوم الخميس يبلغ 247 شاحنة فقط، النصف تقريبا من هذه الشاحنات هي شاحنات تعود لتجار، وبالتالي نحن نتحدث عن شاحنات شحيحة وقليلة للغاية. ما يدخل من المساعدات الغذائية للمواطنين الغير قادرين على الشراء وعلى عملية التبضع، فبالتالي اليوم ما يوزع من المساعدات هو شحيح للغاية ولا يصل لأعداد كبيرة من المواطنين، خصوصا بأننا نتحدث عن أن قطاع غزة اليوم يعني ما يفوق 80% من الشبان فيه هم عاطلون عن العمل بشكل كامل، وهذا يعود طبعا لأسباب تتعلق بالاحتلال الإسرائيلي الذي دمر المؤسسات والشركات الخاصة وكل ما يتعلق بالمشاريع الخاصة بالشباب في قطاع غزة، وبالتالي هم اليوم أصبحوا عاطلين عن العمل، هذه المساعدات لا تدخل، وبالتالي هناك نقص شديد وحاجة شديدة من كل هذه الأعداد من النازحين والمواطنين على حد سواء في قطاع غزة. الأوضاع الإنسانية أيضا لا زالت صعبة ومتأججة في القطاع وتذهب كل يوم باتجاه الأسوأ، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة الشديد يوم بعد يوم، ولا زالت هذه الخيام موجودة اليوم. كل ما يحلم به المواطن حقيقة أن تنتهي هذه الحياة المأساوية في الخيمة وأن يستطيع الانتقال إلى بيت حتى ولو من غرفة واحدة حسب تعبير المواطن الذي يتواجد في الخيمة أو النازح الذي يتواجد في الخيمة، لأنه مستعد أن ينتقل إلى بيت مكون من غرفة واحدة فقط، ولكن أن تؤويه أربعة جدران بدلا من حياة الجحيم التي يعيشها ويقطن من خلالها في الخيمة. وبالتالي هذا المواطن معاناته لا زالت مستمرة ولا زالت متفاقمة يوما بعد يوم، فهو ينظر إلى الخيمة وكأنها العذاب اليومي الذي يستقبله كل صباح من خلال روتين معين أصبح متواجد منذ بدء الإبادة الجماعية بالاستفاف على طوابير المياه، الاستفاف على طوابير الطعام الخاص بالزكاية الخيرية إن وجدت. نحن نتحدث اليوم أيضا عن إغلاق كثير من الزكاية التي توزع الطعام للنازحين في مخيماتهم نتيجة لشح دخول المساعدات وسوء الوضع الاقتصادي في قطاع غزة. هذا كله ينعكس في السلب على هذا النازح المتواجد في الخيمة والذي يعتمد اليوم بشكل أساسي على يعني ترتمة المساعدات وعلى المساعدات التي يجب أن يتلقاها ويحصل عليها حتى يكمل حياته بشكل شبه طبيعي. ولكن الاحتلال اليوم أيضا يحرم هذا النازح من حقه في الحصول على هذه المساعدات، وبالتالي الأوضاع الإنسانية لا زالت صعبة أكثر فأكثر. نتحدث أيضا عن الأوضاع الصحية المأساوية في قطاع غزة، وهناك أعداد كبيرة من المرضى الذين لا زالوا عالقين يحتاجون إلى العلاج بالخارج ويحتاجون إلى سرعة في يعني خروجهم من قطاع غزة عن طريق المعبر، ولكن الاحتلال الإسرائيلي وكأنه يتفنن في عذاب هؤلاء المرضى من خلال آلامهم اليومية وعدم قدرتهم في الحصول على حقهم في السفر والعلاج بالخارج، وحقهم أيضا عدم القدرة على الحصول على الدواء الذي يجب أن يحصلوا عليه أو الجرعات الدوائية الخاصة بهم في قطاع غزة. هذا المريض اليوم يعني يموت 1000 مرة في اليوم نتيجة لهذا الحرمان الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي.

0: وصل إذا ما أردنا الحديث أيضا عن الوضع الصحي في ذات الإطار وعن حاجة المستشفيات الملحة بين الحين والآخر لكثير من المعدات التي تتعطل في أوقات كثيرة ولا يوجد قطع إصلاح لهذه أو قطع بديلة لهذه المعدات وهذه الأجهزة التي تتعطل، والاحتلال أيضا يمنع دخولها عن طريق المعابر، وبالتالي كثير من الأجهزة الطبية اليوم معطلة بشكل كامل في المستشفيات في قطاع غزة، ولا يستطيع الكوادر الطبية أن يستخدموها لفحص المرضى، وبالتالي كثير من الأمراض اليوم باتت تشخص عن طريق الفحص السريري فقط للمرضى دون القدرة على إجراء الفحوصات الطبية فيما يتعلق بالبروتوكول الطبي المتعارف عليه عن طريق الفحوصات بالمعدات الطبية المعينة عن طريق الأجهزة وما شابه. وبالتالي اليوم المريض يعاني شديد المعاناة في قطاع غزة، يعاني بشكل مكثف وأسوأ يوم بعد يوم. لا زال هذا الاحتلال يتفنن بكيف يعذب أهالي القطاع وكيف يقودهم إلى الهلاك يوما بعد يوم. نحن نتحدث عن أيضا نقص كبير في الأدوية وشح كبير في الأدوية التي يجب أن يتلقاها المريض. في كثير من الأحيان يحاول الأطباء أن يصفوا بعض الأدوية البديلة لهؤلاء المرضى، لكن هذه الأدوية البديلة في كثير من الأوقات لا تفي بالغرض المطلوب ولا تفي يعني تسكين حتى الآلام التي يشعر بها هذا المريض. صحيح أن بعض الأدوية تدخل بين الحين والآخر عن طريق شاحنات من بعض الدول تكون محملة إلى قطاع غزة، ولكن هذه الأدوية التي تدخل أيضا هي شحيحة ولا تكفي لكل المرضى الذين يحتاجونها بشكل فوري وبشكل سريع وفعال بالتأكيد. دائما
1: جزيل الشكر لك مراسلتنا أسماء الودية على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل، كنت معنا مباشرة عبر الخط الهاتفي من قطاع غزة. ونبدأ الساعة الثانية نتحدث عن تبعيات هذا العدوان الإسرائيلي والآثار النفسية وكيف نتشافى منها، ولكن دعونا وإياكم نتوقف إلى هذا الفاصل الذي نتعرف على حي من أحياء مدينة القدس إلى الشمال الغربي منها والذي يتربع على 200 دونم، وهو حي الخلايلة المهمش. التفاصيل في التقرير التالي.

من جديد يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا بتشوفونا. وفي أوقات الحروب والأزمات الممتدة تسقط الأجساد ضحايا للقصف، لكن الأرواح والذاكرة الجمعية تتعرض لشظايا من نوع آخر، شظايا الصدمات المركبة والاضطرابات النفسية التي تعيد تشكيل وعي الشعوب بالخوف والفقد. وفي الحالة الفلسطينية، أي في حالة أبناء شعبنا، حيث الصدمة ليست حدثا عابرا بل سياقا مستمرا، يبرز السؤال الأكبر: كيف تبرأ الجرح التي وكيف نعالج هذه الجروح التي نراها والتي لا نراها في العين؟ هنا لا تعود الثقافة والفنون مجرد ترف جمالي أو توثيق سياسي، بل تتحول إلى جبهة علاجية وملاذ للتشافي الجمعي.

0: الفن في زمن الحرب يتجاوز كونه صرخ التفريغ لحظي للمشاعر ويصبح أداة لاستعادة المعنى وإعادة بناء الهوية الممزقة. نتحدث عن هذه الآلام وكيف تداوي الألوان والكلمات والموسيقى والمقامات ما أفسدته الحروب مع ضيفي الذي ينضم إلي مباشرة من مدينة القدس الأستاذ علاء خروب الأخصائي النفسي. يسعد صباحك أستاذ علاء. بداية
1: صباح الخير لعليك ولجميع أبناء مجتمعنا في كل أماكن تواجده.
0: يسعد صباحك أستاذ. في البداية هناك خيط رفيع كتير بين التنفيس الانفعالي المؤقت وبين التشافي الجمعي، كيف يمكن لإنتاج الفن أو تذوقه أثناء الحرب أن يتجاوز مجرد تفريغ الشحنات العاطفية اللحظية ليصبح عملية تراكمية تساهم في ترميم البناء النفسي الداخلي للإنسان؟
1: يعني الشعوب والمجتمعات حول العالم عبر التاريخ تستخدم أدوات الثقافة والفنون بشكل كتير كبير في موضوع التخفيف من الألم وتجاوز الأزمات والمحن وأيضا التعايش والتكيف مع كل الصعوبات والتحديات اللي بتواجه هذه الشعوب والمجتمعات. ومجتمعنا بالذات يعني كتير ابتكر كثير من الطرق الثقافية والفنية للتخفيف من الوجع اللي بمرق فيه بسبب الصراعات والعنف الموجود على مدار سنوات طويلة وعقود، وبالتالي هناك في تجارب كثير جميلة وإبداعية في مختلف مناطق وجود مجتمعنا وعبر كل الحقب التاريخية وكل الصراعات اللي صارت ومرأت وبتمرق فيها بلادنا.
0: نعم، إذا تحدثنا أنه في فلسطين الصدمة ليست ما بعد الصدمة لأنه الحدث مستمر والحروب لا تنتهي والعدوان لا ينتهي للأسف، في ظل هذه الصدمة المركبة والمستمرة كيف يعمل الفن سواء رسم، مسرح، كتابة كأداة لتأطير الألم؟ بمعنى كيف يساعد الفن في تنظيم المشاعر المرعبة وجعلها قابلة للاستيعاب النفسي؟ لربما في مجتمعات أخرى يقولون كيف تتعايشون، كيف تعيشون، كيف أطفال غزة تلقوا كل هذه المشاعر المرعبة إبان العدوان؟ كيف نحاول استخدام الفن والثقافة كأداة لتأطير هذه المشاعر؟
1: يعني أدوات العلاج التعبيري سواء كانت اللعب، الرسم، التلوين، النحت، وأيضا السيكودراما، استخدام التمثيل والدراما على خشبة المسرح وغيرها من الأدوات التعبيرية، هي أدوات كثير بتساعد في التخفيف من القلق والتوتر، وكمان بتساعد في فهم الواقع اللي احنا عايشين فيه وبتعطيه معنى، وخاصة أنه كمان بتبث الأمل والتفاؤل للتقدم للمستقبل، ويكون في هناك طموح أكثر ليكون غدا أفضل. فهناك كثير من المسرحيات والأعمال الأدبية والفنية في مجتمعنا في مختلف مناطق وجوده اللي بتحكي عن هذا الموضوع، سواء كان باستخدام الحركة، التمثيل، الصوت، الأنشودة، الأغنية، كل طرح أدبي، كل طرح فني عبر اللوحة، عبر الرسم، عبر المشهد التمثيلي، حتى لو كان مشهد ساخر أو مشهد مضحك أو مقلب فني، هو أعمال اللي بتخفف من القلق والتوتر والخوف وبتعطي الأمل نحو التقدم للمستقبل بخطة أكثر ثابتة. فهناك في معنى، في هناك وعي أكثر، وفي هناك كمان أدوات ومهارات للتكيف وللتقدم بالمستقبل بشكل أفضل.
0: طيب أستاذ علاء، يعني مين كان بيشاهد مقاطع الفيديو اللي كانت تأتينا من قطاع غزة؟ نشوف الأطفال رغم الحرب والدمار ويكونوا يمكن أغلبية أهليهم شهداء ومصابين، إلا أنه أغنية صغيرة أو وجود مهرج كان بيكون في وقع وتأثير وأثر للأطفال، كانوا ينبسطوا، كانوا يحاولوا يندمجوا في الجو العام. قديش مهم وجود مثل هكذا أنواع من الفنون في الوجع الجمعي تحديدا؟
1: نعم، في وقت ما الإنسان بيتعرض، الأفراد لما بيتعرضوا للصدمات ولكل هاي المشاهد القاسية

0: ينصح ويوطى بقضية أنه الإنسان يتعرض وينكشف لمشاهدة معرض للوحات فن، يزور متحف، يتعرض لموضوع الأغاني، الأناشيد، كل الأعمال الفنية والثقافية هي أعمال لما الإنسان بيشاهدها بيتعرض لها بزورها بتخفف من الألم والوجع تبعه، وبتعطيه كمان وعي وفهم عميق، وبتربطه بالهوية بالجذور تبعته، وبتعطيه هذا الانتماء وهذا البعد، أكثر بيكون بعد إيجابي ليتقدم بعمله بدراسته بحياته بشكل أقل توتر وأقل ألم وأقل وجع وأقل مضاعفات، حتى لا يقع في موضوع الاضطراب النفسي والاضطراب اللي بيكون مزمن، سواء كان اضطرابات وامراض ذهنيه وحتى كمان العصبيه اللي هي منتشره بكثره في بلادنا. فيعني نعرف احنا اليوم في بلادنا في كثير، هناك لو نحكي عن بعض الارقام، نحكي عن ارقام عن جد كثير يعني صعبه، تقديرات كثير كبيره عن موضوع انتشار للاكتئاب والقلق والمخاوف المرضيه العصبيه. فمهم جدا الانسان انه يتعرض لهي الموسيقى، هي الاناشيد، هي اللوحات، هي الرسم، الاعمال الفنيه التمثيليه، حتى موضوع الرقص الشعبي، الدبكي، وغيرها من الفنون الادائيه والتعبيريه اللي ممكن تساعد الانسان على تغلب وتعطيه ادوات ليكمل بالحياه.
1: وعندما يتشارك الناس ذات الأغنية أو بيشاهدوا ذات اللوحة اللي بتعبر عن مجزرة أو فقد، ينتقل الألم من حيز العزلة الفردية إلى المشاركة الجماعية. لذلك نتحدث عن الأهمية العيادية والنفسية لتحويل المعاناة الفردية الصامتة إلى صدمة مشتركة ومعبر عنها جميعا من خلال الفن والثقافة.
0: نعم، المجموعات والمشاركة الجماعية لها دور كثير مهم، زي ما هو الصدمة كمان ممكن تكون صدمة جماعية لكل المجتمع ولكل مختلف مجموع الأفراد، كمان قضية التعافي والتشافي لما بتكون في مجموعات هو كمان هذا الشيء كثير بيساعد. فيعني حتى لما بنشوف انه في العرس الفلسطيني او في اي مناسبة لما بكون في هناك مشاركة وجدانية وانفعالية مع هذا الموال، مع هي الاهازيج، مع هي الاغاني اللي بتركز على الهوية، على الانتماء، بتكشف وبتفتح عن كثير من المعاناة والظلم اللي بنتعرض له، كمان هون بيكون في كثير تخفيف جماعي. نفس الشيء حتى موضوع الدبكي، يعني بيكون في هناك جماعة الشباب الرجال بيتحركوا مع بعض بحركات معينة، موسيقى معينة، كمان هذا بيساعد في هذا الموضوع. فالمجموعات العلاجية ومجموعات الدعم النفسي هي مقاربة مهمة جدا لمجتمعنا الفلسطيني ولمجتمعاتنا والمجتمعات حول العالم. فكل ما كان في هناك أطر وبرامج جماعية بتستخدم الفنون المختلفة المناسبة للثقافة الموجودة، هذا كمان بيعزز من الصمود وبيكون هو جسر لقضية أن الإنسان يبقى على قيد الحياة وبطريقة أفضل وبأقل ألم وبأقل وجع. يعني نحكي اليوم كمان عن ابتكار في مجتمعنا لاستخدام حتى منصات التواصل الاجتماعي، تطبيقات وبرامج الذكاء الاصطناعي، وابتكار لعمل فيديوهات وعمل كمان أنشطة ثقافية اللي توصل لكل العالم بمختلف اللغات.
1: هذه النقطة التي أود الحديث عنها، أن بعض الفلاسفة والمحللين النفسيين يرون بأن أقصى درجات التشافي تأتي من إعادة ابتكار المعنى بعد الفقد والدمار. كيف تساهم وتسهم الثقافة والفنون في مساعدة الضحية على الخروج من ثوب العجز والاضطهاد إلى دور الصانع، المخرج، الكاتب لقصته، وهذا أيضا يساعد في استعادة التوازن النفسي؟
0: نعم، الضحية أو مجموعة الضحايا في المجموعات العلاجية لما بتقوم بأداء هذه الرسالة وبتنقل هذا الكلام لخشبة المسرح أو للوحة أو عبر منصات التواصل الاجتماعي أو حتى باستخدام زي ما قلنا تطبيقات الذكاء الاصطناعي وترجم كل هذه القصص تنقلها للعالم، هذا الشيء كثير بخفف عن كاهل هذه الضحية وكاهل هذول الضحايا، وبيشعروا أنهم ساهموا في نقل هاي الرسالة عبر الأثير، عبر القنوات المتاحة والموجودة. لتنقل هذه الرسالة للآخرين. مجرد شعوري أنا كضحية، كمجموعة من الضحايا اللي تعرضوا لعدوان أو لطغيان أو لأي أزمة أو لأي تحدي، اقتحامات، النزوح، موضوع التهجير، كل هاي الأمور، هون لما أنا بنقلها للآخرين هذا كتير بيخفف وبيساعدني على التشافي والتعافي، وكمان حتى بيعطيني أمل وثقة بالنفس كمان، لأني أنا أكون شخص قيادي. فهون كمان في هناك نماذج في مجتمعنا لأشخاص اللي عن جد بكل ثقة بينقلوا رغم المرض ورغم الإعاقة ورغم التحدي ورغم النزوح، بينقلوا هاي الرسالة تبعتهم وبكل ثقة وبكل اقتدار للآخرين، وعبر لغات مختلفة وعبر طرق أدائية فنية مختلفة.
1: صحيح، وغالبا ما تلجأ الشعوب في الأزمات الممتدة إلى الفلكلور والتراث كالدبكة، الأغاني الشعبية، ولربما الأثواب الفلسطينية ونحن نتميز فيها. أخيرا، من منظور سيكولوجي، هل الاستدعاء للتراث أثناء الحرب هو آلية دفاعية للهروب من الواقع، أم أنه عملية أيضا إثبات الجذور والحفاظ على الذات من المحو والتشتت؟
0: يعني هناك في عدة أشياء اللي ممكن نطرحها في هذا الموضوع، موضوع الخيال، موضوع استدعاء الذكريات، موضوع ما أحيانا حتى كمان أنه أنا أعايش تجارب لإخوة لإن من مجتمعنا في مناطق أخرى اللي بتعرضوا لنزوح أو لتجارب قاسية. كل هذه أدوات اللي بتساعد في الفهم والوعي، كمان المشاركة الوجدانية في داخل المجتمع، وهذا بيساعد على التضامن والتكافل، بيساعد على موضوع الصمود والبقاء على قيد الحياة كجماعة إلها تاريخ وإلها ثقافة وإلها حضارة وإلها إيمان بالله سبحانه وتعالى العلي القدير، الله سبحانه وتعالى اللي هو خير الحافظين. فبالتالي هناك في أهمية جدا لقضية استدعاء هذه الذكريات ومعايشتها وأيضا يعني نقلها عبر الفنون المختلفة والأنشطة الثقافية، الشعر والأنشودة والمسرحية وكل الفنون الأدائية، طبعا اللوحات الفنية، الألوان والنحت وغيرها من الفنون.
1: نعم، جزيل الشكر لك على كل هذه الإيضاحات والمعلومات. الإخصائي النفسي علاء الخروب، كنت معنا مباشرة من مدينة القدس تحدثنا عن الثقافة والفن كجزء من ترميم الروح الفلسطينية. شكرا جزيلا لك. وبما أننا نتحدث عن الفنون، عن المسرح، عن الفنون كوسيلة من وسائل المقاومة في هذه المدينة التي تجابه أيضا حرب تهويد وحرب على الوجود وعلى الثقافة الفلسطينية، بمعالجة فنية معاصرة ورؤية إنسانية جديدة، استضافت خشبة المسرح الفلسطيني الحكواتي عروض مسرحية ومنها عرض مسرحية سندريلا. ولكن هذه المرة ليست سندريلا التي نعرفها جميعا، كانت معالجة مختلفة وبمشاركة نخبة من الفنانين المقدسيين وأيضا من أبناء شعبنا في الضفة والداخل المحتل. هذا العمل كان قد جمع بين المتعة الفنية والرسائل الإنسانية. التفاصيل في التقرير التالي.

0: الأولاد بحاجة إنهم يضحكوا، بحاجة إنهم ينبسطوا، وهذا اللي أنا في المسرحية حاولت أعمله، حاولت أعمل كوميديا كتير تبسط الأولاد، حاولت يعني أطلع من المألوف. سندريلا البنت الحلوة الفراشة هذه اللي الكل بحبها، فأنا قلت طب هاي السندريلا ليش أنا ما أخذها وأعمل منها رسالة، رسالة أعمق من إنه في عندي بنت حلوة، إنه قاعد سندريلا على كرسي بعجلات مقعدة، وأعطي رسالة لكل الناس إنه حتى سندريلا ممكن تكون مقعدة، وحتى وهي مقعدة ممكن الأمير يحبها ويتجوزها، لأنه في عندها أشياء تانية مختلفة عن الناس، كل الناس مختلفين، فيش حدا زي التاني، وهدول ذوي الاحتياجات الخاصة جزء منا، جزء من مجتمعنا، ولازم إحنا نهتم فيهم أكتر. هاي كل الرسالة اللي في المسرحية.
1: يعني كان هذا العرض حرفيا كان تحدي لأنه

فعليا كان هذا يعني بداية أول ما بلشنا قراءات للعرض كانت بنهاية لسه كانت الحرب شغالة يعني. وحتى كنا إحنا كانت نسمع صوت الصواريخ وإحنا موجودين هوني وضلينا مصرين رغم كل إشي إنه إحنا بدنا إنه نسوي هذا العرض ونكمله عن جد. وكانت يعني خلينا نقول البروسس كانت كثير طويلة ولكن كان في إصرار لأنه كمان بوضع الحكواتي وموضوع تسكير جمعية الحكواتي وإصرارنا إنه يكون هذا المكان دائما موجود ودائما مفتوح عن جد هذا أعطانا قوة كثير كبيرة. عرض سندريلا من العروض عن جد المميزة لأنه كمان بيحكي عن ذوي الاحتياجات اللي عن جد بتخيلش إنه في كتير ناس سلطت الضوء عليها. فهي هاي كانت مفاجأة للجمهور إنه يعني سندريلا القصة العالمية اللي الكل بيعرفها تكون سندريلا هي على كرسي عجلات وقديش في عندها أحلام وقديش في عندها طموحات بس بنفس الوقت يعني هي قادرة تسوي هذا الحكي وإصرارها على الإشي بمساعدة الناس اللي حواليها. وهذا الإشي اللي إحنا دائماً منوجه الرسالة كمان للجمهور اللي هم الناس الأهل اللي خاصة يعني بصراحة الناس اللي بتستحي من وجود حدا من ذوي الاحتياجات في البيت عندها بتستحي منه أو إنه بتخفيه في بعض الأحيان. فإحنا هون كانت دعوة لكل الناس إنه ما فيش حدا كلنا إحنا سواسية حرفيا سواسية كل واحد بيقدر يوصل للي بده إياه طول ما هو حاطط الحلم. يعني في ناس اللي خلينا نقول اللي ماشي بحياتها وما فيش عندها حلم ومش قادرة تحقق حلم ومنقول لها لا بدك تشدي حالك ما بالك إنه الناس اللي عن جد ما فيش شيء تسليط ضوء كتير عليها. فأنا برأيي هذا العرض كان جدا ناجح الحمد لله يعني ثلاث عروض بالقدس كان كل يعني كله كان. فهذا بالنسبة لنا عن جد كثير أكبر نجاح. فعن جد بدنا نقول شكرا لكل الجمهور شكرا للجمهور اللي لسه مآمن كمان بالحكواتي ومآمن بفكرة المسرح وقديش المسرح ممكن يغير وقديش ممكن يسوي. فعن جد شكرا كثير لهم عن جد شكرا كثير.

كانت مرحلة صعبة، مرحلة الحرب وقبلها الكورونا. بما أنها لسه ما خلصت عن جد الحرب، لكن التوتر خلص، بعض الأمور هديت. كان صعب، كان سهل أنه نقدر نرجع الناس، كان سهل أنه نرجع نطلع الناس من بيوتها. مدينة القدس يعني بتعيش في رعب ليل نهار، رعب المستوطنين، رعب الاحتلال، رعب الشرطة، رعب المخالفات والملاحقات. فالشارع المقدسي يعني في مرحلة صعبة جدا. بعد الحرب أخذنا وقت كثير لما قدرنا نرجع الناس. طبعا في هذه الظروف انت تنساش انه تتلائم معها كمان ظروف اجتماعية، ظروف اقتصادية، ظروف سياسية. انك اليوم تقول لشخص تعال جيب 4-5 اطفال وتعال ادفع 150 شيكل 200 شيكل تذاكر، في الوقت اللي الناس عمليا عن جد في شيء اشغال كتير. فالوضع صعب، الوضع صعب. المؤسسة كمسرح اليوم احنا بنعاني من شح كبير بالتمويل، خاصة بعد الحرب، لأنه في كثير من الممولين اللي صار تعرف هدول بحطوا اسطبات، يعني بقول لك إحنا وين رايح المؤسسة، وين رايح البلد. فباخد وقت، أخذنا وقت عبين ما إحنا نرجع. هلأ رح نشوف عرض مسرحية ساندريلا، اليوم في عنا عرض، العرض شغال هلأ جوا، هذا العرض الثالث. الحمد لله القاعة تقريبا ملانة، أهالي، هو عرض عائلي. إحنا المضبوط اخترنا إنه ناخد ساندريلا القصة العالمية ونعملها بظرف خاص. اليوم ساندريلا هي ذو احتياجات خاصة، ساندريلا على على كرسي متحرك، وهذه كانت صدمة للأطفال وللأهالي في العروض الأولى. بس واضح إنه إحنا في رسالة بهاي المسرحية بنقول إنه لازم نهتم بالأشخاص المختلفين، لازم نهتم بالأشخاص اللي بيشبهوناش، خاصة الأشخاص اللي مع إعاقات. هم بالنهاية في لهم دور في المجتمع، ولازم يكونوا ضمن المجتمع، ومش ان المجتمع يطلع عليهم من برا بنظرة شفقة. بل هي ساندريلا اليوم هي بطلة المسرحية، واللي هي بتتجوز الأمير، وهذه رسالة للأطفال ورسالة للكبار.

0: نافذتنا الثقافية في مدينة القدس، ومن رحم الحصار طولد الإرادة، ومن قلب التهديد بالإغلاق والخنق المالي يبرهن المقدسي مجددا أن الانكسار ليس خيارا. نادي سلوان الرياضي، هذا الصرح العريق الذي يمتد تاريخه لعقود لم يكن يوما مجرد ملعب لكرة القدم أو مساحة للترفيه، بل هو نبض بلدة سلوان وحاضنة أطفالها وشبابها، والخط الدفاعي الثقافي والرياضي الأول في مواجهة محاولات التهويد والعزل بعد أزمة مالية حادة ألامت به وهددت وجوده ولاحقت بإطفاء أنواره. نهض عميد القدس من جديد كالعنقاء، وبدلا من الاستسلام فتح النادي هذا الصيف بقلب نابض مطلقا رزمة واسعة من الأنشطة والفعاليات والمخيمات التي تعيد الحياة إلى أزقة سلوان وتزرع الفرح في قلوب أطفالها. كيف انتصر نادي سلوان على أزمة المالية، وما هي ملامح خطة النهوض والأنشطة الصيفية؟ نتحدث في تفاصيلها مع ضيف الذي ينضم إلي هنا في الاستوديو، الأستاذ أحمد الغور رئيس نادي سلوان الرياضي. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك دانا، صباح الخير لجميع المشاهدين.
0: يسعد صباحك يا أحمد. في البداية النادي مر بضائقة مالية خانقة، وكان في هناك تهديد حقيقي على وجوده واستمرار فتح أبوابه أمام المنتفعين، هذا أقلق الشارع السلواني والمقدسي، ولكن إرادة وإدارة حكيمة، التفاف جماهيري، مكنتكم من النهوض مجددا. كيف استطعتم تجاوز هاي الأزمة المالية الخانقة، واليوم نتحدث عن نادي فاتح أبوابه في أنشطة؟
1: يعني دانا قبل 3 أعوام منذ استلامنا الهيئة الإدارية للنادي واجهنا خطر ضريبة الأرنونة المفروضة على مقر أو على مرافق النادي، اللي هي عبارة عن ما يقارب 1,000,000 شيكل. احنا بمجلس الإدارة كنا أمام خيارين، إما أنه النادي يتم الحجز عليه ويغلق ويختفي المتنفس الوحيد في هذه البلدة، وإما أن نجابه هذا القرار ونعمل على إغلاق الملف. وبحمد الله وبفضل الداعمين والمنتمين لهذه المؤسسة من رجال أعمال فلسطينيين أو عرب ومن أعضاء هذا النادي، قمنا بتسديد كل المبالغ المتراكمة على مقر النادي وإغلاق هذا الملف وتسوية الأمور المالية. والحمد لله بدأنا بالخطوات الأخرى بعد موضوع إغلاق الديون.
0: يعني بدنا نبارك أول إشي هذا إغلاق الملف، وإحنا كنا في متابعة معكم. اليوم المعروف لا يعرف، ولكن خلينا نعرف الناس أكثر على نادي سلوان الرياضي. يمكن الاسم مرتبط في الرياضة، ولكن هو مساحة مش بس رياضية، مساحة اجتماعية. شو اللي بخلي هذا النادي مميز عن باقي النوادي في مدينة القدس، واللي بيجعله حتى محط استهداف من الاحتلال والمضايقة؟
1: نادي سلوان الرياضي هو عميد الأندية المقدسية، هو أول نادي مقدسي تأسس في 13 أكتوبر من العام 65. هو نادي رياضي ثقافي اجتماعي كشفي، وفي مرحلة من المراحل كان صحي أيضا. نادي سلوان هو ليس مؤسسة رياضية فحسب، بل هو مؤسسة وطنية جامعة للكل السلواني أو المقدسي. أهدافه تمكين الشباب، تمكين الشباب ودعم المرأة وخدمة الأطفال. نادي سلوان يخدم المجتمع السلواني بشكل عام بكل ألوانه أو بكل أطيافه. نحن في الهيئة الإدارية لدينا عدة أهداف. الهدف الرئيسي هو الحفاظ على أو العمل على إنشاء جيل واعي قادر على استلام الراية من بعد الهيئة الإدارية، المحافظة على مقر النادي عربي، المحافظة على القيم والمبادئ التي تربينا عليها في هذه المؤسسة، لأنه بصراحة النادي سلوان هو كان أكاديمية وطنية ثقافية تعمل على زرع روح التطوع والانتماء لهذه البلد.
0: أكثر من نقطة لافتة حكيتها، أول الفئات كنت بدي أسألك عنهم، ولكن أنتم بتضموا جميع الفئات بالفعاليات، المرأة، الطفل، الشباب المقدسي. وكمان اللي متابع للأخبار بعرف أنه بلدة سلوان، قبل شوي كان عندنا الأستاذ زهير الرجبي نحكي عن محاولة اقتلاع للأهالي هناك، ولكن إحنا اليوم بنحكي عن متنفس، مكان لأبناء شعبنا، بشبه هويتنا، بشبه تراثنا، بشبه الهوية وعقيدتنا الموجودة هناك. قديش مهم وجود النادي تحديدا في مدينة سلوان؟
1: يعني كما تحدثت، دور نادي سلوان ضليع في الحفاظ على الهوية الوطنية في هذه البلد

0: انا بتوقع انه موضوع ديون الأردن والاغلاق كان هدفه هو طمس الهوية الوطنية، تحديدا بان الجانب الاخر يعمل على طمس الهوية الوطنية في كل المجالات. ونادي سلوان هو احد اهم المصادر للحفاظ على هذه الهوية من خلال البرامج والأنشطة التي يشرف عليها النادي ويعمل عليها باستمرار.
1: بعد هاي الأزمة كان في مرحلة تطوير ونهوض، عشان هيك أعلنتوا عن نشاطات تتزامن مع الصيف. دائما الصيف بيكون في فعاليات، في مخيمات. خلينا اليوم نعرف مشاهدينا الكرام على نشاطاتكم المقبلة المستقبلية أو اللي بدأتوا فيها بالفعل، المخيمات الصيفية، الفعاليات اللي راح تقوموا فيها خلال هذا الصيف.
0: يعني دانا احنا منذ استلامنا للهيئة الإدارية لم نتوقف، بدأنا ببرنامجنا وكنا نعمل بالتوازي على إنهاء ملف الديون والأرنونة والإغلاق وإلى آخره، يعني بالجانب الآخر كنا نعمل على إنشاء برنامج ثقافي رياضي كشفي في هذه المؤسسة. برامجنا هي تعمل على خدمة الشباب والأطفال والنساء من خلال البرامج الرياضية والبرامج الثقافية، من خلال دورات الكشافة، دورات الدبكة، دورات التلاوة والتجويد، دورات الرياضات الفردية، الكيك بوكسينج، تنس الطاولة. وأيضا استطعنا في هذه الفترة من إنشاء مجموعة شبابية تعتبر هي الذراع التنفيذي لهذه المؤسسة، طبعا بإشراف مدربين أكفاء مهرة عملوا على إعداد هذه المجموعة. وهذه المجموعة هي فخر لهذه المؤسسة لأنه هي السياج الحامي لتنفيذ برامج هذه المؤسسة.
1: جميل. طيب احنا اليوم تعرف اخوي احمد، يمكن الاسعار بالقدس مرتفعة شوي، واللي عنده ولدين وثلاثة في ثقل على كاهله. صحيح. انه انا دا اسجل في مخيم 1000 شيكل 1200، فهل كان في ملائمة للوضع الاقتصادي العام في مدينة القدس وتحديدا في مدينة سلوان عشان تستقبلوا اكبر كمية وعدد من أطفالنا وشبابنا المشاركين؟
0: يعني دانا هذا الموضوع كان محط نقاش دائما في مجلس الإدارة، أنه دائما مخيمنا الصيفي بيخسر. يعني كنا نحكي أنه الخسارة بالجيل، يعني الخسارة المادية في الجيل هذا هي ربح. صحيح. إحنا مخيمنا الصيفي عبارة عن 30 يوم، 3 رحلات خارجية لمنتجعات سباحة، زائد البرامج اليومية تشمل جميع المدربين باشتراك رمزي وهو 250 شيكل وخصم 10% للإخوة، وبتوقع يعني ما في منافس. احنا يعني بنعرف انه الاشي من الناحية من حسابات المادة هو خسارة، ولكن هو من النتيجة او المخرجات هو مكسب لنا. احنا بنحافظ على جيل يعرف بأن مدينة القدس هي العاصمة الوحيدة لدولة فلسطين. بنصنع جيل ينشد النشيد الوطني صباحا، ننشئ جيل قادر على مجابهة التحديات والصعوبات التي نواجهها من الجانب الآخر.
1: هذا مهم في ظل كثرة الإعلانات والدعايات للمخيمات التي تتبع للمراكز الجماهيرية أو المؤسسات التي يديرها الاحتلال. اليوم يمكن أطفال وشباب بلدة سلوان هم الأكثر عرضة للضرب، للاعتقال، للطرد من منازلهم. قديش بتحس نادي سلوان هو أداة للتفريغ النفسي والاجتماعي، وحين يلتقوا لربما نفس الطفل تعرض للاعتقال أو بيته انهد، بيلتقي في طفل تاني موجود في النادي عاش نفس ظروفه، قديش هذا المكان يعتبر أداة للتفريغ النفسي والاجتماعي هناك؟
0: يعني أنا شخصيا بشوف نادي سلوان هو مش بس نادي، نادي سلوان هو أنا بعتبره بلدية سلوان. هو مكان مرجعية لبلد عدد سكانها ما يقارب 70,000 نسمة، هو الملجأ والمتنفس الوحيد لديهم في كل المجالات وفي كل الصعاب، حتى على المستوى العشائري، على مستوى لجان أولياء أمور الطلبة في سلوان، على المستوى الشبابي. فإحنا بنتعامل مع النادي أنه هو مرجعية سلوان، هو الجهة أو البيت الدافئ الذي يحتوي كل المجالات. ونادي سلوان طبعا دائما فاتح أبوابه لجميع أهل البلد، وإحنا بنتمنى أنه نادي سلوان بهمة الشباب والصبايا أنه يكون دائما عامرا بأهله، بفئاته، بمشتركينه، بمنتسبينه.
1: إن شاء الله يا رب في الطليعة، وخاصة أنه في ضيق المساحات في مدينة القدس كمان نادي سلوان بخصص مساحة للأفراح والأطراح في مدينة القدس كمكان مخصص للقاء الأهل.

0: هناك. أستاذ أحمد، ذكرت أنه اليوم ذراعكم اليمين هم الشباب، لربما نتحدث عن تمكين الشباب، عن بث روح التطوع في شخصية الشاب المقدسي. قديش مهم اليوم فتح الفرصة والمجال للتطوع للشباب، وليش هالقد مهم فكرة التطوع في مدينة القدس اللي أنتوا رائدين فيها؟
1: دانا، الشباب هم عصب المجتمع، والرسول صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالشباب. أي مؤسسة ما فيها العنصر الشبابي مؤسسة ما بتكون على قدر من النجاح. احنا دائما فاتحين أبوابنا للتطوع، لأن التطوع احنا بالفترة الحالية بنفتقده كتير، واحنا تعبنا كتير لقدرنا انه ندخل فكرة التطوع. ودائما المتطوع بعطي كل ما لديه عكس الموظف. المتطوع بيكون في يعني في انتماء بربطه بينه وبين هاي المؤسسة، مش انه راتب وعدد ساعات فقط. صحيح. المتطوع
0: جاي بدافع شخصي منه، يعني
1: مليون بالمية، وبانتماء وبشعور بعطيه حافز انه يعطي الاكثر عشان تكون هاي المؤسسة انجح واقدر على تنفيذ برامجها.
0: فاتحين باب التطوع من سن معين، او يعني الشباب اللي بيشوفونا اليوم اذا حابين يتطوعوا معكم في النادي شو بيعملوا؟
1: باب التطوع مفتوح لكل شاب وشاب من عمر ال 15 عام فما فوق. واحنا انه التطوع في عندنا برنامج مدروس وخطه استراتيجيه حاطينها للمجموعه الشبابيه بمساعده مدربين مؤهلين معتمدين لانجاز هذه الخطه. واحنا بنامل انه دائما نادي سلوان يكون عنده هذا الجيش من الشباب والشابات اللي جدانا بعطوا الامل وبعطوا الطاقه، والواحد لما يشوفهم انه بشعر انه هو يعني في انجاز، في مخرجات. صحيح. للتعب او السهر او كل الاشياء اللي بنتعرض لها. بالنهايه احنا لما نشوف هاي اللوحه يعني نشوف هاي اللوحه هي مخرج لشغلنا وتعبنا، بننسى كل التعب والشغل والجهد اللي حطناه.
0: صحيح. طيب اكيد كغيركم من المؤسسات والنوادي المقدسيه في صعوبات، في تحديات، في عقبات. اليوم كهيئه اداريه شو بيحتاج نادي سلوان للاستمرار والاستدامه؟ يمكن تحدي اكبر لسه من البقاء والنهوض.
1: يعني نادي سلوان بحاجه كل الامكانيات، تحديدا لانه موقعه يحاذي مستوطنه معالي هزتيم.
0: صحيح.
1: وبنتعرض لكثير مضايقات، يعني حتى تدريبات الكشاف بالفترة الأخيرة كانت الشرطة تتوجه للمدرب الكشاف إنه ممنوع إقامة تدريبات الكشاف بحجة القيلولة. فأنا يعني بناشد كل المؤسسات الوطنية وكل المؤسسات اللي بتحكي بتعزيز صمود المقدسيين، إنه في عندكم مؤسسات موجودة وفاتحة أبوابها وبتشتغل، مؤسسات غير وهمية، مؤسسات تقاريرها المالية والإدارية معتمدة، فيتفضلوا إنه يدعموا هاي المؤسسات، وتحديدا الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأجنبية.
0: هذا مهم لأنه كمان الدعم المادي هو جزء من دعم ورباط وصمود أهالينا هناك. الاستدامة زي ما حكينا هي التحدي الأكبر اليوم. صحيح. عشان هيك خليني أنهي معك رسالتك ورؤيتك المستقبلية لإدارة هذا النادي كرئاسة له، والحفاظ على وجوده في ظل كل هاي الصعوبات والعقبات والتحديات اللي ذكرتها.
1: يعني نادي سلوان بفتراته كان عنده فترات ذهبية كبيرة أو كتيرة، فإحنا بنطمح إنه نادي سلوان يعود كسابق عهده، متصدر في كل المجالات، ويكون المنارة التي يهتدي بها أهل سلوان، ويكون المرجعية التي توفر كل الاحتياجات وتكون الملجأ لجميع أفراد المجتمع.
0: إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق، وإحنا فخورين بكل من يعمل للقدس ومن أجل القدس وباسم القدس. وكما ذكرت هذه مؤسسات ونوادي غير وهمية موجودة على أرض الواقع، إنجازاتها موجودة على أرض الواقع، والمعروف لا يعرف، ويكفي أنه يرتبط ويحاذي المسجد الأقصى المبارك. جزيل الشكر لك أحمد الغور رئيس نادي سلوان الرياضي على كل هذه الإيضاحات والمعلومات. نتمنى لكم التوفيق في كل فعالياتكم الصيفية.
1: شكرا
0: جزيلا لك. إلى آخر محطات صباح الخير يا قدس، نأخذكم في رحاب المسجد الأقصى بعد هذا الفاصل، أو مباشرة إلى المسجد الأقصى.

ساحة مسجد قبة الصخرة وقبة السلسلة. تعد قبة السلسلة التي نشاهدها الآن في الصورة من أقدم المباني الإسلامية في المسجد الأقصى، بناها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان في الفترة نفسها تقريبا التي بنيت فيها قبة الصخرة. سميت قبة السلسلة نسبة إلى روايات تاريخية مختلفة، أولها بأنها نموذج أولي لقبة الصخرة، ثانيها بأنها مكان للقضاء، واسمها ارتبط بقصة سلسلة العدل، آخرها بأنها مصلى ومكان للعبادة، ولكنها مختلفة في تصميمها فهي مفتوحة من كل الجهات. هي المعالم المتواجدة في ساحة مسجد قبة الصخرة، وهذه الزخارف والكتابات من الآيات القرآنية التي نشاهدها على جدران مسجد قبة الصخرة، هذه القباب التي تستخدم كحلقات للعلم وقراءة القرآن أيضا.

هذه الدرجات يوجد سبيل قطباي، وهو أجمل وأشهر المعالم المعمارية داخل المسجد الأقصى، يعتبر تحفة في فن العمارة المملوكية كما نشاهد في الصورة. الغرض منه هو توفير مياه الشرب والوضوء للمصلين وزوار المسجد الأقصى. على يسار هذه الصورة هنالك أبواب للمسجد الأقصى المبارك، ومنها باب القطامين أو السوق العتم كما يعرف أهالي مدينة القدس. كذلك الحال على يسار هذه الصورة هنالك عديد من الأضرحة الموجودة داخل باحات المسجد الأقصى، وهذا هو ضريح فيصل الحسيني الذي لقب باسم أمير القدس. بجواره ضريح أحمد حلمي عبد الباقي، وهو أبرز القادة والسياسيين الفلسطينيين في القرن العشرين، شغل منصب رئيس حكومة عمول فلسطين بعد عام 48. والصمت في حرم الجمال جمال. هذه هي معالم المسجد الأقصى المبارك في قبابه وزغرفته وباحاته وأجواءه المليئة في النفحات الإيمانية. كثيرة المعالم، وهذه أبواب المسجد الأقصى المبارك، باب المجلس أو باب السلسلة أو باب الحبس كما يعرف في لغة أهالي مدينة القدس. في نهاية هذه الجولة نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من صباح الخير يا قدس لهذه الجمعة التي تصادف 26 من حزيران لعام 2026. تحدثنا فيها عن واقع المسجد الأقصى المبارك ومحاولة الاحتلال الإسرائيلي لسحب الوصاية الأردنية الهاشمية وتقليص أعداد الحراس هناك، كذلك السيطرة على أرض للروم الأرثوذكس. وكذلك الحال تحدثنا عن المؤسسات الثقافية، نادي سلوان الرياضي، وعن دور المقاومة و الفنون والثقافة في مقاومة الاحتلال. كنا معكم على مدار ساعتين على أمل اللقاء الجمعة القادمة. شكرا على طيب المتابعة، وهذه تحية طاقم برنامج صباح الخير يا قدس. جمعتكم مباركة.

يعني نزحوني من جباليا ونزحوني من الفلاح من منطقة لمنطقة بننزح وين ما بنروح بنلاقي خلاقه بخطوه.

هذا احنا قاعدين في خلا وفي برا وشردنا من دورنا من هان ومن هان وقلنا بركي اللي لقينا في امان نعيش فيها لقينا ورانا هي القصف ورانا القصف هي فوق رؤوسنا يعني هيك شايفه فوق رؤوسنا لا ظلنا عايش ولا ظلنا منيح اللي شردنا باولادنا منيح اللي عرفنا انه نفوت بالولاد الصغار والله يا بني ما في امان

0: حبيبي يا
1: الله. المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

هنا صوت فلسطين مع إشراقة صباح هذا اليوم السبت 27 من شهر حزيران لعام 2026. أمنياتنا لكم مستمعين الأعزاء ولعائلاتكم يوما سعيدا. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

سليم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة، أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. حديث حسن صحيح، رواه النسائي بإسناد جيد. ومعنى أحرج أي ألحق الحرج، وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري هكذا مرسلا. وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني في الضعفاء، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت

0: ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج. وقوله عوج هو بفتح العين والواو.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث. من الميدان، من كل مكان، نصقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
1: نهار جديد من صوت فلسطين وقناة فلسطين مباشر. أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة. نهار جديد، جولة إخبارية صباحية نتناول فيها الأوضاع فلسطينيا عربيا ودوليا، معي من طاقم العمل ليث القدومي.

الأداد جيداء أبو سرور في التنفيذ، وليد عارفنا هندسة الإذاعية، رمزي أبو ظاهر في الإخراج. ومعكم على الهواء مباشرة مها عواد، فأهلا وسهلا بكم أيها السيدات والسادة، وأسعد الله صباحكم ودائما من صوت فلسطين. في نهار هذا اليوم، الأوضاع الصحية والإنسانية في غزة في غاية الكارثية، والمستوطنون الإرهابيون يعيثون فسادا في محافظات الوطن، وجهود لمحاولة حل مشكلة الأزمة على معبر الكرامة. واليوم هو اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وتواصل مكافحتها مستمر.

0: والإعلام العبرية تحدث عن أن جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ عملية عسكرية ضد المخيمات الفلسطينية. وأيضا وضع الأسرى ليس بأفضل حال. وموجة حر في أوروبا تحصد أرواح المئات. في غزة أيها السيدات والسادة، تواصل الحراك الشعبي ضد استمرار حكم حماس في غزة، وتوقيع اتفاق إطاري بين لبنان وتل أبيب في واشنطن. هذه المواضيع وغيرها أيها السيدات والسادة سنأتي إليها بالتفصيل في سياق هذه الجولة الإخبارية الصباحية نهار جديد. قبل أن نبدأ معكم هذه الرحلة الإخبارية، أتوقف مع زميلتي شادن الرماوي وأبرز ما جاء من أخبار من غرفة التحرير. صباح الخير لك شادن.
1: صباح الخير لك مها وللسادة المستمعين والمشاهدين. استشهد 5 شبان بنيران وقصف جيش الاحتلال على أهلنا في مدينة غزة وبيت لاهيا وخان يونس. وأفاد مراسلنا بأن مدفعية الاحتلال قصفت شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة. في الضفة، أضرم مستوطنون مساء أمس النار على أراض زراعية في قرية برقة شرق رام الله. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 10 مواطنين من القرية خلال احتجازها 50 مواطنا عقب الاعتداء عليهم. في القدس، اعتقلت قوات الاحتلال مساء أمس طفلين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين محمد علاء شراونة وعلي يوسف الفقيه من الحارة الوسطى في سلوان. في الخليل، أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اقتحام مستوطنين مسجد الرأس في حارة الجعبري بالبلدات القديمة من المدينة ورفع الأعلام الإسرائيلية على جدرانه وأسطحه وتشغيل أغاني عبرية صاخبة داخل باحاته إلى جانب منع المصلين من الوصول إليها. حذرت مؤسسات الأسرى لمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب من تعريض آلاف الأسرى يوميا لجرائم التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة داخل سجون الاحتلال. وجددت مؤسسات الأسرى أمس مطالبتها المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم التعذيب. أكد السيد الرئيس محمود عباس أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وانسحاب إسرائيل والانتقال إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. وقال سيادته إنه لا بد من حشد الجهود الدولية لوقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين إضافة إلى إعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة. وجدد التأكيد على التزام دولة فلسطين بتنفيذ برنامج الإصلاحات الوطنية، مشيرا إلى إجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل وعقد المجلس الوطني ثم إجراء الانتخابات الرئاسية خلال العام المقبل. جاءت تصريحات سيادته خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية قبرص جرى خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستعراض آخر المستجدات في فلسطين والقضاء.

0: قضايا ذات الاهتمام المشترك. تم توقيع الليلة الماضية على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل بعد مفاوضات استمرت أياما في واشنطن. وقال وزير الخارجية الأمريكي إن الشعب اللبناني يستحق العيش بأمن وسلام وفق وكالة الأنباء اللبنانية. في دورها قالت سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة إن اتفاق الإطار خطوة أولى في طريق استعادة سيادة لبنان. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى 920 قتيلا وآلاف المصابين، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. في إسبانيا لقي 327 شخصا مصرعهم جراء موجة حر قياسية تضرب البلاد منذ الأحد الماضي بحسب معهد كارلوس الثالث للصحة هناك. ومن المتوقع أن تؤثر موجة الحر في أجزاء واسعة من أوروبا الغربية والوسطى والجنوبية خلال الأسبوعين المقبلين وفق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. أخيرا وفي حالة الطقس، تبقى الأجواء حارة جدا نهار اليوم وتزداد حدتها الأحد، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة الموجزة، نعود مجددا إلى الزميلة مها عواد ونهار جديد. إليك من جديد مها.
1: شكرا لك شادا. سيداتي وسادتي، أنتم في الاستماع إلى نهار جديد من صوت فلسطين وقناة فلسطين مباشر. ونبدأ كالمعتاد بملف غزة. شادي الباز، صباح الخير.
2: لك زميلتي مها والسادة المستمعين، يعني كل صباح كما كل يوم انفجارات في المحافظة الوسطى، خاصة في مناطق شمال مخيم النصيرات، وهي يعني ناتجة عن قصف مدفعي مكثف من قبل آليات الاحتلال المتمركزة خلف الخط الأصفر. إطلاق نار أيضا سمع خلال الساعات الماضية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، وقيام طبعا رافعات الاحتلال وآليات الاحتلال بإطلاق النار بشكل مكثف في هذه المناطق. أيضا إطلاق نار كثيف كان من آليات الاحتلال شرق وجنوب شرق مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق عدد من القذائف الصوتية في تلك المنطقة. ولكن الملاحظ يعني مع صباح هذا اليوم أن هناك أيضا زخم أكبر في مناطق شمال القطاع، حيث كانت عدد من الإطلاقات قامت بها آليات الاحتلال في مناطق جباليا شمال مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الإبلاغ عن إصابات وطبعا شهداء، فيما توغلت عدد من الآليات العسكرية في منطقة ما يعرف بالترانس وسط مخيم جباليا. وكما تحدث يعني هذا التوغل يأتي في ضمن العمليات التي يقوم بهذا الاحتلال في مناطق يعني متفرقة من قطاع غزة. الهدف من هذه العمليات هو تضييق الخناق على المواطنين وتوسيع ما يعرف بالخط الأصفر. نحن نتحدث عن الاحتلال حتى هذه اللحظة قد سيطر فعليا على 63% من مساحة قطاع غزة، وبالتالي هذا التوسع يأتي أيضا على حساب المناطق التي يعني يتواجد فيها المواطنين. تحليق مكثف ونشاط كبير جدا لطائرات الاستطلاع في أجواء القطاع بشكل عام، وهذا أيضا يعني يرفع من حدة الأوضاع الميدانية وربما التصعيد الذي يقوم به هذا الاحتلال، والذي يعني يمارسه بطريقتين. الطريقة الأولى هي الاستهدافات من قبل طائران الاستطلاع، والطريقة الثانية هو الزحف الهادئ وقدم المزيد من الأراضي في قطاع غزة. انتقالا إلى الوضع الميداني، لا جديد في هذا الملف. هناك حديث يدور ربما عن تحسين آلية العمل في معبر رفح البري خلال الفترة القادمة، ولكن هذا التحسين يعني لا جديد فيه. انتقال التفتيش من الجيش جيش الاحتلال إلى طبعا الشرطة شرطة الاحتلال، ويعني لا فرق بينهما في ظل هذا المشهد والأعداد القليلة التي تخرج من قطاع غزة وتدخل إلى القطاع. تبقى طبعا موضوع المساعدات، موضوع المشاكل الحقيقية المتواجدة في قطاع غزة مع ارتفاع درجات الحرارة ومع الكثير من المشاكل التي يحاول المواطن أن يواجهها في ظل هذه التحديات الخطيرة. يبقى الوضع ربما هو يعني متقلقل ووضع ضبابي في كثير من الأحيان في القطاع في ظل هذا المشهد زميلتي معه، وفي ظل طبعا يعني مواصلة الاحتلال لهذه السياسات التي يتبعها ضدها طبعا قطاع غزة منذ عدة أشهر، ويريد أن يوصل رسالة بأن قطاع غزة ليست منطقة

0: المتحرجة. حسب بيان للاحتلال هو يتحدث عن 63% من مساحة قطاع غزة قد سيطر عليها بالفعل, يعني بزيادة 3% خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع من الآن. وهذا طبعا ما يزيد يوميا, يعني ليس فقط هذا, وهذه الزيادة الاحتلال لا يزيد مرة واحدة, هو يقوم بقدم هذا الأراضي حتى لا يلفت الأنظار مرة أخرى إلى ما يجري في قطاع غزة والأماكن التي يسيطر عليها, لأن هذه المناطق هي مناطق مكتظة بالسكان, وهو كما تحدثت لا يريد أن يحدث جلبة في العالم في هذا الملف, ولكن هو يتوسع فعليا يوميا بما يتعلق بهذا الموضوع.
1: نعم, ناهيك عن الوضع الإنساني والصحي وغير ذلك فيما يتعلق بغزة الآن, هل زالت حماس تتحكم بالأمور كما في السابق أم ما الذي يحدث هناك؟ يعني هناك المبادرون والمبادرون يعني غير واضحة ما هي أهدافهم أو هويتهم, لكن البعض منهم ينتمي إلى حركة حماس.
0: يعني موضوع قطاع غزة فيما يتعلق بإدخال ربما المساعدات, ما يتعلق بإدخال السلع والمواد الغذائية, هناك يعني عدد أصناف كثيرة من استغلوا أبناء شعبنا على رأسهم بالتأكيد يعني حكومة الأمر الواقع التي ما زالت حتى هذه اللحظة تجبي أموال ضخمة من السلع والمواد الغذائية التي تدخل إلى قطاع غزة, من الأموال التي يعني تجمع حول العالم بما يتعلق بالتبرعات لأبناء شعبنا. ظهرت هناك أو ظهر هناك صنفان من الذين تحكموا بأبناء شعبنا خلال فترة العدوان, التجار أو ما يعرف بتجار التنسيق لدى الاحتلال, وهم 13 تاجرا في قطاع غزة. وهناك أيضا المبادرين, وهذا المبادر الذي أصبح يأخذ الأموال على حساب الضعفاء وطبعا المحتاجين في قطاع غزة ويقوم بتوزيع شيء بسيط, وبالتالي يملأ هذه طبعا الخزائن من الأموال التي كانت مفروض أن تصل إلى أو المفترض أن تصل إلى جيوب الفقراء, وبالتالي هؤلاء يعني هم من زادوا الطين بلة في ظل هذا المشهد. هم يجب أن يكونوا مع المواطن في دعمه وصموده ضد هذا العدوان, ولكن للأسف يعني إحنا واجهنا العديد من الظروف التي لا تتمثل فقط في القتل وطبعا الدمار الذي قام به الاحتلال, ولكن أيضا من أبناء شعبنا هنا الذين يعني كان لهم يد لدى الاحتلال في أن يعني يزيدوا الأمور سواء في ظل هذا المشهد الذي يعيشه قطاع غزة.
1: هم ليسوا بمبادرين, إنما يتاجرون بدماء شعبنا. شادي الباز, شكرا جزيلا لك, ونتمنى السلامة للجميع, ومباشرة إلى دكتور بسام زقوط مدير الإغاثة الطبية في غزة. دكتور بسام صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: يعني استعرض مراسلنا قبل قليل الأوضاع الإنسانية والصحية في غزة, ناهيك عن قدم الاحتلال لمزيد من الأراضي بحيث تضيق الأفق أمام المواطن والأهداف معروفة. الآن هل نقول أن الميزاء أو يعني المعيار الصحي في غزة أصبح في آخر سلم دكتور بسام, أم ربما يكون هناك قليل من الأمل؟
2: يعني دعينا نقول أنه القطاع الصحي على الأكيد دائما يعمل في أوضاع صعبة, تهديدات كانت دائمة لهذا القطاع الصحي, واللي عانى كثير من سواء من تدبير لمباني وبنية تحتية ومن استهداف لطواقم صحية واعتقالات لهذه الطواقم. على الأكيد الصمود ليس بخيار, يعني هو بالنهاية يعني القطاع الصحي صامد لأنه لا خيار له, إما الناس سوف تموت إما أن نحافظ على الأقل في الحد الأدنى للخدمات. لكن لا أستطيع القول أن الخدمات الصحية اليوم في قطاع غزة ترتقي إلى ما هو مطلوب أن يقدم منها, هي خدمات مبنية على موارد محدودة وقدرات محدودة وكوادر محدودة, وتهديدات دائمة لهذه الخدمات أن تتقلص, وهي بالفعل تتقلص نوعا ما تدريجيا في بعض الأحيان عند يتعطل أحد الأجهزة التشخيصية الباقية في قطاع غزة فهو لا يتم تصليحه, وبالتالي تبدأ الخدمات تنقص. لكن بالنهاية قدرة واحدة, هناك معاناة كبيرة للمواطن في الحصول على الخدمات الصحية التي يريد, سواء كانت تشخيصية سواء كانت إجراء عمليات جراحية أو سواء كانت حتى الأدوية الأبسط من ذلك. هناك

0: لثات معقدة. مرضى السرطان الذين لا يحصلون على معظم بروتوكولاتهم الدوائية، المرضى المزمنة التي هي دائما مهددة بانقطاع الأدوية، يوما ما يحصل ويوما آخر ينقطع الدواء، والأمراض الحادة التي تستجد بشكل حسب المواسم، خصوصا في فترة الصيف الآن من براغيث القمل وأمراض جلدية مختلفة وحالات إسهال تتزايد. والمشكلة الملفات المعقدة هي الأمراض المناعية الباقية من غير تشخيص حتى هذه اللحظة، ولا توجد حتى أدوية للتعامل في مثل هذا الملف. يعني نتحدث نظام صحي معقد صموده لم يكن يعني يوما بتلك الرفاهية. هذه العمل هو من اليوم الأول للعدوان، والعمل صعب كان، والكل يعرف في الكوادر الصحية أن هناك صعوبة، وأنه من يعمل في الكادر الصحي وكأنه مجرم عند الجيش الإسرائيلي وتكون حياته مهددة طوال الوقت.
1: كيف يستعيد القطاع الصحي من يعملون في القطاع الصحي أدوات ربما أو وسائل تكون بديل، إذا ما صح هذا التعبير دكتور بسام، بديل للمواد التي كان من المفروض أن يتم إدخالها إلى غزة؟ هل من يعني هل يبتكرون في ظل يعني نتفهم من الصورة التي ينقلها لنا الزملاء مدى كارثية الأوضاع في غزة؟
0: لا، هناك شوف يعني بكل صراحة هناك محاولات دائما من تعتمد على الكوادر الصحية في التعامل، مثلا في إجراء عمليات جراحية بتغيير مثلا آلية التخدير إلى تخدير موضعي بدل التخدير الكامل، وهكذا إلى تخدير عملية إلى درجات مختلفة، بعمليات يعني هناك منظار يعني محاولات مثلا استخدامات أكثر للمنظار. لا بكل صراحة يعني نقول أنه ليست كثيرة من الناحية الطبية، وهذه البدائل أحيانا تأتي على حساب المواطن ذات نفسه. أنا يعني أعرف بصراحة كثير من مثلا المصابين والجروح يعانون معاناة كبيرة، لم يتلقوا العلاج لفترات طويلة، يحتاجون إلى عمل جراحية أو خروج يعني لإجراء هذا خارج قطاع غزة، لأنه لا تتوفر الإمكانيات والكوادر الصحية، ويخشون بخش كبير أن تجرى هذه العمليات في قطاع غزة لمثلا تعرض للالتهابات، عدم وجود غرف إنعاش بشكل كافي ودور طويل، ويعني مضاعفات مختلفة، نقص مواد دائما موجود في قطاع غزة. يعني دائما نقول أننا نعتمد على ما هو موجود من موارد، الفكرة هي التحايل على الموارد الموجودة لتقديم الخدمة.
1: نعم، وهذا ينقلنا لسؤال عن الكادر الطبي. في أي أزمة ممكن أن تضرب دولة من الدول الكادر الصحي لها طاقة معينة من أجل التحمل جسديا نفسيا معنويا كل ذلك؟ دكتور بسام، الكادر الصحي والطبي في غزة 3 سنوات من حرب الإبادة تقريبا، القصف متواصل، المزيد من الجرحى، مع في ظل هذه الندرة من المواد الطبية المساعدة في تقديم الخدمات للمواطنين. دائما نتحدث عن المواطن، لكن الكادر الصحي، الطبيب، الممرض، المسعف، كل هؤلاء الذين يعتبروا مجاهيل في السؤال بالمقارنة مع معاناة المواطنين، ما هي أوضاعهم؟
0: لا، على الأكيد ترفع القبة للكادر الصحي. يعني بداية أول حاجة النظام الصحي برغم من كل ما عناه، إلا أنه هو النظام الوحيد الذي صمد طوال فترة العدوان وقدم خدمات متنوعة ومختلفة، وخدمات جزء منها كبير منقذة للحياة، ويعني حتى العلاجات البسيطة عدة ملايين المرات من الخدمات الصحية قدمت من بداية هذا العدوان إلى نهايته. لكن بصراحة معاناة كبيرة كان يعانيها يعني الطواقم الصحية، سواء يعني أثناء تقديم الخدمة كان يعرف أنه معرض للحصار على سبيل المثال داخل المستشفى، أن المستشفى هذه سيتم محاصرتها، وهو يعرف أثناء العمل أن هناك تهديدات لأهل بيته في البيت قد يتعرضون، والكثير من الطواقم الصحية كانت استقبلت أبنائها وذويها وأحبتها كشهداء أثناء كانوا على رأس خدمتهم. وهناك قصص معروفة وانتشرت يعني لدى كل العالم. أيضا يعني دعينا أقول لك الطواقم الصحية عندما استقرت قطاع غزة أو عندما تم تجويعنا في قطاع غزة هي كانت الأكثر هشاشة في تلك الفترة، لأنه ظروف عمله كانت تجبره أن يبقى لينقذ حياة الناس في الوقت اللي كان مش قادر يذهب إلى المساعدات الأمريكية، مؤسسة غزة الدموية التي استعلوها الأمريكيون، فهو لا يملك تلك الرفاهية للدخول والصف طوابير ولحق يعني الالتحاق بالشاحنات التي تدخل وعمليات النهب التي كانت تحدث. أكيد الطواقم الصحية لا تفعل ذلك، وبالتالي هي بقيت لفترات طويلة أكثر حرمانا من غيرها في الحصول على المساعدات. وهناك الكثير يعني يمكن الحديث عنه، لكن يعني كل التحية للطواقم الصحية التي بقيت بالصامدة وبقيت تعمل في ظروف استثنائية صعبة وفي ظل معاناة إنسانية صعبة.
1: نحن أيضا ننقل التحية لكوادرنا الطبية والصحية في غزة التي هي جنود يعني في ظل هذه الظروف المأساوية في غزة، سواء ظروف عسكرية وأيضا اقتصادية وصحية وغير ذلك. دكتور بسام زقوت مدير الإغاثة الطبية في غزة، شكرا جزيلا لك. ومباشرة أيها السيدات والسادة إلى إرهاب المستوطنين، أستاذ غسان حمدان المتحدث باسم مؤسسات وفعاليات نابلس، صباح الخير.
2: صباح النور، يعطيكم العافية.
1: لا نريد أن نتحدث عما يفعله هؤلاء المجرمون الإرهابيون المأجورين، إنما أقول ماذا فعلنا نحن لمواجهتهم؟
2: يعني على صعيد الـ الـ الـ الـ ما يفعله المواطنين الفلسطينيين اللي بيواجهوا عنف المستوطنين وإجرامهم، يعني هناك رد فعل بالتأكيد، خاصة في موضوع التجمعات البدوية في القرى التي تتعرض لهذه العدوان وهذه الجرائم. المواطنين لا شك يعني بيقوموا في مواجهة هؤلاء المستوطنين، خاصة ما حصل في برقة آخر فترة، هب مجموعة كبيرة من المواطنين وسكان برقة والقرى المحيطة للدفاع عن البيوت اللي كانت قد تعرضت لعدوان المستوطنين واعتداءاتهم الإجرامية. في بيت مرين أيضا كل مرة بيكون في هناك اعتداء من المستوطنين، بيكون في رد فعل من المواطنين. في مأدنة، في عصير القبلية، في سرة، في بيت فوريك، بيت دجن، لكن يعني هذه الردود دائما ما تكون حقيقة يعني فردية غير منظمة، لا تأتي في إطار استراتيجية واضحة لمواجهة عدوان وجرائم المستوطنين وكل ما يقوموا به من عمليات سرقة وعمليات حرق لممتلكات المواطنين. وبالتالي يعني احنا هذه رد الفعل الفردي واللي
1: غير منظم
2: على القرية اللي تكون فيها هذا العدوان وغير شمولية، أنا بعتقد هذا الموضوع بحاجة إلى نقاش وبحاجة
1: لماذا هو فردي وغير منظم وربما عفوي أستاذ غسان حمدان، وأنت المتحدث باسم مؤسسات وفعاليات نابلس، لماذا هذا؟ يعني بأنه لا يوجد إطار ناظم للمواطن الفلسطيني، أليس كذلك في مواجهة؟
2: يعني أنا باعتقادي كل المرجعيات الموجودة، لا أريد أن أتحدث بتفصيل عن هذا الموضوع حتى يعني لا نحمل المسؤولية لجهة بعينها غير الأخرى، لا يوجد مرجعية في البلد اليوم تقوم بدورها بشكل يستجيب للواقع الفلسطيني ولحاجات الناس وللظروف الصعبة اللي بيعيشها المواطنين الفلسطينيين خاصة في الريف الفلسطيني. ولذلك يعني هذا الموضوع له علاقة مع الأسف في تراجع عمل هذه المرجعيات بصورة واضحة، والأولويات اللي عندها مش هذه الأولويات اللي هي أنا باعتقادي من أهم الأولويات اللي بمر فيها الشعب الفلسطيني.
1: هل هذا يعني هذه الملاحظة موجهة للحكومة أم للفصائل أستاذ غسان؟
2: يعني الدور اللي له علاقة في مواجهة
1: أم للجان الشعبية أيهما يعني أنا
2: الدور اللي له علاقة في مواجهة الحركة الاستيطانية المدعوم من جيش الاحتلال قائم على الحركة السياسية بالدرجة الأولى، لكن هذا لا يعفي أي جهة، لا يعفي أي طرف، إلى أنه إحنا مجتمع واحد وشعب واحد، وبالتالي ما يتعرض له أي مواطن يتعرض له الجميع. الحركة السياسية المنظمة لها علاقة في هذا الجانب، ومع الأسف الشديد إحنا بنعرف شو وضعها وشو واقعها وهي مع اليوم يعني بتعيش في أزمة حقيقية، عليها أن تناقش هذا الموضوع، عليها أن تكون لها دور في هذا الجانب. نعم. يعني في موضوع تعزيز الصمود بالتأكيد في جهات أخرى لها علاقة في هذا القضية. نعم. مع يعني أنه الوضع الفلسطيني يعني لا شك أنه وضع صعب.
1: صحيح.
2: لكن هذا الوضع لا يعفي أحد من القيام بالحد الأدنى بهذا الموضوع بالضرورات، وإحنا عندنا تجربة.
1: نعم يعني أستاذ غسان، يعني منذ يعني أستاذ غسان إذا ما سمحت لي، منذ متى كان الوضع الفلسطيني مرفه؟ طوال سنوات الاحتلال من بريطانيا وبعد ذلك الوضع الفلسطيني كان صعب للغاية، وما تفضلت به ربما يشير إلى نقطة خطيرة، أن كل قرية أو بلدة أو خربة عليها أن يعني بالعربي بالعامي الغسان دبر حالها، يعني إذا كان دبر حالها كل بلد دبر حالها.
2: مع الأسف الشديد هو هذا الواقع الموجود. يعني إذا تعرضت قرية مادم العدوان من المستوطنين، قرية خلينا نقول حوارة ما إلهاش علاقة في هذا الجانب، أو أي قرية أخرى بدون تسمية، يعني أنا بعطي مثال، وهذا المشكلة اللي بنعيش فيها، وهي الأزمة العميقة اللي إحنا بنمر فيها. موضوع يعني تجربة الشعب الفلسطيني، لا شك أنه إحنا في تاريخيا عمره ما كان هذا الواقع وهذا الحال موجود كما هو الآن. اليوم إحنا بنتحدث عن تراجع واضح في دور الحركة الوطنية والحركة السياسية في وضع خطة مواجهة أو خطة تحدي أو خطة تعزيز صمود أو خطة شمولية لمواجهة اعتداء المستوطنين. تشاهدي مجموعة من المستوطنين قد تكون قليلة أو كثيرة، لا حتى لو فرد منهم يعتدي على قرية كاملة، وهو لا يعني شاب أصغر لا يتجاوز عمره 17 عام بسوالفه وبوجهه الحاقد. بالتالي يعني اليوم احنا بنحكي عن الدور لقيادة المجتمع الفلسطيني والشعب الفلسطيني، وخاصة الحركات السياسية والحركات صحيح. الاجتماعية نعم. اللي عليها مسؤوليات في هذا الجانب، تكون قادرة على وضع آليات عمل، آليات مواجهة، آليات تعزيز صمود، وأن تقود هذه العملية بنفسها. نعم. يعني إذا تعرضت قرية من قرى مثلا فلسطين في الضفة الغربية أو في محافظة نابلس أو غيرها لعدوان المستوطنين، يجب أن تهب كل الكرة لهذا للمواجهة للتحدي لتعزيز صمود الناس. هذا ما يمكن أن يلجم ويردع المستوطنين صحيح. من الاستمرار في
1: جرائمهم وتصعيد. استاذ غسان، قبل ان انتقل الى ضيفي الكريم على الهاتف، السؤال الاخير، طالما انك وضعت يدك على الجرح في القول بان العمل هو عمل عفوي غير منظم فردي، هذه نقاط مهمه للغايه، هذا معنى أننا عرفنا أين الخطأ، أين نقطة ضعفنا، وبالتالي علينا أن نلغي هذه أو نقوم بنفي أو نسف هذه نقاط الضعف. فلماذا لا تكون مؤسسات وفعالية نابلس هي المبادرة؟
2: يعني هذا ما هو مطلوب، ومع الأسف الشديد حتى هذه المرجعية دورها أصبح ثانوي، وهي لا يعني حتى اجتماعاتها قليلة جدا، وفي هناك يعني مع الأسف الشديد لا أريد الحديث بتفصيل عن هذا الجانب، في هناك قصور واضح لهذه المرجعية ولمرجعيات كثيرة في الوطن. أنا ما بدي أحكي فقط عن نابلس، بدي أحكي عن الوطن بشكل عام، لأنه إحنا لا نتجزأ في هذا الجانب. الحركة الاستيطانية لا تتجزأ، الحركة الاستيطانية قائمة على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة وبتسارع كبير، وبالتالي
1: المواجهة يجب أن تكون على الكل،
2: ويجب أن يكون هناك قرار واضح يعني يبتعد عن الأولويات اللي إحنا اليوم شايفينها هي مش أولويات، ومع الأسف الشديد إحنا ملتهين في قضايا ما إلها علاقة في الواقع اللي بيعيش المواطن الفلسطيني.
1: نعم. أستاذ غسان حمدان المتحدث باسم مؤسسات وفعالية نابلس، شكرا جزيلا لك. سيدتي وسادتي، أنتم في الاستماع إلى نهار جديد دائما من صوت فلسطين وقناة فلسطين مباشر. في ملف الاستيطان والمستوطنين الإرهابيون، الأستاذ ليث بركات الناشط ضد الاستيطان في برقة. صباح الخير.
3: صباح الخيرات.
1: نحن نتحدث عن برقة رام الله، ليس كذلك أستاذ ليث؟
3: صحيح.
1: يعني قبل قليل أستاذ غسان حمدان تحدث بإسهاب حول نقاط غاية في الأهمية، وخلصنا في القول بأن على كل قرية أنها تدبر رأسها، يعني تدبر حالها في مواجهة الاستيطان. ما الذي يمنعنا من أن نكون كتلة واحدة موجهة ضد الاستيطان؟
3: يعني أنت بتحكي يمنعنا نكون على مستوى

0: الوطن ولا على مستوى قرية؟ عشان
1: ليس على مستوى القرية، إذا لم يكن هناك تحرك على مستوى الوطن القرية تم ابتلاعها من قبل المستوطنين.
0: والله يا عم صحيح، يعني إحنا الوضع عندنا للأسف إن صفة الجيش والمستوطنين يعني بيشتغلوا جهارا نهارا مع بعض. يعني إحنا مبارح صار عندنا حدث في القرية،
1: نعم،
0: بعد صلاة الجمعة ولعت نار عندنا في قرية في قطعة أرض، فهبوا الناس يطفوا النيران، فزعوا المستوطنين علينا عشان ما نعمل احتكاك معاهم، تراجعنا عند دور القرية على أطراف البيوت، لحقونا لعند البيوت، وطبعا استدعوا أجل الجيش، والجيش حجزنا، يعني حجز بجوز 40-50 شاب من البلد، وإجوا المستوطنين عندنا وصلوا عندنا وصاروا ينكوا فينا ويأشروا علينا للجيش، يعني إنه هذا وهذا وهذا، والجيش أخذوا مننا 11 واحد من البلد.
1: يعني أستاذ ليث، يعني هم أحرقوا الأرض كمقدمة لمهاجمة المنازل، يعني
0: هم ولعت النار الأرض صحيح، رحنا نطفيها، هجموا علينا عشان ما نعمل معهم احتكاك، لأننا عارفين الوضع، رايحين يستدعوا الجيش وتصير ميمعة، فتراجعنا لعند البيوت، لحكونا لعند البيوت، وكانوا بدهم يعتدوا على البيوت، فأجوا الجيش زي هيك. فالبدي الفكرة اللي بوصلها إنه قد يكون في بداية الوضع، في بداية الأحداث، يعني ممكن كان في شوي إن الجيش يعني بينك وبين المستوطن، بس اليوم ما في. اليوم المستوطن بنزل على القرية، بيجي الجيش أشر خبر، يعني مبارح لما أخذوا الشباب من عندنا اعتقلوا 11 شخص، أخذوا من معاهم طبعا 11 كاملين. لما المستوطن إجا يروح بعد ما نكل 11 شخص، عبط الجيش، عبطوا رسمي، يعني إنه يعني شكرا لك وسحب هالو راح.
1: والمستوطن هو من أشر على الجيش بأن يعتقل فلان وفلان وفلان، المستوطن هو من قرر.
0: والله يا عم المستوطن اللي قرر، ولسه المستوطن رش على ناس غير الموجودين، واحنا بحماية الجيش قاعدين تحت الجيش، مكعدنا الجيش كان يعني مكعدنا على الأرض، شايف في طريقة مذلة. إذا
1: ليس تحت حماية الجيش، والجيش أيضا قام باعتقالكم حتى لو لم يكبر الأيدي، إنما هو قام باعتقالكم في حماية للمستوطنين وليس لأهل القرية.
0: طبعا احنا المستوطنين اصلا احنا كنا داخل القرية، يعني ما كنا على اطرافها، على داخل القرية بالضبط، احنا كنا في داخل القرية، واجا اخذنا من جانب البيوت وحشرنا في جانب البيوت ودخل المستوطنين على داخل القرية.
1: نعم، قلت استاذ ليث بان في البداية المواطنون ذهبوا للتصدي وايضا لاطفاء الحرائق في الارض المشتعلة، لكن المستوطنون هجموا، كم كان عددهم؟ هل كانوا كثر؟
0: يعني احنا اللي نزلنا علينا امبارح اعتقد كنا سيارتين وتركترون، هذول اللي نزلن على الناس اللي كانوا طفوا بالحريق، يعني بدوز عددهم 10-8-12 والله لا اعلم تحديدا.
1: نعم، هل يعني مثلا كان هناك صور تم التقاطها للمستوطنين والجيش على حد سواء، ام يمكن ان يتم نشرها عبر تواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي او حتى ارسالها الى المؤسسات المعنيه بتقديم هؤلاء كمجرمي حرب؟
0: شوف المستوطنين شيء طبيعي، يعني في ناس ما شاء الله نشيطين وبصوروا بوصلها بالاعتداءات، لان دائما لما يصير اي حدث يعني الجيش بحط في ظهر المواطن. قبل تقريبا اسبوع احنا المشكله الاحداث عندنا يوم بطل يعرف انه حدث فيها لله يلاحق الواحد. تم اشعال النار عندنا في القريه نفس الشيء، وحضر الجيش وكلنا لا يعني المستوطنين هذول اللي ولعوا النار، فصار يتهم فينا ان لا انتوا اللي ولعتوا النار. كلنا لا تفضل، في عندنا تسجيل على الكاميرات ان المستوطن قاعد بولع بالنار، فصار يحكي طبعا ورينيها، لما جينا نوريها رفض يجي.
1: نعم،
0: ففي توثيقات للمستوطنين هلا الجيش.
1: نعم،
0: يعني احنا مش بصدد تصوير الجيش، لان يعني في النهاية جيش بيعتبر حاله انه حكومي وتصوير.
1: لا هو ايضا يعني هو يحتل ارضي ويسرق ارضي
0: تمام
1: ويدعم المستوطن يعني هي قرر يعني زي ما تفضلت يعني هو قرر اعتقال 11 شاب بناء على اختيارات مستوطن أستاذ لي.
0: طيب امبارح لما حجزونا طبعا صادروا جميع التلفونات صادروها حجزونا تقريبا من الساعة 1 للساعة 5 يعني ما حدا بعيدا ما حدا يصور ولا حدا حتى لاحظت ان في ناس من الدار بحاول يلتقط له صورة فكان يوجه عليه العسكري السلاح حيل بس يتفرج عليه في الدربيل بتاع البارودة يعني ان ما حدا يصورنا بالعربي وحرجوا على الجميع ان ما حدا اي اشي على تلفونك امسحها اي اشي كذا
1: لا يريد لا ما بده اي وثيقة تدينه او حتى تتم بملاحقته. استاذ ليث يعني قبل ان تقل الى راتب الجبور انت ناشط ضد الاستيطان عندما اجتمعت القرية بعد كل هذه الاحداث المؤلمة والمرعبة من قبل المستوطنين هل تم دراسة الوضع اتخاذ خطوات قادمة ترتيب أوضاعنا الداخلية يعني هل تفكرون بذلك أم فقط سنبقى عند نقطة هجم علينا الجيش ومش عارفين شو بدنا نعمل وحتى المستوطنين والجيش صار ويقف كتف لكتف مع المستوطن هل ستكون لدينا يعني أن نفكر أكثر من أن ننتظر أستاذ لي
0: أختي الكريمة إحنا الحقيقة في البلد يعني في القرية ما شاء الله عنهم شباب البلد وأهل البلد قاطبة يعني صحيح بيهبوا فيها في الهبات اللي زي هاي هلا خطة مستقبلية يعني إحنا أكثر من مرة تعبنا في البلد عساس نحاول نحط تصور للوضع الجاي يعني وبنشتغل شغالين عليه حقيقة يعني
1: إن شاء الله
0: هو يمكن موضوع اللجان الشعبية بجوز تأثر أكثر إشي لأنه صراحة يعني الوضع برا وضع المؤسسات بقصد طبعا مشكورين كل واحد وقدراته أما إحنا على مستوى قرية بنحاول نحط تصور لقدام لأنه القرية اللي حاليا ما بتوقف وبتحمي حالها صراحة ما حدا متطلع عليها يعني
1: نعم أستاذ ليث بركات وصلت الصورة ووصلت الرسالة أيضا أستاذ ليث بركات ناشط ضد الاستيطان في برقى رام الله شكرا جزيلا لك وأستاذ راتب الجبور منسق اللجان الشعبية في محافظة الخليل صباح الخير
2: صباح الخير لك جميع المستمعين أهلا وسهلا
1: اختتم أستاذ ليث بكلمة ربما تكون غاية في الألم قال إذا القرية ما دب يعني ما لم تستطع أن تحافظ على نفسها فهي ضاعت لأن وضع البلد مكركب هكذا يعني بالمعنى يعني الآن أنت منسق اللجان الشعبية في محافظة الخليل والإرهابيون المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على المحافظة خربة قرية بلدة الآن كيف المواجهة أستاذ راتب الجبور؟
2: نعم اختي يعني هذه يعني الحملة المسعورة التي تقوم بها يعني إصابات الاستيطان الرعوي بدعم من جيش الاحتلال تتطلب أن تتضافر الجهود للجميع سواء كان على مستوى الشعبي أو على المستوى الرسمي لأنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تبقى الأمور هكذا وبهذه الحالة وبهذه الصورة يعني هناك اعتداءات دائمة مستمرة والأرض تنهب وممتلكات المواطنين تسرق وبالتالي هذا يتطلب كما نقول أن تكون هناك أيضا دعوة لكل المؤسسات الإنسانية والدولية هذه احنا رسالة بنوجهها لهم من أجل التحرك يعني والحقوقية من أجل التحرك والوقوف عند مسؤولياتها لأنه ما لا يعقل أن تبقى الأمور هكذا يعني المستوطن يعيش في الأرض الفساد يخرب يدمر يكسر حتى يعني الممتلكات التابعة للمواطنين وهي ممتلكات خاصة وبها أوراق ملكية تثبت ملكيتهم لذلك إلا أن المستوطن يعربد ويقوم بإطلاق المواشي والأبقار وحتى الإبل يتلفها في هذه الأراضي لدرجة أن هذه الأرض يعني أصبحت كأنها محروقة لم يعد هناك الأشجار التي كانت لها 40-50 عام في هذه الأراضي تصبح وكأنها كما كانت يعني في السابق لم تزرع
1: يعني بور يعني يريد أن يحولها إلى أراضي بور وبالتالي يسهل مصادرتها
2: نعم عن هذا ما يسعى إليه، فبالتالي هناك يعني هجمة غير مسبوقة تمارس منذ 7 من أكتوبر وحتى اليوم.

0: في كل التجمعات السكانية الموجودة في محافظة الخليل، سواء كان في إبنة، سواء كان في منطقة طاروسة في دورة، سواء كان في منطقة قلقس ومنطقة يعني الريحية والفوار، منطقة يعني بادية يطا، مسافة يطا، هناك أكثر من 30 إخطار كانت مطاري المواطنين من عائلة التيمين في منطقة البادي. تم يعني من خلال التواصل مع الجهات القانونية ومع محامي مؤسسة سنتيب، إلا أن هذه طبعا الالتماسات ردت من قبل محكمة الاحتلال، وبالتالي تم إعطائهم إقرار جديد لمدة 7 أيام من أجل القيام بعملية الهدم. الهدم يعني بشكل دائم مستمر، والعربدة دائمة مستمرة، حتى البوابات يعني تغلق حسب مزاج الجندي، حسب مزاج المستوطن. المستوطن يأتي ويغلق هذه البوابة على مواطنين يعيشون في تجمعات سكانية كثيرة، يعني سواء كان في البادية أو في المسافر، وبالتالي هو يغلق عليهم الطريق، ولا يستطيع هؤلاء المواطنين الدخول إلى أراضيهم، إلى مناطقهم، إلى بيوتهم، حتى اليوم التالي عندما تفتح البوابة يعني الساعة 8:30 أو الساعة 9. فهذه رسالة يجب أن تصل إلى كل المسؤولين، إلى كل المعنيين بالأمر، من أجل التحرك، وخاصة مع الجهات الإنسانية والدولية والحقوقية، وأيضا الدبلوماسيين الفلسطينيين المنتشرين في يعني أنحاء العالم. يجب أن توصل هذه الرسالة كما يقوم الأخ الدكتور حسام زوملوس في طبعا إيصال الرسالة الفلسطينية بشكل صحيح، في حين أن هناك وزراء سفراء يعني لا نجد لهم أثر. هذا يجب أن يكون على المستوى الدولي تحريك لهذا الملف الاستيطاني الذي ابتلع الشجر والحجر والبشر أيضا.
1: نعم سيد راتب الجبور، يعني أنت قلت نقطة مهمة بأن المستوطن يتحكم في البوابة، وكان القرية أو البلدة أصبحت سجن كبير. الآن هل انعدمنا الوسيلة لمواجهة هذا الإرهاب؟ هل الفلسطين لم تعد لديه الوسيلة؟
0: الوسيلة موجودة، يعني لدى أهلنا مواطنينا الموجودين في هذه القرى لا ينامون الليل، لا ينامون الليل، وبالتالي يسهرون على حالهم، يسهرون على أبنائهم، لأن هؤلاء المستوطنين يبغتونهم في ساعات الليل، يقومون طبعا بالاعتداء عليهم، يقومون كما تشاهدون يعني يوميا هذه الحالات وهذه الاعتداءات تمارس بحق أهلنا. وهناك الكثير من يعني الأهل الذين فقدوا أبنائهم أو كونهم، كما هو الحاج سليمان الهذلين، كما هو رحمة الشهيد عود الهذلين، كما هو أيضا أبرهام، كما هو شنران الذي استشهد أيضا في منطقة وادي الرخيم. هذه يعني اعتداءات، يوم أمس كان هناك وقفة جماهيرية من أصحاب الأراضي وأيضا المؤسسات، وذلك ردا على تلك الخيمة التي قام بنصبها هذا المستوطن غرب معسكر سوسيا على أراضي للمواطنين، وجراء ذلك يقوم طبعا بإعادة الفساد والخراب في ممتلكاتهم وإطلاق الأبقار التي يربيها في هذه الأراضي، ويقوم بعملية تقطيع للأسلاك الشائكة وسحب البوابات عن هذه الأراضي المسيجة، ويطلق هذه الأبقار في هذه الأراضي، ويأتي يعني الجيش عندما يحتاج المواطن الفلسطيني على أرضه وما يحصل فيها ويراها بأم عينه تباد، يترك هذا المستوطن ويعتقل المواطن الذي قدم الشكوى. نعم
1: نعم. أستاذ راتب الجبور، منسق اللجان الشعبية في محافظة الخليل، شكرا جزيلا لك. الآن سيدتي وسادتي لموضوع آخر، بعيدا عن المستوطنين وإرهابهم، نتحدث عن الأوضاع داخل معبر الكرامة. أستاذ محمد التاميمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، صباح الخير.
2: صباح الورد، تحياتي لحضرتك.
1: إلى أين وصلت
2: المستمعين؟
1: صباحك. إلى أين وصلت الجهود مع الجانب الأردني لحل مشكلة الأزمة على معبر الكرامة؟
2: يعني بكل تأكيد نحن أعلنا عن جملة من الإجراءات المشتركة التي يعني جاءت نتاجا للقاء الذي ضم وزير الداخلية الأردني ومدراء المعابر والجهات المختصة، الذي انعقد على جسر الملك حسين خلال الأيام السابقة. حقيقة هذه الإجراءات تتمثل في أولا أنه تم تشكيل لجنة فلسطينية أردنية مشتركة من الجانب الفلسطيني يرأسها الأخ أمين قنديل وهو مدير عام الهيئة العامة للمعابر والحدود، ومن الجانب الأردني يعني يرأسها مدير جسر الملك حسين. هذه اللجنة تضم أيضا جهات الاختصاص في الجانبين، هي في حالة انعقاد دائم ومتابعة لكل التفاصيل الميدانية من أجل تذليل العقبات وتسهيل حركة المسافرين. هذه اللجنة أيضا تتابع إلى جانب الجهد اليومي، تتابع القضايا ذات الصلة بالمسائل الإنسانية المتعلقة بحقيقة تسهيل حركة الاحتياجات الإنسانية على جانبي المعبر. على الجانب الفلسطيني تم تجهيز مركبة إسعاف وطاقم متخصص إضافة لغرف جاهزة في معبر الكرامة من أجل التعامل أيضا والتعاطي مع الحالات الإنسانية سواء التي يتم تسهيل سفرها أو يتم استقبالها من الجانب الأردني. بكل تأكيد أيضا هناك يعني حقيقة توافق على مضاعفة الجهود الفلسطينية الأردنية المشتركة مع الجهات الدولية باتجاه يعني الضغط نحو زيادة ساعات العمل، إيمانا منا نحن والأردن أن التقليص الحاد في ساعات العمل له آثار سلبية على مجمل حركة السفر بين فلسطين والأردن والعكس. كذلك الحال أيضا تم الاتفاق على مواصلة الجهود التطويرية للبنية التحتية على جانبي المعبر. من الجانب الفلسطيني أنجزت قاعة المغادرين وأيضا المنظومة الإلكترونية والموقع الجديد الإلكتروني الجديد لهيئة المعابر والحدود، ومن الجانب الأردني أنجزت أجزاء من عملية التطوير. ووزير الداخلية الأردني أكد أنه خلال الفترة المقبلة سينطلق العمل في مشاريع تطويرية شاملة للبنية التحتية بما يتضمنه ذلك قاعات ومرافق وخدمات نوعية ومتطورة تقدم للمسافرين.
1: نعم، إذا هي ليست هي عملية ليس فقط حل الأزمة تواجد المواطنين أو زيادة عدد المواطنين نتيجة تقلص الساعات، إنما هناك أدوات أخرى، آليات أخرى من أجل هذه الحال على الأرض. يعني جسر الملك حسين ربما كيفية إدارة المعبر هكذا أستاذ محمد من ضمن الحلول المطروحة.
2: يعني بكل تأكيد إحنا هذا المعبر يدار من الجانب الأردني ونحن نثق بهذه الإدارة وأيضا بالإرادة يعني والتوجيهات يعني التوجيهات الصادرة من أعلى الهرم في المملكة، التوجيهات الهاشمية يعني الداعية والتي تؤكد على ضرورة توفير كل ما يلزم من تسهيلات لحركة.
1: يعني أود أن أعرف ما هي الحلول يعني التي مطروحة أو التي سنجدها على الأرض في الأيام القادمة في المستقبل. أنت قلت بأن هناك يعني بعملية تطوير سيشهدها جسر الملك حسين في الأيام القادمة.
2: مبدئيا تم تجهيز خيمة مكيفة لاستقبال المسافرين بحيث يكونوا في ظروف أفضل نظرا لارتفاع درجات الحرارة وأيضا يعني حقيقة ازدحام أعداد كبيرة من المسافرين. فيما يتعلق بالمنصة الإلكترونية هي ستواصل عملها في تنظيم وتقنين أعداد المسافرين، وهناك إجراءات إلكترونية للتحقق من يعني الحائزين على هذه التذاكر وفق الأسماء الرباعية ووفق أرقام جواز السفر بحيث لا يكون هناك أي خلل ولا يكون هناك أي حقيقة استخدام لهذه التذاكر من غير أصحابها. الجانب الأردني أيضا يعني حقيقة يعطي دائما التحديثات والإرشادات بالإضافة إلى الإخوة في الهيئة العامة والمعابر والحدود للمعابر والحدود، الإرشادات والتعليمات هي بشكل يومي. نحن نهيب بالمواطنين إلى ضرورة تتبعها وعدم التوجه سواء إلى معبر الكرامة أو إلى جسر الملك حسين إلا بعد التحقق من هذه الإرشادات لتجنب أي إرباك أو حدوث أي إشكالية.

0: الاحتياجات لا سمح الله. في القادم إن شاء الله سيكون هناك توسعة بحيث تكون هناك قاعات ومرافق جاهزة تتسع لأعداد أكبر، يعني ضمن منظومة إلكترونية أكثر حداثة، ضمن منظومة خدمات يعني متطورة. وهذا هو قرار أردني حقيقة، وهناك مشروع ومشاريع سيتم البدء بتنفيذها ليكون هناك يعني قاعات استقبال ومغادرة يعني أوسع وأكثر قدرة على استيعاب المسافر.
1: نعم، إذا نحن لا نتحدث عن حل آني للأزمة، إنما هي ستأخذ ربما أيام أو شهور حتى تنتهي عملية التطوير التي أشرت إليها وفق ما قاله الجانب الأردني أستاذ محمد.
0: الحل الآني هناك ما تم تجهيز يعني خيمة.
1: الخيمة.
0: نعم تم تجهيز الخيمة، وأيضا إذا ما لاحظت خلال الأيام الثلاث السابقة كان هناك حقيقة جهود متواصلة. وزير الداخلية الأردني شخصيا تواجد على جسر الملك حسين، وحقيقة كان هناك انسياب للحركة. وما يردنا من تحديثات وملاحظات من السادة المسافرين يعني حقيقة هي في غاية الإيجابية، وهذا ما نأمل أن يستمر، ونثق أنه الأشقاء في الأردن إن شاء الله سيقدموا كل ما يلزم في سياق يعني تسهيل إجراءات السفر وتيسير حركة المسافرين.
1: المرضى أنت أشرت إليهم، ماذا عن الكبار السن الذين لا يستطيعون التحرك وأيضا ذوي الاحتياجات الخاصة؟ هل هؤلاء أيضا وضعوا بعين الاعتبار من خلال حل هذه الأزمة أستاذ محمد؟
0: نحن نتحدث عن جميع الحالات الإنسانية والاحتياجات الإنسانية، وإذا ما كان هناك يعني أي حالة إنسانية تستوجب عودتها إلى فلسطين أو سفرها يعني بأفضل صورة، بالإمكان التواصل مع الإخوة في الهيئة العامة للمعابر والحدود، وبكل تأكيد لن يجد المواطن سوى التفهم والعمل العمل المباشر لتسهيل وتقديم هذه الخدمة. ونحن بالفعل يعني نحن بالفعل خلال الأسابيع الماضية الهيئة العامة للمعابر والحدود يعني قامت بتنفيذ عدد من التدخلات المتعلقة بهذه التسهيلات. نعم تفضلي
1: أستاذ محمد التميمي المتحدث باسم وزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك. ومباشرة إلى الأستاذ حازم أبو فرحة مدير عام إدارة مكافحة المخدرات في جهاز الشرطة، صباح الخير لك.
2: يسعد صباحك أختي الكريمة.
1: اليوم هو اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وأود منك أن تضعنا والمستمع الكريم والمشاهد الكريم في خارطة المخدرات في فلسطين، وإن شاء الله تكون يعني ليست لا نريدها أن تكون هذه الخارطة سوداء، إنما خالية من هذه المخدرات.
2: نعم صحيح أختي الكريمة، للتوضيح هو اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يصادف كل عام بتاريخ 26/6، وهو يوم نستغله نحن للتذكير بالخطر من هذه الآفة ولتوعية أبناء شعبنا من مخاطرها والابتعاد عنها. أما عن واقع الانتشار في فلسطين أو وجود المخدرات في فلسطين، حقيقة يعني بدي أكون موضوعي وواضح، ما بقدر أكذب على الناس وأقول ما في عنا مخدرات في فلسطين. المخدرات في فلسطين موجودة، ولكن أيضا لا يوجد هناك الصورة السوداوية التي يصورها البعض أحيانا بمعنى أن المخدرات غزت كل بيت فلسطيني. لا أبدا، المخدرات موجودة في فلسطين ضمن أقل من الوضع الطبيعي إذا ما قورنت بدول الجوار، ونحن نعمل ليل نهار على مكافحة هذه الآفة. وهي المخدرات وجريمة المخدرات هي جريمة موجودة في كل الدول وفي كل المجتمعات، وهي جريمة العصر، ولكن والحمد لله نحن مجتمع مترابط، نحن مجتمع محافظ، بازلنا محافظين، نحن مجتمع لدينا عقيدة تبعدنا عن هذه الآفة، فالأمور تحت السيطرة بإذن الله. وهي زي ما حكيت لك أختي الكريمة وزي ما بسامعين الأخوة المستمعين، إنها أقل من المعدل الطبيعي إذا ما قيست بدول الجوار،
1: على الرغم من أننا مستهدفون من الاحتلال الإسرائيلي أستاذ.
2: رغم ذلك نعم، هي كلمة مستهدفين 100% إحنا دائما بحكيها، مش بعض ولا جزء، كل المخدرات التي يتم ضبطها في مناطقنا هي ليست من مصدر من طرفنا، هي قادمة من طرف الاحتلال ويتم تسليمها عبر نقاط التماس. نعم. وبالقرب من الحواجز وبالقرب من جدار العنصري وتحت رؤية وبتسهيل أحيانا من جنود الاحتلال. نعم
1: إذن المدمن ربما يكون

0: فلسطيني ولكن التاجر هو غير فلسطيني.
1: هم شعبنا، هو امتداد شعبنا، ولكنهم حملة معظم التجار، خلينا نسميها التجار بمعنى الاتجار، هم حملة الهوية الإسرائيلية. نعم يأتون بالمواد المخدرة من الداخل ويقوموا بتسليمها لبعض ضعاف النفوس من أبناء شعبنا اللي بيعيشوا بيننا وفي مدننا وفي قرانا، واللي بعتبرهم ناس باعوا فئة قليل إن شاء الله. هم نعم. باعوا زمامهم وباعوا ضمائرهم ومن أجل حفن من المال، من أجل كسب المال بطرق غير مشروعة، وبقوموا بتوزيع هذه السموم على أبناء شعبنا.
0: نعم. اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والذي صادف أمس أستاذ حازم، الآن كم عملية تم ضبطها خلال هذا العام؟
1: كم عملية تم ضبطها خلال هذا؟
0: نعم
1: أختي الكريمة، أختي الكريمة، أنا بدي أعطيك إحصائية دقيقة في عدد قضايا ضبط المخدرات. عدد قضايا ضبط المخدرات عام 2025 عندي 2770 قضية ضبط مخدرات. ضبط
0: نعم.
1: مخدرات هذول عام 2025. هلا إذا بدك تحكي لي من بداية عام 2026 لغاية الآن، هذا الرقم اللي براسي مش دقيق، ولكن في نفس المعدل هذا بده يكون، ممكن يكون يقارب النص، بده يكون حوالي 1400 قضية ضبط مخدرات من بداية عام 2026. ولكن للتوضيح، هذا الأرقام قد يسمعها الأخوة أبناء شعبنا يقولوا شو هذه الأرقام الكبيرة المهولة، هي أرقام ليست كبيرة بالنسبة من وجهة نظري إذا ما قرنت في دول أخرى. وأيضا هناك موضوع آخر اللي هو معظم هذه الأرقام هي من المتعاطين، من المتعاطين. لا هذا لا يعني أنه لا يوجد تجار، يوجد تجار، ولكن غالبية الرقم هذا من المتعاطين.
0: نعم. أستاذ حازم أبو فرحة، مدير عام إدارة مكافحة المخدرات في جهاز الشرطة، ربما هذا الموضوع يحتاج إلى شرح أكثر وليس لدقائق معدودة. شكرا جزيلا لك. سيدتي وسادتي، أتحول مباشرة إلى زميلتي سحر منير وأبرز ما جاء من أخبار من غرفة التحرير. صباح الخير لك سحر.
2: صباح الخير لك مها، تحية صباحية للمستمعين والمشاهدين من قطاع غزة. نبدأ حيث استشهد 5 شبان بنيران وقصف جيش الاحتلال في مدينة غزة وبيت لهيا وخان يونس. قوات الاحتلال تغلق صباح اليوم عددا من مداخل قرى وبلدات شمال غرب رام الله، ما تسبب بعرقلة تنقل المواطنين. في الخليل، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تدين اقتحام مستوطنين مسجد الرأس في حارة الجعبري في البلدة القديمة ورفع الأعلام الإسرائيلية على جدرانه وأسطحه. السيد الرئيس محمود عباس يقول إنه لا بد من حشد الجهود الدولية لوقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين، إضافة إلى إعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة، ويؤكد على أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وانسحاب إسرائيل والانتقال إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. التوقيع على اتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل بعد مفاوضات استمرت أياما في واشنطن. ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إن الشعب اللبناني يستحق العيش بأمن وسلام حسب وكالة الأنباء اللبنانية. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى 920 قتيلا وآلاف المصابين، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. في إسبانيا، مصرع 327 شخصا جراء موجة حر قياسية تضرب البلاد منذ الأحد الماضي. وأخيرا عندنا، في حالة الطقس، الأجواء اليوم حارة جدا وتوالي ارتفاعها درجات الحرارة حتى يوم الأحد القادم. إلى هنا هذا الموجز، نعود إلى الزميلة مها عواد لنبدأ وإياها أو لنستكمل معها ملفات نهار جديد.
0: شكرا لك سحر. سيداتي وسادتي، أنتم في الاستماع إلى نهار جديد، الجولة الإخبارية الصباحية من صوت فلسطين وعبر قناة فلسطين مباشر.

0: سيدتي وسادتي، وثائق مسربة مجلس ترامب للسلام يسعى لدفن الدولة الفلسطينية، هذا ما كشف عنه مؤخرا في موقع دروب سايت عن خلافات عميقة بهذا الأمر، والتأكيد بأن ربما نية ترامب دفن الدولة الفلسطينية. هذا تحليل إخباري ويستند على وثائق مسربة. الأستاذ أكرم مرجوب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، صباح الخير.
1: يا هلا بيك، يسعد صباحك.
0: يعني ما بين التسريبات عن وثائق تتعلق بدفن الدولة الفلسطينية، وأيضا هناك إعلام عبري يتحدث عن تنفيذ جريمة جديدة ضد المخيمات، مخيمات جديدة أيضا ناهيك عن غير طولكرم وجنين، هناك مخيمات مستهدفة عن على اللائحة عند الاحتلال الإسرائيلي. أين الحل وكيف ترى الصورة أستاذ أكرم؟
1: يعني أولا ليس بحاجة إلى تسريبات لنقتنع أو ليؤكد بأن موقف ترامب ضد الدولة الفلسطينية أصلا هو لم يعمل من أجل ذلك وليس مقتنعا بذلك، وكل السلوك الذي يسلكه ترامب في السياسة الخارجية تجاه فلسطين تؤكد بأنه منحاز تماما للرواية الإسرائيلية ومنحاز تماما لموقف حكومة اليمين المتطرف، وبالتالي لا أرى أي شيء جديد في هذه التسريبات أو في هذه المواقف، لأن موقف الإدارة الأمريكية منحاز تماما ليس فقط في عهد ترامب، لا بل في السابق أيضا، ولكن في عهد ترامب كانت الصورة أوضح والمواقف أوضح وتنحاز باتجاه المواقف الإسرائيلية. أما عن الضفة الغربية وما تسعى له هذه الحكومة لاقتحام أو لاحتلال المخيمات، أيضا هذا ليس موقفا جديدا، هذه المواقف وهذه التوجهات موجودة وكل فلسطيني يدركها تماما ويعلم بأن التغول الإسرائيلي مستمر وأن الجريمة الإسرائيلية مستمرة، فما بالكم بعد سلسلة من الفشل التي وصل إليها نتنياهو، وهذا الفشل يتم الحديث في الشارع الإسرائيلي، يتهم نتنياهو بأنه فشل في إيران على الرغم أنه عمل من أجل جر الإدارة الأمريكية لمعركة في مواجهة إيران وعمل ذلك، وهناك خلاف شديد بين ما كان يطرحه نتنياهو وما اكتشفته من حقائق هذه الإدارة عن أكاذيب وخزعبلات نتنياهو. الشارع الإسرائيلي يتهم نتنياهو بأنه فشل في إيران ولم يصل إلى نتيجة بالقضاء على حلم إيران في الوصول إلى مشروعها النووي وقنبلتها النووية، ما توصلت له الإدارة الأمريكية من تفاهمات مع إيران غير متوافق عليها وغير موافق عليها من قبل إسرائيل، وبالتالي هناك اتهام واضح وصريح لفشل نتنياهو، وأيضا فشل نتنياهو في لبنان وفشل نتنياهو في غزة، فبالتالي هناك ساحة يستطيع أن يعيد توجه فيها ويصنع لنفسه وهما جديدا من الإنجازات، وهي الضفة الغربية وقطاع غزة، وقد نشهد خلال الأيام القريبة الماضية هناك تصعيد واضح في قطاع غزة، وأيضا هناك مخططات ستمارس في الضفة الغربية، كل ذلك من أجل التعويض عن الخسارة التي مني بها في الساحة اللبنانية والساحة الإيرانية، وأيضا

0: إلى حد ما فشل واضح في غزة، ودمر غزة وقتل وشرد، ولكنه لم يصل إلى نتيجة بأن يقضي على حماس كما وعد في البداية. وليس هو فقط من وعد، بل كل أقطاب حكومته وعدوا بذلك، بأنهم سيجردوا حماس من سلاحها وسيصلوا إلى نقطة بأن لا يكون هناك شيء اسمه حماس على الأرض. وبالتالي أمام هذا الفشل الذي مني به بالتأكيد، وسيسعى من أجل أن يذهب بالمجتمع الإسرائيلي وبجيشه إلى تحقيق إنجازات وهمية يعتقد بأنها ستعوض ما خسره في الساحات الأخرى.
1: نعم، الآن نحن أستاذ أكرم رجوب، ماذا يجب أن نفعل؟ يعني عندما تحدثت مع ضيوفي الكرام قبل في بداية هذا البرنامج، كلهم تقريبا تحدثوا بشيء من الوجع بأن على القرية أن تدبر حالها، لأنه لا توجد أي خطة أو رؤية من أجل مواجهة موحدة. أنا أتحدث يعني مواجهة موحدة لكل المحافظات الفلسطينية وليس لكل قرية أو خربة على حدة، والمخيمات مستهدفة، ربما سيكون هناك صورة أخرى بشعة كما كانت في جنين وطول كرم بالنسبة للمخيمات هناك. إذن ماذا علينا أن نفعل؟
0: شوف، نحكي في هذا الموضوع بصراحة، لا يوجد لدى الشعب الفلسطيني أي خطة لها علاقة بالمواجهة والتصدي لهذه التحديات سوى الصمود. يعني نتحدث عن الصمود في وجه الموت، الصمود في وجه مكونات ومقومات وأدوات موجودة لدى الاحتلال لا يمكن أن تحقق إلا الموت والدمار والقتل على الساحة الفلسطينية. لن يكون هناك أمام الشعب الفلسطيني سوى أن يصمد على أرضه وأن لا يرحل عن هذه الأرض، سواء كان هناك مشروع إسرائيلي له علاقة بالاحتلال من جديد للمخيمات أن يخلف دمارا كبيرا وأن يخلف قتلا وتشريدا. الخطة، لا، عندما نتحدث عن خطة نتحدث عن مقومات لهذه الخطة، نتحدث عن جهة تصنع هذه الخطة، وهذا مفقود. إذا تحدثنا عن السلطة الفلسطينية، السلطة الفلسطينية لا تملك شيئا ولا تستطيع أن تفعل شيئا في مواجهة هذه الآلة التدميرية التي يمتلكها الاحتلال، وأمام هذا الحصار المالي والحصار السياسي والحصار الأمني لا يوجد جهة على الأرض الفلسطينية تستطيع أن تقول نعم أعددنا خطة لمواجهة هذا الاحتلال. ولكن أنا أستطيع أن أقول بأن الشعب الفلسطيني يمتلك إرادة، يمتلك صمودا على أرضه في مواجهة القتل والدمار الذي يمتلكه الاحتلال. أستطيع أن أقول بأن الشعب الفلسطيني، وهنا القيادة الفلسطينية، عليها أن تمتلك شراكات استراتيجية مع إطارنا الإقليمي. هل عملنا على ذلك؟ هل هناك إطارا إقليميا نستطيع أن نقول بأنه لدينا وهذا الإطار الإقليمي شراكات استراتيجية يستطيع أن يسندنا ويقف إلى جانبنا، سواء في دعم صمودنا أو في دعم مشروعنا السياسي؟ هل هناك افتراق في الساحة الدولية من جهتنا كدبلوماسية فلسطينية، كساحة فلسطينية؟ أعتقد بأن كل هذه المقومات، سواء ما يمكن أن يقدم على الأرض أو في الإطار الإقليمي أو في الإطار الدولي، إلى حد ما ليس موجودا ومفقودا.
1: نعم، قبل أن أنتقل إلى ضيفي القادم أستاذ يعني بأكرم رجوب، قبل قليل تحدث أستاذ ليث بركات من برقة رام الله، قال بأن المستوطنون أحرقوا أراض زراعية، وبعد ذلك عندما واجههم المواطنون توجهوا إلى منازلهم. جيش الاحتلال يعني نفذ أوامر

0: هناك مجموعات من المستوطنين يقفوا مع الجنود الإسرائيليين على الشوارع ويعتدوا على المواطنين الفلسطينيين. هذا السلوك موجودا ويجب أن يتابع سواء من الجهات التنظيمية أو الجهات السلطة أو الجهات الرسمية. أيضا في السلطة يجب أن يكونوا قريبين من الناس ويطلعوا. بالتأكيد يجب أن يكون هناك زيارات متواصلة قبل كل المؤسسات الرسمية والتنظيمية من أجل الاطلاع على واقع الشعب الفلسطيني وعلى الواقع الذي تعيشه المدن والقرى الفلسطينية في هذه الأيام.
1: نعم. سيد أكرم رجوب عضو المجلس الثوري لحركة فتح، شكرا جزيلا لك. سيدتي وسادتي، وتحول إلى غزة والأوضاع فيها مرة أخرى مع الأستاذ منذر الحايك المتحدث باسم حركة فتح وعضو المجلس الثوري. أستاذ منذر صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: لأن غزة وما فيها من استمرار لمنع المساعدات الطبية والإنسانية وغير ذلك، هل صحيح هناك حراك في غزة من أجل إعلاء صوتها أكثر فأكثر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في غزة فيها القتل والدمار.
1: نعم.
2: وفي غزة يعني الجوع، وفي غزة الحصار، وفي غزة معاناة الشعب الفلسطيني. والآن غزة تعيش بكل تفاصيلها وبكل أحياها وبكل يعني أجزاها حالة من يعني السخط على كل شيء، السخط على عدم توقيع على اتفاق، السخط على عدم البدء برحلة التعافي، السخط على عدم يعني تحرك دولي وعربي باتجاه يعني ما يحدث في قطاع غزة. ولذلك الناس في قطاع غزة حقيقة لا يبحثون لا عن أصوات هنا وهناك، ولا حتى عن لقاءات إعلامية، ولا على أي شيء له علاقة يعني بالبروغندات. الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يبحث كيف ستنتهي هذه المعاناة، وهو يعلم شعبنا أن اليأس اللي تمكن من قلبه ومن عقله وأن الأمل المتبدد حقيقة يعني هو يقول بشكل واضح متى سنتخلص من هذا الهم. وبالأمس لم يحدث يعني شيء يعني كما كانوا يقال عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لكن الذي حدث أن الشعب الفلسطيني يقول متى سنوقع اتفاق كما وقعت لبنان وسوريا لنتخلص من هذه الحرب المجنونة.
1: نعم. هناك حديث عن أن هناك مشاورات مكثفة من أجل تواصل اتفاق وقف إطلاق النار نهائي، هل هذا صحيح من خلال متابعتكم أستاذ منذر؟
2: يعني كلها مصادر إعلامية.
1: نعم.
2: الاحتلال الآن يفكر كيف يستمر إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، لأن نتنياهو يعلم إذا توقفت الحرب في قطاع غزة وانسحب من الخط الأصفر هو سيكون وضعه إلى حد ما سيء في الانتخابات القادمة، لأنه هو رجل فاسد. هناك يعني تحالف إسرائيل واضح، كابينت وزنكوت وحتى الديمقراطيين الجدد التي بدأنا نسمع أصواتهم يتحدثون عن شراكة مع الفلسطينيين. نتنياهو لا يرغب بذلك، فنتنياهو أمامه جمهور متدين ويجب أن يحصل على الأصوات من أجل يعني أن يفوز في الانتخابات القادمة. لذلك لا أعتقد أن سيكون قبل الانتخابات الإسرائيلية هناك أي يعني اتفاق، لأنه نعلم أن نتنياهو ماكر ويمدد بالأيام. هو الذي كان يرفض حقيقة كل المبادرات التي كانت تريد إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة من أجل أن يستمر في تدمير قطاع غزة، وقد دمر القطاع ودمر كل شيء. ولذلك أنا أعتقد قبل الانتخابات لن يحدث أي يعني أي اتفاق لوقف إطلاق النار. هناك ستكون يعني فقط بروغندات إعلامية فقط لا غير، وكل ما يحدث في القاهرة أنا من وجهة نظري هو مجرد مضي على الوقت.
1: نعم. يعني مراسلنا يتحدث من خلال التقارير وأيضا الشخصيات التي التقيناها، هناك تأكيدات بأن جيش الاحتلال يقضي مزيد من الأراضي ربما تتجاوز 70%. أين سيذهب المواطنون أستاذ منذر الحايك في هذه الحالة إذا ما حشروا في شريط يعني يكاد يتسع لهذا الكم الهائل من المواطنين؟
2: نحن حشرنا وانتهت
1: عملية القصة.
2: وانتهت القصة، لأن الاحتلال وصل إلى منطقة العطاطرة وهي منطقة محاذية لمدينة غزة وحدود مدينة غزة، وأخذ تقريبا أكثر من نصف المدينة في المناطق الشرقية كالسجعية والزيتون حي التفاح وبيت حنون محتلة ورفح محتلة وعبسان الصغيرة والكبيرة ومن سهيلة، كلها مناطق محتلة، وكذلك المناطق الوسطى شرقا كلها مناطق محتلة. الآن هو تقريبا احتل أكثر

0: اكثر من 200 كيلو متر من 365، اقل حتى تبقى لنا تقريبا 120-115 كيلو متر في المناطق الغربية. اين سنذهب؟ باقون، باقون، لن نذهب الى اي مكان اخر، نحن باقون، لانه كما تعلمون مصر رفضت التهجير واغلقت كل الحدود، ونحن بقينا هنا في مدينة غزة في الشمال. لكن الاحتلال يتمدد، هذه الحقيقة، احتلال يتمدد. عندما لك وصل إلى منطقة العطاطرة إلى حدود مدينة غزة، وهو احتل نصف المدينة ويحتل كل أغلب مناطق الشمال كمخيم جبالي وجزء كبير من بني سهيلة، من بيت حنون، واحتل كل بيت حنون وبيت لاهية، جزء كبير من بيت لاهية عفوا، وكذلك المناطق الجنوبية أساسا هي محتلة، محتلة بالكامل، كل الحدود مع جمهورية مصر العربية ومعبر رفح ومدينة رفح هي مناطق محتلة، ومناطق شرق خان يونس كمان كذلك هي محتلة. لا نعلم إلى أين سنذهب، إما إلى السماء طبعا بالتأكيد، إحنا سنكون تحت باطن الأرض، لأن الاحتلال من الآن حتى الانتخابات سيرتكب العديد من المجازر. وليلة أمس قتل في منطقة المغازي 3 من الفلسطينيين، وقبل ذلك قتل طالبة يعني في الثانوية العامة، وهو لا يزال مستمر في عمليات القتل، وهذا يكشف معاناتنا وحالة والحياة الكارثية اللي احنا بنعيشها قاعدين يوم ورا يوم في هذه الظروف الصعبة، وفي هذا يعني الصيف الحار. انت بتتكلم عن 80% من المواطنين في الخيام، والخيام عبارة عن أفران من الحرارة المرعبة حقيقة، وقوارض تعيش في الشوارع. كل من يذهب إلى المساجد في صلاة الفجر يشاهد أمامه مئات بل آلاف القوارض في الشوارع والفئران. للأسف كل شيء عندنا أصبح معقد وصعب، ولكن كل ذلك أمام مرأة ومسمع العالم، ولا أحد يستطيع أن يتدخل للأسف الشديد.
1: للأسف الشديد. أستاذ منذر الحايك، المتحدث باسم حركة فتحة وعضو المجلس الثوري، شكرا جزيلا لك. سيداتي وسادتي، أنتم في الاستماع إلى نهار جديد ودائما من صوت فلسطين. ونبقى في غزة سيداتي وسادتي، وصرح أستاذ محمود زق أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة بأن هناك حراك شعبي متواصل ضد استمرار حكم حماس في غزة. لنستمع للسيد محمود أزق.
2: أمر طبيعي للواقع الذي فيه هنا في قطاع غزة، مجرم من يخون هذا الحراك ويحاول أن يتفقه كلمات نابية خارج الوطنية وكلام من هذا النوع. هذا الحراك أمر طبيعي جدا، الناس تعبر عن رفضها للحظة الواقع الكارثية التي نحياها وتريد حل لهذا الأمر. هذا أمر طبيعي، وأعتقد بأن من مارس القمع والقهر ضد هذا التحرك هو في الجانب الآخر من شعبنا، موقف غير طبيعي. في نهاية الأمر نحن شعب يريد الحياة، ويسمى طلاب موت في نهاية الأمر. شعبنا يفترض أن نوفر له حياة كريمة، حياة آمنة، تعليم، صحة، هذه متطلبات شخصية. الآن في هذا الظرف هذه الأمور، لهذا هناك معاناة حقيقية يحياها الناس في قطاع غزة، وأي صوت يصرخ مطالبا في هذه الحالة هو صوت شريف يعبر عن واقع الحال في قطاع غزة. أي محاولة لتخوين وقمع هذا الحراك جريمة ترتكب بحق شعبنا قطاع غزة. في نهاية الأمر أنت تتحدث عن شعب، هذا مطلب جمعي لكل الشعب الفلسطيني هنا في قطاع غزة، أن تنتهي هذه الحالة المأساوية. وفي ظل استمرار هذا الوضع المأساوي الذي نحياه في قطاع غزة، أمر طبيعي أن تنفجر أصوات واضحة، أصوات جريئة وشجاعة تطالب بإنهاء هذه الحالة، على حماس أن تستمع لصوت الناس. في نهاية الأمر المطلوب باختصار أن تسلم هذا الملف، ملف المفاوضات حول قطاع غزة، وهو ملف سيادي للسلطة الوطنية الفلسطينية، السلطة الفلسطينية التي تتحدث باسمنا جميعا، أن تسلم هذا الملف لمنظمة التحرير التي تمثل شعبا فلسطيني حتى مكان سواء في الداخل أو في الخارج. هذا هو الأمر المطلوب، وهذا هو الأمر الطبيعي لمن يمتلك حسا وطنيا داخلي، حسا وطنيا حقيقيا تجاه شعبا فلسطيني. دون ذلك فقط أي عمل ضد هذا الحراك بقطع به

0: بإنهاء هذه الحالة المأساوية.
1: إذن كان هذا حديث محمود الزبقة من سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، وأيضا دكتور توفيق أبو جراد الإعلامي والأكاديمي في القطاع كان له أيضا وقفة عند هذا الموضوع، أي مواصلة الحراك الشعبي ضد استمرار حكم حماس في غزة.
2: العذاب الذي يلقاه أبناء شعبنا في مخيمات النزوح وتحديدا في البقعة الجغرافية المتمثلة ب 30% من مساحة قطاع غزة، في ظل الحر الشديد المتواجدين في الخيام، في ظل نقص الأدوية، حيث يعاني كثيرا من المواطنين من نقص من الأدوية أو الرعاية الطبية، في ظل عدم وجود رعاية كاملة في النقاط الطبية وعدم وجود مستشفيات كافية لتلقي العلاج. أيضا من ناحية المساعدات، هناك عدد كبير من المؤسسات الدولية والمحلية قلصت من خدماتها بخصوص خدمات النازحين في قطاع غزة. كل هذه المعاناة تزيد يوما بعد يوم في ظل شح الإمكانيات، في شح الوقود، في شح غاز الطهي، وعدم توفر الأخشاب والأحطاب هنا في مخيمات النازحين، وأنا أحد النازحين المتواجدين في وسط قطاع غزة. لذلك المواطن الفلسطيني ما زال يعاني، ما زال يتكبد معاناة من خلال القتل والتدمير والحصار ونقص الرعاية. المواطن الفلسطيني من حقه أن يتحدث وأن يناشد جميع المؤسسات الدولية والمحلية من أجل تنفيذ القوانين الدولية. ولو تحدثنا عن المؤسسات الدولية كمجلس الأمن والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان، يجب أن تلزم الاحتلال بفك الحصار عن أبناء شعبنا، بفرض واقع جديد من خلال فرض مبادرة السلام العربية أو مبادرات السلام أو حتى خطة ترامب التي يتلكى الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذها في قطاع غزة. لذلك يجب الضغط على الاحتلال لفتح المعابر، إدخال المساعدات، إدخال المواد التموينية، لأن المواطن الفلسطيني بات عاجزا على تنفيذ متطلبات الحياة اليومية. نحن هنا في قطاع غزة وفي كل بقاع الأراضي الفلسطينية لدينا سلطة واحدة، حكومة شرعية واحدة. لذلك نحن نأمل من كل المؤسسات الدولية، نحن نعرف بأن الاحتلال الإسرائيلي يتلكى في تسهيل مهام السلطة الوطنية الفلسطينية، لأنه يعرف بأن الخطر الكبير على مخططات الاحتلال هو وجود السلطة الوطنية الفلسطينية حاكمة لكل الأراضي الفلسطينية. السلطة الوطنية الفلسطينية هو مشروع الدولة الفلسطينية، هي حلم كل فلسطيني، لأن البرنامج السياسي لحركة فتح أو السلطة الوطنية الفلسطينية هو برنامج تحرري إقامة الدولة الفلسطينية في ظل الثوابت الوطنية. لذلك قال نتنياهو وقالت الحكومة الإسرائيلية المتطرفة أننا سنمنع وجود السلطة الوطنية الفلسطينية من حكم قطاع غزة، وهذا هو المشروع الصهيوني الاستعماري. لذلك كل مواطن في قطاع غزة أو في فلسطين يجب أن لا سلطة إلا سلطة واحدة، لا حكومة إلا حكومة واحدة، وكل المشاريع التصفوية التي تنادي بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ستبوء بالفشل، لأن السلطة الوطنية هي الممثل الشرعي الحكومي الرئيسي لقطاع غزة والضفة الفلسطينية. لذلك نحن نعرف ونيقن حق اليقين، المواطن الفلسطيني في غزة يعرف حق المعرفة بأن لا بديل عن السلطة الوطنية الفلسطينية في حكم قطاع غزة، وهو يعرف بأن السلطة الوطنية الفلسطينية كما قال السيد الرئيس محمود عباس لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة. والمواطن الفلسطيني في غزة يعرف بأن المشاريع الإسرائيلية تؤكد بأنه يريد إقامة دولة في غزة ضمن حدود معينة تكن بالولاية للاحتلال أو للجانب الأمريكي. لذلك المواطن الفلسطيني يعرف بأن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الوحيدة القادرة على حكم فلسطين كاملة، وقطاع غزة هو جزء من الدولة الفلسطينية.
1: دكتور عمر الغول الكاتب والمحلل السياسي، صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: يعني حراك شعبي ضد استمرار حكم حماس في غزة، ماذا بقي في غزة حتى تحكمه حماس؟
3: حماس حتى لو على صحراء على أطلال كلها مدمرت غزة، مع ذلك هي تريد، الهدف ليس فقط السيطرة على غزة، الهدف الأساس الذي يجب أن نلفت الانتباه له هو تحطيم وتكسير المشروع الوطني، هو تخريب وحدة الشعب، هو تشظي الشعب. هذا خيار الإخوان المسلمين في كل العالم، ليس فقط في فلسطين،

0: احنا كنا كما تعلمين رأس حربي في مشروع الإخوان في تقسيم الدولة الوطنية وتمزيقها وضربها بعرض الحائط وتنفيذ المخطط أو مساعدة المخطط الصهيوني الأمريكي في الشرق الأوسط. بالتالي حماس تريد أن تبقى على عظام وعلى جثث وعلى جثامين الشعب الفلسطيني واقف. قال الزهار ذات يوم: إن شاء الله بتهاجروا كلكم، كل الناس من غزة، نحن بقيين وحاكمين غزة. يعني ليس لديهم أي إحساس بالمسؤولية اتجاه الشعب، اتجاه الوطن، اتجاه المشروع الوطني. هم أساسا على نقيض، لم يكونوا يوما. ويخطئ من يعتقد أن حركة حماس جزءا لا يتجزأ من المشروع الوطني، هي النقيض التاريخي للمشروع الوطني، وهي أداة التخريب. والذي جاء وأعطاها الإضاءة والتشريع هي إسرائيل وأمريكا وبعض العرب. وبالتالي هذه حماس، ويجب ألا نفاجأ من استمرار واستمرار حركة حماس لخيارها الانقلابي المدمر لوحدة الشعب الفلسطيني. وهي كما يعلم الجميع، ويجب أن يعلم الجميع من أبناء شعبنا، هي فيما يتعلق بالسبعة أكتوبر هي تكاملت وكانت وقدمت الذرائع الكبيرة والأساسية للإبادة الجماعية، وهي تتبادل الأدوار مع دولة الإبادة النازية الإسرائيلية.
1: نعم. دكتور عمر الغول، إذا كانت هناك مفاوضات، هل المفاوضات يعني لن تكون فقط على موضوع إدخال مساعدات أو كميات هذه المساعدات، إنما ربما تكون على من يحكم غزة أو
0: هذا الأساس؟ هي تماطل حماس يا معنى. نعم. هي تماطل وتسوف لكي أولا استمرار الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني هي تتكامل فيها. اثنين، تثبيت وجودها وترسيخ وجودها الانقلابي وفصل الضفة عن الخصاع وتهشيم كما ذكرت المشروع الوطني الفلسطيني. أي بمعنى آخر أن كل المفاوضات وكذبة إدخال المساعدة، مين اللي سرق المساعدات؟ يعني اسألوا حالكم، من الذي كان يسرق المساعدة أما حماس وعصاباتها ومجرميها؟ وبالتالي هذه المسألة المفاوضات هي وللأسف للأسف الشديد أن هناك قوى فلسطينية متواطئة مع حماس، وبذريعة أنه بالناش يعني انعمق الانقسام، ولكن الانقسام عم خطوة حركة حماس وتواطؤكم وسكوتكم عن خراب بيت الشعب العربي الفلسطيني. المفاوضات حماس مع لادنوف واللجنة التنفيذية ومن معه تهدف فيها إلى تخريب وتدمير مشروع.
1: هل هذا يعني بالفعل دكتور عمر، يعني وهنا أختتم هذا الحوار، هل هذا يعني بالفعل بأن ربما يروق هذا الأمر للاحتلال الحكومة الإسرائيلية وأن يتم يعني إعادة أو إنتاج الدعم لحركة حماس وإعادة إنتاجها من جديد، ليس ربما بالوجوه المعروفة سابقا إنما بوجوه جديدة لكي تحكم غزة تنفيذا للأهداف التي ذكرتها، ليس فقط الانقسام إنما إبعاد أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية متكاملة الأطراف هي غزة القدس والضفة.
0: يا سيدتي، من كان يسمع تصريحات بنيامين نتنياهو؟ من لا يريد إقامة الدولة عليه أن يدعم حماس، قال على الملأ عشرات المرات. ومن الذي كان يدعم حماس؟ من كان يحمل الأموال بالطائرات القطرية وبسيارات الموساد والشابات وغيرها من الأجهزة؟ ومين كان المندوب السامي القطري العمادي محمد العمادي؟ مش هو اللي كان كل شهر يجيب 30 مليون دولار لدعم حماس؟ لابد

0: الآن قد تكون اختلفت، لأنه الأداة الوظيفية هذه حماس بالنسبة لإسرائيل بالمعايير التي كانت تريدها اختلفت نسبيا، لكن حماس هي الجزء قد ينتج كما أشرت ينتج منها أداة سياسية لإبقاء شظوة الانقسام والتخريب والتشظي للمشروع الوطني واستمرار فصل القطاع عن الضفة الغربية وتخريب المشروع الوطني وسد الطريق أمام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران. ولكن أنا أعتقد أن هذا المشروع وصل إلى نهايته، كما أن المشروع الصهيوني وإن كان لفترة أطول وصل الذروة وبات في طريق التراجع والانهيار.
1: إن شاء الله أنا
0: نعم، هذا أنا قراءتي السياسية، ومن فترة لا بأس بها أعتقد أن كلا المشروعين يعني بات أمام طريق مسدود، وحتى لو بقي لفترة يكافح ويعمل ويحاول البقاء والديمومة، لكن حماس أنا أعتقد أنها وصلت إلى يعني النقطة الأخيرة من مشروعها التخريبي. ستبقى بالتأكيد يعني لن تنتهي، خاصة وأنه في ناس يعني بسطاء من أبناء الشعب العربي الفلسطيني لا يعرفوا ما هي خلفيات الإخوان المسلمين التاريخية منذ أنشأها حسن بنا في 1928
1: بدعم من بريطانيا،
0: بدعم من السفير البريطاني دفع 500 جنيه لحسن البنا، والجنيه كان بتساوي مليون. يعني نحن أمام ظاهرة خطيرة، وبالتالي ما حصل من حراك وإن كان لم يكن بالمستوى المطلوب، ولكنه ما زال آمل أن يتمكن أبناء الشعب من دحر حركة حماس وتصفيتهم وعزلهم. يجب العمل على عزلهم في أوساط الشعب وتقليم أظافرهم إلى الحد الأقصى.
1: دكتور عمر الغول الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. وبهذا سيداتي وسادتي نكون قد ختمنا هذه الحلقة من برنامج نهار جديد، الجولة الإخبارية الصباحية. كانت معكم على الهواء مباشرة مها عواد، في الإعداد ليث القدوم، وفي التنفيذ جيداء أبو سرور، من الهندسة الإذاعية وليد عارف. إلى اللقاء بإذنه تعالى.

صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.

الساعة الآن 9 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادن الرماوي ونستهلها بأبرز العناوين. 5 شهداء في غزة والاحتلال يواصل عدوانه على القطاع. الاحتلال يقتحم قرية تياسير ويغلق عددا من مداخل شمال غرب رام الله. السيد الرئيس يؤكد أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد 5 شبان بنيران وقصف جيش الاحتلال على أهلنا في مدينة غزة وبيت لهيا وخان يونس. وأفاد مراسلنا بأن مدفعية الاحتلال قصفت شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة. أكد مدير الإغاثة الطبية في غزة بسان زقوط أن الاستهداف المباشر للطواقم الصحية وتدمير البنية التحتية فرض على القطاع الصحي العمل في أوضاع معقدة وصعبة للغاية، معتبرا أن صمود المنظومة حتى اللحظة ليس رفاهية بل هو نتيجة تحايل يومي على الموارد الشحيحة لضمان استمرار الخدمة لأطول فترة ممكنة. وأضاف زقوط لإذاعتنا أن هذه الأزمة خلفت ملفات صحية شديدة التعقيد، حيث يعاني مرضى السرطان والأمراض المزمنة من نقص حاد في العلاج، في حين تعجز المنظومة عن تشخيص الأمراض المناعية ما يفاقم معاناة المواطنين في الحصول على الخدمات الطبية الأساسية.
1: القطاع الصحي صامد لأنه لا خيار له، إما الناس سوف تموت إما أن نحافظ على الأقل في الحد الأدنى للخدمات. الخدمات الصحية اليوم في قطاع غزة ترتقي إلى ما هو مطلوب أن يقدم منها، هي خدمات مبنية على موارد محدودة وقدرات محدودة وكوادر محدودة. إذا هناك معاناة كبيرة للمواطن في الحصول على الخدمات الصحية التي يريد، سواء كانت تشخيصية، سواء كانت إجراء عمليات جراحية، أو سواء كانت حتى الأدوية الأبسط من ذلك، هناك ملفات معقدة. مرضى السرطان الذين لا يحصلون على معظم بروتوكولاتهم الدوائية، المرضى المزمنة التي هي دائما مهددة بانقطاع الأدوية، يوما ما يحصل ويوما آخر ينقطع الدواء، والأمراض الحادة التي تستجد بشكل حسب المواسم، خصوصا في فترة الصيف الآن من براغيث القمل وأمراض جلدية مختلفة وحالات إسهال تتزايد.
0: أكد عضو المجلس الثوري منذر الحايك أن قطاع غزة يعيش حالة من السخط الشعبي نتيجة استمرار الحرب والحصار وتدهور الأوضاع الإنسانية، مشيرا إلى أن المواطنين يتطلعون إلى وقف الحرب وبدء مرحلة التعافي في ظل غياب تحرك دولي فاعل ينهي معاناتهم وتوظيف حكومة الاحتلال ونتنياهو استمرار الحرب لخدمة اعتبارات سياسية داخلية.
2: تقريبا احتل أكثر من 200 كيلومتر من 365، أقل حتى تبقى لنا تقريبا 120-115 كيلومتر في المناطق الغربية. أين سنذهب؟ باقون، لن نذهب إلى أي مكان آخر، نحن باقون، لأنه كما تعلمون مصر رفضت التهجير وأغلقت كل الحدود ونحن بقينا هنا في مدينة غزة في الشمال. لكن الاحتلال يتمدد، هذه الحقيقة. كل الحدود مع جمهورية مصر العربية ومعبر رفح ومدينة رفح هي مناطق محتلة، ومناطق شرق خان يونس كمان كذلك هي محتلة. لا نعلم إلى أين سنذهب، إما إلى السماء، طبعا بالتأكيد احنا سنكون تحت باطن الأرض. تتكلم عن 80% من المواطنين في الخيام، والخيام عبارة عن أفران من الحرارة المرعبة حقيقة، قوارض تعيش في الشوارع. كل من يذهب إلى المساجد في صلاة الفجر يشاهد أمامه مئات بل آلاف القوارض في الشوارع والفئران، ولكن كل ذلك أمام مرأة ومسمع العالم، ولا أحد يستطيع أن يتدخل للأسف الشديد.
0: في أضفة، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرية تياسير شرق طوباس وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم عددا من مداخل قرى وبلدات شمال غرب رام الله ما تسبب بعرقلة تنقل المواطنين. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال أغلق حاجزي النبي صالح وعبود شمال غرب رام الله، كما أغلق مدينة مدخل روابي وبلدة عطارة. حذرت مؤسسات الأسرة لمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب من تعريض آلاف الأسرة يوميا لجرائم التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة داخل سجون الاحتلال. و وجددت مؤسسات الأسرة مطالبتها المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين والمتورطين في جرائم التعذيب. أكد السيد الرئيس محمود عباس أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وانسحاب إسرائيل والانتقال إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. وقال سيادته إنه لابد من حشد الجهود الدولية لوقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين إضافة إلى إعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة. وجدد التأكيد على التزام دولة فلسطين بتنفيذ برنامج الإصلاحات الوطنية مشيرا إلى إجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل وعقد المجلس الوطني ثم إجراء الانتخابات الرئاسية خلال العام المقبل. جاءت تصريحات سيادته خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية قبرص جرى خلاله بحث سبل لتعزيز العلاقات الثنائية واستعراض آخر المستجدات في فلسطين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد التميمي أن الجهود الفلسطينية الأردنية المشتركة مستمرة لمعالجة أزمة الاكتظاظ على معبر الكرامة عن طريق تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الأوضاع الميدانية بشكل دائم وتذليل العقبات وتسهيل حركة المسافرين مع إلى اهتمام خاص بالحالات الإنسانية.
3: على الجانب الفلسطيني تم تجهيز مركبة إسعاف وطاقم متخصص إضافة لغرف جاهزة في معبر الكرامة من أجل التعامل أيضا والتعاطي مع الحالات الإنسانية سواء التي يتم تسهيل سفرها أو يتم استقبالها من الجانب الأردني. هناك يعني حقيقة توافق على مضاعفة الجهود الفلسطينية الأردنية المشتركة مع الجهات الدولية باتجاه يعني الضغط نحو زيادة ساعات العمل إيمانا منا نحن والأردن أن التقليص الحاد في ساعات العمل له آثار سلبية على مجمل حركة السفر بين فلسطين والأردن والعكس. كذلك الحال أيضا تم الاتفاق على مواصلة الجهود التطويرية للبنية التحتية على جانبي المعبر. من الجانب الفلسطيني أنجزت قاعة المغادرين وأيضا المنظومة الإلكترونية والموقع الجديد الإلكتروني الجديد لهيئة المعابر والحدود.
0: وأوضح التميمي أن إجراءات عاجلة نفذت للتخفيف من الأزمة مشيرا إلى أن الجانب الأردني سيباشر تنفيذ مشاريع تطوير شاملة للبنية التحتية تستوعب أعدادا أكبر من المسافرين.
3: تم تجهيز خيمة مكيفة لاستقبال المسافرين بحيث يكونوا في ظروف أفضل نظرا لارتفاع درجات الحرارة وأيضا ازدحام أعداد كبيرة من المسافرين. فيما يتعلق بالمنصة الإلكترونية هي ستواصل عملها في تنظيم وتقنين أعداد المسافرين وهناك إجراءات إلكترونية للتحقق من الحائزين على هذه التذاكر وفق الأسماء الرباعية ووفق أرقام جواز السفر بحيث لا يكون هناك أي خلل ولا يكون هناك أي حقيقة استخدام لهذه التذاكر من غير أصحابها. قادم إن شاء الله سيكون هناك توسعة بحيث تكون هناك قاعات ومرافق جاهزة تتسع لأعداد أكبر يعني ضمن منظومة إلكترونية أكثر حداثة ضمن منظومة خدمات يعني متطورة. هناك مشروع ومشاريع سيتم البدء بتنفيذها ليكون هناك يعني قاعات استقبال ومغادرة يعني أوسع وأكثر قدرة على استيعاب المسافرين.
0: تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي صادف بالأمس، كشف مدير عام إدارة مكافحة المخدرات في جهاز الشرطة حازم أبو فرحة أن الاحتلال يستهدف فلسطين بشكل مباشر عبر تسهيل تهريب وتسليم المواد المخدرة، ورغم ذلك فإن انتشار هذه الآفة في فلسطين لا يزال أقل من المعدل الطبيعي مقارنة بدول الجوار. وأوضح أبو فرحة في حديث لإذاعتنا أن شرطة المكافحة ضبطت نحو 1400 قضية مخدرات منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من هذه القضايا تعود لمتعاطين، حيث تستغل هذه المناسبة بالتأكيد على مواصلة مكافحة جريمة العصر والتوعية بمخاطرها. تم التوقيع الليلة الماضية على اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل بعد مفاوضات استمرت أياما في واشنطن. وقال وزير الخارجية الأمريكي إن الشعب اللبناني يستحق العيش بأمن وسلام وفق وكالة الأنباء اللبنانية. بدورها قالت سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة إن اتفاق الإطار خطوة أولى على طريق استعادة سيادة لبنان. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا ل 920 قتيلا وألاف المصابين، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. في إسبانيا لقي 327 شخصا مصرعهم جراء موجة حر قياسية تضرب البلاد منذ الأحد الماضي بحسب معهد كارلوس الثالث للصحة هناك. ومن المتوقع أن تؤثر موجة الحر في أجزاء واسعة من أوروبا الغربية والوسطى والجنوبية خلال الأسبوعين المقبلين وفق المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. أخيرا وفي حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطر ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية نشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين، إلى اللقاء.

صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.

0: سوشيال اف ام، ترندات بتطلع وافكار بتنزل، الناس بتحكي واحنا بنسمع. من السوشيال ميديا لموجة الإذاعة، سوشيال اف ام مع نهلا شحادة، كل يوم سبت على صوت فلسطين.
1: يسعد صباحكم بكل الخير والمحبة مستمعينا، أهلا وسهلا فيكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سوشيال أف أم. فقرات عديدة ومتنوعة دائما منتابعها وإياكم على الهواء مباشرة ومن السوشيال ميديا إلى الهواء عبر صوت فلسطين. نتابع وإياكم كل ما يدور على منصات التواصل الاجتماعي من ترندات أخبار ومواضيع، وبنتواصل وإياكم لليوم السبت الموافق 12 محرم لعام 1448، 27/6 لعام 2026. وبتسمعونا على موجاتنا العامة في كافة محافظات الوطن، الرئيسية منها 90.7 100.1. بتابعونا على موقعنا الإلكترونية، الموقع الإلكتروني bbc.bs، وعلى السوشيال ميديا البحث عبر محركات البحث على إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بلس.

إذن مستمعينا سريعا نترك لأبرز مواضيع حلقتنا لليوم السبت في سوشال أف أم، وكالمعتاد البداية مع ترند الأسبوع وأكثر الأخبار اللي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي محليا عربيا وعالميا. وأيضا من ضمن فقراتنا مستمعينا الكرام ترند القدس، واللي بنتابع فيها كل ما يدور في القدس ولكن على منصات التواصل الاجتماعي. أيضا في فقرة سوشال تحت المجهر، سلام قطناني المؤثرة الأردنية تسلط الضوء على اللوم الكبير اللي بتعرضوا له الأهل والضغط الكبير في مسؤولياتهم أيضا تجاه أبنائهم وكل ما يحصل مع أبنائهم. في فقرة الناس شو حكت أيضا مستمعينا، موضوع جدا مهم بيتم تداوله بشكل عام بيننا كأهل وأصحاب وفي علاقاتنا، هو موضوع التنازل في العلاقات، متى بتكون صحية ومتى بتكون غير صحية. أيضا مستمعينا بالفقرات اللي من معتادين عليها بالبرنامج، فقرة سمعتها لأول مرة، ورح يكون الحديث عن موضوع مهم وتشبيه يمكن هو بيوفر عليكم كثير شغلات انتوا بتفكروا انه التمحور حول مشكلة معينة او نضلنا موجودين في داخلها هو ممكن يحلها. رح تسمعوا شيء ممكن تكونوا سمعتوه لأول مرة وتشبيه، وإحنا دايما بالتشبيه بنكون أقرب إلى التصديق. في ضيف السوشال مستمعين اليوم رح نركز على موضوع جدا جدا جدا مهم، والحديث عن موضوع العطلة الصيفية وقديش إحنا أطفالنا إحنا في ضغط كأهالي وكأطفال بخصوص انه ما في روتين معين. ورح يكون معنا الحديث عن هذا الموضوع بالتحديد خلال الحلقة، فلهيك كونوا على الموعد لنتحدث احنا واياكم مستمعينا عن هذا الموضوع، واكيد خليكم حاضرين معنا. فقرات عديدة اخرى طبعا، ضيف السوشيال هي مجد ملحم واللي مختصة بالتربية النفسية، ايضا رح تكون معنا لأول مرة اليوم عبر الإذاعة، ولكن رح تسمعوا منها كتير أمور إن شاء الله إنها بتفيدكم. إذن مستمعينا هاي الفقرة وفقرات أخرى رح تكون معنا خلال الحلقة على الهواء مباشرة. وقبل ما نكون مع فاصل غنائي بوجه تحية لفريق العمل، هديل حنفية من المكتبة الموسيقية، وليد عارف سليم من الهندسة الإذاعية على الهواء مباشرة في الإعداد والتقديم. رح أتواصل معكم تقريبا حتى الساعة 11 إلى 10 على الهواء. أنا نهلة شحادة، إذا كونوا على السمع، وبعد الفاصل رح نكون مع أولى فقرات البرنامج، فقرة ترند الأسبوع.

صباح الخير مجددا، اهلا وسهلا بكل من انضم للاستماع لصوت فلسطين، متواصلين واياكم على الهواء مباشره بسوشال اف ام. وخلينا نروح واياكم الى اولى فقرات البرنامج، فقره ترند الاسبوع. في ترند الأسبوع مستمعينا بنتابع كل ما يدور على منصات التواصل الاجتماعي محليا عربيا وعالميا.

إذن مستمعينا نبدأ بأبرز ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي محليا وأكثر ما يتم تداوله اليوم على منصات التواصل الاجتماعي ما يتعرض له الأسرى داخل سجون الاحتلال التعذيب. وكانت صور الأسير المحرر الصحفي مجاهد من أكثر الصور إيلاما لأنه مجاهد من الصحفيين المعروفين بأخلاقه وأيضا ابتسامته، لكن خرج إنسان آخر، خرج بنصف جمجمة، خرج بمظهر رجل ستيني رغم أنه شاب في مقتبل العمر. يعني الصور اللي شاهدناها جميعا بتورجي فظاعة التعذيب اللي بتعرضوا له الأسرى داخل سجون الاحتلال. فكانت من أبرز الصور صور الأسير مجاهد، إضافة إلى صور أسرى محررين منهم من كان وزنه 100 كيلو وطلع بعد أشهر من الاعتقال 50 كيلو. إحنا بنحكي عن تجويع، تعذيب، كل أشكال التعذيب بتعرضوا لها الأسرى داخل سجون الاحتلال. وفي اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، آلاف الأسرى والمعتقلين يتعرضون يوميا للتعذيب والتنكيل داخل سجون الاحتلال في ظل سياسة ممنهجة من التجويع والحرمان من العلاج في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية وللأسف وسط صمت دولي متواصل.

أيضا ممارسات الاحتلال اللي تم تداولها والفيديوهات وصور مستمعينا، صورة الطفل المقدسي محمد علاء اللي بعد ساعات من اعتقاله تم الإفراج عنه في حي من حي بطن الهوى بسلوان. صورة الطفل الصغير يعني اللي ملامح وجهه بتورجي الارتباك الكبير، وإنه هو يعني في طفولة بريئة بتعرض للاعتقال والخوف من قبل الاحتلال.

من أكثر ما يتم تداوله أيضا على منصات التواصل الاجتماعي محليا مستمعينا اعتداءات المستوطنين للأسف المستمرة واقتحاماتهم المستمرة لمناطق مختلفة في الضفة ووسط يعني عم نشوف يعني مستوطنين معمر 14 و15 مسلحين وبأي مواطن فلسطيني ممكن يشوفوه بيقدموا على ضربه وهدفهم إنهاء حياته. عم نشوف كتير من هاي الممارسات ومنشوف كتير من هاي الشهادات اللي بنسمعها من المواطنين حتى اللي ما بتنشر على السوشيال ميديا. فكمية خلينا يعني ما في إشي غير نحكي إنه التوحش اللي بيعيشوه والشيء منشوفه عمرنا ما شفناه في أي مكان. طبعا بحماية جيش الاحتلال للأسف المستوطنين بيمارسوا عن جهيتهم ويعني بشاعة أخلاقهم وتصرفاتهم وكل هاي الأمور. لهيك دايما بنحكي مستمعينا الكرام إنه ديروا بالكم على الطرقات، انتبهوا، كونوا دائما متخذين الحيطة والحذر لأنه دايما بنتمنى لكم الأمن والأمان والسلامة.

إذن مستمعينا، العديد من المواضيع اللي بيتم تداولها، ومن ضمنها الزفة اللي شفناها. كانت هاي الزفة بمدينة قصرى بنابلس. هاي الزفة أثبت الشبان فيها أنه كان اقتحام القوات الاحتلال، أصروا على استكمال زفة العريس وسط تواجد قوات الاحتلال، وكانت هاي أهم وأكبر رسالة بأنه إحنا أنتوا عم تحاولوا تمنعوا الفرح بحياتنا وتمنعوا تنقلنا، ولكن كانت هاي رسالة واضحة وتم تداول هذا الفيديو بشكل كتير كبير على منصات التواصل الاجتماعي. خلينا نتابع وإياكم أصوات الشبان اللي كلها أمل وتحدي.

إذن مستمعينا، هي ما كانت زفة عادية، كانت زفة مليئة بالتحدي والصمود في ظل مواجهة شبان الاحتلال باستمرارهم بزفة العريس وجه في وجه دبابات الاحتلال. وهذه أهم رسالة اليوم نوجهها لكل عالم، إنه شعبنا شعب محب للحياة، مقبل للحياة، مقبل على الفرح، مقبل على الانتصارات، مقبل على الأمل. ولكن هذا الاحتلال هو اللي بحاول يكسر كل أشكال الحياة بفلسطين بكل ما يمارسه من ظلم وقتل وتهديد لأبناء شعبنا. دائما مستمرين على هاي الأرض، صامدين ثابتين رغم كل شيء. لسه مكملين وإياكم بفقرة ترند الأسبوع، ومنتابع فيها أبرز ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. كأس العالم وإثارة الجدل العديدة في كأس العالم مستمعينا بنتابعها وإياكم. المباراة اللي كانت مقررة بين مصر وإيران، رواد التواصل الاجتماعي داولوا بشكل كثير كبير كيف المنظمين لكأس العالم استقصدوا بشكل واضح بأنهم يروجوا لفكرة ونشر أعلام المثلية داخل المباراة. يعني أكيد إحنا هون مش لنحكم على شخص أو لميول أي إنسان، ولكن كان التصرف مقصود وبشكل واضح، وهذا اللي تم تداوله من قبل رواد التواصل الاجتماعي بأنه ليش بالتحديد هاي المباراة رغم أنه مصر وإيران رفضت أنها تكون ضمن هذا الترويج. كان في تحدي، وحتى كتير من رواد التواصل الاجتماعي حكوا ما لازم المنتخبين يدخلوا بالمباراة، لازم ينسحبوا. أشخاص آخرين حكوا أنه لازم المنتخبين يتفقوا مع بعض أنه يسجلوا أكتر عدد من الأجوال في بعض، بحيث أنه يكون في رسالة ورد منهم. كان هذا تحدي كتير كبير وجدال واسع على منصات التواصل الاجتماعي. والمتفق عليه مستمعينا ضمن كأس العالم اللي بيتم تنظيمه في الدول المختلفة، كان هذا من أكثر تنظيمات مشاكل حصلت فيه خلافات، وكان في استياء كتير كبير من قبل الناس بمختلف دول العالم على تنظيمه. أيضا يعني الاحتفالات اللي كانت بعد فوز مصر كانت من ضمن ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشكل لافت، حتى أنه بعد كان الفوز التاريخي لمنتخب مصر كانت إشادة استثنائية من السفير البريطاني بمنتخب مصر. ويعني بطولات يعني الكأس العالم ومبارياته لكل المتابعين لإله، ناس عمالها بتتابع يعني صفة الكرة القدم وكأس العالم، مش مجرد مباريات تنظم، وإنما جدل هنا وهناك وخلافات على مبادئ هنا وهناك و لوم بالتنظيم، وكثير أمور عملها بتم الحديث عنها على منصات التواصل الاجتماعي في كأس العالم.

0: إذن مستمعينا، تفاعل الجمهور المصري والمشجعين المصريين مع فوز منتخبهم في تأهلهم الأول كانت ردود أفعال عديدة، رح نتابع وإياكم بعض هاي الردود على الهواء. خلينا نتابع. إذن مستمعينا، هاي الأصوات اللي سمعناها كانت من قلب غزة، وكان هالهتاف من أبناء شعبنا في غزة وحبهم لمصر وللمنتخب المصري. فالروح اللي كانت متضامنة بشكل كتير كبير خلال مباراة مصر في غزة واضحة جدا، وهي من ضمن الفيديوهات اللي تم تداولها. فيديو آخر أيضا كان لأحد المشجعين المصريين داخل الملعب لفت الانتباه وتم تداوله بشكل كبير أيضا. خلينا نتابع. طيب، هاي الأصوات اللي سمعناها كانت للزفة الفلسطيني في قصرى المتحدية للاحتلال، وبالعكس سعيدين ورجعنا سمعتونا هذا الأمل مستمعينا الكرام، وهذا اللي بدنا نرجع نبثه مجددا. نرجع كمان مرة للمشجع المصري وتعليقه على فوز مصر.
1: أول فوز لفريق كأس العالم، حضرته

إذن مستمعينا الكرام كانت هاي الهتافات لمصر، ويعني نشر المتابعين أيضا نتيجة تعادل مصر وإيران 1-1، وبتعليق لطيف من أحد المتابعين هاي كانت دعوات المصريين، فكل يعني الأمنيات لكل المنتخبات العربية بالفوز، وإن شاء الله بتعدي هاي بطولة كأس العالم على خير. ولازلنا متواصلين وإياكم ب ترند الأسبوع، من ضمن ما تم تداوله أيضا مستمعينا فيديو نشرته طبيبة أسنان كان هز الأوساط الطبية في مصر. يعني دائما مصر أخبارها كتير، وهي من أكثر الدول اللي بنتابع أخبارها، فشغلت وقعت الاعتداء على طبيبة أسنان داخل أحد المراكز الطبية بشبرا الخيمة، أثارت الرأي العام المصري خلال ساعات من انتشار فيديو أظهرت فيه الطبيبة وهي عم تستغيث عقب تعرضها للاعتداء، فيما بدأ أثار الإصابة والدماء واضحة على ذراعها وسط تأكيدات وإصابات بكسر مضاعف يلزم إجراء جراحي، وتم القبض على المتهمين. وأعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان في بيان رسمي إنه الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين.

بالتعدي على الطبيب أثناء تأدية عملها وتم ترحيلهم للنيابة للتحقيق معهم، وتحركت أيضا فور نشر هذه الاستغاثة. كان فيديو لسائق ميكروباص دهس أسرة كاملة ولاذ بالفرار بمصر، أيضا من ضمن ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. من يعني مصر صدقاً شغلت ترندات هذا الأسبوع، يعني مصري يعني بقدر الحجم اللي فرحته بالفوز ترك سيارته ماشية نزل من السيارة يحتفل بفوز الفراعنة. أيضاً هذا الفيديو أثار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

إذن مستمعينا هاي المواضيع وغيرها كثير تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن نكتفي بهذا القدر وأكيد متواصلين وإياكم بفقراتنا. بعد الفاصل الغنائي رح نكون مع ترند القدس وأكثر ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي مع الزميل بهاء بركات محدث الإعلام والعلاقات العامة في القدس. أما هلأ خلينا نتوقف مع هذا الفاصل وبعدها مكملين وإياكم.

0: صباح الخير مجددا لفلسطين ولأهلها ولشعبها ولناسها. صباح الخير، صباح الأمل، رغم كل شيء صعب بنعيشه، رغم كل الضغوطات والصعوبات، إلا أنه دائما الأمل هو عنواننا. متواصلين وإياكم بفقراتنا، وحان وقت فقرة القدس واللي بنتابع فيها كل ما يدور على منصات التواصل الاجتماعي في مدينة القدس، واللي بطلعنا عليها الزميل بهاء بركات من وحدة الإعلام والعلاقات العامة في محافظة القدس. خلينا نتابع.
1: من القدس، المدينة التي لا يمر فيها يوم دون خبر، بين اقتحامات وأغلاقات واعتقالات من جهة، وتمسك الناس بالحياة من جهة أخرى، بين مشاهد الاستفزاز ومحاولات التضييق، وبين إرادة الناس اللي ما بتنطفي. نحكي لكم تفاصيل المشهد. تداول على موقع التواصل الاجتماعي اقتحام رئيس مدرسة ما يسمى جبل الهيكل الحخام إليشع ويلسون برفقة مجموعات من المستعمرين المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، بالوقت الذي أدى فيه مستعمرون آخرون طقوسا تلمودية فيما يعرف بسجود الملحمي في المنطقة الشرقية من المسجد. وأيضا انتشر خبر وصور اقتحام عضو كنيسة الاحتلال المتطرف سيفي سكوت محيط مدارس في بلدة كفر عقب شمال غرب القدس، شمال القدس، بشكل كبير على موقع التواصل الاجتماعي، بالوقت الذي أيضا تم تداول في مواصلة مستعمرين إجراءاتهم التعسفية في منطقة وادي سليمان شمال غرب القدس المحتلة برفع علام الاحتلال وتوسيع السياج المقام حول التجمع البدوي في المنطقة. وفي سياق متصل أيضا، صعدت سلطات الاحتلال والجماعات الاستعمارية من استهدافها لأملاك الفلسطينية في سلوان، حيث رفعت جمعية عطيلة كوهينم الاستيطانية دعوى مالية ضد عائلة المقدسي زهير الرجبي وأخوته، وطالبتهم بدفع ما قيمته 1.5 مليون شيكل عن بناية سكنية تقطنها العائلة في حي بطن الهوى. كما اقتحمت ما تسمى سلطة الطبيعة والبيئة التابعة للاحتلال أرض كنسية تابعة لبطركة الروم الأرثوذكس في سلوان، وطردت المسؤول عنها خالد الزير الحسيني، وذلك بعد استيلائها مؤخرا على قطعة أرض كنسية تبلغ مساحتها نحو 11 دنم قرب حي البستان. وفي فيديوهات عمليات الهدم المتواصلة بتم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، فسلطات الاحتلال واصلت عمليات الهدم والتجريف في مناطق عدة من منطقة القدس، حيث هدم 3 مباني سكنية في بلدة كفر عقب ومنزلا في بلدة بيت حنينة بحجة عدم الترخيص كالعادة، فيما هدمت عشرات الواجهات المحال التجارية والمنشآت أيضا في مخيم شعفات، ونفذت آليات الاحتلال أعمال تجريف واسعة في الشارع الرئيسي في بلدة كفر عقب، وبالتزامن مع دفع بتعزيزات عسكرية أيضا إلى تلك المنطقة. كما كانت قوات احتلال وبلدياتها اقتحمت بلدية العيسوية وحررت مخالفات بحق عدد من المركبات، وصادرت بسطة لبيع الكعك واعتقلت صاحبها بحجة بيع الكعك بدون ترخيص، بالوقت التي تم اعتداء في أحد عناصر الشرطة على أحد سائقي حافلة الفلسطيني قبل أن يتم اعتقاله والإفراج عنه فيما بعد وحبسه 5 أيام حبس منزلي. تداول النشطاء صورة وأخبار وحملات الاعتقال التي شنتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القدس المحتلة، شملت اعتقال مواطن على حاجز زعيم شمال شرقي القدس عفوا، وطفلين من بلدة كفر عقب، وعدد من الفتية أيضا في بلدة العساوية، إضافة إلى فتى آخر من بلدة سلوان، بالوقت الذي وزعت فيه قوات الاحتلال منشورات تهديدية وعيد للمواطنين خلال اقتحامها بلدات مثل العزرية والسواحلة وأبوديس جنوب شرق القدس. بعيدا عن احتلال وجرائم، تداول نشطاء على تحقيق جامعة القدس المرتبة الأولى فلسطينيا للعام 6 على التوالي والمرتبة 908 عالميا في تصنيف الكيو اس لعام 2027، مسجل بذلك الجامعة إنجاز أكاديمي جديد نفخر به طبعا. وأيضا نشر على موقع التواصل الاجتماعي تحقيق ابن بلدة بير نبالة شمال غرب القدس واللواقع

0: شمال غرب القدس عبد الرحمن معتز زيدان. المركز الأول في بطولة فلسطين لكمال الأجسام ضمن فئة الفيزيك بعد أداء المتميز في تلك المسابقة تم تتويجه طبعا. يعني هيك تمشي الحكاية في القدس، الضغط بيزيد والإرادة أكيد بتعلى، يمكن قرارات الاحتلال بتتكرر ويمكن إغلاقات الطول والاعتقالات تكثر، لكن بالمقابل في دائما فعل مقابل في كلمة أو صورة أو حتى إنجاز رياضي أو إنجاز أكاديمي جديد. بين كل هالمفارقات بظل القدس حاضرة بخبرها وبناسها وصمودها.
1: إذن مستمعينا نشكر الزميل بهاء بركات من حدث الإعلام والعلاقات العامة، كنا في متابعة لآخر وأهم أخبار القدس اللي بيتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي. أما في هذه اللحظات رح ننتقل إلى دائرة الأخبار وموجز لآخر وأهم الأخبار مع الزميلة شادن الرماوي. وشادن صباح الخير.
2: صباح الخير لك نهلة وللسادة المستمعين. استشهاد 5 شبان بنيران وقصف جيش الاحتلال على أهلنا في مدينة غزة وبيت لاهيا وخان يونس. مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت يؤكد أن الاستهداف المباشر للطواقم الصحية وتدمير البنية التحتية فرض على القطاع الصحي العمل في أوضاع عصيبة. عضو المجلس الثوري منذر الحايك يؤكد أن قطاع غزة يعيش حالة من السخط الشعبي نتيجة استمرار الحرب والحصار وتدهور الأوضاع الإنسانية، مشيرا إلى أن المواطنين يتطلعون إلى وقف الحرب وبدء مرحلة التعافي في ظل غياب تحرك دولي فاعل. إصابة شاب بجروح في الوجه وآخرين بحالة اختناق بالغاز خلال اقتحام قوات الاحتلال حفل زفاف في بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة. قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من بلدة يطا بمحافظة الخليل عقب مطاردة رعاة الأغنام في منطقة واد رحيلة. قوات الاحتلال تقتحم فجر اليوم قرية تيسير شرق طوباس وتداهم عددا من منازل المواطنين وتفتشها وتعبث بمحتوياتها. قوات الاحتلال تغلق صباح اليوم عددا من مداخل قرى وبلدات شمال غرب رام الله ما تسبب بعرقلة تنقل المواطنين. المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد التميمي يؤكد أن الجهود الفلسطينية الأردنية المشتركة مستمرة لمعالجة أزمة الاكتظاظ على معبر الكرامة عن طريق تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الأوضاع الميدانية بشكل دائم وتذليل العقبات. تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي صادف أمس، مدير عام دائرة مكافحة المخدرات في جهاز الشرطة يقول إن الاحتلال يستهدف فلسطين بشكل مباشر عبر تسهيل تهريب وتسليم المواد المخدرة. في حالة الطقس يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز نعود من جديد إلى الزميلة نهلة أشحادة. صباح الخير مجددا لك نهلة.
1: شكرا وصباح الورد لك شادن ولكل السادة المستمعين. إذا رجعنا لنتواصل وإياكم في الساعة الثانية من سوشال أف أم ولازال لدينا العديد من الفقرات والمواضيع اللي رح نتابعها وإياكم وما يدور على منصات التواصل الاجتماعي، نختار الأبرز والأهم ونناقشه على الهواء مباشرة. إذا سوشال أف أم عبر أثير صوت فلسطين متواصلين وإياكم لليوم السبت الموافق 12 محرم لعام 1448 هجرية 27/6 لعام 2026. يا رب يكتب لكم كل الخير في هذا اليوم وكل يوم، ودايما بنحكيها رغم الصعوبات والتحديات إلا أنه مستمرين رغم كل شيء. الأمل هو رفيقنا ورفيق قلوبنا في ظل كل ما نعيشه. إذن مستمعين الكرام فقرات عديدة، تعالوا نتعرف على أبرزها سريعا في الساعة الثانية من سوشال أف أم. دكتور مجد ملحم هي متخصصة في العلاج السلوكي وباحثة دكتوراه بالعلاج السلوكي، رح تكون معنا لنحكي عن جدا نقطة مهمة وهي العطلة الصيفية، الوقت اللي نبحث عن انه يكون بأحسن حال بقضوا أولادنا، رح تكون معنا لنحكي عن هذا الموضوع. وهي أيضا نشيطة على السوشيال ميديا لتطرح العديد من الأمور اللي تساعد الأهالي لتكون حياتهم

هم أفضل مع أبنائهم. أيضا من ضمن فقراتنا مستمعينا الكرام، إذا أنت بتعاني من نفس الألم كيف ممكن نتعامل مع هذا الألم؟ وهذا الألم هو خذلان الآباء، وهذا كان ضمن لقاء لقاذم الساهر مع أنس بوخش. صراحة هذا اللقاء تم يعني تجزئة كل جزئية فيه، لأنه ما كان بيحكي، ومعروف عن أنس إن هو ما بيتحدث عن السير الفنية أو نجاح الشخص اللي بيستضيفه، وإنما يبحث عن الإنسان وراء النجاح. فلقاء كاظم الساهر لازال يشغل منصات التواصل الاجتماعي، فجزئية خذلان الآباء بتمنى إنه لا بقى اللي عم بسمعونا يركزوا بهاي النقطة، وكدش فعلا بتأثر على حياة أبنائهم. في يعني نفس الإطار ومش كثير بعيد عن الموضوع، ولكن في جزئية مختلفة ومناش نحكي متناقضة ولكن مختلفة في الزاوية الأخرى، وهي الجملة اللي بنسمعها دائما: وين الأهل عن الأولاد؟ وين الأهل عن مشاكلهم، عن سلوكياتهم، عن نفسيتهم؟ سلام قطناني النشط على السوشيال ميديا أيضا، واللي دائما تطرح الأمور بطريقة علمية بحثية، رح تركز على هذا الموضوع ويمكن تهون شوي على الآباء. ف بنحاول نجيب المواضيع بكافة زواياها لنضوي عليها، ويمكن هيك تفتح لمبة عنا كيف نتعامل مع أولادنا ومع أنفسنا أيضا. أما بفقرة الناس شو حكت، يارا عمر رح تحكي لنا عن موضوع جدا مهم هو العلاقات والتنازل فيها. بنسمع جملة إنه العلاقة إذا بتنجح لازم يكون فيها تنازل، ومفهوم التنازل دخل في كثير تفاصيل، منها كانت للأسف سلبية منها إيجابية. بتتميز الناشطة يارا عمر بأنها بتطرح الأمور بطريقة مبسطة ولكن عميقة، وبتحاول توضح الأمور لتوصل للناس بأفضل طريقة. فخليكم معنا إذا حابين تفهموا أكثر هذا الموضوع، أو إذا عندكم إشكال في موضوع التنازل في العلاقات. إذن في فقرة ريلاكس سوشال، أعتقد أنه من أكثر المواضيع اللي بتشغلنا حاليا ويمكن بفلسطين أكثر من غيرها موضوع القلق. القلق يا جماعة كيف بنعيشه، كيف بيأثر حياتنا، وكيف نتعامل معه، هو رح يكون من ضمن فقراتنا. إذن هاي الفقرات أخرى رح تكون بالساعة الثانية من سوشال أفام، ولازلنا متواصلين وياكم. فاصل قصير مستمعينا ورح نكمل بفقراتنا، خليكم معنا.

إذن مستمعينا الكرام متواصلين وإياكم على الهواء مباشرة عبر صوت فلسطين وإلى فقرتنا التالية فقرة هاشتاج فيد واستفيد. إذن مستمعينا بهاي الفقرة

بنناقش موضوع جدا مهم طرحته الدكتورة ماجي الشافعي. دكتورة ماجي الشافعي أخصائية نفسية ونشيطة على السوشيال ميديا. هاي الطبيبة النفسية بتابعها ما يقارب 1,000,000 متابع. بنصحكم جدا بمتابعة صفحتها لأنه إحنا اليوم بعرف العلاج النفسي لنا أولا لأبنائنا, ثانيا جدا مكلف. لهيك في فعلا العديد من الصفحات اللي بتنشر مواضيع بتمسنا بحياتنا اليومية. فالدكتورة ماجي الشافعي بنصحكم بمتابعة صفحتها على إنستغرام. طرحت موضوع جدا جدا مهم وأخذته من, خلينا نحكي الموضوع, أخذته من لقاء كاظم الساهر وكان بعنوان خذلان الآباء. خلينا نسمع ماجي شو عم تحكي ونرجع نعلم.

0: كاظم الساهر في أواخر الستينات ولسه بيتكلم بنفس المرارة عن جرح خزلان الأب ليه، ومحمود سعد وجعه اللي تجاهله سنين وتخيل إنه مش موجود انفجر بعد 65 كأنه لسه واخد باله حالا إن أبوه تخلى عنه. في وجع ما بيسيبش علامة في الجلد، لا كدمة ولا جرح تقدر تشاور عليه، بس عايش جوه الطريقة اللي بتكلم بيها نفسك، صوت اللي كتير بيهمسلك إنك مش كفاية. الصوت ده ممكن يفضل يتكرر جواك حتى ولو عدى عليه عمر كامل. خزلان الآباء وغياب البيوت الدافية. أنا دكتورة ماجي الشافعي وجاية أبسط لكم كلكي على الطب النفسي. علميا لما الصدمة بتكون أكبر من قدرة العقل على تحملها، المخ بيأجلها وممكن يعمل لها بروسيسنج بعد سنين، لأن الوجع ده جه من مكان ما كنتش متوقع منه. أذي البيت، الإساءة الوالدية مش شرط تكون صريخ ولا ضرب، أحيانا بتبقى بالصمت، بالخجل العاطفي، بالهج أو بالتخلي المادي. طفل كبر من غير حضن وحس إنه وجوده تقيل، فبيكبر وممكن يكون أنجح إنسان في الدنيا ظاهريا، بس من جواه هو مش عارف يصدق إن نجاحه ده حقيقي وإنه حتى يستاهل. مش قادر يصدق كلمة حلوة بتتقاله، أو بيهرب من أي علاقة ممكن تقرب منه عشان خايف من رفض تاني. فالنجاح الكبير مش دايما بيملى الفراغ اللي جوه. التعافي مش هيبدأ أبدا باعتذار من حد، هيبدأ لما تقعد مع نفسك وتفهم إنك ما كنتش مسؤول عن اللي حصل لك وأنت طفل. بس النهاردة حماية نفسك وتعافيك بقى مسؤوليتك. يا ترى بعد ما عرفت كل ده هتبطل تستنى اعتذار من حد هو أصلا عمره ما هيعترف إنه غلطان، ولا لسه متخيل إن اللي أذاك هو بس اللي معاه مفتاح تعافيك؟
1: إذن مستمعينا، استمعنا الطبيبة النفسية ماجي الشافعي وحللت لنا موضوع الصدمات النفسية وخذلان الآباء، ويمكن هذا الموضوع اللي ركزت عليه جزئية تأجيل الصدمة. يعني أحيانا فعلا بيصير معنا مواقف وظروف، وركزت على جدا نقطة أهم، هي مش ضروري الصدمة من الأهل تكون بضرب أو صراخ أو ألم يعني جسدي واضح، لا، مرات انك ما بتحضن ابنك، مرات انه ما بتسمعه، مرات ما عم بتحسسه انه هو انت الامان لإله، هذا هو اللي ممكن يعمل صدمة. ممكن تحكوا انه يعني ما اهالينا تربوا بدون هاي الامور وبدون هاي الاحضان، يمكن اهلنا قدروا يتعايشوا في في في ظل عدم كل هذا الانفتاح على السوشيال ميديا ومصادر المعلومات الكبير، بس احنا اليوم صرنا نفهم شو بنحس وليش بنحس. لهيك هاي رسالة لكل الاباء اللي بسمعونا اليوم، طفلك بيحتاج منك حنية، بيحتاج منك حب، بيحتاج منك انك تسمعه، تصغيله، تقضي وقت معه. لما يغلط ما تكون اول حدا بيجلده، ومش شرط الجلد يكون زي ما بنحكي ضرب، ممكن يكون جلد بانه هو عم بيجرب. اذا ما غلطنا ما رح نتعلم، فانه لما ابننا يغلط صدقا هي اول طريقه للاكتشاف، الخطأ هو طريقه للاكتشاف في الحياة. فاذا انا بدي احكم على ابنه لازم

0: عبد الله. بعد هذا الكلام رح نروح لموضوع تاني عشان أكون منصف للجميع في الفقرة التالية، فقرة سوشال تحت المجهر. عشان ما تحكوا مستمعينا انه ليه منحط كل هذا اللوم على الاهل، الجزئية اللي حكيناها لها علاقة بدورك كأب وكأم في العلاقة اللي بتربطك مع ابنك، كيف لازم تتصرف، كيف لازم تحميه، كيف لازم توفر له الامان وهي الامور. ولكن على الجانب الاخر في ضغط كثير كبير صار علينا كأباء وأمهات، وكأنه إحنا المسؤولين عن كل شيء بمر في ابننا. هذا اللي إجت المؤثرة سلام قطناني اللي هي أيضا بتتابع العديد من المواضيع وبتبحثها بطريقة دقيقة لتوصل لنا إياها. وين الأهل؟ جملة زادت الضغط والعبء علينا، فخلينا نسمع سلام شو حكت بهذا الموضوع.
1: وين الأهل؟ ارحمونا. أنا عندي مراهقة وعندي ولد عمره 3 سنين، هذا الجلت تريبينج طول الوقت. وين الأهل؟ وين الأهل؟ وين التليفون؟ وين الأهل؟ الأطفال المكتئبين وين الأهل؟ بصير نبطل نلوم الأهل على كل مشاكل الأطفال والمراهقين، لأنه بنفعش نضل نتعامل مع مشاكل هيكلية وجماعية وكأنها فشل شخصي. والله اليوم كأب أو أم طبعوا لك فكرة أنه جميع أبعاد حياة طفلك ومصيره كامل هو نتيجة مباشرة لقراراتك الشخصية أنت بس، وقدش بتستثمر في وقت وجهد ومال، وأنه الأهل اللي مناح بوفروا لأولادهم أحسن تعليم وأحسن أكل وأحسن مهارات ويكونوا متوازنين نفسيا واجتماعيين ورياضيين، وهذا كله مسؤوليتك الشخصية أنت بس وبدك تدفع عليه. هل يعقل؟ الأطفال بيحتاجوا لنظام ومؤسسات وخدمات ومجتمع كامل يشتغل لهم، وكتير أهل أصلاً ما عندهمش استقرار مادي، تكاليف السكن والتعليم ورعاية الأطفال عالية، وهذا الضغط الاقتصادي المستمر بتعب نفسياً، بيحتل مساحة ذهنية مش صغيرة، وبزيد الصراعات بالبيت وبستهلك من الأهل وقت وانتباه وطاقة كان ممكن يستثمروها بأولادهم. بعدين تاريخياً الأطفال يومياً كانوا يحتكوا ويتلقوا رعاية من كتير ناس، من الأهل والقرايب والأصدقاء والأطفال الأكبر والجيران. It takes a village to raise a child. هلا فيش village. شبكات الدعم هاي اليوم تبددت، الطفل محبوس بشقة لحاله، كل اللعب النفسي والاجتماعي والعملي على ماما وبابا، وبكتير حالات على ماما اللي بتشتغل جوا وبرا لأنه دخل واحد ما بيكفي، وبدك تطلعه بدك تدفع، لأنه كتير مدن تصميمها بيعطي الأولوية للسيارات والمحلات مش للأطفال والأهل. ما في خدمات أو مرافق أو مساحات عامة كافية تكون مجانية وآمنة يقدروا يلعبوا فيها لعب حر، يتجمعوا ويحتكوا ببعض، يحتكوا بالطبيعة، يتعلموا مهارات نفسية واجتماعية مهمة جدا. حتى الأهل تبرمجوا أنهم يخافوا من الشارع ومن الجيران، ووعي وقع ووعي نجرح، وبدهم مش أطفالهم يحتكوا بالعالم، ففي عالم كامل اختفى من حوالين الطفل ونحط قدامه شاشة. شو بنتوقع؟ وكيف بنتوقع من شخصين متبهدلين أصلاً إنهم يكونوا بديل عن دولة ومؤسسات ومجتمع ويلبوا كل احتياجات الطفل في هيك ظروف وهيك بيئة؟ كيف؟ اللي عم بصير مش مشكلة فردية إطلاقاً ومش تجريد للأهل من المسؤولية، هو بس إحنا لازم نفهم إنه كتير أهل قاعدين عم بيحاربوا عوامل ضخمة جداً جداً بس عشان يطلعوا بطفل طبيعي وسليم.
0: إذن مستمعينا أعتقد كمان هون وضحنا وسلطنا الضوء فعلا على فكرة إنه اليوم كل الضغط على الأهل وكل كل شيء مطلوب يوفره الأهل جوا البيت وبرا البيت، وأساسا الأهل زي ما سمعنا من سلامة بهدلين بتوفير احتياجات الحياة الأساسية. هذا لا يلغي دور الأهل، بمعنى بجوز الموضوع ما منحاول نعقده، ولكن تعالوا نبسطها هيك ببساطة. اعمل اللي عليك كأهل كأب وكأم ببساطة، لما تكون موجود داخل البيت أعطي ابنك اللي لازم ياخده، أعطيه حب، أعطيه حضن، أعطيه أمان، اسمعه لما يغلط تكون جنبه. في نفس الوقت ما تزيد على حالك إنه أنت لازم تتسيطر على هذا العالم وتوفر لابنك أفضل شيء. لما يروح المدرسة ممكن تتأثر نفسيته مع أصحابه بالشارع، انت دورك تحتوي كل هذا الاشي ولكن بدون ضغط كتير كبير على حالك، وتحط حالك كأهل انه احنا نتحمل مسؤولية كل شيء بيصير مع الطفل. هاي تجربته وهاي قصته وهاي رحلته. بتمنى نكون يعني هيك ضوينا على هذا الموضوع بطريقة مناسبة ومن قبل الناس المتخصصين ايضا. هلأ رح نروح لفاصل غنائي قصير وبعدها رح نكمل بفقراتنا، خليكم معنا.

0: خلي بكرة أحلى قوم. الشمس بتطلع كل يوم صح، طالما الشمس بتطلع طالما في بعد الليل نهار في أمل بنعيشه وراح نضل نعيشه متمسكين فيه على هاي الأرض. مكملين بفقراتنا وهلأ عفوا راح نروح لفقرتنا التالية، فقرة سمعتها لأول مرة. عزيزي المستمع رح تسمع قصة، قد تكون القصة بتسمعها لأول مرة ولكن مضمون القصة إحنا بنعيشه كل يوم، وأنا واحدة منكم عشته مبارح. رح أحكي لكم شو صار معي قصتي أنا بعد ما نسمع هالقصة بفقرة سمعتها لأول مرة.
1: في حياة كانت مرأة تمام، كانت ماشية في مسارها، وهي ماشية كان في منشار حديد،
2: المنشار اليدوي هذا
1: أيوة
2: منشارة
1: يكون في عنده سنان حادة
2: مسنن
1: أيوة. فكانت المنشار مش عامل شيء، قاعد في محله يعني
2: محطوط على الأرض وعلى رفع
1: نعم.
2: وعلى أيًا كان،
1: والحية ماشية وهي عم تعبر عنه انجرحت تمام، ويمكن هذا الشيء نشبهه بالجرح اللي بنحمله من الطفولة، جرح جواتك موجود ولكن أنت قادر تكمل في حياتك تكبر.
2: وبصير بالحياة اليومية جمانة كمان، يعني يعني كمان غير الطفولة، احنا بحياتنا اليومية بنمر بكثير مواقف ممكن
1: نعم.
2: تأذيك تجرحك.
1: بس انت تخيل انت مرقت عن اكثر من منشار، في منشار اول ويمكن تعود تعبر عن مسمار ويمكن بعد شوي عن خشبة
2: عن شجرة او عن شوك،
1: ففي في انت ماشي مهشم يعني، بس ايش قادر تستمر. جروح بتوجع بس انت حملها تمام. تخيل انت وصلت لمكان جاسم عندك غضب كتير كبير من كل هاي الأشياء اللي جرحتك، شو قررت تعمل؟ الحية بهذه الصورة قررت ترجع للمنشار وتعضه
2: لأنه أذاها
1: طبعا،
2: شخصنت الموضوع على الآخر وقعدت له
1: حقها موجوع. فتخيل هي عضت المنشار المسنة
2: فانجرحت كمان مرة،
1: شو صار في أثرت عم تنزف تمام، غضبت بزيادة، زاد الغضب خلص يعني استفزت، صار بالنسبة إلها استفزاز، هذا المنشار عم بيستفزني
2: يا حرام. طبعا المنشار هو قاعد
1: ما هو قاعد هو يمكن عم يعني أزاها بس هو قاعد في محله. فهي شو قررت تعمل؟ قررت بكل قوتها تلف حوالين المنشار وتعصر وتشد. ففي هاي الصورة احنا بنشوف شو صار بالحية، ماتت. السؤال هون اللي بتراود للذهن، مين قتل الحية؟
2: مش قادر أقول المنشار
1: بالضبط، هل هو المنشار الساكن؟ هل هو فعليا مؤذي؟ أو يعني عنده يعني في أذى منه لأنه حاد؟ أو هل غضب الحية؟ الغضب
2: مش الحية نفسها، غضبها
1: الغضب بالضبط، الغضب تبعها الغضب. وهذا بالضبط بنقلني للشخص اللي بيعاني من صدمة معقدة.
0: إذن مستمعينا هذه قصة الأفعى والمنشار، وببساطة هاي قصة إنه إحنا منعيش بألم لسنوات وسنوات وسنوات في الوقت اللي منغضب على هذا الألم أو هذه المشكلة اللي صارت ومنضلنا عايشين فيها، رغم إنه بكل بساطة المطلوب منا مش نتجاهلها أو ننساها، مطلوب منا نتشافى منها. واليوم كل الطب النفسي بيدعو لأنه إذا في صدمة بحياتك، سواء كانت بطفولة، سواء كانت بمراهقتك، سواء كانت وإنت شاب، سواء وإنت ختيار، شو ما كنت، إذا مريت بمشكلة ما تتجاهلها وما تخليها تعيش معك جواتك وتطلع على السطح وتغضب بسببها كل ما يصير إشي بذكرك فيها. مطلوب منك تتشافى منها، تفتح جروحك، لأنه مرات الجرح لما منضلنا نحط عليه ضماد بيضلوا موجود، احنا بس منخبيه. مطلوب منا نفتح هذا الجرح مرة واحدة، نتألم منه مرة واحدة، نتخطاه بعدين، نتخطاه بعد ما نكون فهمنا شو اللي صار معنا وليش هيك صار معنا. وحكيت لكم انا بدي احكي لكم قصتي انا كمان، يعني مبارح صار معي خلينا نحكي حادث صغير، وكنت بالمستشفى لساعة 2 الصبح وكان معي إجازة مرضية، أنا قادر ما أجي على الاستوديو ولا أقدم البرنامج. خطر في بالي شغلة إنه هذا الألم رح يوقفني عن شغلي وكذا، هل أنا بقدر يعني أكون موجودة مع هذا الألم ولا هذا وجودي بالعمل رح يأثر على ألمي؟ لا، طلعت وحكيت إنه أنا بقدر أكون موجودة أتحمل هذا الألم طبعا إذا كان محتمل. اللي كان بدي أحكيه واللي صدفة أنا محضر الفقرة من كم من يوم والحادث صار معي مبارح، اللي كنت أحكي لكم يا مستمعين أنه مرات إذا أنا بدي أضل حاطة كل تفكيري بالألم اللي أنا بعيشه بالحادث اللي صار معي، أوقف حياتي، أوقف كل مجريات حياتي، صدقوني ما رح يشفى الألم بسرعة. فكرة أنه إحنا رح نضل حاطين كل تركيزنا ومخنا بهذا الألم، مرات لازم نكمل حياتنا. وبس في نفس الوقت أنا الصبح غيرت على الجرح، طمنت أنه صار أحسن وجيت على الشغل. هاي هي الفكرة، أنك ما تهمل جرحك أو مشكلتك وتكمل حياتك، أنت تشوف وين المشكلة اللي صارت معك وليش صارت معك وتتشافى منها بعدين تتخطاها، هذا هو المطلوب. وعشان إحنا حياتنا يعني ما شاء الله مليانة مغامرات وأحداث ومشاكل، أكتر ناس بحاجة إنه نقعد مع حالنا كل يوم ونشوف كيف عدها اليوم، ما نجلدش حالنا كتير على الأشياء بنعملها، أخطاء بنعملها. صدقوني الحياة بتمشي، رضينا ولا ما رضينا بنسمعوا هذا المثل، ماشي فيك راضي ولا مش راضي، ولكن تعالوا نخليها تمشي بأحسن أحسن حال، هذا المطلوب. فعشان هيك كانت هاي هي الفقرة اللي سمعناها، فقرة سمعتها لأول مرة. إذا كنتوا بتسمعوا هاي القصة لأول مرة بتمنى تكون فادتكم بحياتكم، ما تكونوش أنتوا مثل الحية اللي ظلت تلف حوالين المنشار غضبا منها، كل مرة كان يجرحها المنشار أكتر، رغم أنه المنشار صح بيأذي بس لما إحنا قربنا عليه، طالما إحنا مش مقربين عليه أكيد ما رح يأذينا. طيب يا مستمعين الكرام، متواصلين وياكم بسوشال أف أم وبفقراتنا، هلأ رح نروح لفقرة جديدة. فقرتنا التالية فقرة الناس شو حكت. شو فكرة هاي الفقرة؟ واللي متعودين على البرنامج بيعرفوها، احنا بنختار موضوع، بوست، فيديو، يعني شيء انتشر على السوشيال ميديا، وبنقرأ تعليقات الناس وشو حكت على هذا الموضوع. وبما ان الموضوع اللي رح نطرحه هو شائك، ناس بتحكي فيه شبه يومي بعلاقاتنا كأزواج، كأصدقاء، كزملاء عمل، كجيران، موضوع جملة لازم أتنازل عشان الحياة تمشي، للأسف دمرت علاقات في بعض الأحيان وخلت علاقات تنجح في أحيان أخرى. عشان هيك

0: نسمع موضوع التنازل مستمعينا في العلاقات بطريقة يعني بجوز تسمعوها كمان لأول مرة بطريقة بنوضح فيها تفاصيل مهمة تنتبهوا لها. واللي رح يحكي لنا عنها يارا عمر. يارا معروفة على السوشيال ميديا وأنا جدا بحب فيديوهاتها وكتير يعني كان هاي تاني مرة بنشارك لها فيديو. ليش؟ لأنه بتحاول تبسط على الناس عقد الحياة العديدة. تعالوا نسمع أولا يارا شو حكت بعدها نشوف الناس شو علقت عليه حكته.
1: العلاقات الناجحة بدها تنازل، مو كل شيء الواحد بده يا لازم يصير.
2: صحيح حسب بس إيش مفهومك للتنازل؟
1: يعني إذا شريكك طلب منك شيء عملي، مو كل شغلة تحطي لي فيها حدود. لإيش داخلي أصلا أنت علاقة؟ خليكي لحالك مو أحسن؟
2: لأنه في فرق بين التنازل اللي عم تحكي عليه وبين الرضوخ وبين التضحية.
1: ما بتقدروا ما تتفلسفوا. العالم قبل شلون كانت عايشة؟
2: هلأ شلون كانت عايشة الناس هي سيرة تانية، لكن مبدئيا التنازل هو أنه أنا وأنت نتحرك خطوة لحتى نلتقي، مرة مني ومرة منك، وهذا هو الشيء اللي العلاقات بحاجته. التضحية هو أني أنا أترك شيء بيهمني هاي المرة لأنه العلاقة أو الشريك بيحتاج هذا الشيء. الرضوخ هو أني أنا ألغي نفسي لأني أنا خايفة من ردة فعلك أو أنا خايفة أني أخسرك. وأهم شيء في فرق بين أني أتنازل على مطعم أو أتنازل على قيمتي.
3: كلهم نفس الشيء، أسماء جديدة لنفس القصة، زيادة مفردات بس.
2: طيب إذا أنا بدي أسكن بالمدينة وأنت بدك تسكني بالريف واخترنا منطقة بالنص، إيش بنسمي هذا الشيء؟
1: تنازل.
2: صحيح. طيب إذا أنت كنتي مخططة تسافري مع رفقاتك سفرة حلوة من زمان وفجأة مر شريكك بظرف صعب جدا وأنت لغيتي هاي الرحلة كرماله، إيش بتسمي هذا الشيء؟
1: تضحية.
2: أها. طيب إذا وافقتي على شيء أنت ما بدك إياه بس لأنك أنت خايفة من ردة فعله أو خايفة يعصب عليك أو خايفة يتركك أو خايفة تخسري أو إيش بتسمي هذا الشيء؟
1: إني أرضي غيري على حساب نفسي وهون أرضي شريكي على حسابي.
2: يعني رضوخ مفردة أخرى.
1: يعني مو كل مرة بقول يلا ماشي الحال بكون عم بتنازل.
2: إذا أنت كل مرة عم بتمشي الحال على حساب نفسك فغالبا لا.
1: ومو كل مرة بعمل شيء مشان العلاقة بكون عم بضحي.
2: إذا كنتي عم تعملي خوف وليس اختيار فغالبا لا.
1: ثواني شوي، يعني ممكن أنا أكون مقضي سنين من حياتي وأنا مفكرة حالي عم بضحي بينما أنا عم بلغي نفسي؟
2: ممكن.
1: وممكن أنا أكون مفكرة حالي عم بضحي بس بالحقيقة أنا خايفة
2: كمان. ممكن. والمشكلة أنه الناس بتخلط بين الثلاثة.
1: والمشكلة الأصعب من هيك أنه العالم بتسمي الحدا اللي ما بيتنازل عن شيء بخص كرامته وحدوده وقيمه أناني.
2: أها. يعني السؤال مو أنه إذا وافقت أو ما وافقت أعمل الشيء، بل السؤال أنا أصلاً ليش وافقت أعمل هذا الشيء.
1: إذا وافقت لأنه لقينا حل بالنص فهذا اسمه تنازل، وإذا وافقت لأني اخترت أني أحط هالمرة العلاقة قبل راحتي مو من خوف أو من ضغط فهذا اسمه تضحية. أما إذا وافقت لأني خفت فهذا لا حب ولا تضحية ولا تنازل، هذا إلغاء لنفسي.
0: يعني أعتقد مستمعينا هذا الكلام اللي سمعناه من يارا عمر أعتقد وضح أمور إمتى التنازل بيكون صحي وإمتى التنازل هو غطاء لإشي سيء، إهانة للإنسان، إهانة للكرامة. إمتى التنازل بيكون فعلا صحي؟ ولما يكون مبني على حوار بين طرفين، بين شريكين، شريكين بالزواج، شريكين بالعمل. فموضوع التنازل أعتقد صار لازم نفهم عن جد إمتى يكون وكيف ظروفه زي ما سمعنا من يارا. ويمكن بمثال بسيط خلينا نحكي عن موضوع الأزواج. مثلا زوجة بتنضرب وللأسف في مجتمعنا بنسمع كلمة اسكتي عشان أولادك، هذا مش تنازل، هذا إلغاء لكرامة الإنسان. ربنا خلقنا مكرمين معززين، ربنا خلقنا أحرار، مش ليجي حدا يستعبدنا أو يذلنا أو يهيننا، فهذا مش تنازل، هذا إلغاء للكرامة وهذا إلغاء للنفس. فعشان هيك هون بالمقطع اللي سمعناه توضح أنت لازم أتنازل. إذا في اثنين خلينا نحكي كأزواج كانوا بيعيشوا بمكان وساءت الظروف واتفقوا أنه يغيروا هذا المكان السكن بما يناسب ظروفهم الاقتصادية واتفقوا على أنه يختاروا مكان مناسب، هذا التنازل صحي بيناسب ظروفهم. فاليوم صار لازم نفهم كلمة التنازل إمتى فعلا هي صحية وفي وقتها الصح وفي مكانها الصح وإمتى هي إلغاء للنفس وللكرامة، وهذا اللي سمعناه بالمقطع. وتعالوا هلا نسمع الناس شو علقت على هذا المقطع.

الموضوع. صراحة مئات التعليقات على هذا الموضوع. في واحدة من التعليقات بتحكي أول مرة بشوف على السوشيال ميديا شخص مثلك بيطرح هيك أفكار وبهيك طريقة مختلفة ومميزة بعيدا عن التكرار والنمطية الموجودين حاليا. في صراحة تعليق لفتني وجميل بيحكي: شكرا يارا على ترتيب فوضى المفاهيم، هي اللي براسي والتأكيد لأني بفكر صح. شغلك بجنن وربنا يوفقك. فعلا يمكن أصابت هاي الصبية بهذا التعليق ترتيب فوضى المفاهيم. إحنا بنسمع تضحي وتنازل وبطلع لي وما بطلع لي، كل الأمور رتبتها يارا بطريقة فعلا أنت تعرف أنت هذا تنازل صحي أو لا. في تعريف ثاني بيحكي: هذا بيعني أنه نتعلم أولا ما هي التنازلات وشو يعني رضوخ وشو يعني تضحية، ثم نتعلم متى نتنازل متى نضحي وهل نرضخ. أعتقد هذه أبسط المعارف اللي بنحتاج نتعلمها قبل الزواج. في تعليق بيحكي: فيش علاقة بالدنيا ما فيها تنازل وتضحيات، بس الرضوخ مرفوض لكلا الطرفين، لأن العلاقة الصحية بتقوم على التفاهم والاحترام مش على إنه الطرف يلغي حاله عشان يرضي التاني. فطرحت مواضيع عديدة بيتم الخلاف عليها، تعليق طويل وشرحت رأيها بالموضوع. تعليقي بيحكي: بحس شيء كتير غريب وحلو انه بنت بعمرك بتغطي هيك مفاهيم وافكار للوعي للاكبر منها حتى، شكرا لك. في تعليقي بيحكي: انا مش قادر ما اكمل الفيديو لانه اسلوبك بجنن بشد وعيك يحترم. تعليق بيحكي: أكثر شخص بيشرح بضمير وببسط المفاهيم وحقيقة للناس، ويعني بيكون الاستيعاب جدا سهل. تعليقات صراحة كثير عم بتشيد بأسلوب يارا بالحوار، بالأسلوب، بالطريقة، وهذا واضح صراحة، وهذا لا يلغي إنه المحتوى عميق، لأنه تعليق بيحكي المحتوى عميق جدا. يعني مش سهل على فكرة أنك تكون بسيط بالطرح بس عميق في نفس الوقت، وهذا اللي يمكن الناس بحاجة لإلهم، لأنه ممكن تسمع بودكاست أو حلقة كاملة بتحكي عن العلاقات وإنت تطلع من الحلقة زي ما دخلت زي ما طلعت. فيديو الأقل من دقيقة لخص كل الأمور بطريقة مبسطة. رح نختم بهذا التعليق لأنه صراحة كثير التعليقات على الموضوع: حسابك من أعظم ما أنجزه الإنستغرام. يعني هذا تعليق بشيد بيارة: بحب وعيك، استمري بهذا النقاش لأنك شخصية بتمثلنا وشخصية واعية جدا، فشكرا لإلك. وهذا اللي دائما بنحكيه من السوشيال ميديا يا جماعة، السوشيال ميديا فيها اللي بيحبطك بيخليك كئيب، فيها اللي بيوعيك بيضوي مفاتيح كتير بحياتك، بيخليك أكثر وعيا، أكثر قادر على أنه تفهم أمور كتير مهمة. وهذا دورنا بسوشيال أف أم، نختار ناس اللي فعلا مؤثرة بشكل حقيقي. وانتو كمان وقتك مهم، مين بتتابع مهم، هل في انت بتتابع ناس بس بتنشر مظاهرها وشو اكلت وشو شربت وشو المطاعم اللي طلعت عليها وشو الاماكن اللي سافرت عليها لتحس حالك اقل منهم، وهذا اشي خلقة السوشيال ميديا، تحس حالك مش منجز، انت ما عندك سيارة خاصة ولا عندك بيت ولا فيلا، لا لا لا الحياة مش هيك. ما تتابع هدول الناس، أنا نصيحة مني أنا بحكيها شخصيا، ما تتابع هدول الناس، راح تضل يحسسوك إنك أقل منهم. تاب أوكي اشتغل على حالك، كون أحسن مواحد بالدنيا، بس ما ولا عمرك تحس حالك أقل من غيرك. وكمان تابع حسابات فعلا ممكن تغير وعيك للأفضل، تساعدك في علاقاتك وفي حياتك. وهذا زي ما حكيت برجع بحكي دورنا بسوشال أف أم. هلأ رح نروح لفاصل قصير وبعدها نكون مع فقرة ريلاكس سوشال بعد مايك شوي طرحنا مواضيع دسمة وتقيلة. خلينا نروح للفاصل.

يسعد صباحكم مجددا مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكل من انضم للاستماع لصوت فلسطين. لازلنا متواصلين واياكم على الهواء مباشره، والى فقرتنا التاليه، فقره ريلاكس سوشيال.

0: من أكثر مشاكل العصر اللي بتسود حاليا هي القلق، وحقنا نقلق في ظل كل الظروف اللي بنعيشها كشعب فلسطيني بالخصوص، وبالعموم الناس بشكل عام تقلق على مستقبلها، على مستقبل أولادها، على حياتها. هذا الموضوع دكتور مهاب مجاهد، وكمان هذا الإنسان رائع جدا، أنصحكم بمتابعة صفحته، حكى عن القلق وكيف نتعامل معه. تعالوا نسمعه شو حكى بهذا الموضوع.
1: ثلاث حاجات رئيسية يساعدوك على التحكم في الشعور بالقلق. أول حاجة بناء الحكمة. هي الحكمة أن تفرق بين ما تستطيع تغيير وما لا تستطيع تغيير. هات ورقة وقلم واكتب أكتر خمس حاجات قلقينك، وقصاد كل حاجة فيهم كلمة أستطيع التغيير أو لا أستطيع التغيير. كل يوم قبل ما تنام اللي كتبت جنبه لا أستطيع التغيير، فكر نفسك بأن التقبل هو الحل الوحيد، واللي كتبت جنبه أستطيع التغيير تأكد أنك خدت النهاردة ولو خطوة بسيطة في اتجاه هذا التغيير. تاني حاجة القضاء على الفراغ. الفراغ هو عدو الإنسان الأول. العقل ده عامل زي موتور العربية، له RPM أو عدد لفات في الدقيقة، هيلفها لو ما اخترتلوش انت يلفها في ايه هيختار لك هو، يا هيكتر من الماضي فتقع فيه أعراض اكتئابية، يا هيستدعي المستقبل المجهول فتصاب بالقلق. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. دي الحاجة

0: القضاء على الفراغ. الحاجة التالتة والأخيرة والأهم، اليقين بالله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللي انت خايف منه والشيلة اللي خايف تبقى تقيلة عليك، صدقني قبل ما تيجي الشيلة ربك بيربي لك الكتف اللي يشيل. بس صح. انت لما بتقعد النهاردة تستدعيها وتتخيلها وتعيش فيها، انت تعيش البلاء دون اللطف اللي بينزل معاه، بس بينزل وقت البلاء مش وقت الاستدعاء قبل حدوث البلاء. خلي عندك يقين بربنا طالما عملت كل اللي عليك.
1: فيش احلى من هذا الكلام، ولا اقصر منه ولا اهم منه. قضاء على الفراغ، الإيمان واليقين برب العالمين. والنصيحة اللي نصحها أنا شخصيا بلشت فيها، إنه تيجي كل يوم تكتب على ورقة إشي بتقدر تغيره بحياتك وإشي ما بتقدر تغيره. أنا حاطي حالي مثال لكم، أنا إشي نفسي أغيره صراحة هو تنظيم الوقت. أنا حدا شوي مخربش بالوقت، فكتبت إنه شو بقدر أغير. بقدر أبلش شوي شوي أنظم وقتي. إشي ما بقدر أغيره مثلا، تعالوا نشوف إشي ما بنقدر نغيره، الوضع الاقتصادي أو السياسي اللي إحنا منعيشه، الحاجز اللي أنت بتمر عنه. بدل ما تقضيه بتوتر وكذا، حط في راسك إنه أنا ممكن أسمع بودكاست إذا اضطريت للوقوف على حاجز، ممكن أقرأ كتاب، ممكن أحكي مع إنسان بحبه، أنا مشاغل الحياة لهتني عنه. ففي شغلات يا جماعة فعلا بنقدر نغيرها بحياتنا، وفي شغلات مستحيل نغيرها إلا أنه رب العالمين غيرها يوما ما. ويقينك بأنه رب العالمين هو اللي ماسك كل أمور حياتك، وهو يقدر لك الخير دائما حتى في الإشي اللي أنت شايفه مش خير، هو فيه خير لإلك. هذه الأمور صدقا بتخلي حياتنا أحسن، نعيش بريلاكس أكثر ونكون مسترخين أكثر في ظل كل شيء لا يدعو للاسترخاء. أنا بعرف لهيك، بتمنى تكون هاي الفقرة أفادتكم مستمعينا. أمل رح نروح لفاصل قصير، بعدها دكتور مجد رح تكون معنا لنحكي عن موضوع جدا مهم بهم كل العائلات العطلة الصيفية، وشو يعملوا مع أولادهم في ظل الوقت الطويل، وإنه بدنا نشغلهم بإشي مفيد ونعودهم على روتين صحي. فاصل، خليكم معنا على السماع.

0: يسعد صباحكم مجددا، اهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، والى فقرتنا التاليه، فقره ضيف السوشيال. على السوشيال ميديا راح تجد الكثير من الناس اللي أثروا في حياتك، غيروا في حياتك للأفضل. ومن حسن حظي وحظكم مستمعينا أنه التقيت صدفة بفيديو وأنا بحضر لفقرات البرنامج بيحكي عن موضوع يشغل العديد من العائلات، وهو قضاء العطلة الصيفية في ظل يعني وضع اقتصادي مرات ما بيسمح بأنه نحط ولادنا بنوادي وغيره. ودكتورة ماجد ملحم الباحثة الدكتوراه بالعلاج السلوكي سلطت الضوء على هذا الموضوع. يعني كنا طمعين شوي ما رح نسمع بس الموضوع اللي حكت عنه على السوشيال ميديا. حبينا تكون معنا مباشرة على الهواء. دكتور ماجد صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: أهلا فيك دكتور ماجد. رح نسمع أنا إحنا وياكي هذا المقطع اللي نشرتيه، بعدها نرجع نعلق عليه بإضافات من عندك. تمام؟
1: أكيد.
0: يلا. إذا سألتي حالك

0: كثير من أولادنا بتزيد المشاكل السلوكية بالعطلة الصيفية. عندنا في المركز بصير طوابير الأولاد بالعطلة الصيفية، مش لأنهم صاروا مشاغبين أكثر، بس لأنه المدرسة كانت عم بتوفر لنا مسامير ثابتة أو مراسي. كيف السفينة بتصف بصير في عنا مرسى ثابت عارفة وين بتوقف. المدرسة كانت عم تعمل هيك، المدرسة كانت عم تعطينا موعد صحوة ثابت. يعني أنا دايما بصحى الساعة 7، أنا ما بقولكم بصير نصحى الساعة 7 ولكن بنختار موعد وبنلتزم فيه. يعني قلنا على 9 دايما بصحي على 9. كانت عم بتوفر مسؤوليات يومية، لازم نخلق هاي المسؤوليات كمان بالعطلة الصيفية. يعني رتب غرفتك، ضب فطورك، اسئل زريعة، ساعد بالغسيل برضه ثابت، هذا الأشياء لأحمد، هاي الأشياء لخالد، وهكذا. كانت توفر حركة يومية، أنا بروح المدرسة مشي، برجع مشي، بروح للتاكسي، كان في عنا حركة ثابتة. رح نعمل نفس الشيء بالعطلة الصيفية، يعني بدل ما نروح على الدكان بالسيارة مسير نروح مشي، بدل ما نكب الزبالة بالسيارة مسير نكب الزبالة مشي. وكمان كانت العطلة بتوفر لي علاقات اجتماعية أو نشاط اجتماعي يومي، رح نعمل نفس الشيء. يعني في عنا حارة، فيش داعي ابني يضل 24 ساعة بالحارة، برضو بيطلع على الحارة بمواعيد ثابتة ومعروفة قبل، بيطلع مع أصحابه برضو من رتب طلعات بأيام معينة وساعات معينة. كانت عم بتوفر روتين واقعي ثابت، أنا عارفة متى العطلة متى الدوام شو الحصص. رح نعمل شبيه منه بالعطلة الصيفية، يعني مثلا كل ثلاثة مشوار مع ماما، كل خميس روحة عند تيتا، كل جمعة طلع على الطبيعة. ابدا مش مطلوب نصنع صيف مثالي بجنن في طول وقت مليان، بس اكيد بقدر اعمل صيف اهدى واقل تراكم للمشاكل السلوكيه لما تبدا المدرسه. حطي لاولادك 3 مسامير باليوم.
1: يعني دكتور مجد ملحم، باحثه الدكتوراه بالعلاج السلوكي، اهلا وسهلا فيك من جديد.
2: اهلا وسهلا فيك.
1: يعني سمعنا هذا المقطع اللي نشرتيه على السوشيال ميديا ولفتني جدا، نحن بحاجه لصيف اهدى واقل مشاكل سلوكيه، وتحدثت عن انه، وهذا الموضوع اللي بدنا ناقشه اضافي للي سمعناه منك، موضوع الروتين. اليوم عم بقرا كثير على انه الروتين هو دليل النجاح او بدايه النجاح، لما الانسان يكون عنده روتين ثابت، بعكس ما سمعنا وتربينا على موضوع لا الروتين مش حلو.
2: بالضبط. الدراسات العلميه الحديثه هلا عم بتاكد على عكس الاشياء الثقافيه الموجوده في تقاليدنا هلا، شو بتشارك الاولاد بدورات شو بيكون احسن، شو بتعبي وقته شو بيكون احسن. هلا الدراسات العلميه عم بيصير فيها شفت كثير كبير، عم بيقول لك الطفل اللي عنده روتين ثابت هو طفل اكثر نجاحا مش طفل اكثر بللا. يعني الدراسات العلميه صارت عم بتركب على هاي الجزئيه، لانه صار الناس عم بتقارنوا شو انت حاطه لابنك، والله ابني يوم الخميس بروح كذا، الاحد بروح كذا، الصبح رح كذا، بصيروا يتفاخروا بقديش اولادهم عندهم انشطه. بس هلا الدراسه عم تروح للنقيض، كل ما كان عند الطفل انشطه ثابته كل ما كان الطفل عنده سلوكيات اقل. ليش؟ لانه الدماغ بيكون قادر تو انتسيبيت. يعني انا هلا قاعده انا بعرف اني رح انام على 7، اما الطفل النوم غير ثابت لما يجي ينام على 7 ممكن يعمل لك نوبه، لا بدي اقعد على التلفزيون، بدي احضر، بدي العب مع اصحابي، اذا بيمتي على 9 لا انا بدي انام كذا، بعدين بتصير عندي بتعرف النوبات بدي كثير نعسان ومش قادر يتوافق ويعبر لانه منكد وقيسي عليها. كل ما كان عندنا اولادنا ثوابت كل ما كان احسن لدماغهم انهم يحللوا المثيرات اكثر، لانه صار في عندنا ثوابت او مسامير. اولادي ببطلوا يعتمدوا على المثيرات بصيروا يعتمدوا على الثوابت الموجودين بحياتهم. فنصيحه للكل عم يسمعونا، ما تروحوا ورا هذا الترند تبع المودرن لايف والتربيه الحديثه وعبوا وقت اولادكم، بالعكس كل شيء بالدراسات هلا عم بيروح باتجاه جدا مختلف.
1: طيب دكتورة مجد وحضرتك باحثة الدكتوراه في العلاج السلوكي، اليوم كتير سلوكيات للأسف ما بتعجبنا بولادنا بتنتج، ومرات العطلة الصيفية بتعززها. إذا أنا بدي سلوك سوي لابني وأقل ضررا ويرجع المدرسة ما يتفاجأ بنظام صحوة محدد زي ما أنت حكيتي، أكل محدد، نوم محدد، صار عنده انفلات على مدار شهرين أو ثلاث وفجأة بده يرجع، قديش هذا بيأثر على خلينا نحكي استقرار النفسي، على السلوك اللي بده؟ صار عند الولد زي خلل، طب انا امشي هيك ولا امشي هيك؟
2: صح 100% كلامك 100% صحيح، اما وقت الفراغ بعض الاوقات بيزيد المشاكل السلوكيه. وقت الفراغ شو كان في ابني 24 ساعه قاعد بدون ولا شيء، قاعد على جوال، قاعد على التلفزيون، حياته مش ثابته، كلها في تنوع، اليوم ممكن يكون في عنده 10 انشطه، بكره ولا شيء، اليوم ابني بيعمل 24 شيء بكره ولا شيء. كل ما كان في عندي وقت فراغ كل ما كان الطفل كان في عنده سلوكيات اقل. وقت الفراغ ابدا مش عم بحكي دورات النوادي وكذا، يعني انشطه صغيره قلناهم على موضوع انكبل الزبالة، على موضوع انضب الدار، هاي كلها صح أنشطة.

0: صغيرة بس وقته مليان، صار قادر يرتب أموره على إنه حياته مليانة. يعني أنا بحب كتير نعمل برنامج صغير في البيت يساعد أولاد، لأنه زي ما قلنا الدراسات العلمية عم بتأكد لأنه وقت الفراغ مربوط ارتباط كامل بالمشاكل السلوكية ومربوط ارتباط كامل في المشاكل التحليلية عند أولادنا، ما بيقدروا فعليا يحللوا الأشياء المحيطة لأنه على طول حياتهم مخربشة. هلأ نصيحة صغيرة، أعطوهم مساحة يعملوا اللي بدهم إياه في وقت معين بس بعديها حاولوا نظم، يعني مثلا آخر أسبوعين العطلة لازم حياتنا ترجع طبيعية، حياتنا يكون فيها جزء من الأكاديمي، جزء منها تواصلي، جزء منها قاعدة على الكرسي مع حل واجبات، قراءة قصة. يعني لازم يكون في عنا آخر أسبوعين من قبل العطلة نروح باتجاه الثوابت التعليمية أو الأكاديمي.
1: دكتورة مجد أكون واضحة، أنا كأم تمام، مرات بيجي الأهل بيحكوا لك، أنا بحكيها ببساطة، إحنا بدنا نخلص من إنه أنا ماشي ورا الطفل، خليه يمشي زي ما بده، أريح راسي صراحة بنحكيها، أوكي بده يسهر يسهر، بده ينام بدري ينام، بده يصحى متأخر يصحى متأخر، بريح راسي. أنا كأهل لما أفكر هيك، هل أنا عن جد عم بكون بضر طفلي؟ وقديش هذا الإشي رح يساعدني على المدى البعيد بسلوك سوي أكتر لابني؟
0: أنا برتاح اليوم كلامك 100%، أنا برتاح وبكون مبسوطة وبخف علي التعب، بس ما بتبلش المشكلة لما أول مرة بصير في عند ابني دورة إلها موعد روح ما بدي، لأنا بدي عم بدي إياه. بالنهاية أنت غيرت رأيك، ليش غيرت رأيك؟ كنت برح موافقة، ليش هلأ بطلتي؟ طب أنت برح نيمتيني، ليش هلأ صرتي ما بدي؟ أنه أنت نفسك الأساس نفسه خرب. يعني المرسى اللي ماسك السفينة نفسه صار عم بيغير موقعه. يعني أنت لا على الثانية، بكرة على 12، بعدها على الوحدة. هلأ وين بضبط الموضوع الأثر النفسي؟ وهذا الموضوع اللي أنا كثير بحب أهلي يعني عندي يسمعوه بحب ويفهموني بحب. ابني بصير يمشي مع هرموناتي مش مع قواعدي. اليوم أنا مش نايم منيح، خلص ألقت. اليوم أنا وأبوه متأكلين، روح على الغرفة اللي أنا بدك إياها. اليوم أنا فاضي ورايق، أختي صاحي منيح، تعال أفضالك.
1: نفس مشاكلنا عن القواعد اللي بدي مشي عليها. طيب لديك وقت البرنامج سريعا دكتورة مجد، انت كمان لانه بنعرف قديش مهم موضوع انه نهتم ونوعي الاهالي، انت عم تعملي خلينا نحكي ورشة كل سبت في المحكمة العثمانية، وهي دعوة لكل الامهات اللي بسمعونا، مجانية، حط على خط مجانية. سريعا شو اوقاتها وكيف ممكن يعرفوا عنها اكتر؟
0: هي موجودة على صفحتي، أنا بعمل مساء في المحكمة العثمانية تقريبا سبت كل شهر بيكون مجاني، وهلأ هاي دعوة من خلال البرنامج اليوم. أي أهل بحسوا إنهم بيقدروا يجمعوا مجموعة من الأهالي حابين نحكي عن أي موضوع معين في مكان عام أكيد مجانا. أنا كثير جاهزة، يعني حابين نحكي عن الـ AST، عن التوحد، عن اضطرابات الطعام، عن أي شيء بدكم إياه أنا جاهزة على صفحتي، تقدروا تحكولي تبعتولي، وبحب ننصح إشي صغير لأي أهل بحاجة إلهم.
1: ودكتور مجد اللي ما بتعرفه إنسان معطي بشكل كبير للمجتمع بشكل مجاني، هذا اللي ما بيعرفه اللي اكتشفته فيك، يعطيكي مليون عافية. تابعوا صفحة دكتور مجد ملحم على إنستغرام فيسبوك، وتابعوا النشر إمتى هاي المواعيد، وكمان تواصلوا معها لأي لقاءات حابين تنظموها. أكيد دكتور مجد ملحم، شكرا جزيلا لوجودك معنا، نورتينا.
0: يعطيك العافية،
1: إلى اللقاء. إذن بهذه الكلمات اللي كلها أمل بنختم حلقتنا لليوم من سوشيال أفام. شكرا لكم مستمعينا، الشكر موصول لفريق العمل هذه الحنفية من المكتبة الموسيقية، والزميل وليد سليم من الهندسة الإذاعية في الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا نهلا شحادي، في أمان الله، إلى اللقاء.

0: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين، أهلا وسهلا بكم سيدتي وسادتي لنشرة موجزة تقرأها شادا الرماوي. استشهد 5 شبان بنيران وقصف جيش الاحتلال على أهلنا في مدينة غزة وبيت لاهيا وخان يونس، وأفاد مراسلنا بأن مدفعية الاحتلال قصفت شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة. أكد مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت أن الاستهداف المباشر للطواقم الصحية وتدمير البنية التحتية فرض على القطاع الصحي العمل في أوضاع عصيبة. وأضاف زقوت لإذاعتنا أن هذه الأزمة خلفت ملفات صحية شديدة التعقيد، فيما تعجز المنظومة عن تشخيص الأمراض المناعية. أكد عضو المجلس الثوري منذر الحايك أن قطاع غزة يعيش حالة من السخط الشعبي نتيجة استمرار الحرب والحصار وتدهور الأوضاع الإنسانية، مشيرا إلى أن المواطنين يتطلعون إلى وقف الحرب وبدء مرحلة التعافي في ظل غياب تحرك دولي فاعل ينهي معاناتهم وتوظيف حكومة الاحتلال ونتنياهو استمرار الحرب لخدمة اعتبارات سياسية داخلية. أصيب شاب بجروح في الوجه وآخرين بحالات اختناق بالغاز خلال اقتحام قوات الاحتلال حفل زفاف في بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة. اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من مدينة يطا في محافظة الخليل عقب مطاردة رعاة الأغنام في منطقة وادي رحيلة. في طوباس اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مدينة طوبة أثناء مروره عبر حاجز عورتة جنوب نابلس. هذا واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرية تيسير شرق طوباس وداهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها. أغلقت قوات الاحتلال صباح اليوم عددا من مداخل قرى وبلدات شمال غرب رام الله ما تسبب بعرقلة تنقل المواطنين. حذرت مؤسسات الأسرى لمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب من تعريض آلاف الأسرى يوميا لجرائم التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة داخل سجون الاحتلال. أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد التميمي أن الجهود الفلسطينية الأردنية المشتركة مستمرة لمعالجة أزمة الاكتظاظ على معبر الكرامة عن طريق تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الأوضاع الميدانية بشكل دائم وتذليل العقبات وتسهيل حركة المسافرين مع إيلاء اهتمام خاص بالحالات الإنسانية. وأوضح التميمي أن إجراءات عاجلة نفذت للتخفيف من الأزمة، مشيرا إلى أن الجانب الأردني سيباشر تنفيذ مشاريع تطوير شاملة للبنية التحتية تستوعب أعدادا أكبر من المسافرين. تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي صادف الأمس، قال مدير عام إدارة مكافحة المخدرات في جهاز الشرطة حازم أبو فرحة إن الاحتلال يستهدف فلسطين بشكل مباشر عبر تسهيل تهريب وتسليم المواد المخدرة، مشيرا إلى ضبط نحو 1400 قضية مخدرات منذ بداية العام الجاري. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا إلى 920 قتيلا وألاف المصابين، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. أخيرا في حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة الموجزة، في أمان الله.
2: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.

0: أنتم تستمعون الآن إلى لابد للقيد أن ينكسر مع فلسطين حجة. صوت فلسطين لابد للقيد أن ينكسر. أسران البواسل، أنتم أهم قطعة من أرض فلسطين يجب تحريرها.
1: مرحبا بابا، أنا حمودي أبو العبيد. كيف حالك؟ شو أخبارك؟ شو بتعمل؟ وين بدك تروح؟
0: مهما طالت المسافات
2: ومهما زاد سخط السجان،
0: أنتم أقوياء ونحن سنبقى صوتكم حتى حريتكم بإذن الله.
3: لن يهدأ لنا بال إلا إذا حروا جميعا وبيض
2: السجون. هنا صوت فلسطين، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام. نأتيكم في مشوار جديد من برنامج لابد للقيد أن ينكسر، نتابع وإياكم مستمعينا ومشاهدينا آخر المستجدات والتطورات لما يحدث لأسرانا وأسيراتنا داخل سجون الاحتلال، من إبادة صامتة ومن سياسات وقرارات فعليا للتنكيل والاعتداء الجسدي والنفسي أيضا والتجويع، سياسات لقتل وإعدام أسرانا داخل السجون الإسرائيلية. وما تحدثت به أيضا مؤسسات الأسرى أن آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين يتعرضون يوميا لجرائم تعذيب ومعاملة قاسية لا إنسانية ولا مهنية داخل سجون الاحتلال، والتي تحولت منذ بدء الحرب الإبادة الجماعية على أهلنا في قطاع غزة إلى منظومة منظمة لإنتاج التعذيب عبر سياسات التجويع والإدلال والتجريد من الإنسانية وإلحاق المعاناة الجسدية والنفسية بالمعتقلين. سأكون أنا معكم فلسطين حجة وفريق العمل معنا وليد عارف ورمزي أبو ظهر النهلة شحادة، وأيضا لابد أن أرحب بضيفي في الاستوديو عضو المجلس الثوري لحركة فتح ورئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين الأخ أمين شومان، تحياتي لك.
4: صباح الخير لك ولكل المشاهدين والمستمعين.
2: أخي أمين، لنبدأ بما أفادت به مؤسسات الأسرى، آلاف الأسرى يتعرضون لتعذيب ممنهج في سجون الاحتلال التي اليوم أصبح وصفها بتحولت إلى شبكة منظمة لإنتاج التعذيب.
4: نعم، بعد التحية لأسرانا وأسيراتنا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية والترحم على شهدائنا الأبرار، مع تمنياتنا بالشفاء العاجل لكافة جرحانا على امتداد الوطن الفلسطيني، ما صدر عن مؤسسات الأسرى حول الأوضاع الكارثية التي يعيشها آلاف الأسرى والأسيرات داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، والتي بالمناسبة وليعلم المشاهد والمستمع أنها لم تتغير بعد 7 أكتوبر، بل ازدادت سوءا، وهذا ما أفاد به آلاف من مئات من الأسرى الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا من داخل السجون الإسرائيلية، حيث أن الحرمان من الزيارات سواء للأهالي أو للمؤسسات الحقوقية ما زال متواصلا، حملات التجويع بحق آلاف الأسرى ما زال متواصلا، وأيضا حرمان الأسرى من التعليم التوجيهي والجامعي أيضا ما زال متواصلا منذ أكثر من 37 شهرا. 65 طالبا من طلاب التوجيهي العامة لم يتمكنوا هذا العام داخل السجون الإسرائيلية، وحرموا من أن يكونوا على مقاعد الدراسة أسوة بأقرانهم وأن يتقدموا لهذا الامتحان، لأنه في هذه الأيام ومنذ 7 أكتوبر الأسرى محرومون من امتلاك الأقلام والأوراق داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، كذلك يمنع إدخال الملابس بشتى أنواعها إلى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وكذلك المستلزمات الطبية والأدوية.

0: داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
1: في ظل ما تحدثت به أيضا أخي أمين، وأيضا ما تحدثت به أيضا مؤسسات الأسرى كما قلنا في البداية، الشبكة المنظمة لإنتاج التعذيب بالسياسات التي تحدثت بها، الإهمال الطبي والتجويع والتنكيل وما إلى ذلك، هنا لابد أن نتساءل الرسالة التي أراد الاحتلال فعليا في ظل هذه المنظمة وهذه الشبكة لإنتاج التعذيب الذي يريد إيصالها لشعبنا وللعالم أيضا.
0: يعني من الواضح تماما أن هناك سياسة مبرمجة من أعلى مستوى أمني وسياسي في حكومة الحرب الإسرائيلية، حكومة حرب الإبادة، حكومة الانتقام من الشعب الفلسطيني خارج نطاق كل الأعراف والمواثيق الدولية، والتي هدفها كي الوعي الوطني لدى أبناء الشعب الفلسطيني، محاسبة أي من أبناء الشعب الفلسطيني عن التعبير عن رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي والزج به في الاعتقال الإداري كما حصل مع الآلاف. هناك أكثر من 3500 معتقل إداري، غالبيتهم بناء على نشاطات تتهم بها أجهزة المخابرات الإسرائيلية، وهي نشاطات ربما تكون اجتماعية. على سبيل المثال المشاركة في استقبال أسير هو يعتبر خرق ومبرر لدى أجهزة المخابرات الإسرائيلية، تحويل أسير محرر إلى الاعتقال الإداري، حضور أو تشييع الحضور أو المشاركة في تشييع جثامين أحد الشهداء هو خرق ومخالفة يقولون لما تم الاتفاق عليه مع الأسرى المحررين أثناء تحررهم سواء في الصفقات أو الذين يقضون مدد وجودهم داخل السجون الإسرائيلية وأيضا محكوميتهم داخل هذه السجون، كذلك من يعبرون عن أرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهم نشطاء ربما في بعض الأحزاب أو الفصائل أو الحركات الوطنية والسياسية. وبالتالي هذه السياسات الانتقامية الآن تطال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، هم يريدون أن يكون الأسير الفلسطيني عبرة لمن يعتبر، حتى لا يتكرر قول كلمة لا لهذا الاحتلال لهذا الاستيطان، حتى لا يكون هناك أي مشاركة حتى في المقاومة الشعبية السلمية حيث يتم اعتقال المئات من مختلف المحافظات الفلسطينية والزج بهم داخل السجون وفرض غرامات عليهم. فإذا ما قام أحد قطعان المستوطنين الذين يعتدون على الممتلكات والأراضي ويعتدون على المواطنين الفلسطينيين ويحرقون مركباتهم ويقطعون أشجارهم، إذا ما قام بتصوير أحد المواطنين الفلسطينيين وهو يدافع عن منزله وعن ممتلكاته وعن بيته وعن أبنائه، يأتي جيش الاحتلال في نفس الليلة أو ربما في أثناء النهار ويقوم باعتقال هذا المواطن الفلسطيني والزج به في السجن ومن ثم فرض غرامة عليه بتهمة أنه يهدد حياة المستوطنين في المنطقة، رغم أن هؤلاء المستوطنين جاءوا إلى هذه الأراضي التي ورثها الفلسطينيون كابرا عن كابر، أراضي الآباء والأجداد، ويعتدون ويقيمون البؤر الرعوية ويعثون فسادا في هذه المناطق الفلسطينية بدعم وبدون أقدر من الجيش الإسرائيلي، وبعد ذلك تتم عمليات الاعتقال والعبث بالمحتويات وسرقة المصاغ الذهبية والأموال من بيوت المواطنين كما جرى بعد 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة. والأخطر من كل ذلك أن الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية لم تتغير حتى هذه اللحظة رغم انتهاء حرب الإبادة في قطاع غزة.
1: وليس فقط ما يحدث داخل السجون بما تحدث به أخي أمين، أيضا أثناء الاعتقال وشاهدنا ما يحصل، العقاب الجماعي أصبح أيضا القتل الذي يمارس أثناء الاعتقال، وشاهدنا ما حدث للشاب محمد زايد من اليامون مريض سرطان للدم وبدم بارد تم فعليا قتله، وأكثر من يعني أبناء شعبنا نفس الشيء تم أيضا قتلهم. هل هذه السياسة التي تمارس بالقتل المتعمد أثناء الاعتقال هي تطبيق لإعدام قانون الإعدام الذي أقره ودخل الكنيسة الإسرائيلي ودخل حيز التنفيذ؟
0: نعم بالتأكيد هذا مؤشر على أن هناك إعدامات داخل السجون الإسرائيلي وهناك إعدامات خارج السجون الإسرائيلية. ما جرى مع الشهيد محمد من بلدة اليمون بعد أن حاصرته قوات خاصة إسرائيلية وأطلقت وابل من الرصاص عليه وأردته شهيدا في أحراش بلدة اليامون، وكذلك الشهيد مصطفى من بلدة سلفيت الذين قاموا باقتحام منزله وأطلاق الرصاص عليه بدم بارد أمام أسرته وأمام ناظريهم، حيث تم

0: اغتياله أثناء مداهمة منزله في بلدة سلفيت. حالتان من الإعدام تمت الأسبوع الماضي على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي والوحدات الخاصة، وكان قد سبق ذلك عدد من حالات الإعدام في جنين وفي غيرها وفي نابلس وفي غيرها من القرى والبلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية. حتى بعد أن يقوم المواطن الفلسطيني برفع يديه وهو لا يشكل أي خطورة على جيش الاحتلال أثناء عملية الاعتقال، يقومون بإطلاق وابل من الرصاص عليه بهدف إعدامه وكتم صوته إلى الأبد. وهذا ما حصل في إعدام العشرات خارج نطاق القوانين والأعراف.
1: قبل قليل جاء خبر على وكالة وفا الاحتلال يعتقل شابا ويعتدي على طفل عقب محاصرة منزله في مدينة نابلس، وهذه سياسة أيضا بالاعتداء والتنكيل بالأطفال دون سن العاشرة، وشاهدنا الفيديوهات الكثيرة في الخليل وفي محافظات الوطن. يعني أيضا يعني ما الذي يريد أن يحققه من اعتقال الأطفال دون سن العاشرة؟ هل هو ترهيب لهذا الجيل؟ هل هو ترهيب للأهل؟ أم هي رسالة للعالم بأن كل هذه الاتفاقيات والمعاهدات تضرب بعرض الحائط ولا تأبه لأي شيء دولة الاحتلال؟
0: يعني ما يتعلق من سياسات تنكيلية وعقوبات جماعية بحق الطفولة الفلسطينية هي سياسة قديمة جديدة، ولكن هذه السياسة ازدادت ضراوة بعد 7 أكتوبر. هم يريدون كي الوعي الوطني لدى هؤلاء الأطفال الفلسطينيين الفتية والفتيات. ونحن نلاحظ أن هناك أكثر من 365 أسيرا طفلا تحت السن القانوني داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، منهم أكثر من 87 تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري، وهذا مخالف لكل الأعراف والمواثيق الدولية ومعاهدات حماية الطفل الفلسطيني. عندما تقوم أجهزة المخابرات الإسرائيلية باعتقال هؤلاء الفتية، فرض غرامات باهظة عليهم، تقديمهم لمحاكمات غير عادلة، وأيضا تعرضهم للضرب والشبح والتنكيل بهدف ترهيبهم من أن يقوموا بأي عمل حتى لو كان تفكيرا بأي مشاركة بأي فعل شعبي أو جماهيري أو استقبال أسير أو تشييع جثمان شهيد. بمعنى لا يريدون أي مظاهر وطنية في المحافظات الفلسطينية، حتى أن الشهداء الذين تم الإفراج عنهم هنا في محافظة رام الله، 5 من الأسرى الذين قضوا أكثر من 20 عاما تم الإفراج عنهم في محافظة رام الله، عبد الكريم الرنعوي وأبو السعيد وزياد حمودة وأمين زياد، هؤلاء 5 أسرى قضى أغلبيتهم أكثر من ربع قرن داخل السجون الإسرائيلية، لم يسمح بإقامة بيوت استقبال لهؤلاء الأسرى، لم يسمح بوجود أي مظاهر برفع راية أو علم فلسطيني أو رفع يافطات تدل على أن هناك حالة من الفرح لاستقبال هذا الأسير الفلسطيني. بمعنى لجم أي مظاهر للفرح حتى في استقبال الأسير الفلسطيني، منع أي تجمع لاستقبال هذا الأسير الفلسطيني، حتى تقوم أجهزة المخابرات بالاتصال على
1: وتهديدهم
0: بأنهم إذا ما قاموا بأي عملية استقبال يكون هناك اعتقال للأسير نفسه.
1: طب في ظل الأسرى الذي تم مؤخرا حريتهم أخي أمين، وأنت ذهبت وشاهدتهم، ما الشهادات القاسية فعليا التي يجب أن تلقى لكل من يستمع ويشاهدنا الآن حملتها من الأسرى المحررين؟
0: يعني شهادات حية مرعبة كارثية تفوق الخيال والوصف حول ما يجري بحق الأسرى الفلسطينيين. الأسرى يقدم لهم الطعام حتى يبقوا أحياء داخل السجون الإسرائيلية. الأسرى يصومون يوما بعد يوم من أجل تجميع 3 وجبات من أجل أن يقوموا بأكل وجبة واحدة تكفيهم لمرة واحدة، فلذلك يعتمدون نظام الصيام داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، لأن الوجبة الواحدة لا تكفي ولا تسد رمق العيش والحياة داخل هذه السجون الإسرائيلية. هذا بالإضافة إلى أن الأسرى يعانون من أوجاع الأسنان الرهيب داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. الأسير بلال البرغوثي الذي خرج من العزل وترك خلفه في العزل العديد من الأسرى، حسن سلامة وإبراهيم حامد وعباس سيد وغيرهم من الأسرى المعزولون الآن، يروي بألم للمحامي كيف أن أوضاع هؤلاء الأسرى، كيف أن الأمراض تغزو أجسادهم، أوجاع الأسنان وغير ذلك من المعاناة الصعبة في زنازين العزل الانفرادي داخل السجون الإسرائيلية. هؤلاء يعيشون في مقابر الأحياء في انتظار دورهم حتى
1: ومرض الشهادة. الجرب المنتشر وما قامت به مؤسسة الأسرة بنداء عاجل للصحة العالمية، ولكن هل ردت الصحة العالمية على هذا النداء؟
0: وأيضا يتحدث الأسرة بشهادات حية عن انتشار مرض سكابيس الجرب، من بين كل 8 أسرة هناك 3 أسرة مصابون بهذا المرض. لا يكاد الأسير يشفى ولو جزئيا من هذا المرض حتى يعود مجددا بسبب موجة الحر الكبيرة التي يعانيها الأسرة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وخاصة في السجون الصحراوية والأعداد الكبيرة. نحن نتحدث الآن عن أكثر من 9600 أسير وأسيرة فلسطينية داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وبالتالي عندما لا يوجد علاج لهذا المرض ولا يوجد استحمام، لا يوجد تبديل ملابس، لا يوجد إدخال مواد طبية لازمة للاستشفاء من مرض سكابيس الجرب، هذا سيؤدي إلى انتشاره بشكل كبير جدا، وهو أدى إلى وفاة العديد من الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. هذا بالإضافة إلى مجموعة من الأمراض الصعبة والمزمنة داخل أجساد الأسرى، وخاصة الأسرى الذين يقضون مدة طويلة داخل السجون الإسرائيلية. هناك تبقى 117 أسيرا مؤبدا، هناك أكثر من 300 أسير من ذوي الأحكام العالية، وهناك إداريين وغيرهم كبار السن وأطفال وأسيرات ومعزولين وإداريين، وبالتالي هذه الأوضاع الصعبة هي يعني تستخدم كعقاب جماعي للأسرى. وانتشار الأمراض أيضا عقاب، حرمان من الطعام عقاب، حرمان
1: قتل
0: من
1: ممنهج فعليا
0: بكل مناحي الحياة،
1: حتى
0: الحق حتى الحق الأدنى من الحصول عليه للأسير في المأكل والمشرب والملبس هذا غير متوفر داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
1: سنذهب إلى ملف الأسيرات أخي أمين. بداية، محكوميات الأسيرات هل هنا في اعتقال إداري أم صدرت فعليا أحكام بحقهن منذ البداية؟ أعدادهن التي تزايدت، يعني كانوا بثمانينات اليوم 91 أعتقد. هناك 3 أسيرات حوامل وحملت مؤسسات الأسرة دولة الاحتلال وإدارة السجون طبعا مسؤولية كاملة عن حياتهن، أمينة الطويل ودانا جودة ومنار إبراهيم، وطالبت بالإفراج عنهن. ما يعيشنه الأسيرات هو لا يقل خطورة فعليا وصعوبة داخل سجن الدامون كما يحصل للأسرى أيضا داخل
0: يعني السجن. 91 أسيرة لا تختلف ظروفهن عن بقية الأسرى والأسيرات، لا يوجد خصوصية للأسيرات في سجن الدامون، بمعنى أن التعامل بشكل كارثي وبشكل مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية يطال حتى الأسيرات في سجن الدامون، رغم أنه يجب أن يكون هناك خصوصية للأسيرة الفلسطينية. هناك من هي حامل، 3 حوامل يعانين من أوضاع صعبة وصحية وكارثية داخل السجون الإسرائيلية، لا يوجد التعامل معهن بخصوصية داخل هذه السجون. كذلك الأسيرات اللواتي بحاجة إلى إجراء عمليات جراحية عاجلة لهن ويعانين من أمراض صعبة ومستعصية داخل هذه السجون. كذلك الأمهات، هناك عدد من الأمهات داخل السجون الإسرائيلية محرومات من زيارة الأبناء منذ أكثر من 37 شهرا، حتى في الأعياد حتى في المناسبات لا يوجد مكالمات، لا يوجد اتصالات، لا يوجد زيارات كما كان قبل 7 من أكتوبر. كذلك الحرمان من الطعام وإدخال الملابس واللوازم الطبية ووسائل التنظيف، بمعنى أن مرض سكابيس الجرب أيضا يغزو الأسيرات في سجن الدامون. لا يوجد خصوصية، هناك يعني كاميرات مراقبة طوال 24 ساعة في الساحة التي يتواجد فيها الأسيرات أثناء الفرار، التي يعني الآن تقتصر على نصف ساعة فقط للأسرى والأسيرات، والتي كانت في الماضي يمارس فيها الأسرى كافة الأنشطة الرياضية ويمارسون يعني بالحد الأدنى رياضة المشي لعدة ساعات، الرياضة بمختلف أنواعها. الآن الأسرى محاصرون في معازل سواء في الغرف أو الأقسام، هم الآن محرومون من معرفة أي أخبار من الخارج الفلسطيني، تم مصادرة كافة الأجزاء الخلوية، لا يوجد سماع لأي إذاعات محلية، لا يوجد مشاهدة لأي قنوات فضائية كما كان قبل 7 أكتوبر، حيث كانوا يشاهدون قناة فلسطين الفضائية ومن خلالها يعيشون الواقع الفلسطيني والعربي والدولي ويتعرفون على كل ما يجري على الساحل الفلسطيني والعربية والدولية. ولكن الآن لا يوجد لديهم أي أخبار سوى من المحامين أو من أي أسير جديد يتم اعتقاله.
1: كيف يعكس ذلك على حياة الأسير داخل الأسر كل ما تحدث به ومنع زيارة الأهل ومنع زيارة المحامين الصليب لا يعلمون شيء عن الخارج وما يحدث في الخارج في ظل هذا التنكيل والتجويع والإهمال الطبي والاعتداءات؟ يعني كيف يعكس على إرادة وصمود فعليا وعزيمة الأسرى داخل؟
0: يعني الأسرى لديهم إرادة صلبة وفولاذية داخل السجن، هم على أمل الإفراج عنهم، وحتى إن بقي عدد من أسرى المؤبدات والأحكام العالية بعد أن تمت الصفقات الماضية إلا أن يبقى الأمل يحذو هؤلاء الأسرى بأن فجر الحرية قادم لا محالة، وخاصة أن هناك أسرى قد قضوا أكثر من 35 عاما و40 عام متتالية وبعد ذلك تم الإفراج عنهم من داخل السجون، بمعنى أن الأمل يبقى موجودا لدى هذه الشريحة الصلبة المناضلة. نعم هناك تأثير نفسي وسيكولوجي على نفسية الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، ولكن تبقى معنوياتهم عالية لأنهم ينتظرون كما قلت بفارغ الصبر أن يتم الإفراج عنهم في الأشهر والسنين القادمة، وخاصة أن حرب الإبادة في غزة قد وضعت أوزارها وانتهت صفقات التبادل، وكان جميع الأسرى على أمل أن يتم تبييض كل السجون من كل الأسرى في الصفقات الماضية، ولكن بسبب ما وصلت إليه حرب الإبادة في غزة وأن التدمير أصبح أكثر من 85% لكل ما هو حي ولكل ما هو فلسطيني في قطاع غزة، تم تدمير الشجر والحجر والبشر، وبالتالي أصبحت قضية تبادل الأسرى هي جزء من باكج كامل تم التوافق عليه لإنهاء حرب الإبادة في قطاع غزة بتدخل عربي وأقليمي ودولي، وبالتالي لم يتم الإفراج عن كافة الأسرى وتحديدا الأسرى المؤبدات وقيادة الحركة الأسيرة الأخوة مروان البرغوثي والرفيق أحمد سعدات وغيره من قيادات الحركة الأسيرة الذين وضعت إسرائيل فيتو للإفراج عنهم من داخل هذه السجون، الأمر الذي أدى إلى بقاء أكثر من 117 أسيرا مؤبدا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
1: أيضا كيف ترى برأيك أو يفهم إعادة اعتقال رموز الحركة الأسيرة الذي تم مؤخرا أخي أمين الإفراج عنه ضمن الصفقات ما بعد 7 أكتوبر، وهذا الوضع الذي يعيشه الأسرى كما تحدثت، وأيضا بسياسة الإبعاد أيضا للأسرى، وهذه السياسة التي لطالما حاربتها فعليا ومنعتها حركة فتح، وهي سياسة الإبعاد للأسرى من بعد يعني حريتهم، ولكن الآن أسرانا الذي تمت حريتهم هم مبعدون في القاهرة في بعض الدول وغزة وبعض الدول العربية. كيف تتابعون أيضا هذا الملف وملف الأسرى المبعدين وملف إعادة اعتقال من تم حريته وتواجد في الوطن؟
0: يعني نحن في مؤسسات الأسرى وفي القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية نرى أن قضية الأسرى هي قضية وطنية سياسية بامتياز، وأن هؤلاء الأسرى هم أسرى حرية، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال نزع الشرعية النضالية عن هؤلاء الأسرى الفلسطينيين سواء الموجودون داخل السجون الإسرائيلية أو المبعدون إلى جمهورية مصر العربية أو الموجودون في غزة أو الذين تم إبعادهم إلى العديد من الدول العربية والإسلامية. هؤلاء الأسرى لهم حقوق ويجب أن تحفظ لهم هذه الحقوق المادية والمعنوية، ويجب أن يحيوا حياة كريمة هم وأسرهم كما كان وضعهم في السابق، لأن هؤلاء الأسرى قد قضوا عشرات السنين من عمرهم من أجل حرياتنا وكرامتنا واستقلالنا. الإبعاد بحد ذاته هو عقاب جماعي لأكثر من 200 أسير موجودون في القاهرة الآن، وعدد منهم خرج إلى العديد من الدول سواء في تركيا في قطر إلى الجزائر وغير ذلك من الأمصار العربية والإسلامية، وبالتالي هناك معاناة حقيقية لهؤلاء الأسرى الفلسطينيين، هم بحاجة إلى رواتبهم، بحاجة إلى تغطية علاجهم، هم بحاجة إلى سكنات دائمة في وجودهم في المنافي. هؤلاء الأسرى يعني هناك لجنة مشكلة تتابع أوضاع هؤلاء الأسرى المحررين من أجل أن ترتقي إلى مستوى حقوقهم المادية والمعنوية حتى يحيوا حياة كريمة، حتى سواء الموجودون داخل الوطن أو الموجودون في المنافي بسبب هذا القرار الجائر بإبعادهم عن الوطن الفلسطيني. ولم يكن هناك أي خيار، إما أن يبقوا أسرى مؤبدات داخل السجون الإسرائيلية، وإما أن يتم إبعادهم، سواء الذين موجودون الآن في غزة أو الذين تم إبعادهم إلى جمهورية مصر العربية. هناك يعني حالة من القهر لدى هؤلاء الأسرى لأنهم مبعدون.

0: عن الوطن وبعدون عن الأهل، لم يسمح لأمهاتهم لزوجاتهم لأبنائهم من السفر لرؤياهم في المنافي وتحديدا في جمهورية مصر العربية، وبالتالي هؤلاء الأسرى يعيشون حسرة البعد والألم والعذاب، وخاصة عندما تكون هناك مناسبة لقد مرت أعياد على هؤلاء الأسرى بعيدون عن الوطن وبعيدون عن ذويهم وعن عائلاتهم وأسرهم، وبالتالي هذا عقاب آخر يضاف إلى العقوبات التي فرضت عليهم سواء أثناء وجودهم داخل السجون الإسرائيلية أو بإبعادهم خارج السجون الإسرائيلية.
1: وهناك أداة عقاب وترهيب تجاوزت أيضا أخي أمين الحدود الجغرافية، وهي ملاحقة أيضا المحامين الصحفيين الذي يتم إبعادهم تحديدا من القدس العاصمة في ظل الإبعاد القسري الذي يهدف إلى تهجير أبناء شعبنا والمقدسيين به إلى خارج الوطن. المحامي، وتحدثنا عن المحامي المقدسي صلاح الحموري بخطورة فعليا هذه السياسة وملاحقته قانونيا لإيهام العالم بأن روايتهم وأكاذيبهم هي الحقيقة فعليا.
0: يعني مدينة القدس وأبناء المدينة المقدسة يتعرضون لسلسلة من الإجراءات، أولها هو تهويد المدينة المقدسة وإقصاء وإحلال مستوطنون في داخل هذه المدينة، ومحاولة السيطرة على العديد من الأبنية سواء في سلوان وادي الجوز وفي الطور وفي داخل الأسوار من أجل تهويد هذه المناطق المقدسة. بالتالي هناك عمليات إبعاد للعديد من النشطاء المقدسيين من مدينة القدس إلى خارجها، وتحديدا الذين كانوا يرابطون في المسجد الأقصى ويدافعون عن قدسية هذا المكان، وهناك أيضا سحب لهويات المقدسيين لتفريغ مدينة القدس من هؤلاء المرابطين فيها، بالإضافة إلى الضرائب البائضة والإجراءات ومنع المشاركة في أي نشاطات اجتماعية في المدينة المقدسة وعمليات الاعتقال المتواصلة التي تتم بحق الفتية والفتيات والشبان داخل هذه المدينة المقدسة، والاعتداء عليهم بالضرب كما يجري في أزقة وحواري مدينة القدس من قبل سواء قطعان المستوطنين الذين يعتدون حتى على المسيحيين والمسلمين على السواء. وكان هناك مشهد اعتداء أحد المتطرفين المستوطنين على أحد الراهبات وأسقاطها أرضا، يعني مشهد أثار حفيظة العالم أجمع بسبب الاعتداء على أناس مسالمون يعيشون في المدينة المقدسة يؤدون مناسكهم وطقوسهم الدينية، ولكن المتطرفون داخل هذه المدينة لا يريدون لأحد من أبناء المدينة الأصليين السكان الأصليين الذين يعيشون فيها منذ مئات السنين أن يبقوا داخل هذه المدينة، يريدون مدينة القدس خالية لهم من كل جنس أو لون أو بشر، وهذا ما يجري العمل فيه داخل هذه المدينة المقدسة. إبعاد المقدسين كما حصل مع صلاح حموري وغيره هي سياسة مبرمجة. موضوع الرواية، الآن الرواية ليس في صالحهم، الرواية تغيرت حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى في الشارع الأوروبي استمرار القتل، هناك أكثر من 256 طفل تم أو استشهدوا بعد وقف حرب الإبادة في قطاع غزة، بمعنى أن عمليات القتل والتدمير والاعتقال ما زالت متواصلة في قطاع غزة رغم أن هناك وقف لحرب الإبادة، هناك إطلاق الصواريخ وهناك القصف لأحياء ولأشخاص في قطاع غزة، بمعنى أن الحرب لم تتوقف كليا في قطاع غزة، بل هناك استيلاء على مزيد من مساحة الأراضي، هناك حصار أكثر وعدم إدخال المواد المطلوبة.
1: هل في لديكم أي معلومات مؤخرا حول أسرى قطاع غزة في ظل سياسة الإخفاء القسري؟ أين هم متواجدون؟ أعدادهم؟ أوضاعهم؟ هل يمكن زيارة يعني بعض منهم من قبل المحامين؟
0: يعني ما زال هناك المئات لم تفصح إسرائيل عن مصيرهم داخل السجون الإسرائيلي، وتحديدا الموجودون في سيدي ديمان وغيره من المعسكرات السرية، حيث ما زال منع إعطاء أي أخبار عن هؤلاء الأسرى متواصلا، حتى كما قلت أن بعد السماح للجنة الدولية بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بعد تقديم التماس من مؤسسات عديدة بضرورة السماح للجنة الدولية بزيارة الأسرى وتحديدا من قطاع غزة وأسرى النخبة، إلا أن لجنة الأمن القومي في الكنيست رفضت ذلك، وما زال المئات من أسرى حالات الإخفاء القسري والأسرى الذين تطلق عليهم إسرائيل مقاتلون غير شرعيون. لا يوجد لدينا أي معلومات عن أسمائهم، أماكن تواجدهم، ظروف اعتقالهم، هل هم أحياء هل هم شهداء. ولكن إسرائيل تصدر مزيد من القوانين، سواء قانون الإعدام الذي شرع بالكنيسة الإسرائيلي أو القانون الذي شرع بشكل خاص لأسرى النخبة في قطاع غزة، بمعنى أن ما زال هناك تعتيما كاملا على أوضاع هؤلاء الأسرى داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
1: قبل أن نختم أريد أن أتحدث في ملف مهم جدا، وهو ملف الفعاليات والتضامن المساند الداعم لقضية الأسرى، أهميته في الوطن بداية وإعادة الروح الوطنية للمشاركة بهكذا فعاليات التي لطالما كانت تحدينا قضية الأسرى، وأيضا دوليا دبلوماسيا، وتصبح قضية الأسرى اليوم مهم أن تصبح قضية رأي عام دولي للضغط أكثر لوقف هذه الجرائم وهذه الإبادة الصامتة بحق أسرانا في ظل هذه القرارات والسياسات التي هدفها هي قتل أسرانا داخل السجون الإسرائيلية، ودور الأقاليم والجاليات في الخارج في ضمن هذه الفعاليات الدولية.
0: يعني فعاليات إسناد الحركة الأسيرة يجب أن تتواصل وتستمر وتتدرج بشكل أكبر بمستوى يرتقي إلى مستوى ما يعانيه الأسرى والأسيرات داخل هذه السجون. الأسرى بحاجة إلى أبناء شعبهم الفلسطيني بمختلف ألوانهم وأطيافهم السياسية كي يقفوا إلى جانب هذه الفئة المناضلة التي قدمت سنوات عمرها من أجل حريتنا وكرامتنا واستقلالنا. لذلك المشاركة في البرنامج الوطني وفي الدعوات التي تصدر عن مؤسسات الأسرى وعن القوى الوطنية هي ضرورة ملحة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، لأن الوفاء يجب أن يقابل بالوفاء، الوفاء للحركة الأسيرة، أن نخرج وأن نعلي الصوت وأن نقف إلى جانبهم وأن ندافع عن عدالة قضيتهم داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وأن نطالب كل المؤسسات الحقوقية بضرورة أن يتم التعامل معهم وفق الأعراف والمواثيق الدولية وتحديدا مواثيق جنيف الثالثة لحقوقهم داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وخاصة أن إسرائيل ترى في نفسها أنها خارج المنظومة الحقوقية والقانونية الدولية وتضرب بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف وتطبق على الأسرى الفلسطينيين قوانينها الخاصة وتشريعاتها العنصرية. وبالتالي شعبنا الفلسطيني مطالب سواء في الداخل أو في الخارج، سواء في مخيمات اللجوء والشتات أو وجودهم في مختلف مدن وعواصم العالم، أن يخرجوا إسنادا للحركة الأسيرة الفلسطينية وأن يدافعوا عنها وأن يشكلوا ورقة ضغط حقيقية، سواء بعقد المؤتمرات الدولية وتدوير قضية الأسرى أو بالضغط على المؤسسات الحقوقية كي تتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه ما يجري بحق أسرانا، حتى نستطيع أن نوفر لهم شبكة أمان وحماية من هذا التغول الإسرائيلي الذي يتعامل معهم خارج نطاق كل الأعراف والمواثيق الدولية.
1: أتمنى فعليا أن يكون هذا المجتمع عنده مسؤولياته تجاه ما يحدث لأسرانا فعليا ضمن الانتهاك الواضح لكل القوانين الدولية والاتفاقيات الدولية وتحديدا تبقى جنيف الثالثة والرابعة بما يخص أسرانا في ظل إبادة صامتة تمارس بحقهم فعليا، ودور أبناء شعبنا الذي لا يقل أيضا أهمية عند مسؤوليات تجاه ما يحدث لأسرانا ضمن الفعاليات وإعلاء صوت أسرانا فعليا. طبعا نصل لنهاية مشوار اليوم، أشكر ضيفي معي بالاستوديو عضو المجلس الثوري ورئيس هيئة الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين الأخ أمين شومان، شكرا جزيلا لك لكافة هذه المعلومات والإيضاحات لنا في حلقة اليوم. أشكركم مني جزيل الشكر، كنت معكم فلسطين حجة. أشكر زملائي وليد عارف ورمزي أبو ظاهر نهلا شحادة، دمتم بكل خير.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادا الرماوي، ونستهلها بأبرز العناوين. إصابة طفل واعتقال شاب بعد محاصرة منزله في نابلس. الاحتلال يواصل عدوانه على غزة. الاحتلال يغلق مداخل شمال غرب رام الله. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد 5 شبان بنيران وقصف جيش الاحتلال على أهلنا في مدينة غزة وبيت لهية وخان يونس. وأفاد مراسلنا بأن مدفعية الاحتلال قصفت شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة. أكد مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت أن الاستهداف المباشر للطواقم الصحية وتدمير البنية التحتية فرض على القطاع الصحي العمل في أوضاع عصيبة. وأضاف زقوت لإذاعتنا أن هذه الأزمة خلفت ملفات صحية شديدة التعقيد، فيما تعجز المنظومة عن تشخيص الأمراض المناعية.
1: القطاع الصحي صامد لأنه لا خيار له، إما الناس سوف تموت إما أن نحافظ على الأقل في الحد الأدنى للخدمات. الخدمات الصحية اليوم في قطاع غزة ترتقي إلى ما هو مطلوب أن يقدم منها، هي خدمات مبنية على موارد محدودة وقدرات محدودة وكوادر محدودة. إذا هناك معاناة كبيرة للمواطن في الحصول على الخدمات الصحية التي يريد، سواء كانت تشخيصية، سواء كانت إجراء عمليات جراحية، أو سواء كانت حتى الأدوية الأبسط من ذلك. هناك ملفات معقدة، مرضى السرطان الذين لا يحصلون على معظم بروتوكولاتهم الدوائية، المرضى المزمنة التي هي دائما مهددة بانقطاع الأدوية، يوما ما يحصل ويوما آخر ينقطع الدواء، والأمراض الحادة التي تستجد بشكل حسب المواسم، خصوصا في فترة الصيف الآن من براغيث القمل وأمراض جلدية مختلفة وحالات إسهال تتزايد.
0: قال محمود الزق أمين سير هيئة العمل الوطني في قطاع غزة أن استمرار الحراك الشعبي يعكس حجم المعاناة الكبيرة التي يعيشها أبناء شعبنا في ظل الظروف الراهنة، مؤكدا أن هذه التحركات تمثل أصواتا شجاعة تطالب بإنهاء الحالة القائمة. وأضاف الزق لإذاعتنا اليوم أن من يصف هذا الحراك بالخيانة أو يسعى إلى تخوين المشاركين فيه يرتكب خطأ جسيما، مشددا على أن المطالب الشعبية تنبع من الواقع الصعب الذي يعيشه المواطنون في القطاع.
2: أمر طبيعي للواقع الذي فيه هنا في القطاع. مجرم من يخون هذا الحراك ويحاول أن يصفه كلمات نابية خارج الوطنية وكلام من هذا النوع. هذا الحراك أمر طبيعي جدا، الناس تعبر عن رفضها للحظة الواقع الكارثية التي نحياها وتريد حل من هذا الأمر. هذا أمر طبيعي، وأعتقد أن من مارس القمع والقهر ضد هذا التحرك هو في الجانب الآخر من شعبنا موقف غير طبيعي. في نهاية الأمر نحن شعب يريد الحياة ويسمى طلاب موت في نهاية الأمر. شعبنا يفترض أن يوفر له حياة كريمة، حياة آمنة، تعليم، صحة، هذه متطلبات شخصية. الآن في هذا الظرف هذه الأمور، لهذا هناك معاناة حقيقية يحيا الناس في قطاع غزة، وأي صوت يصرخ مطالبا في هذه الحالة هو صوت شريف يعبر عن واقع الحال في قطاع غزة. أي محاولة لتخوين وقمع هذا الحراك جريمة ترتكب بحق شعبنا قطاع غزة. في نهاية الأمر أنت تتحدث عن شعب، هذا مطلب جمعي لكل الشعب الفلسطيني هنا في قطاع غزة أن تنتهي هذه الحالة المأساوية، وفي ظل استمرار هذا الوضع المأساوي الذي نحياه في قطاع غزة أمر طبيعي أن تنفجر أصوات واضحة، أصوات جريئة وشجاعة تطالب بإنهاء هذه الحالة على حماس أن تستمع لصوت الناس. في نهاية الأمر المطلوب باختصار أن تسلم هذا الملف، ملف المفاوضات حول قطاع غزة، وهو ملف سيادي للسلطة الوطنية الفلسطينية، السلطة الفلسطينية التي تتحدث باسمنا جميعا، أن تسلم هذا الملف للمنظمة التحرير.

0: اتخاذ القرار بقطع لي او اقصاء التخييم على هذا الحراك هي اصوات غريبه واصوات مشاهد لا تنسجم مطلقا مع حركه الشارع ورغبه الشارع الفلسطيني في قطاع غزه بانهاء هذه الحاله الماساويه.
1: قال الإعلامي والكاتب والنازح في قطاع غزة توفيق أبو جراد إن المواطنين في القطاع يعيشون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة في ظل حجم العذاب والمعاناة الكبيرة التي تثقل حياتهم. وأكد أبو جراد لإذاعتنا أن من حق المواطن بغزة أن يطالب بحقوقه المشروعة وأن يرفع صوته للمطالبة بتحسين أوضاعه وإنهاء معاناته، مشيرا إلى أن الظروف الحالية دفعت المواطنين إلى التعبير عن مطالبهم بصورة واضحة.
2: العذاب الذي يلقاه أبناء شعبنا في مخيمات النزوح وتحديدا في البقعة الجغرافية المتمثلة ب 30% من مساحة قطاع غزة في ظل الحر الشديد المتواجدين في الخيام، في ظل نقص الأدوية حيث يعاني كثيرا من المواطنين من نقص من الأدوية أو الرعاية الطبية، في ظل عدم وجود رعاية كاملة في النقاط الطبية وعدم وجود مستشفيات كافية لتلقي العلاج. أيضا من ناحية المساعدات هناك عدد كبير من المؤسسات الدولية والمحلية قلصت من خدماتها بخصوص خدمات النازحين في قطاع غزة. كل هذه المعاناة تزيد يوما بعد يوم في ظل شح الإمكانيات، في شح الوقود، في شح غاز الطهي وعدم توفر الأخشاب والأحطاب هنا في مخيمات النازحين، وأنا أحد النازحين المتواجدين في وسط قطاع غزة. لذلك المواطن الفلسطيني ما زال يعاني، ما زال يتكبد معاناة من خلال القتل والتدمير والحصار ونقص الرعاية. المواطن الفلسطيني من حقه أن يتحدث وأن يناشد جميع المؤسسات الدولية والمحلية من أجل تنفيذ القوانين الدولية. ولو تحدثنا عن المؤسسات الدولية كمجلس الأمن والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان، يجب أن تلزم الاحتلال بفك الحصار عن أبناء شعبنا بفرض واقع جديد من خلال فرض مبادرة السلام العربية أو مبادرات السلام أو حتى خطة ترامب التي يتلكى الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذها في قطاع غزة. لذلك يجب الضغط على الاحتلال لفتح المعابر، إدخال المساعدات، إدخال المواد التموينية، لأن المواطن الفلسطيني بات عاجزا على تنفيذ متطلبات الحياة اليومية. نحن هنا في قطاع غزة وفي كل بقاع الأراضي الفلسطينية لدينا سلطة واحدة، حكومة شرعية واحدة. لذلك نحن نأمل من كل المؤسسات الدولية، نحن نعرف بأن الاحتلال الإسرائيلي يتلكى في تسهيل مهام السلطة الوطنية الفلسطينية، لأنه يعرف بأن الخطر الكبير على مخططات الاحتلال هو وجود السلطة الوطنية الفلسطينية حاكمة لكل الأراضي الفلسطينية. السلطة الوطنية الفلسطينية هو مشروع الدولة الفلسطينية، هي حلم كل فلسطيني، لأن البرنامج السياسي لحركة فتح أو السلطة الوطنية الفلسطينية هو برنامج تحرري إقامة الدولة الفلسطينية في ظل الثوابت الوطنية. لذلك قال نتنياهو وقالت الحكومة الإسرائيلية المتطرفة أننا سنمنع وجود السلطة الوطنية الفلسطينية من حكم قطاع غزة، وهذا هو المشروع الصهيوني الاستعماري. لذلك كل مواطن في قطاع غزة أو في فلسطين يجب أن لا سلطة إلا سلطة واحدة، لا حكومة إلا حكومة واحدة، وكل المشاريع التصفوية التي تنادي بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ستبوء بالفشل، لأن السلطة الوطنية هي الممثل الشرعي الحكومي الرئيسي لقطاع غزة والضفة الفلسطينية. لذلك نحن نعرف ونيقن حق اليقين، المواطن الفلسطيني في غزة يعرف حق المعرفة بأن لا بديل عن السلطة الوطنية الفلسطينية في حكم قطاع غزة، وهو يعرف بأن السلطة الوطنية الفلسطينية كما قال السيد الرئيس محمود عباس لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة. والمواطن الفلسطيني في غزة يعرف بأن المشاريع الإسرائيلية تؤكد بأنه يريد إقامة دولة في غزة ضمن حدود معينة تكن بالولاية للاحتلال أو للجانب الأمريكي. لذلك المواطن الفلسطيني يعرف بأن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الوحيدة القادرة على حكم فلسطين كاملة، وقطاع غزة هو جزء من الدولة الفلسطينية.
1: قال الكاتب والمحلل السياسي عمر الغول إن الأوضاع الكارثية التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة تستوجب

مراجعة شاملة للمسار القائم متسائلا ماذا حققت حماس من مفاوضاتها وماذا قدمت لشعبنا في قطاع غزة. وأضاف الغول لإذاعتنا أن موقف حركة حماس الحالي لا يدعو إلى المفاجأة، معتبرا أنه ينسجم مع نهجها الانقلابي، مضيفا أن حماس قدمت ذرائع استغلها الاحتلال لارتكاب مجازره بحق شعبنا بالقطاع. أصيب طفل 14 عاما في نابلس جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب وجرى نقله إلى المستشفى، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا عقب محاصرة منزل في شارع القدس قرب مخيم بلاطة شرق المدينة. في الخليل اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من مدينة يطا في محافظة الخليل عقب مطاردة رعاة الأغنام في منطقة وادي رحيلة. في طوباس اعتقلت قوات الاحتلال شابا من المدينة أثناء مروره عبر حاجز عورتا جنوب نابلس. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرية تياسير شرق طوباس وداهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها. اقتحمت قوات الاحتلال اليوم قرية عابود شمال غرب رام الله، وأفادت مصادر محلية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عددا من المحلات التجارية واستولت على تسجيلات الكاميرات. وكانت قوات الاحتلال أغلقت صباح اليوم حاجزين بصالح وعابود شمال غرب رام الله، كما أغلق مدخل مدينة روابي وبلدة عطارة شمال غرب رام الله، ما تسبب بعرقلة تنقل المواطنين. أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد التميمي أن الجهود الفلسطينية الأردنية المشتركة مستمرة لمعالجة أزمة الاكتظاظ على معبر الكرامة عن طريق تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الأوضاع الميدانية بشكل دائم وتذليل العقبات وتسهيل حركة المسافرين مع إيلاء اهتمام خاص بالحالات الإنسانية. أخيرا، وفي حالة الطقس يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة قدمناها من صوت فلسطين للقاء.

الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

والحلم، قدس القصائد والأغاني، وقدس البكاء والرؤى والمعابد، وهي قدس الرجال وقدس النساء. وأنا ذقته، أنا ذقته كعك المقدسية الشهير أجل، ذقته وأنا عايد، عايد من أسعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري، شتائي وصيفي، حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائد.

مستمعينا الكرام نحييكم إليكم موجزا لأهم الأنباء. استشهاد مواطنة وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطيرة قبل قليل بقصف مسيرة للاحتلال على منطقة المواصي غربي خان يونس. أبناء شعبنا في قطاع غزة يشيعون جثامين 5 شهداء ارتقوا أمس بنيران الاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس وبلدة بيت لهيا في محافظة شمال غزة. إصابة طفل يبلغ من العمر 14 عاما بجروح وردود في مدينة نابلس جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب واعتقال شاب عقب محاصرة منزل في شارع القدس قرب مخيم بلاطة شرق المدينة. اندلاع مواجهات بين الأهالي وعصابات المستوطنين وجيش الاحتلال بعد محاولة الاستيلاء على منزل في بلدة قبلان جنوب نابلس. قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من مدينة يطا في محافظة الخليل عقب مطاردة رعاة الأغنام في منطقة وادي الرحيلة وشابا من مدينة طوباس أثناء مروره عبر حاجز الاحتلال قرب عورتا جنوب نابلس. قوات الاحتلال تقتحم قرية عبود شمال غرب رام الله وتستولي على تسجيلات الكاميرات من عدد من المحال التجارية. وفاة مواطن جراء حادث دهس وقع قبل أسبوعين بالقرب من مفرق البادية شرقي مدينة جنين. جيش الاحتلال يتوغل في ريف درعا ويداهم عددا من منازل الأهالي. المنتخب المصري يتأهل للدور 32 بعد تعادله الإيجابي بهدف لمثله مع المنتخب الإيراني. في حالة الطقس أجواء صافية إلى حر اليوم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. ختام الموجز إلى اللقاء.

نجدد العهد للأسرى، سنبقى معهم صوتا لا يخفت، وفاء لا ينكسر.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجاد، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

0: صوت فلسطين يقدم الواقع الصحي والطبي في فلسطين. اعداد وتقديم ابتهال فطيمة. هندسة إذاعية محمد سبعني.
1: صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام وحياكم الله عبر أثير صوت فلسطين، وأهلا بكم في هذه الحلقة والتي من خلالها نتحدث عن الواقع الطبي والصحي في قطاع غزة والحال الصعب الذي وصل إليه جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي اليومية والحرب الشرسة الضروس التي شنها على القطاع والتي خلفت ألاف الشهداء والجرحى والمفقودين والذين ما زالوا تحت الأنقاض. يشهد قطاع غزة أزمة صحية غير مسبوقة، حيث يواجه السكان ظروفا إنسانية قاسية تهدد حياتهم يوما بعد يوم. المستشفيات التي يفترض أن تكون ملاذا للمرضى والجرحى أصبحت تعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، إضافة إلى الضغط الهائل الناتج عن الأعداد الكبيرة من المصابين والمرضى. يكافح الأطباء والطواقم الطبية بكل ما لديهم من إمكانيات محدودة لإنقاذ الأرواح، بينما يقف كثير من المرضى عاجزين عن الحصول على العلاج اللازم، كما يفاقم نقص المياه النظيفة والغذاء والوقود من معاناة السكان ويزيد من خطر انتشار الأمراض والأوبئة. إن ما يعيشه قطاع غزة اليوم ليس مجرد أزمة صحية عابرة، بل مأساة إنسانية حقيقية.

0: تستدعي تضامن العالم بأسره، فلكل مريض ينتظر الدواء، ولكل جريح يحتاج إلى العلاج، ولكل طفل يحلم بحياة آمنة وصحية، تبقى الحاجة ملحة إلى تحرك عاجل يخفف من هذه المعاناة ويحفظ حق الإنسان في الحياة والكرامة. وعن هذا الواقع الصعب مستمعينا الكرام الذي يعيشه قطاع غزة، يسرنا نستضيف معنا مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر الدكتور بشار مراد. فأهلا بك معنا ومرحبا وحياك الله عبر أثير صوتي فلسطين.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم
0: دكتور بشار. يعني مرارا وتكرارا كنا قد تحدثنا عن الواقع الصعب الذي وصل إليه القطاع الصحي في قطاع غزة، كيف يمكن توصيف المشهد حتى يومنا هذا في القطاع؟
1: يعني دعيني أتحدث هنا عن الواقع الصحي. كل يوم هناك تدهور في الواقع الصحي في قطاع غزة بسبب الإجراءات الإسرائيلية، ومن أهم هذه الإجراءات هو إغلاق المعابر وعدم السماح بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى دخول مواد البناء لإعادة ترميم وصيانة وبناء ما تم تدميره من منشآت صحية خلال فترة الحرب، حيث كما تعلمون أن ما يقارب من 26 مستشفى تم استهدافها وتدمير أجزاء كبيرة منها وخرجت عن الخدمة، بالإضافة إلى أكثر من 80% من عيادات الرعاية الأولية تم تدميرها، وهذا أدى إلى الأزمة الصعبة التي طبعا يعاني منها المواطن في الفترة الحالية. نعم. وبالإضافة إلى إغلاق معبر رفح لفترات طويلة وتكدس أعداد كبيرة من المرضى الذين يحتاجون إلى مراكز طبية متقدمة وعلاج خارج قطاع غزة بعد أن تم تدمير معظم المستشفيات المركزية في القطاع، هنا الحديث يدور عن ما يقارب 18,000 مريض يحتاجون إلى إجلاء طبي إلى خارج قطاع غزة وبالأخص جمهورية مصر العربية. وأيضا في الفترة الحالية نحن نعاني من انتشار كبير للأمراض المعدية والأمراض الجلدية، وهناك الكثير من الأسباب، ومن أهم هذه الأسباب هو تلوث مياه الشرب واختلاط مياه الشرب مع مياه الصرف الصحي بعد أن تم تدمير شبكات المياه الشرب في القطاع بشكل عام، بالإضافة إلى الاكتظاظ الكبير للمواطنين داخل مخيمات الإيواء، حيث تم إعادة احتلال ما يقارب من 70% من قطاع غزة، وتم طبعا تجميع أهالي القطاع في أماكن ضيقة، وهذا أدى إلى طبعا انتشار الأمراض ما بين المواطنين في ظل انعدام الأمن المائي للمواطن و عدم مقدرته طبعا لتلبية احتياجاته الخاصة للنظافة الشخصية في ظل طبعا فصل الصيف وانتشار الأمراض الجلدية في هذه الفترة، بالإضافة إلى النزلات المعوية الناتجة عن تلوث المياه.
0: نعم، يعني واقع مؤلم دكتور بشار بكل ما الكلمة من معنى، وهذا بحد ذاته يعني يشكل تحديات جدا كبيرة وعميقة تواجه الطواقم الطبي في ظل هذه الظروف الراهنة.
1: صحيح، يعني هنا يعني كنا نتوقع منذ 10 أكتوبر 2025 وقف إطلاق النار أن هناك انفراجة سوف تحدث وفتح معابر لمعابر قطاع غزة وإدخال المواد المنقذة للحياة، بالإضافة إلى سيارات الأسعاف وقطع غيار الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، ولكن للأسف حتى هذه اللحظة هناك طبعا هذا الإغلاق أثر على الخدمات الصحية وبالأخص يعني بعض التخصصات مثل مرضى السرطان في الفترة الحالية الذين يعانون بسبب عدم توفر كلات الأدوية الكيماوية في داخل غزة، بالإضافة إلى عدم وجود العلاج بالإشعاع، ومعظم المرضى يحتاجون كمرحلة من المراحل العلاج طبعا العلاج بالإشعاع، ويتم تحويل هذه الفئات إلى خارج قطاع غزة، وكنا في السابق نحول المرضى إلى المحافظات الشمالية إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية، ولكن للأسف منذ 7 أكتوبر 2023 تم إغلاق معبر بيت حنون بالكامل، وفترة من الفترات تم إغلاق معبر رفح بالكامل.
0: نعم.
1: وهناك الكثير من الحالات التي تفاقمت وضعهم الصحي بعد عدم مقدرتهم السفر إلى خارج قطاع غزة وتلقي العلاج خارج القطاع، وحتى هذه اللحظة طبعا معظم المستشفيات فقدت أعداد كبيرة من الطواقم الطبية بسبب إما سفر الطواقم الطبية إلى خارج

0: خارج قطاع غزة في فترة عدم طبعا وجود أماكن آمنة في القطاع، بالإضافة إلى اعتقال عدد كبير من الطواقم الطبية خلال فترة الحرب. وأيضا في الفترة الحالية هناك طبعا للأسف نقص شديد في الأسرة داخل المستشفيات، بعد أن خرجت 26 مستشفى عن الخدمة نتيجة الاستهدافات المباشرة. وضع صحي بالفعل كارثي، ولكن دعينا نتحدث يعني هناك الطواقم الطبية التي هي بالفعل يعني منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة ربطت الليل مع النهار لتقديم الخدمات الصحية لإنقاذ حياة المواطنين بأقل الإمكانيات. وهناك بالفعل يعني قصص نجاح في غزة في هذه الفترة، ولكن طبعا هذه القصص كانت مربوطة ب يعني قصص مأساوية عبر إما استهداف عائلات لطواقم طبية، وإما استهداف المستشفى أو اعتقال الطواقم الطبية من داخل المستشفيات. وللأسف يعني ما احنا كجمعية هلال أحمر فلسطيني تعرضنا إلى هذه الانتهاكات. مثال على ذلك مستشفى القدس الذي كان هو أكبر مستشفى تابع للهلال الأحمر الفلسطيني غير حكومي، وكان يقدم خدمات متقدمة مثل جراحة القلب والقسطرة القلبية، بالإضافة إلى قسم خاص لغسيل الكلوي، وبالإضافة إلى جراحات والتنظير وأقسام تشخيصية، رنين مغناطيسي وسيتي، وكل هذه الأشياء كانت تقدم في قطاع غزة. للأسف هذا مستشفى تعرضنا طبعا للاستهداف، تعرضنا إلى اتصالات من قوات الاحتلال وأمرنا بإخلاء المستشفى بالكامل. وبعد عودتنا إلى المستشفى تفاجأنا من حجم الدمار داخل المستشفى، وهناك مبنى رئيسي في المستشفى كان هو المركز التخصصي قد حرق بالكامل، وفقدنا الكثير من الأجهزة والمعدات داخل هذا المبنى. وللأسف حتى هذه اللحظة لم نستطيع من إدخال أي جهاز طبي جديد إلى القطاع. وكما تعلمون أن غزة في الفترة الحالية لا يوجد بها أي جهاز رنين مغناطيسي يعمل لمساعدة الأطباء في تشخيص الأمراض، وهذا طبعا أمر كارثي بالنسبة للمرضى وبالنسبة أيضا للأطباء، حيث هذه الأجهزة كانت تساعد كثيرا في تشخيص المرضى بطريقة صحيحة.
1: نعم دكتور بشار، يعني في ظل كافة المعطيات التي ذكرتها، يعني هل ما زالت هناك قدرة لدى القطاع الصحي على الاستجابة للحالات الطارئة؟
0: رغم كل ما تعرضنا له خلال فترة الحرب، نحن يعني لم نوقف الخدمات الطبية حتى في ظل حدوث طبعا مواجهات وقصف عنيف في محيط المستشفيات، وفي بعض الأوقات تعرض المستشفيات للاستهداف المباشر، ولكن بالفعل نحن لم نوقف عملنا بالكامل. وهذا ينطبق على خدمة الأسعاف والطوارئ بالإضافة إلى الرعاية الأولية، حيث من بداية الحرب قمنا بإنشاء وتشغيل ما يقارب 40 عيادة طبية. الآن فقط يعني ندير 19 عيادة، وذلك بعد أن تم استهداف العدد الكبير 21 عيادة بطريقة مباشرة عبر طبعا أوامر الإخلاء، وبالأخص محافظة رفح ومحافظة شمال غزة، أو تدمير هذه العيادات بطريقة مباشرة. ولكن دعيني أتحدث هنا بالفعل، يعني نحن يعني تابعنا حركة نزوح المواطنين وقمنا بإنشاء نقاط طبية وعيادات في الأماكن التي كانت هي أماكن زراعية لا يوجد فيها بنية تحتية، لا يوجد مباني. قمنا بإنشاء نقاط طبية، وتم تصنيع هذه النقاط داخل غزة عبارة عن كرفانات لتقديم الخدمات طبعا الطبية للمرضى. قمنا بإنشاء مستشفيات ميدانية، نحن الآن نتحدث عن 6 مستشفيات تديرها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة لتلبية طبعا الاحتياجات العاجلة وإنقاذ الحياة في ظل طبعا الأزمة التي نعيشها والحصار الخانق الذي ضرب قطاع غزة منذ اليوم الأول للحرب.
1: دكتور بشار، ما هي يعني أسأل عن مفهوم الصحة النفسية لديكم، يعني في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعملون بها والتي تتحدون المستحيل إنجاز التعبير، كيف هي الصحة النفسية لك أنت مثلا ولزملائك من الأطباء من الممرضين؟ كيف هي الحالة الصحية أيضا للأمهات مثلا الأطفال الذين يعني يزورون المستشفى بقصد العلاج؟
0: يعني لا يمكن فصل الصحة النفسية عن الصحة

0: تسمية طبعا للشخص للإنسان،
1: نعم
0: حيث معظم طبعا الأطفال النساء تعرضوا إلى صدمات نفسية إما عبر اعتقال أحد الأقارب أو استشهاد أحد طبعا الأقارب، أو هناك بعض الحالات التي طبعا الناجي الوحيد من الأسرة كان الطفل. لك أن تتصوري هذه الصدمة. ولكن هناك طبعا برامج كثيرة تقدم من قبل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ونستهدف فيها الفئات طبعا الهشة وبالأخص النساء الأطفال، وقمنا طبعا بفرز أخصائيين صحة نفسية في كل رعاية، في كل عيادة، في كل مستشفى في الهلال الأحمر الفلسطيني، نحاول أن نقدم الخدمات الصحة النفسية للضحايا داخل المستشفيات، داخل سيارات الأسعاف. ولكن حجم الأضرار وحجم طبعا العدد المأهول، العدد الكبير جدا من الفئات التي تعرضت للصدمات النفسية عدد كبير جدا، وكنا نتوقع أن يتم طبعا إدخال وفود طبية من خارج قطاع غزة إلى غزة لمساندة الفرق، هذه الفرق فرق الصحة النفسية. ولكن للأسف الفرق الطبية التي دخلت إلى قطاع غزة كانت يعني تخصص إما جراحة وإما عظام، وهناك بالفعل نقص شديد في هذه الخدمة نظرا لما تعرض له أهالي قطاع غزة. نتحدث عن كارثة مستمرة، الكارثة حتى هذه اللحظة لم تتوقف، كل يوم هناك استهدافات، هناك شهداء. يعني بالأمس كان أحد الضحايا طالبة من توجيهي التي استشهدت أثناء توجهها إلى مكان لتقديم الامتحان عبر الانترنت، ولكن للأسف لا يوجد مكان آمن في القطاع غزة، خط أصفر يفصل ما بين منطقة حمراء يمنع الفلسطيني من التواجد في هذه المنطقة، ومنطقة ضيقة جدا، منطقة طبعا اكتظاظ سكاني بالإضافة إلى القتل المباشر للمواطنين. هذا أدى إلى الكثير من المشاكل الاجتماعية والنفسية للفئات طبعا المتضررة، وبالأخص النازحين الذين نزحوا من بيوتهم إلى مخيمات إيواء في أماكن للأسف لا يوجد بها مقومات الحياة في هذه المخيمات التي انتشرت من محافظة خان يونس حتى محافظة غزة بعد أن تم إعادة احتلال محافظة رفح ومحافظة الشمال.
1: أخيرا دكتور بشار، هل لديكم قصص إنسانية مؤثرة تعكس معاناة المرضى والطواقم الطبية؟ أنا متأكدة لديك الكثير من القصص التي ترفض ذاكرتك نسيانها حتى، وما زلتم تمرون بها، وهي قصص يعني تعبر عن الحال الصعب والمأساوي في قطاع غزة.
0: يعني بالفعل هناك قصص كثيرة، يعني تعرضنا للحصار في داخل المستشفى القدس، وسقط شهداء في محيط المستشفى وداخل المستشفى، وبعد صدور أوامر بإخلاء المستشفى يعني كان هناك أكثر من 7 شهداء موجودين داخل المستشفى، وللأسف لا يوجد لدينا ثلاجات لحفظ جثث الشهداء، وأمرنا بإخلاء المستشفى، وقمنا بترك الشهداء دون دفن بسبب عدم مقدرتنا للخروج خارج المستشفى، وتركنا طبعا هؤلاء الشهداء داخل المستشفى، وعند عودتنا للأسف لم نعثر عليهم، وقام الاحتلال طبعا احتلال المستشفى وتدمير أجزاء كبيرة منها، بالإضافة إلى الأطفال الذين كنا طبعا نستقبلهم، وكان معظمهم أطفال وتعرضوا إلى حروق من الدرجة الثالثة أو الأكثر بتر أطفال، وأعتقد أن هناك تقارير تفيد بأن أكثر منطقة في العالم يوجد بها بتر ما بين الأطفال هي قطاع غزة، ونحن بالفعل تعاملنا مع أعداد كبيرة من الأطفال الذين تعرضوا للحروق ولبتر أطراف.
1: نعم دكتور بشار، شكرا جزيلا لك، مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر الدكتور بشار مراد، كنت معنا عبر أثير صوت فلسطين. هذه تحية لك ولجميع الطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة، وإلى اللقاء.
0: حياكم الله.
1: إذن واقع صحي مأساوي وصعب في قطاع غزة مستمعينا الكرام. غزة ستبقى جرحا نازفا في ضمير الإنسانية وقصة من المعاناة والصمود تروى كل يوم بأصوات الأطفال ودموع الأمهات وأهات المرضى والجرحى، فرغم الدمار الذي طال البيوت والمستشفيات والبنية التحتية ورغم الظروف القاسية التي يعيشها السكان، ما زال أهل غزة يتمسكون بالأمل والحياة، مؤمنين بأن فجرا جديدا سيشرق يوما ما على أرضهم. رغم كل هذه التحديات أيضا يظل الشعب الفلسطيني في غزة مثالا للصبر والثبات، يواجه المحن بإرادة قوية وعزيمة لا تنكسر. ومن هنا تبرز أهمية التضامن الإنساني والعمل الجاد من أجل إنهاء المعاناة وتوفير حياة آمنة وكريمة للسكان. فغزة اليوم لا تحتاج إلى الشفقة بقدر ما تحتاج إلى العدالة والإنصاف، وإلى أن يعيش أبناؤها كبقية شعوب العالم في أمن وسلام وكرامة. وستبقى غزة رغم الألم والجراح رمزا للأمل والصمود، وشاهدا على قدرة الإنسان على التمسك بالحياة مهما اشتدت الظروف. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وحسن الاستماع، هذه تحية وإلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
2: أحداث اليوم من صوت فلسطين. سيدتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم دائما في هذه البانوراما الإخبارية، نحن معكم حتى الثالثة. معي من طاقم العمل في الإعداد والتنفيذ جيداء أبو سرور، من الهندسة الإذاعية محمد أحمد، ومن الإخراج رمزي أبو ظاهر، ومعكم على الهواء مباشرة مها عواد في أحداث هذا اليوم. في ظروف النزوح، معدلات الولادة المبكرة في ارتفاع، سلطات الاحتلال الإسرائيلية ومشاريع استيطانية جديدة تغير الواقع الجغرافي شمال الضفة، والأسرى يعانون من انتهاكات وإرهاب إدارة سجون الاحتلال، وتوقيع اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، وموجة حر في أوروبا تحصد أرواح المئات وتعطل الحياة العامة. هذه المواضيع وغيرها سيدتي وسادتي سنأتي إليها بالتفصيل في سياق هذه البانوراما الإخبارية أحداث اليوم، لكن أتوقف مع زميل حسام ياسين وأبرز ما جاء من أخبار من غرفة التحرير. مساء الخير لك حسام.
3: مساء الخير لك مها ولكل السادة المستمعين والمشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الموجزة. استشهد مواطنان وأصيب عدد آخر بجروح حرجة بعد ظهر اليوم بقصف الاحتلال على خيام النازحين في مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وأكد مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت أن الاستهداف المباشر للطواقم الصحية وتدمير البنية التحتية فرض على القطاع الصحي العمل في أوقات عصيبة. وأضاف زقوت لإذاعتنا أن هذه الأزمة خلفت ملفات صحية شديدة التعقيد، فيما تعجز المنظومة الصحية عن تشخيص الأمراض المناعية. أكد عضو المجلس الثوري منذر الحايك أن قطاع غزة يعيش حالة من السخط الشعبي نتيجة استمرار الحرب والحصار وتدهور الأوضاع الإنسانية، مشيرا إلى أن المواطنين يتطلعون إلى وقف الحرب وبدء مرحلة التعافي في ظل غياب تحرك دولي فاعل ينهي معاناتهم وتوظيف حكومة الاحتلال ونتنياهو استمرار الحرب لخدمة اعتبارات سياسية داخلية. في الضفة أصيب طفل يبلغ من العمر 14 عاما في نابلس جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال شابا عقب محاصرة منزل في شارع القدس قرب مخيم بلاطة شرق المدينة. هذا واندلعت مواجهات بين الأهالي وعصابات المستوطنين وجيش الاحتلال بعد محاولة الاستيلاء على منزل في بلدة قبلان. وفي الخليل احتجزت قوات الاحتلال شبانا ونكلت بهم في منطقة مقبرة الراس. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين أو مواطنين من مدينة يطا عقب مطاردة رعاة الأغنام في منطقة وادي رحيلة. في طباس اعتقلت قوات الاحتلال شابا من المدينة أثناء مروره على حاجز عورتة جنوب نابلس. كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرية تياسير شرق طباس وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. في رام الله اقتحمت قوات الاحتلال قرية عبود وداهمت عددا من المحال التجارية واستولت على تسجيلات الكاميرات. وكانت قوات الاحتلال أغلقت صباح اليوم حاجزي النبي صالح وعبود شمال غرب رام الله، كما أغلقت مدخل مدينة روابي وبلدة عطارة شمال غرب رام الله، ما تسبب بعرقلة تنقل المواطنين. أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد التميمي أن الجهود الفلسطينية الأردنية المشتركة مستمرة لمعالجة أزمة الاكتظاظ على معبر الكرامة عن طريق تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الأوضاع الميدانية بشكل دائم وتذليل العقبات وتسهيل حركة المسافرين، مع إلى اهتمام خاص بالحالات الإنسانية. وأوضح التميمي أن إجراءات عاجلة نفذت للتخفيف من الأزمة، مشيرا إلى أن الجانب الأردني سيباشر تنفيذ مشاريع تطوير شاملة للبنية التحتية تستوعب أعدادا أكبر من المسافرين. تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي صادف الأمس، قال مدير عام إدارة مكافحة المخدرات في جهاز الشرطة حازم أبو فرحة، قال إن الاحتلال يستهدف فلسطين بشكل مباشر عبر تسهيل تهريب وتسليم المواد المخدرة، مشيرا إلى ضبط نحو 1400 قضية مخدرات منذ بداية العام الجاري. عربيا، توغل جيش الاحتلال اليوم في ريف درعا وداهم عددا من منازل الأهالي. تأهل المنتخب المصري إلى دور الـ32 بعد تعادله الإيجابي بهدف لمثله مع المنتخب الإيراني. في حالة الطقس، أخيرا يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. سيداتي سادة، انتهت هذه النشرة. أما الآن فنعود لك مها وملفات أحداث اليوم، فلتفضلي.
2: شكرا لك حسام. سيداتي وسادتي، أنتم في الاستماع إلى أحداث اليوم من صوت فلسطين، ونبدأ من غزة مع مراسلنا هناك سمير خليفة. سمير، مساء الخير.
4: الخير لها، مساء الخير لجميع المستمعين.
2: أحدث الأخبار فيما يتعلق بالوضع الميداني في غزة.
4: نعم مها، الوضع على طيب الوضع الميداني، قبل قليل اشهد مواطنين، احدهما طفله تبلغ من العمر 15 عاما، في قصف يعني مسيره اسرائيليه لخيمه للنازحين في منطقه مواطي خان يونس يعني غرب المدينه. القصف الاسرائيلي جاء يعني خلال يعني محاولات البعض الحصول على بعض الطعام في منطقه احدى الدكيات في مواصي مدينة خان يونس. أيضا في على صعيد الوضع الميداني، عمليات إطلاق قذائف مدفعية في المناطق الشرقية لمخيمي المغازي والبريد شرقي شرق وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى تقديم المكعبات الاستنتية والملونة باللون الأصفر في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، وأيضا توغل للآليات العسكرية الإسرائيلية في المناطق التي من المفترض أنها تكون مناطق آمنة في منطقة المصدر إلى الشرق من وسط القطاع، وتقديم المكعبات الإسمنتية لتشتمل هذه المكعبات على المناطق التي من المفترض أنها تكون انسحبت منها قوات الاحتلال الإسرائيلية. عادت قوات الاحتلال السورية وتسيطر على هذه المناطق مرة أخرى، هذا أيضا بالإضافة إلى عمليات إطلاق نار في المناطق الشرقية لمدينة غزة، بالإضافة إلى بلدة جبالية ومخيم جبالية التي أيضا توغلت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلية، وأيضا زادت بقعة المساحة التي تسيطر عليها قوات الاحتلال، بحيث قامت بتقديم المكعبات الإسمنتية في بائل مخيم جبالية إلى الشمال من قطاع غزة، لتستمر عمليات قوات الاحتلال الإسرائيلية في هذه المناطق، بالإضافة إلى البحث الصامت التي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلية في المناطق التي انسحبت منها وتمركزت في هذه المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية.
2: عد معك سمير إلى النقطة التي ذكرتها بخصوص استشهاد مواطنتين، أحدهما فتاة 15 عاما، أنت قلت أثناء محاولتهما الحصول على الغذاء، أليس كذلك؟
4: بالتأكيد، يعني قوات الاحتلال الإسرائيلية قامت بقصف خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، وبالتالي عندما حاولت البعض الحصول على يعني لأن بعض التكيات تقوم بتوزيع الطعام أو يعني الوجبات داخل هذه المخيمات، خلال عمليات التوزيع قامت المسيرة الإسرائيلية بقصف خيمة للنازحين، مما أدى إلى استشهاد بين المواطنين وبينهما الطفلة التي تبلغ من العمر 15 عاما، بينما أصيب 7 آخرين بجروح، بينهم طفل أيضا من بين المصابين طفل حالة روح الجنة.
2: رحمهم الله جميعا. سمير خليفة، شكرا جزيلا لك. إذن سيدتي وسادتي، استشهاد مواطنين في غزة، أحدهما طفلة تبلغ من العمر 15 عاما، ومسيرة إسرائيلية أطلقت نيرانها الرشاشة على خيمة للنازحين أثناء حصولهم على الطعام، كميات بالطبع هي كميات قليلة من الطعام، ومع ذلك استكثرت عليهم هذه المسيرة أو الاحتلال الإسرائيلي حصولهم على الطعام فأطلقت عليهم الرصاص. وسنكون معكم بالطبع في غزة في ملف الولادات المبكرة في القطاع في ظل ظروف النزوح والحالات الصحية السيئة والإنسانية الكارثية في غزة. هناك ولادات مبكرة، لأن نتساءل حتى نتمكن من الحديث مع دكتور أنور الغرة، نتساءل هذه الولادات أين تذهب؟ ما هي أوضاع الأمهات التي يضعن مبكرا وليس في ظروف عادية؟ يعني هن وضعن مبكرا في ظروف غاية في الصعوبة، لا طعام لا ماء لا مأوى ولا طبيب ولا أدوية ولا مساعدات غذائية للأم وللطفل على حد سواء. دكتور أنور الغرة الإخصائية النسائية والتوليد، نرحب بك في صوت فلسطين وأحداث اليوم.
4: أهلا وسهلا فيكم جميعا، حياك الله.
2: حسب ما ورد في وسائل الإعلام، يعني ارتفاع معدلات الولادات المبكرة في القطاع في ظل ظروف النزوح، يعني هي هذه المعدلات كانت أعلى من السابق في السنوات السابقة؟
4: طبعا في الآونة الأخيرة طبعا ملحوظ أن عدد الحالات الغير مكتملين أو الأطفال الخدج أو دخول قسم الحضانة بشكل عام أصبح العدد بتزايد أكثر فأكثر طبعا.
2: نعم، هذه الولادات المبكرة أين، يعني أنت تقول عن خدج، هذا يعني بأن حياته مهددة إذا لم تكن هناك حاضنة له، أليس كذلك يا دكتور؟
4: نعم صحيح، وبالتالي نحن نوصي بجميع المستشفيات، أي مستشفى يوجد بها قسم ولادة فيعني يجب أن يكون بجوار هذا القسم قسم حضانة. وطبعا الأمر هذا ملحوظ بشكل كبير، حالات الولادة المبكرة ملحوظة في المستشفيات في جميع، ومن ثم أصبح

0: تحوز دخول قسم الحضانات بشكل عام بتزايد أكثر فأكثر.
1: نعم. وإذا كانت الحضانات بعيدة أو المشفى بعيد عن قيمة النزوح التي تلد فيها المرأة مبكرا، ما هو الوضع؟ يعني كيف ترى، ما هي إمكانية النجاة لهذا الطفل في هذه الظروف اللا طبيعية؟
0: يعني بقدر المستطاع بالحد الأدنى جميع المستشفيات لو لم يكن لديهم قسم حضانة في نفس المستشفى الذي يوجد فيها قسم ولادة، على الأقل يجب أن يكون موجود حضانة متنقلة حتى نتمكن من إنقال الطفل بعد الولادة من مكان معين إلى مستشفى يكون مجهز. أمر آخر طبعا يفضل أيضا بعد تقييم الحالات في الولادات، في حال وجود حالات معينة من الولادات بولادة مبكرة بعمر 30 أسبوع أو 28 أسبوع، هذا الفترة الخطيرة، تفضل بتحويلها مباشرة من قبل الولادة إلى مستشفى آخر يوجد فيه التجهيزات الكاملة.
1: نعم.
0: أيضا يعني أنا أريد أن أشير في هذا الموضوع في هذا السياق أنه الأشياء ملحوظة بأسباب متعددة، والأسباب المتعددة في قطاع غزة لو ذكرنا ما هي الأسباب التي نضطر بإدخال الأطفال إلى قسم الحضانة أو الولادة المبكرة، كلها متوفرة في الوقت الحالي. الحياة المعيشية، سوء التغذية، القصف في بالمناطق معينة، فهذه أسباب طبعا متوفرة وكفيلة أن تسدي لشكوى السيدات للولادة المبكرة ومن ثم لقسم الحضانة.
1: عدد الحالات التي سجلت كحالة وفاة لهؤلاء الخدج دكتور أنور، هل من إحصائية ولو مبدئية يعني أو أولية هكذا؟
0: يعني ما بنقدرش نقول إحصائية لأن مبدئية، لأنه إحنا هذا بيعتمد على، لم تكن إحصائية في مستشفى واحد، هذا إحصائية تشمل جميع المستشفيات ومن ثم طبعا تم حصرها وتوزيعها إلى وزارة الصحة ومن ثم إلى منظمة الصحة العالمية. الأمر ملحوظ على الوقت على الأرض الميدان، ولكن كإحصائية برقم معين أو محدد ما حد يقدر يحكي غير بعد طبعا فترة معينة، أقول مثلا 3 شهور أو 4 شهور أو 5 شهور، كان بيبي، كان طفل دخل حضانة، كان طفل للنجا. طبعا أطفال كثير ينجوا لدينا في مستشفى القدس، ولكن جزء من طبعا وضع يكون خطير، بالأخص الولادات المبكرة اللي بيكون الأقل من 28 أسبوع أو 28 أسبوع، ما إمكانية النجاة لها بأطفال يعني حتى لو كانت موجودة إمكانية.
1: نعم، يعني الحرب تفرض أحيانا نوع من السلوك الجديد يدخل بدخول هذه الحروب في ثقافة جديدة. بالنسبة للولادات المبكرة، كيف يتم تعامل الأهل مع هذه الحالة؟ يعني في الوضع الطبيعي هناك مركبة سيارة تحمل الأم والأب ويذهبون إلى المشفى، وهناك تتم عملية الولادة أو إدخال هذا الرضيع أو إلى الحضانة، لكن في ظل وضع غزة يعني كيف يتصرف الأهل؟ يعني نود منك من خلال التجارب التي تمر بها دكتور أنور أن تضعنا بالصورة.
0: يعني لو ود الذكر خاصة كجمعية الهلال الأحمر فلسطين أو مستشفى القدس، نحن نقوم بعمل لتجنب هذه المشاكل، وبالتالي نحن معنين رقم الإسعاف اللي هو إسعاف 101 التابع لجمعية الأحمر الفلسطيني بأن يتواجد في أي مكان، أي مكان في مكان سكن السيدات أو مكان الحدث، حتى تقوم نقل هذه الحالة في عن طريق الإسعاف، وهذا يفضل طبعا حتى لو جرت ولادة في طريق الطريق أن تكون في مكان آمن كإسعاف. أيضا نحن نقوم يعني في الماضي طبعا ما قبل الحرب كانت بعض السيدات أو بعض الناس يأتون المستشفى عن طريق سياراتهم الخاصة أو بجوار المستشفى، ولكن نحن الذي نقوم به الآن حتى نؤمن سلامة السيدة والطفل أن تكون عن طريق الإسعاف، طريق الإسعاف طبعا جزء كبير عن طريق الإسعاف، ولكن يوجد جزء آخر يأتون لوحدهم يعني هم بشكل شخصي. نتعامل مع الحالات ونحن مأخذين بالأسباب، نعم. مجهزين كمستشفى، مجهزين كقسم ولادة، كطاقم، قسم حضانة كامل مجهز من جميع الإمكانيات، بالرغم من النواقص، بالرغم من التحديات، بالرغم من الصعوبات، ولكن احنا بالحد الأدنى نعمل، وبالحد الأدنى نحاول بقدر الإمكان أن نقوم بواجبنا كأمهاتنا وكأطفالنا.
1: نعم. دكتور أنور الغر، يعطيكم ألف عافية، أخصائي النسائية والتوليد، شكرا جزيلا لك.

0: قوات احتلال باقتحام المنطقة وسط إطلاق نار كثيف، كما قامت قوات احتلال باعتقال الشاب والاعتداء عليه بالضرب، إضافة إلى قيام جنود احتلال بالتعرض لمجموعة من الشبان كانوا يتواجدون في منطقة شارع القدس أثناء قيامهم بتنفيذ هذه العملية، مما أدى إلى إصابة شابين بردود وجروح مختلفة إثر تعرضهم للضرب على أيدي جنود الاحتلال. وعقب ذلك انسحبت القوات الاحتلالية من المنطقة وتمركزت في منطقة شارع ورسة القريب من بلدة وجيب شرقي المدينة. هذا الأمر رافقه مها إقدام قوات الاحتلال في ساعات الليل وفجر هذا اليوم على التوغل واقتحام العديد من القرى والبلدات الفلسطينية. تركزت في المنطقة الشرقية خاصة سالم وعزموت ودير الحطب وبلدتي بيت دجن وبيت فوريك التي شهدت إقدام قوات الاحتلال على إغلاق الحاجز العسكري المقام عند المدخل الشرقي للمحافظة وقيام جنود الاحتلال بأعمال تمشيط واسعة النطاق، إضافة إلى احتجاز مجموعة من السائقين والقيام بعمليات تفتيش لمركباتهم والتنكيل بالمواطنين، عدا عن إقدام قوات الاحتلال أيضا باقتحام بلدتي صبستيا وكذلك الحال دير شرف في المنطقة الشمالية الغربية بعد أن قام عشرات المستوطنين بالتمركز في المنطقة الأثرية في بلدة صبستيا والتي تتعرض يوميا لاعتداءات مستمرة ومتواصلة من قبل قوات الاحتلال.
1: شكرا لك خليل أبو عرب مراسلنا في نابلس، وضعنا في آخر التطورات الميدانية بالنسبة لمحافظة نابلس. ماذا عن جنين مع ابتهال فطيمة؟ ابتهال مساء الخير.
2: مساء الخير لك مها ومساء الخير لكافة السادة المستمعين وأهلا بكم من جنين.
1: جنين تغيرت كثيرا ابتهال ما بعد أحداث مخيم جنين وكذلك المستوطنات التي أخذت يعني تبتلع الأراضي شيئا فشيئا، الجديد لديك في هذا الأمر ابتهال؟
2: نعم مها، وما تفضلت به لا شك في ذلك، بالفعل يعني تواصل مدينة جنين و مخيمها اقتحامات متتالية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، هذا للسنة الثانية على التوالي. وبطبيعة الحال ما يعني المخيم هو سكنة عسكرية مغلقة بالسواتر الترابية بالبوابات الحديدية، لا يستطيع أحد الدخول إلى المخيم، وكل من يحاول الدخول جاهدا إلى مخيم جنين يتم إطلاق الرصاص عليه بصورة عشوائية، إضافة إلى قنابل الغاز والمسيل للدموع. يعني المخيم الآن من أمامنا، بتنا نرى الشوارع التي جرفتها القوات الاحتلال الإسرائيلي، بتنا نرى المنازل التي حرقتها وما زالت أيضا تعمل على حرقها الفترة الأخيرة، العديد من المنازل حرقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. يعني صورة المخيم تغير جذريا بالفعل، يعني وهناك صورة جغرافية جديدة على ما يبدو مخيم جنين مقبل عليها لربما الأشهر المقبلة، كفيلة بالإجابة على كثير من التساؤلات، إضافة إلى اتساع رقعة المستوطنات هنا في مدينة جنين. ونرى من أمامنا أيضا جرافات الاحتلال الإسرائيلي وهي تعمل على إقامة معسكر استيطاني في منطقة الجذريات، وهو بطبيعة الحال مها يعني متاحم لمخيم جنين بل مطل على المخيم. وبالتالي كما ذكرنا هناك العديد من السيناريوهات الأساسية هي أمام مخيم جنين، يعني لربما الأشهر المقبلة، كثيرة بالإجابة على كثير من التساؤلات حول ما المصير الأساسي الذي ينتظر مخيم جنين. بالنسبة لأحياء المدينة كالعادة يوميا تشهد اقتحامات متتالية ومتوالية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تحوي المنازل إلى سكنة عسكرية، تمكين بالمواطنين، احتجازهم لساعات طويلة. بالتالي هي صورة هذه تتكرر داخل أحياء المدينة وأيضا في كل قرية وفي كل بلدة تشهد اقتحام مكثف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. صباح هذا اليوم في تمام الساعة 4 فجرا مها دخلت قوات الاحتلال واقتحمت قرية الزبوبة الواقعة إلى الغرب من مدينة جنين، قامت بتفتيش أكثر من 25 منزلا داخل هذه القرية، واستمر الاقتحام حتى الساعة 8:30 صباحا، وبعد جهد جهيد بذل من قبل المجلس القروي في زبوبة وأيضا من قبل الارتباط هنا في مدينة جنين، تمكن طلاب الثانوية العامة من الذهاب إلى مقاعد الامتحانات، وصارت بالفعل هذا الامتحان بالشكل المطلوب ولكن بالحذر والخوف الشديد نظرا لتواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل قرية الزبوبة التي انسحبت منها في تمام الساعة 11 صباحا. حال هذه القرية كحال كثير من البلدات والقرى التي تتعرض لاقتحامات مشابهة ومتتالية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، هذا السيناريو يتكرر في كل يوم. وهناك بالفعل يعني بلدة عرابي يعبد، يعني نركز عليهما دائما مها، تشهدان اقتحامات

0: هجمات يومية صباحا مساء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي نظرا لقربهما من معسكر نابو دوتان الاحتلال، ناهيك عن توسيع رقعة الاستيطان هنا في مدينة جنين، ترسل للمخلات جنين كديم ومعسكر عرابي وأيضا هذا المعسكر الذي تقيمه الآن قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الجابريات المزاحمة للمخيم في مدينة جنين، صورة جدا ضبابية إضافة إلى حالة التوتر والخوف الشديد التي تعم المواطنين. وبالتالي يعني نتحدث نحن عن وضع سياسي داخل المدينة ووضع أيضا اقتصادي انعكس بالفعل على ذلك، يعني تراجع جدا كبير وحاد للنشاط التجاري داخل مدينة جنين، إضافة إلى الضغوط النفسية المستمرة نتيجة تكرار هذه الأحداث وعدم استقرار الأوضاع بشكل عام داخل محافظة جنين ككل. نعمها.
1: شكرا لك ابتهال، مراسلتنا في جنين على هذه الصورة، الصورة الميدانية وأيضا الاقتصادية حول جنين. دكتور عدنان ملحم الكاتب والمختص بشؤون الاستيطان، نرحب بك في أحداث اليوم من صوت فلسطين.
2: أهلا بك.
1: تقرير المطول عبر وكالة الأنباء الفلسطينية وفا يقول بأن سلطات الاحتلال والمشاريع الاستيطانية تعمل على تغيير الواقع في شمال الضفة. هل فقط شمال الضفة الذي سيتغير وفق مخططات سموتريتش وهذه الحكومة دكتور عدنان؟
2: أكيد لا، الضفة الغربية كاملا يجري تغييرها من الشمال إلى الجنوب، يعني الوضع في شمال الضفة الغربية لا يختلف عن الوضع في جنوب الضفة الغربية، ولكن نحن نلقي الضوء بشكل خاص على شمال الضفة في هذه الأثناء نظرا لشدة المخططات وكثرة القرارات وكثرة الصور التي نراها بشكل واضح في شمال الضفة الغربية. نحن نتحدث عن حرب حقيقية في شمال الضفة الغربية إذا جاز إلي هذا التعبير. أبرز ملامحها هي كثرة المراكز الرعوية، كثرة المستعمرات، شق الطرق، طرد المزارعين من أماكن زراعتهم ومن أماكن رعيهم، وبالتالي هذه الصورة القوية تجعلنا نتفق معا أنا وياك إنه الضفة الغربية كاملا يجري تغييرها، ولكن هناك خصوصية للشمال.
1: وسلوك المستوطنين تغير أم هو يعني هو كان كذلك لكن لم تكن هناك فرصة لكي يظهر هذا سلوك المتوحش؟
2: أكيد تغير، المستوطنون أصبحوا جيش بكامل العدة وبكامل المخططات، جيش مسلح يحظى بدعم الجيش الرسمي بين هلالين الدفاع الإسرائيلي. هؤلاء المستعمرون نراهم في الشوارع، تكسير السيارات، اقتحام القرى بشكل رئيسي، الاستيلاء على البيوت والمنازل كما حدث اليوم في قبلان، الاستيلاء أيضا على عمارات كاملة، منع السفر للفلسطينيين في الطرقات. نحن نتحدث عن جيش كامل متكامل له قيادة وله أهداف وله استراتيجية، ولا تنسي أيضا أنه جيش مدعوم بفعل القرارات الإسرائيلية، مدعوم ماليا، بمعنى هناك رواتب لكل مستعمر يسكن في الضفة الغربية يقوم بالنشاطات، وهذا ليس سرا، هذه يعني أخبار وتقارير ومعلومات يصدرها مكاتب سموتريتش وبن غفير رسميا.
1: يعني في الصباح ذكر أحد النشطاء في مجال الاستيطان قال بأن المستوطن أبلغ الجندي وهم في البلد في إحدى القرى بمحافظة رام الله، قال له هذا الشاب اعتقله وهذا وهذا، حتى بلغ العدد 11 شابا وتم اعتقالهم، وبالتالي بعد ذلك قام المستوطن باحتضان الجندي. يعني المستوطن أعطى أوامر للجندي ليقوم بعملية الاعتقال، هذه ظاهرة جديدة في السلوك الاستيطاني، أليس كذلك دكتور عدنان؟

0: نعم صحيح. يعني إذا قرأت تقارير جيش الدفاع، تقارير جانبية نشرت في هآرتس قبل أيام، الجيش يقول بأننا نحن نعمل في ظل هذه الحكومة تحت إمرة المستوطنين، وقال بأنه غير قادر على أن ينفذ الأوامر الخاصة به. ولذلك ما طرحت من صورة عن هذا المستوطن صحيح جدا
1: في قرية برقة رام الله، هذا حدث هناك
0: أيضا في برقة جنين،
1: نعم.
0: في صباستي، في بيتيبة، في زواتا، نفس الصورة. لاحظي الأفلام التي توجد على مواقع التواصل الاجتماعي، المستوطن في المقدمة، الجيش يحمي هذا المستوطن والمستوطن يقومون. هناك جرأة غير مسبوقة في تاريخ الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية. الجيش الاستيطاني المكون من المستعمرين في كل منطقة يهاجم كل قرية، يهاجم كل شارع، وبالتالي الهدف تحويل حياة السكان الفلسطينيين إلى جحيم ودفعهم إلى المخطط الواضح وهو الطرد أو التهجير. وخصوصا بات واضحا أن العين الصهيونية على مناطق سي كاملة، وبالتالي الخطوة الأولى ربما قبل الانتخابات هي ضم مناطق سي رسميا.
1: وقبل أن أنتقل إلى مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين في جنين، أسألك هذا السؤال الأخير وبشكل موجز: إذا كان هذا السلوك الاستيطاني الوحشي للغاية والذي تتصاعد وحشيته أكثر، أنت قلت بأن العين على ضفة كاملة بالتحديد مناطق سي وربما بي وألف، يعني كل الأراضي الفلسطينية الآن، ألا توجد لدينا خطة أو ربما نهج معين لمواجهة ذلك؟ يعني نحن نتحرك دوليا عبر القنوات المؤسسات الدولية والمحاكم الدولية بشكل جيد، داخليا أنا أتحدث داخليا دكتور عدنان، يعني ما يحبط بأن رواية المستوطن هي السائدة وروايتنا غائبة.
0: يعني بصراحة مطلقة بعيدا عن النشاطات السياسية، نحن لا توجد لدينا أي خطة ولا استراتيجية لمقاومة الاستيطان والمستوطنين. يجب أن نعلم أننا أمام مخطط استيطاني إحلالي يقوم على السيطرة على الأرض وطرد السكان. عمق المشروع الصهيوني هو الاستيطان. نحن في ظلام دامس يا مها، نحن صرع الاستراتيجيات المفقودة، ونحن نعيش في ظرف سياسي وظرف اقتصادي وظرف وطني ليس لدينا بوصلة في هذا المجال، لا وطنيا ولا حكوميا، لا رسميا ولا أهليا. الناس في ضياع، وهذا خلينا أنا وياك نعلن قرع الخزان للمرة الألف. هذا خطر كبير جدا.
1: نعم، والرحمة لكاتبنا وشاعرنا غسان كنفاني، لماذا لم تقرعوا الخزان؟ لا نريد أن نصل إلى هذه النقطة دكتور عدنان، نود أن نقرع الخزان قبل أن نختنق بقلة الأكسجين، أليس كذلك؟
0: نعم صحيح، نحن من خلال صيف صوت فلسطين نقول هيه، زي ما بكون الفلاحين، هيه يا قوة وطنية، هيه يا حكومة، هيه يا شعب، تعالوا وشوفوا على الأرض، اخرجوا من المدن، اخرجوا من العواصم، تعالوا شوفوا الناس وحيدة، هذا ما بنفع.
1: نعم دكتور عدنان ملحم الكاتب والمختص بشؤون الاستيطان، شكرا جزيلا لك. ومباشرة إلى الأستاذ سياف أبو سيف مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين في جنين، نرحب بك في أحداث اليوم.
2: الله يسعد مساكم ومساء شعبنا.
1: دكتور عدنان أطلق، يعني أستاذ زياف، دكتور عدنان أطلق صرخة للتداعي الوطني لحماية الأرض والإنسان في، يعني وقال هي شعبي، يعني تقدموا. ماذا عن الأسرى؟ من سيطلق صرخة من أجل الأسرى؟

0: للأسف الشديد أسرنا داخل سجون الاحتلال يعانون منذ أحداث 7 أكتوبر معاناة لا نظير لها ولم تسبق للحركة الأسيرة أن عانتها، علما أن معاناة الحركة الأسيرة منذ فجر الاحتلال وهي معاناة كبيرة جدا، إلا أن الأحداث والجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وهذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بحق حركتنا الأسيرة منذ ما تذرعوا بالسابع أو بأحداث 7 أكتوبر لهي أحداث حسب القانون والعرف الدوليا تعد جرائم حرب. للأسف الشديد كل القضايا الفلسطينية التي نشاهدها ونسمعها والتي تخص الحركة الأسيرة بما يعانونه وبما يتضمنونه من أسرى يعانون من أمراض مزمنة ونساء داخل سجون الاحتلال، هذه النساء التي يعانين أوضاعا صحية صعبة جدا خاصة الحوامل منهن، وكذلك الأشبال الأطفال الذين تزج بهم مصلحة السجون الإسرائيلية داخل سجون الاحتلال. ناهيكم عن كل أطياف الشعب الفلسطيني وكل أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أعمارهم وأجناسهم يخضعون لجرائم حرب حسب القانون والعرف الدوليين داخل هذه السجون. وللأسف الشديد فإن كل المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه العنجهية وأمام هذا الجبروت وأمام هذا الظلم الذي يقع على أبناء الشعب الفلسطيني وعلى الأرض الفلسطينية وعلى الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. لذا فإن هذه المؤسسات مطالبة أكثر من أي وقت مضى بأن توقف هذه الحكومة الإسرائيلية جرائمها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة الأسرى منهم، لأن الظروف القاسية التي يعانيها أسرانا داخل سجون الاحتلال والتي تؤدي إلى العديد من الوفيات، لأن هذه الإجراءات حتما تؤدي إلى ارتقاء شهداء من هؤلاء الأسرى خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة. ناهيكم عن الجرائم التي ترتكب بحق أسرانا داخل سجون الاحتلال والتي تؤدي إلى ارتقاء العديد منهم شهداء. وللأسف الشديد كل شعبنا الفلسطيني يعلم بأنه منذ أحداث 7 أكتوبر فإن هناك ما يزيد عن 90 شهيد ارتقوا هذا العدد المعروف من أبناء شعبنا في الضفة الغربية، لكن للأسف الشديد لا توجد أرقام إحصائية يعتد بها من أسرى الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
1: نعم سيف، يعني أنتم تتواصلون مع ذوي الأسرى وذوي الأسرى يتواصلون معكم للسؤال والإطمئنان، يعني أصعب الأسئلة التي تواجهكم من ذوي الأسرى في هذه الظروف؟
0: عائلات الأسرى تريد الإطمئنان على أوضاع أبنائها داخل سجون الاحتلال وتريد أن تعرف مدى الظروف التي يعيشونها داخل هذه السجون في ظل الروايات والقصص التي يرويها الأسرى المفرج عنهم، وكذلك الصور التي يخرج بها الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال والتي يكون فيها الأسير إنسانا طبيعيا يخرج كأنه هيكل عظمي لا يقوى على الوقوف عند خروجه من بوابات السجون. كل هذه الصور تؤدي إلى حالة قلق شديد من قبل العائلات الفلسطينية على ذويهم الموجودون داخل سجون الاحتلال. لذا فإن أغلب الأسئلة وكل الأسئلة لهيئة شؤون الأسرى والمحررين وللدائرة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين هي أن تقوم الدائرة القانونية بإرسال محامين للأسرى لزيارتهم لطمأن ذويهم على أحوالهم الجسدية وأحوالهم النفسية. للأسف الشديد مصلحة السجون الإسرائيلية تمسك ب الموافقة أو عدم الموافقة على من يزور المحامي ومن لا يزور. ناهيكم عن العدد الكبير الذي يوجد داخل سجون الاحتلال من أبناء الشعب الفلسطيني والذين يريد أو تريد هذه العائلات التسجيل لدى المحامين لكي يقوموا بزيارتهم. الطاقم القانوني في هيئة شؤون الأسرى والمحررين يواصل الليل بالنهار من أجل أن يحصل على موافقة للقائمة التي قام بتقديمها لإدارة السجون من أجل الحصول على مقابلة ولو كانت يسيرة لهؤلاء الأسرى حتى يقوموا بطمأنة ذويهم عنهم. ناهيكم عن أن هناك كذلك رقابة من قبل إدارة السجون بمنع نقل أي خبر من قبل أي أسير إلى المحامي أو العكس. لذا فإن المحامين للأسف الشديد عملهم يكون كما يمشي بين حقل الرام، إلا أنهم لا يعدمون الوسيلة في نقل أخبار ذوي الأسرى إلى الأسرى أو العكس.
1: نعم سيد سياف أبو سيف مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين في جنين، شكرا جزيلا لك. سيداتي وسادتي، تواصل الحراك الشعبي ضد استمرار حكم حماس في غزة. السيد محمود الزرقة من سر هيئة العمل الوطني في القطاع يتحدث عن هذا الأمر.
2: أمر طبيعي للواقع الذي فيه هنا في القطاع. مجرم من يخون هذا الحراك ويحاول أن يفتح كلمات نابية خارج الوطنية وكلام من هذا النوع. هذا الحراك أمر طبيعي جدا، الناس تعبر عن رفضها للحظة الواقع الكارثية التي نحياها وتريد حل لهذا الأمر. هذا أمر طبيعي، وأعتقد بأن من مارس القمع والقهر ضد هذا التحرك هو في الجانب الآخر من شعبنا موقف غير طبيعي. في نهاية الأمر نحن شعب يريد الحياة ويسمى طلاب موت في نهاية الأمر. شعبنا يفترض أن يوفر له حياة كريمة، حياة آمنة، تعليم، صحة، هذه متطلبات شخصية. الآن في هذا الظرف هذه رمزة، لهذا هناك معاناة حقيقية يحيى الناس في قطاع غزة. وأي صوت يصرخ مطالبا بحالة هو صوت شريف يعبر عن واقع الحال في قطاع غزة. أي محاولة لتخوين وقمع هذا الحراك جريمة ترتكب بحق شعبنا في قطاع غزة. في نهاية الأمر أنت تتحدث عن شعب، هذا مطلب جمعي لكل الشعب الفلسطيني هنا في قطاع غزة أن تنتهي هذه الحالة المأساوية. وفي ظل استمرار هذا الوضع المأساوي الذي نحياه في قطاع غزة، أمر طبيعي أن تنفجر أصوات واضحة، أصوات جريئة وشجاعة تطالب بإنهاء هذه الحالة. على حماس أن تستمع لصوت الناس. في نهاية الأمر المطلوب باختصار أن تسلم هذا الملف، ملف المفاوضات حول قطاع غزة، وهو ملف سيادي للسلطة الوطنية الفلسطينية، السلطة الفلسطينية التي تتحدث باسمنا جميعا، أن تسلم هذا الملف لمنظمة التحرير التي تمثل شعبا فلسطيني حتى مكان سواء في الداخل أو في الخارج. هذا هو الأمر المطلوب، وهذا هو الأمر الطبيعي لمن يمتلك حسا وطنيا داخلي، حسا وطنيا حقيقيا تجاه شعبا فلسطيني. دون ذلك فقط أي عمل ضد هذا الحراك بقبعني أو تخوين على هذا الحراك هي أصوات غريبة وأصوات مشاهد لا تنتجم مطلقا محركة الشارع ورغبة الشارع الفلسطيني في قطاع غزة بإنهاء هذه الحالة المأساوية.
1: نحن معكم سيداتي وسادتي في أحداث اليوم. وإلى الشأن الإسرائيلي، الأستاذ سليم بريك المختص بالشأن الإسرائيلي، توقيع اتفاق إطاري بين لبنان وتل أبيب في واشنطن، هل هذا نهائي سيكون وبالتالي ستعود الأمور إلى سابق عهدها أم ربما تحدث هناك مفاجآت؟
3: مساء الخير. الاتفاق أنا لا أعرف حقيقة كل تفاصيل الاتفاق، ولكن واضح بأن الاتفاق ينص بشكل عام على ضرورة نزع سلاح حزب الله وسيطرة الجيش اللبناني على مناطق معينة تنسحب منها إسرائيل. ولذلك هذا الاتفاق أولا الهدف الحقيقي منه هو شرعية للجيش الإسرائيلي في المناطق اللبنانية، لأن هذا الاتفاق هو مع الحكومة اللبنانية. والأمر الآخر هو قطع الطريق أو محاولة قطع الطريق على إيران وتأثير إيران في لبنان، وكأن إسرائيل تستطيع أن تسوي مشاكلها الأمنية مع الحكومة اللبنانية. طبعا هذا الاتفاق باعتقادي لن ينجح، لأن حزب الله لا يريد لهذا الاتفاق أن ينجح، وإسرائيل لا تريد لهذا الاتفاق حقيقة أن ينجح، لأنها لا تريد الانسحاب من المناطق التي موجودة فيها كما تطلب الحكومة اللبنانية. إذن لماذا الحكومة اللبنانية توافق على هذا الاتفاق؟ من سبب بسيط، لأنها تريد أن تظهر نفسها كمسؤولة عن الأمن في لبنان، وتريد قطع الطريق على حزب الله بواسطة الأمريكيين. حتى الآن يعني الحكومة اللبنانية تعتقد بأن الأمريكيين سيساعدوها على إضعاف حزب الله ربما بواسطة سوريا، ولكن في نهاية المطاف باعتقادي هذا لن ينجح.
1: إذن المؤشرات تذهب باتجاه أن هذا الاتفاق لن ينجح، نتيجة أولا إسرائيل من ناحية، حزب الله من ناحية أخرى، والحكومة اللبنانية لم تلبي كل ما تريده الأطراف اللبنانية ربما في هذا الاتفاق. يعني هل ستضحي بنفسها بالخروج بهذا الاتفاق دكتور سليم؟
3: لا، الحقيقة أنه مصلحة لبنان في هذا الموضوع هي تعول على الأمريكان. من ناحية هي تريد نزع شرعية حزب الله كلاعب، وباعتقادي هذا أيضا ينبع من العداء للشيعة في لبنان. ولكن يعني الرابح الحقيقي من هذا الاتفاق هي إسرائيل، لأن أولا هذا يعطيها شرعية للاحتلال القائم حاليا في لبنان، ويظهرها وكأن الأمر يعني ينسق مع الحكومة اللبنانية في القضية الانسحاب. من ناحية ثانية يعني هذا وضع وين من ناحية إسرائيل، يعني إذا نجح الجيش اللبناني ربما بدعم غربي ليس فقط أمريكي بنزع سلاح جزئي لحزب الله فهذا نجاح لإسرائيل، وإن لم ينجح وتورطت لبنان في حرب أهلية، لأن هذا قد يحدث وسمعنا من قادة حزب الله بأن هذا قد يؤدي لحرب أهلية، فهذا أيضا يعني
1: نجاح لإسرائيل
3: ونجاح لإسرائيل. نعم، يعني على كل الحالتين إسرائيل ستستفيد من هذا الاتفاق، وتحاول طبعا إضعاف النفوذ الإيراني، تحاول إعطاء شرعية لوجودها في لبنان. في هذه الأمور إسرائيل طبعا رابحة من هذا الاتفاق.
1: نعم، وهل ستبقى الخطوط الصفراء والزرقاء في الأراضي في جنوب لبنان دكتور سليم في ظل هذا الاتفاق أيضا في حال ما نجح؟
3: إذا نجح الاتفاق فالمقصود طبعا هو إعطاء مناطق تجريبية للجيش اللبناني. هذا لا يعني تغيير الخطوط، لا الخط الأصفر ولا الخط الأزرق. يعني بالمناسبة هناك أيضا 13 نقطة تاريخية عليها خلاف بين إسرائيل ولبنان، وهذا لا يعالج في هذا الاتفاق. يعني كل ما هو على الطاولة هو أن الجيش اللبناني يأخذ مناطق معينة متفقة مع إسرائيل، يثبت بأنها في هذه المناطق لا يوجد أي قوة لحزب الله أو أي قوة عسكرية، وبهذه الحالة يسيطر على هذه المنطقة بموافقة إسرائيلية. طبعا هذا قد ينتج نوع من الجزر هنا وهناك في قلب لبنان، هذا قد يساعد الجيش الإسرائيلي، ولكن في نهاية المطاف حزب الله لا يمكن أن يسمح لمثل هذا الاتفاق أن ينجح.
1: أستاذ سليم بريك المختص بالشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لك. سيداتي وسادتي، موجة حر في أوروبا تحصد أرواح المئات وتعطل الحياة العامة. أما التفاصيل مع نديم عبدو والتقرير التالي.
4: تجتاح القارة الأوروبية موجة حر غير مسبوقة تصاعدت حدتها الجمعة، حيث تخطت درجات الحرارة حاجز 35 درجة مئوية وسط توقعات بأن تؤثر في 150 مليون شخص على الأقل. وتسببت موجة الحر التي تضرب إسبانيا في وفاة 327 شخصا منذ الأحد الماضي. أما في فرنسا فقد سجلت وفاة نحو 20 شخصا لأسباب مرتبطة مباشرة بالحرارة، إلى جانب غرق أكثر من 40 آخرين منذ منتصف الشهر الجاري. كما سجلت بريطانيا 15 حالة وفاة غرقا، وألمانيا 6 حالات لنفس السبب. وفي بقية أنحاء القارة تشير توقعات إلى أن درجات الحرارة ستتجاوز حاجز 35 درجة مئوية في كل من فرنسا وإيطاليا والمجر وبلجيكا ولوكسمبورغ. هذا وتضغط موجة الحر الحالية في عدد من دول أوروبا على اقتصاداتها، لا سيما فيما يخص دخل الأسر وإنتاجية الشركات الحاصلات والمحاصيل الزراعية وكلفة التأمين والإنفاق العام، وقد كسرت موجة الحرارة المفرطة التي ضربت

0: غرب أوروبا أرقاما قياسية في فرنسا وبريطانيا.
1: طيب هذا التقرير أيها السيدات والسادة، نكون قد اقتدمنا معكم هذه الجولة الإخبارية من أحداث اليوم. كانت معكم مها عواد، وكان معي من طاقم العمل في الإعداد والتنفيذ جيداء أبو سرور، من الإخراج رمزي أبو ظاهر، من الهندسة الإذاعية محمد أحمد. إلى اللقاء.

يقدس السماء والرسالات والأنبياء ويقدس الموالي والحلم قدس القصائد والأغاني وقدس البكاء والرؤى والمعابد وهي قدس الرجال وقدس النساء وأنا ذقته أنا ذقته كعك المقدسي الشهير أجل ذقته وأنا عائد من شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائد

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 3:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي طاب مساءكم، أهلا بكم، هذا موجز لأهم الأخبار. استشهد مواطنين وإصابة آخرين بجروح خطيرة بقصف مسيرة للاحتلال على منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة. أبناء شعبنا في قطاع غزة يشيعون جثامين 5 شهداء ارتقوا أمس بنيران الاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس وبلدة بيت لاهيا في محافظة شمال غزة. إصابة طفل يبلغ من العمر 14 عاما بجروح ورضوض في نابلس جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب، واعتقال شاب عقب محاصرة منزل في شارع القدس قرب مخيم بلاطة شرق المدينة. اندلاع مواجهات بين الأهالي وعصابات المستوطنين وجيش الاحتلال بعد محاولة الاستيلاء على منزل في بلدة قبلان جنوب نابلس. عصابات المستوطنين تحطم عددا من ألواح الطاقة الشمسية خلال اقتحامها قرية جمالة بمحافظة رام الله. قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من يطا بالخليل عقب مطاردة رعاة الأغنام في منطقة وادي رحيلة وشابا من مدينة طوباس أثناء مروره عبر حاجز الاحتلال قرب عورتة جنوب نابلس. قوات الاحتلال تقتحم قرية عبود شمال غرب رام الله وتستولي على تسجيلات الكاميرات من عدد من المحال التجارية. السيد الرئيس محمود عباس يبعث رسائل لقداسة البابا ليو 14 وجلالة العاهل الأردني ولعدد من قادة الدول المعنيين حول خطورة الاستهداف الإسرائيلي لكنائس القدس الشرقية المحتلة. وفاة مواطن جراء حادث دهس وقع قبل أسبوعين بالقرب من مفرق البادية شرق جنين. جيش الاحتلال يتوغل في ريف درعا ويداهم عددا من منازل الأهالي. المنتخب المصري يتأهل إلى دور 32 بعد تعادله الإيجابي بهدف لمثله مع نظيره الإيراني. في حالة الطقس أجواء صافية إلى حارة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. نهاية الموجز، تحية وإلى اللقاء.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

العودة. نعم سنعود عبر الحدود، دياري ومهد صباي.

0: سنظل في الأرض العتيقة ها هنا مهما جرى. يا من تريد شراء أرضي، أرضي أنا لا تشترى. يا أمي إني قد حفظت الدرس حفظا لا يخيب، قد دعوت الله حقا في الصباح وفي المغيب، قد صمت ولم أخن عهدي لك ولموطني. الله حسبي وعده للمحتسب أن يستجيب.
1: كنا في البلد دين سنين كتير طويلة،
2: فلسطين رح تتحرر إذا بدكم وإذا ما بدكم، باقونا هنا ولا نذهب لأي مكان.
3: إحنا غزة، وإذا بدك تهجرنا منها بس بنطلع من بلادنا بتوابيك.
4: لن أغادر، لن أغادر، لن أغادر.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم، فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية، لا تسمعوا لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم، تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم، تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا، لن تكسروا أعماقنا، لن تهدموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم، تقدموا تقدموا تقدموا المبرم، تقدموا تقدموا.
1: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
2: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: صوت فلسطين يقدم جرح جرح لا يلتئم.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. أعزائي المستمعين، نتحدث في هذه الحلقة عن التحديات التي تواجه الباحث في الجامعات في قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة والقاسية في القطاع. نعم، هناك تحديات أعزائي المستمعين، تحديات في موضوع البحث العلمي، وتحديات اقتصادية، وتحديات ميدانية يواجهها الطلبة والطالبات في جميع المحافظات وفي جميع الجامعات في قطاع غزة. لتسليط الضوء على هذه التحديات يسعدنا أن نلتقي مع الباحث علاء صالحة. مرحبا أستاذ علاء، يعطيك العافية.
2: الله عافيك، أهلا بك بجميع المستمعين والطاقم العامل في الإذاعة.
1: نعم، بالتأكيد يعني نعيش هذه الأيام وهذه السنوات أيضا الماضية الصعبة والقاسية التي يعاني منها جميع فئات مجتمعنا الفلسطيني بجميع فئاته، رجال نساء، ومن ضمن هذه الفئات فئة الطلبة والطالبات والباحثين خاصة الذين يعانون الأمرين من قلة الإمكانيات وتدهور البنية التحتية من انقطاع الكهرباء والإنترنت وغيرها الكثير من التحديات. حدثنا أستاذ علاء عن ظروف الباحثين وظروف الطلبة الحاصلين على الماجستير وهم يعانون من قلة الإمكانيات.
2: سوف أتحدث في عجالة سريعة عن التحديات التي واجهتني أنا كباحث ماجستير وأعيش في قطاع غزة. صراحة التحديات متنوعة في هذا المجال، لكن سوف أجزها لأنه المرحلة الاستثنائية اللي مرينا فيها تلقي بظلالها على كل النشاط الدراسي والبحثي لدينا كطلب الدراسات العليا.
1: نعم.
2: ولو تكلمنا عن النقطة الأولى، أكثر شيء كنا نعاني منه اللي هو صعوبة الوصول إلى مصادر التعلم أو إجراء جميع المتطلبات الدراسية، أو كانت هناك صعوبة كبيرة في إتمام هذا الموضوع، لأنه بتعرف أنه كان هناك تدمير للمكتبات أو البنى التحتية للمكتبات، وأيضا تعطلت الدراسة الوجهية لفترة طويلة، وترتب على ذلك صعوبة الوصول إلى المكتبات الجامعية. فكان خيارنا اللي هو الوصول إلى المكتبات الإلكترونية للاستفادة من المراجع والدراسات التربوية. هذا بخصوص النقطة الأولى. أما النقطة الثانية نقدر نتكلم، لأنه في عندنا تحديات تقنية تتمثل في انقطاع الكهرباء اللي مر عنا على أكثر من عامين ونصف حتى الآن، والإنترنت اللي كان في قطاع غزة كان بشكل منقطع بشكل متكرر، إضافة لأنه كان هناك صعوبة يعني في الاستمرار في الوصول للإنترنت في أكثر من مكان وزمان.

0: بعض الصعوبات اللي واجهتنا أيضا في الأمور التقنية زي ما حكيت أنا في البداية، أنه انقطاع الإنترنت أثر على التواصل أيضا نحو المكتبات الرقمية أو المنصات التعليمية. وبقدر أتكلم أيضا أنه تخصص التحديات أيضا في عندنا التحديات النفسية والاجتماعية.
1: يعني قبل الحديث عن التحديات النفسية والاجتماعية نتحدث عن التحديات التقنية أستاذ علاء. يعني كيف استطاع الباحث الأستاذ علاء صالح أن يتغلب على هذه التحديات وخاصة التقنية في ظل عدم وجودها في قطاع غزة، انعدام الكهرباء وانعدام شبكات الإنترنت وانعدام الأماكن الآمنة أحيانا في ظل الحرب الذي يعني استهدفت جميع البنية التحتية والتقنية في قطاع غزة؟
0: بخصوص التحديات التقنية، احنا كنا اكثر شيء كباحثين كنا بحاجة له اللي هو وجود الانترنت كحل استراتيجي لمواصلة الدراسة وحضور اللقاءات الافتراضية في مساقات الماجستير. فما كان امامنا الا غير الانتظار ساعات طويلة لما اللي هو خدمة الانترنت تصير تعمل، رغم انه في كثير من الاوقات كان هناك تضرر كبير لشبكة الانترنت، لكن في بعض المناطق كان يصلها الانترنت على فترات مقطوعة، فكنا ننتقل إلى مناطق مجاورة لأجل اللي هو حضور اللقاءات الوجاهية. فالخيار الأول الباحث بده ينتظر ساعات عندما يتم إصلاح الخلل أو ينتقل إلى مكان مجاور، أو النقطة الثانية ممكن يعني زي ما حصل معنا الانتقال إلى مقاهي الانترنت لأنه كانت تتوفر فيها الخدمة مش بشكل كامل، أحيانا بعض الساعات كانت تتوفر فيها، وهذا كله يعني من أجل أنه يتم مواصلة حضور اللقاءات الإلكترونية عفوا وليست الوجهية التي ذكرتها قبل قليل. هذه هي الحلول التي كانت يعني إحنا بنلجأ إليها.
1: يعني أكيد الكثير من التحديات والمعيقات التي يواجهها الطلبة والطالبات في قطاع غزة، وخاصة الذين يعني يدرسون الدراسات العليا في قطاع غزة، تحديات كثيرة ومتعددة. حدثنا أستاذ علاء عن التحديات النفسية والاجتماعية أنت التي واجهتها خلال فترة الدراسة الطويلة.
0: أنا كباحث واجهتني العديد من التحديات النفسية والاجتماعية خلال فترة الدراسة، لأنه بتعرف أنه خلال فترة الحرب معظم قطاع غزة عانى من النزوح والانتقال من مكان إلى مكان، وهناك من نزح أسبوع وهناك من نزح شهر وهناك من نزح سنة كاملة. هذا لوحده بيترك أثر نفسي كبير على الباحث، فكيف يمكنه التركيز في موضوع الدراسة إلا بصعوبة؟ طبعا الآلاف من الأسر فقدت من ذويه أحبابها، وأيضا كان عدم أو فقدان الأمان هذا بيؤثر بشكل كبير على الدارس. والنقطة الثانية بدي أتكلم أنه كنا في قلق مستمر على أمان الأسرة، يحاول كل رب أسرة يوفر الأمن لأسرته وخوفه من المستقبل، هذا بيترك أثر كبير على الدارس. نعم. فمما أدى إلى صعوبة في التركيز والإنتاج العلمي في ظل الظروف الاستثنائية هذه اللي مرت. ولو بنتكلم أيضا عن التحديات الاقتصادية،
1: نعم يعني التحديات النفسية والاجتماعية يواجهها كل الطلبة في قطاع غزة في المستويات المتدنية والمستويات المتوسطة والمستويات العليا أستاذ علاء. يعني الكل يعاني الأمرين في ظل هذه الحرب الطاحنة الذي واجهها جميع فئات المجتمع الفلسطيني، بالإضافة هناك يعني تحديات اقتصادية في ظل صعوبة الحصول على السند المادي أستاذ علاء.
0: إذا بنتكلم في هذه الجزئية بنتكلم عن ارتفاع تكاليف كل شيء في الحياة خلال الحرب، الاشتراك سواء الاشتراك بالإنترنت أو الانتقال إلى مراكز الإنترنت أو اللي هو أحيانا الحصول على أوراق بحثية مدفوعة عن طريق الإنترنت، إضافة إلى ضعف الدخل الأسري، كل هذا بيلقي بظلاله على الباحث ويؤثر من ناحية اقتصادية. طبعا كان هناك تقسيط للرسوم الدراسية، ولكن أيضا ضعف الدخل للباحث في غزة برضو موضوع مهم جدا، وكثير من الباحثين زملائي فقدوا مصادر الدخل في خلال فترة الحرب، وهذا يلقي بكاهله أيضا. وأيضا من التحديات الاقتصادية بنقدر نحكي أنه صعوبة اللي هو توفير جهاز أو لابتوب، أنه أحيانا لما بيتعطل ما في قطع غيار أو يعني شراء جهاز بديل، وأيضا لأنها كانت ممنوعة من دخولها عبر المعابر اللي هي جائزة اللابتوب، لأنه كل شغل الباحث على اللابتوب وجود اللي هو مصدر الإنترنت. هذا بخصوص التحديات الاقتصادية.
1: نعم. طيب بالتأكيد يعني هل هناك تحديات أخرى كما يعني واجهنا وتبعنا خلال الفترة الماضية، أن هناك الكثير من التحديات بالإضافة إلى التحديات التي تحدثت بها، هناك يعني معيقات في البحث العلمي الميداني نظرا لتدمير الكثير من الجامعات والمكاتب والمؤسسات، واجه الطالب والطلبة في الدراسات العليا هذه المعيقات الميدانية؟
0: طبعا أنا كباحث أو طالب ماجستير حالي مثل حال المئات من الطلبة الباحثين، فواجهتنا صعوبات في البحث العلمي الميداني، وكثير من الزملاء في نقاشاتنا اليومية كانت الصعوبات تتمثل في اللي هو إجراء المقابلات أو أحيانا تعميم الاستبانات البحثية، لأنه في ظل انقطاع الإنترنت فبتكون مشكلة في إرسال هذه الاستبانة أو الحصول على الردود، فبما يتطلب جهد مضاعف عدة مرات لضمان وصول هذه الاستبانة إلى الفئة المستهدفة. النقطة الثانية، بعض الباحثين كان يجد صعوبة في أن يتنقل أو يتقابل مع أفراد المجتمع الدراسة حسب البحث اللي هو شغال عليه، وأعتقد بعض الزملاء ممكن يتأخر مشروع البحثي أو رسالته بالدراسات العليا نظرا لأن الوضع معقد من جميع النواحي. فالصعوبات اللي كانت تواجه البحث العلمي الميداني ليست سهلة. هذا باختصار بخصوص تلك التحديات.
1: كلمة أخيرة أستاذ علاء في نهاية هذه الحلقة، أنت كباحث توجهها إلى الطلبة والطالبات زملائك؟
0: صراحة يعني كلمة أخيرة في هذا الموضوع، أنا أستطيع القول أنه يعني رغم الحرب والدمار وفقدان أبسط مقومات الحياة، لكن ما زال طلبة الدراسات العليا في قطاع غزة يعني بيتمسكوا بالعلم والبحث والمعرفة، لأنهم يعني لا يدافعون عن حقهم في التعليم فقط، بل يدافعون عن حق المجتمع الفلسطيني لكي يبقى منتجا للعلم والأمل والحياة، ودعمهم اليوم هو دعم لمستقبل فلسطين بأكملها. أنا رسالة أخيرة يعني أوجهها إلى زملائي الطلبة، أدعوهم إلى الاستمرار في مسيرة العلم والتعليم. صحيح الوضع صعب ومعقد، ولكن لابد من العزيمة والصبر وتحدي كل هذه العقبات، لأن الفلسطيني معروف عنه في كل دول العالم أنه يبدع رغم كل هذه التحديات. وندعو الله أن يزيل الغمة وأن يحفظ شعبنا في كل أماكن تواجده.
1: نعم، شكرا أستاذ علاء على هذه المعلومات وعلى هذه الإيضاحات، ونتمنى السلامة، ونتمنى أن تكون الأيام والأشهر والسنوات المقبلة أفضل مما نحن فيه.
0: شكرا لك ولفريق الإذاعة، وتحياتنا لكل المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: نعم أعزائي المستمعين، تحدثنا في هذه الحلقة عن التحديات الذي يواجهها الباحث في الدراسات العليا، تحديات البحث العلمي والتحديات التقنية والتحديات النفسية والتحديات الاقتصادية والتحديات البحث الميداني والكثير من التحديات التي يواجهنا في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية. نصل وإياكم أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج جرح لا يلتئم. هذه تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية محمود مشتهى، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم رجاء صالحة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، طاب مساءكم. هذه نشرة الرابعة المفصلة، البداية بالعناوين. استشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر بقصف الاحتلال على مواصي خان يونس. الزق يؤكد أن الحراك الشعبي بغزة يعكس أصواتا شجاعة لإنهاء الأزمة. إصابة طفل واعتقال شاب في اقتحام الاحتلال مدينة نابلس ومخيم بلاطة. السيد الرئيس يبعث رسائل حول خطورة الاستهداف الإسرائيلي لكنائس القدس الشرقية المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد مواطنان وأصيب عدد آخر بجروح حرجة بقصف الاحتلال على خيام النازحين في مواصي مدينة خان يونس. هذا وأكد مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت أن الاستهداف المباشر للطواقم الصحية وتدمير البنية التحتية فرض على القطاع الصحي العمل في أوضاع عصيبة. وأضاف زقوت لإذاعتنا أن هذه الأزمة خلفت ملفات صحية شديدة التعقيد، فيما تعجز المنظومة عن تشخيص الأمراض المناعية. أكد عضو المجلس الثوري منذر الحايك أن قطاع غزة يعيش حالة من السخط الشعبي نتيجة استمرار الحرب والحصار وتدهور الأوضاع الإنسانية، مشيرا إلى أن المواطنين يتطلعون إلى وقف الحرب وبدء مرحلة التعافي في ظل غياب تحرك دولي فاعل ينهي معاناتهم وتوظيف حكومة الاحتلال ونتنياهو استمرار الحرب لخدمة اعتبارات سياسية داخلية.
1: تقريبا احتل أكثر من 200 كيلومتر من 365، أقل حتى تبقى لنا تقريبا 120-115 كيلومتر في المناطق الغربية. أين سنذهب؟ باقون، لن نذهب إلى أي مكان آخر، نحن باقون، لأنه كما تعلمون مصر رفضت التهجير وأغلقت كل الحدود، ونحن بقينا هنا في مدينة غزة في الشمال. لكن الاحتلال يتمدد، هذه الحقيقة. كل الحدود مع جمهورية مصر العربية ومعبر رفح ومدينة رفح هي مناطق محتلة، ومناطق شرق خان يونس كمان كذلك هي محتلة. لا نعلم إلى أين سنذهب، إما إلى السماء طبعا بالتأكيد، إحنا سنكون تحت باطن الأرض. تتكلم عن 80% من المواطنين في الخيام، والخيام عبارة عن أفران من الحرارة المرعبة حقيقة، وقوارض تعيش في الشوارع. كل من يذهب إلى المساجد في صلاة الفجر يشاهد أمامه مئات بل آلاف القوارض في الشوارع والفئران، ولكن كل ذلك أمام مرأة ومسمع العالم، ولا أحد يستطيع أن يتدخل للأسف الشديد.
0: قال محمود الزق أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة إن استمرار الحراك الشعبي يعكس حجم المعاناة الكبيرة التي يعيشها أبناء شعبنا في ظل الظروف الراهنة، مؤكدا أن هذه التحركات تمثل أصواتا شجاعة تطالب بإنهاء الحالة القائمة. وأضاف الزق لإذاعتنا أن من يصف هذا الحراك بالخيانة أو يسعى لتخوين المشاركين فيه يرتكب خطأ جسيما، داعيا حركة حماس إلى الاستجابة لصوت الشارع وتسليم ملف المفاوضات إلى السلطة الوطنية. قال الإعلامي والكاتب والنازح في قطاع غزة توفيق أبو جراد إن المواطنين يعيشون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة في ظل حجم العذاب والمعاناة الكبيرة التي تثقل حياتهم. وأكد أبو جراد لإذاعتنا أن من حق المواطن في غزة أن يطالب بحقوقه المشروعة وأن يرفع صوته للمطالبة بتحسين أوضاعه وإنهاء معاناته، مشيرا إلى أن الظروف الحالية دفعت المواطنين إلى التعبير عن مطالبهم بصورة واضحة. في السياق قال الكاتب والمحلل السياسي عمر الغول إن الأوضاع الكارثية التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة تستوجب مراجعة شاملة للمسار القائم، متسائلا ماذا حققت حماس من مفاوضاتها وماذا قدمت لشعبنا في القطاع. وأضاف الغول لإذاعتنا أن موقف حركة حماس الحالي لا يدعو إلى المفاجأة، معتبرا أنه ينسجم مع نهجها الانقلابي، مضيفا أن حماس قدمت ذرائع استغلها الاحتلال لارتكاب مجازره بحق شعبنا. في الضفة أصيب طفل يبلغ من العمر 14 عاما في نابلس جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال شابا عقب محاصرة منزل في شارع القدس قرب مخيم بلاطة شرق المدينة. هذا واندلعت مواجهات بين الأهالي وعصابات المستوطنين وجيش الاحتلال بعد محاولة الاستيلاء على منزل في بلدة قبلان. وفي الخليل احتجزت قوات الاحتلال شبانا ونكلت بهم في منطقة مقبرة الرأس. إلى ذلك اعتقلت مواطنين من مدينة يطا عقب مطاردة رعاة الأغنام في منطقة وادي الرحيلة. في السياق، أغرقت عصابة المستوطنين مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في بلدة بيت أمر بالمياه العادمة، ما تسبب بإتلاف المحاصيل. وفي طوباس اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مدينة طوباس أثناء مروره عبر حاجز عورتة جنوب نابلس. كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرية تياسير شرق طوباس وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. في رام الله اقتحمت قوات الاحتلال قبل قليل مدينة رام الله وأطلقت قنابل الغاز تجاه المواطنين. كما اقتحمت قرية عبود وداهمت عددا من المحلات التجارية واستولت على تسجيلات للكاميرات. إلى ذلك صادر جيش الاحتلال مركبة من قرية درجرير بعد اقتحامها في السياق، وحطمت عصابات المستوطنين ألواح عددا من ألواح الطاقة الشمسية خلال اقتحامها قرية جمالة غرب رام الله. بعث السيد الرئيس محمود عباس رسائل إلى قداسة البابا ليو الرابع عشر وإلى جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وعدد من القادة، وضعهم خلالها في صورة الأوضاع الخطيرة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وانتهاكات سلطات الاحتلال، خاصة ما تقوم به بلدية الاحتلال في القدس من إجراءات تخالف القانون الدولي ضد الكنائس والمؤسسات الكنسية في القدس الشرقية. وحذر الرئيس في رسائله من خطورة الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في محاولة فرض ضريبة الأملاك على البلدية المعروفة ضريبة الأملاك البلدية المعروفة بأرنونا على الكنائس، مؤكدا أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا صارخا وغير مسبوق للوضع القانوني والتاريخي القائم واستهدافا مباشرا للوجود المسيحي والمؤسسات الدينية في المدينة المقدسة. كما شدد سيادته على أن مدينة القدس تتمتع بوضع قانوني دولي مميز في إطار القانون الدولي، مشيرا إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة أكدت أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة أمر غير جائز، وأن الإجراءات الأحادية الإسرائيلية باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أثر قانوني. وجدد سيادة الرئيس محمود عباس تأكيده لقادة العالم على أن تجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد والمنشود لتحقيق السلام العادل والدائم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد التميمي أن الجهود الأردنية المشتركة مستمرة لمعالجة أزمة الاكتظاظ على معبر الكرامة عن طريق تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الأوضاع الميدانية بشكل دائم وتذليل العقبات وتسهيل حركة المسافرين، مع إلى اهتمام خاص بالحالات الإنسانية.
2: على الجانب الفلسطيني تم تجهيز مركبة إسعاف وطاقم متخصص إضافة لغرف جاهزة في معبر الكرامة من أجل التعامل أيضا والتعاطي مع الحالات الإنسانية سواء التي يتم تسهيل سفرها أو يتم استقبالها من الجانب الأردني. هناك يعني حقيقة توافق على مضاعفة الجهود الفلسطينية الأردنية المشتركة مع الجهات الدولية باتجاه يعني الضغط نحو زيادة ساعات العمل، إيمانا منا نحن والأردن أن التقليص الحاد في ساعات العمل له آثار سلبية على مجمل حركة السفر بين فلسطين والأردن والعكس. كذلك الحال أيضا تم الاتفاق على مواصلة الجهود التطويرية للبنية التحتية على جانبي المعبر. من الجانب الفلسطيني أنجزت قاعة المغادرين وأيضا المنظومة الإلكترونية والموقع الجديد الإلكتروني الجديد لهيئة المعابر والحدود.
0: وأوضح التميمي أن إجراءات عاجلة نفذت للتخفيف من الأزمة، مشيرا إلى أن الجانب الأردني سيباشر تنفيذ مشاريع تطوير شاملة للبنية التحتية تستوعب أعدادا أكبر من المسافرين.
2: تم تجهيز خيمة مكيفة لاستقبال المسافرين بحيث يكونوا في ظروف أفضل نظرا لارتفاع درجات الحرارة وأيضا ازدحام أعداد كبيرة من المسافرين. فيما يتعلق بالمنصة الإلكترونية هي ستواصل عملها في تنظيم وتقنين أعداد المسافرين، وهناك إجراءات إلكترونية للتحقق من الحائزين على هذه التذاكر وفق الأسماء الرباعية ووفق أرقام جواز السفر، بحيث لا يكون هناك أي خلل ولا يكون هناك أي حقيقة استخدام لهذه التذاكر من غير أصحابها. قادم إن شاء الله سيكون هناك توسعة، بحيث تكون هناك قاعات ومرافق جاهزة تتسع لأعداد أكبر، يعني ضمن منظومة إلكترونية أكثر حداثة، ضمن منظومة خدمات يعني متطورة. هناك مشروع ومشاريع سيتم البدء بتنفيذها، ليكون هناك يعني قاعات استقبال ومغادرة يعني أوسع وأكثر قدرة على استيعاب المسافرين.
0: تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي صادف الأمس، قال مدير عام إدارة مكافحة المخدرات في جهاز الشرطة حازم أبو فرحة إن الاحتلال يستهدف فلسطين بشكل مباشر عبر تسهيل تهريب وتسليم المواد المخدرة، مشيرا إلى ضبط نحو 1400 قضية مخدرات منذ بداية العام الجاري.
3: المخدرات موجودة في فلسطين ضمن أقل من الوضع الطبيعي إذا ما قورنت بدول الجوار، ونحن نعمل ليل نهار على مكافحة هذه الآفة، وهي المخدرات وجريمة المخدرات هي جريمة موجودة في كل الدول وفي كل المجتمعات وهي جريمة العصر، ولكن والحمد لله نحن مجتمع مترابط، نحن مجتمع محافظ، بازلنا محافظين، نحن مجتمع لدينا عقيدة تبعدنا عن هذه الآفة، فالأمور تحت السيطرة، مش بعض ولا جزء. كل المخدرات التي يتم ضبطها في مناطقنا هي ليست من مصدر من طرفنا، هي قادمة من طرف الاحتلال ويتم تسليمها عبر نقاط التماس وبالقرب من الحواجز وبالقرب من جدار العنصري وتحت رؤية وبتسهيل أحيانا من جنود الاحتلال.
0: عربيا، توغل جيش الاحتلال في ريف درعا ودهم عددا من منازل الأهالي. في الرياضة، تأهل المنتخب المصري إلى دور 32 بعد تعادله الإيجابي بهدف لمثله مع نظيره الإيراني. في حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. سيداتي سادتي، كانت هذه النشرة المفصلة قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين، وهذا تذكير بأبرز العناوين. استشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر بقصف الاحتلال على مواصي خان يونس. الزق يؤكد أن الحراك الشعبي بغزة يعكس أصواتا شجاعة لإنهاء الأزمة. إصابة طفل واعتقال شاب في اقتحام الاحتلال مدينة نابلس ومخيم بلاطة. السيد الرئيس يبعث رسائل حول خطورة الاستهداف الإسرائيلي لكنائس القدس الشرقية المحتلة. انتهت النشرة، تحية وإلى اللقاء.

مهما طال الزمن يبقى الأسرى في القلب، ونبقى إلى جانبهم حتى كسر القيود. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
2: حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس يرفع على مسامعكم آذان العصر. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت فلسطين يقدم شهود الحقيقة. شهود الحقيقة. شهود الحقيقة هم زملاؤنا في الصحافة والإعلام من مختلف قطاعات العمل الإعلامي في كافة محافظات الوطن وبالأخص المحافظات الجنوبية.
1: فلسطيني يا موجوع جبينك بالعالي مرفوع، صوتك بالعالم مسموع، وحد صمودك في أول.
0: عرفانا لدورهم وحقا علينا أن نكشف كل ما تعرضوا ويتعرضون له من معاناة ومصاعب على صعيدين الشخصي والمهني جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي. شهود الحقيقة حلقات توثيقية مع إعلاميين وإعلامياتنا لمشاهداتهم ومعايشاتهم لمجريات الأحداث لكشف جرائم الاحتلال، تقدمها لكم ريم أبو غزالة.

0: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامج شهود الحقيقة. ضيفة حلقتنا لهذا الأسبوع الزميلة الصحفية والمراسلة المستقلة من قطاع غزة سجى أبو وطفة. سجى، أهلا بك معنا في صوت فلسطين وبرنامج شهود الحقيقة.
1: أهلا فيك حبيبتي، يعطيك العافية
0: جميعا. نعيد إليك الذكريات يا سجى لنستمع إلى قصتك منذ بداية العدوان الغاشم على أهلنا في قطاع غزة، وما حدث معك أنت وعائلتك من تفاصيل النزوح والمجاعة وفقدان مقومات الحياة وتلك الأيام الصعبة والموجعة.
1: صراحة يعني أول إشي الحمد لله على سلامة جميعا وسلامة شعبنا في قطاع غزة. يعني من بداية العدوان كانت ما كنا مفكرين هيك الموضوع، يعني كنا خلاص حكينا زي يعني إحنا كل سنة بيصير عنا عدوان، يعني من 2008 ل 2010 ل 2012 ل 2014 حكينا يعني بيصير مثلا مدة أسبوعين 10 أيام وبيخلص. بس هذا الصراحة يعني كانت فترة كبيرة من عدوان مستمر علينا، خصوصا في النزوح، خصوصا في فقدان، خصوصا انه البيت راح. يعني ومش بس انا، يعني انا بتكلم على لسان شعب قطاع غزة كله، يعني احنا خيم. صراحة يعني من بداية العدوان كان تخرجي في 7 اكتوبر، روحنا متأخر من تخرجت من جامعة الاقصى اللي في خان يونس، طبعا كان الاحتفال في خان يونس، وروحنا تقريبا يعني نمنا كساعتين، صحينا على صوت يعني قصف وصوت مش فاهمين الدنيا صراحة. وبعدين بدأ يشتد الوضع، أول ما بدوا بالسفن في الأبراج العالية، يعني الإنسان صراحة كان متوتر، ما كانش فاهم كيف الدنيا، وين رايحين، إيش بيصير، شو حيصير. يعني إحنا كنا بدوامة صراحة، يعني كنا تقريبا من بداية العدوان نزحوا عنا ناس. نعم. صراحة يعني كلنا يمكن
0: أنتوا من منطقة الشمال من قطاع غزة،
1: صحيح من غزة صحيح لغربة، يعني كلنا تقريبا

0: كان أكثر من 30 نفر كنا ننام في غرفة واحدة. هذا يعني كمان إشي صعب. بدأ شوي
1: هذا بعد ما نزحته ولا في الأيام الأولى في المنزل؟
0: في بيتنا أيام الأولى أعتقد أول أسبوع أول يومين إجوا عندنا ناس لأنهم كانوا ساكنين عقبال البحر، لأنه كان عقبال البحر في زوارق المناطق كان يعني تقدم الدبابات والآليات الإسرائيلية. فكنا إحنا تقريبا 30 نفر عايشين داخل غرفة واحدة. شوي شوي بدأ يشتد العدوان، يعني جنبنا يصير قصف جنبنا يصير قصف، توتر كثير من العيلة، الأطفال ما يناموش، إحنا ما ننامش ليل نهار. صراحة بدأ يشح الأكل، الشفاء يعني أنا كنت أطلع أداوم في الشفاء، ما أقدرش أرجع، أضل نايمة في العراء، يعني أضل هيك وأنا قاعدة واقفة هيك، يعني أعتبرها أنه هاي الصراحة لإلي. صراحة كانت الشفا كتير، مستشفى الشفا عندنا في قطاع غزة كانت مقر يعني لكثير من الناس إنهم هم عايشين فيها، خلص فيش مكان غير مستشفى الشفا إنه إحنا نروح عليه. فيعني كانت صراحة أيام كتير صعبة.
1: يعني أنتوا نزحتوا كم مرة سجى أنت وأهلك ومن أي مكان إلى أي منطقة؟
0: صراحة إحنا يعني أول ما نزحنا بعد تقريبا 3 أسابيع من العدوان، شد كتير القصف في قطاع غزة. أول ما طلعنا يعني ما كناش عارفين وين بدنا نروح، طلعنا فجأة يعني طلع معانا قريبنا وطلعنا على رفح، تقريبا قعدنا برفح يعني شهر أو أقل من شهر، بعدين رجعنا على خان يونس، بعد خان يونس احتلوا خان يونس، بعدين رجعنا تاني على رفح، بعد رفح رجعنا نزحنا تاني على الزوايدة على انصراط عفوا، وبعد انصراط يعني قريب كنا من خط التريم، برضو طلعنا من انصراط رجعنا تاني على الزوايدة. هاد أنا وعائلتي يعني وأختي المتزوجة وولادها وكمان قريبنا ودار إخوالي كنا يعني، وكمان غير عن تكلفة الموضوع يعني كل إشي غلي. كل إشي يعني فوق طاقتك، فوق النزوح كمان الغلاء هذا اللي إحنا عشناه صراحة في الجنوب. وخيم يعني
1: أقمتم في الخيام وقتها؟
0: صحيح، إحنا طول فترة الجنوب وإحنا في الخيام، يعني نايلون صراحة النايلون لا يعني ما بيحمي من برد الشتاء ولا بيحمي من نار الصيف. كان الموضوع كتير سيء، غير طفح الجلد اللي صار يعني مع أطفال، مع الحساسية المفرطة اللي صارت عنا إحنا بأجسامنا، يعني الواحد مش متعود. صراحة إحنا كنا يعني عايشين قبل الحرب عايشين نعيشة هنية، الواحد معزز في بيته مكرم، بيوتنا كانت حلوة كتير، مجهزة من كل الهويات المكيفات الدفايات. إحنا يعني صراحة يعني كان أشياء بالية لما إحنا نحط نايلون يحمينا من عفوا يعني الشمس من الصيف. صراحة يعني كان الموضوع مؤذي إنه تضل شمس الصيف يعني محرقة بصراحة،
1: ناهيك عن فقدان كل مقومات الحياة أيضا والمجاعة،
0: لا مية ولا أكل ولا شرب، يعني أيام المجاعة. صراحة إحنا يعني الحمد لله بعد الزوايد رجعنا على غزة، بعد ما رجعنا على غزة فيش يعني إحنا عشنا رمضان وإحنا في غزة. أول أسبوع في رمضان كان الواحد مثلا ممكن يلاقي أكل شرب بطاطا، يعني الأشياء مش الأساسية، كمان أشياء يعني ثانوية. بس بعدين يعني صح كتير، يعني في رمضان عشنا بمجاعة، بعد رمضان عشنا بمجاعة. صراحة كان لشهر 7 وإحنا عايشين بمجاعة، 3 شهور مجاعة، كان الإشي كتير صعب علينا. غير الأرواح اللي إحنا فقدناهم، يعني أنا فقدت كتير من عائلتي، قرايبي حبايبي صحباتي، زميلتي الصحفية مريم أبو دقة، يعني أنا طول فترة النزوح وأنا معاها تروحني في سيارتها، تيجي تاخدني عيسى أنا وياها مع بعض. صراحة يعني أنا كتير متأثرة بفقدان يعني زميلتي مريم، هي يعني كانت أخد وسند وكانت حدا واعي إنه أنت تركزي ظهرك عليه، يعني فترة النزوح يعني هي كانت قدام.
1: نعم، الزميلة الصحفية المصورة مريم أبو دقة بالتأكيد يعني التي استشهدت خلال العدوان، رحمها الله وسكنها فسيح جناته، هي وجميع الشهداء الأبرار في قطاع غزة. يعني أيضا سجى هناك أحداث صعبة مرت عليك بخلاف النزوح والفقد وعلى عائلتك على الصعيد الشخصي.
0: صحيح، حلقت أنا يعني بفترة خلال نزوح أهلي عرفة، أنا كنت بدوام شغلي في خان يونس بمستشفى ناصر الطبي، يعني كان صراحة ما في اتصالات، ما في تواصل، ما في أصلاً إرسال إنه أنت تقدر تتكلمي مع أهلك. يعني أنا كنت أقعد 3 أيام ما أعرف يعني إيش صاير مع أهلي إيش في. فلحظة يعني أنا رحت عليهم الزيارة وروحت من عندهم، كان الإشي كتير صعب، أصلا مواصلات صعبة، الحركة أنت يعني تتحرك المكان أنت ما بتعرفيه، كان الإشي لحاله صعب أصلا. فأنا وأنا مروحة من عندهم صراحة طاير قصف جنبيهم في البيت بالجنب بالضبط يعني. والدي تصاوبت وأخوي تصاوب، والدي تصاوبت بحرق درجة ثالثة وأخوي نفس الإشي. لحتى الآن يعني الموضوع مأثر علي صراحة وعليهم. ما عرفت إنه والدي تصاوبت غير كمان بعد أسبوع، وأنا ما بعرف، ما في أي وسيلة تواصل يعني. هم لو فقدوا كمان أنا مش عارف، وأنا لو صار معي إشي أنا مش عارف، أنا هم بعاد عني وأنا بعيد عنهم.
1: يعني والدتك وأخوك أصيبوا بحروق شديدة الخطورة.
0: صحيح صحيح. ويعني بعد أسبوع أنا يعني لما عرفت إنهم هم متصوبين ويعني خرفوني يعني على الموقف، يعني هم كانوا محتاجين إسعاف ومحتاجين علاج، كانوا مرميين على الأرض الله يعزك المستشفى النجار، وما في يعني كان يعني كادر طبي يقدر يتحمل كل الإصابات واللي بيصير يعني داخل المستشفى.
1: رأينا كل هذه المشاهد الصعبة بأم أعيننا في كل الفيديوهات التي كانت تأتينا من قطاع غزة. يعني الآن كيف هو وضعهم الصحي؟
0: والله يعني صراحة هم يعني كتير متأذين، لأن والدتي هلقيتها ما بتقدر أصلا ترفع إيد، في يعني صار زي إعاقة جسدية في منطقة الكتف يعني، وكمان أخي الصغير رجله صراحة يعني ما بيقدر يمشي عليها كتير، يعني يمشي شوية فبتعب لأنه الحروق يعني واصل للعظم، خصوصا لطفل صغير وام يعني ست يعني امي يعني بمقام حدا كبير، يعني انه صعب عليه هذا يتقبل الموضوع.
1: كان الله في عونهم وعون جميع أهلنا في قطاع غزة يعني جراء العدوان الغاشم. سجى يعني بتأكيد بعد رحلة نزوح طويلة ومعاناة أليمة، كنتم من الذين عادوا إلى منازلهم ليتفقدوهم ويرون إمكانية العيش مجددا في المنزل أفضل طبعا من الخيام، فكيف وجدتم منزلكم عندما عدتم؟ متى عدتم وهل سكنتم فيه مجددا؟
0: صراحة يعني أنا أول ما حكوا إرجعوا على غزة أنا أول واحدة يعني كنت جيت بدي أشوف البيت، لأنه أنا بحب غزة بصراحة يعني، طول فترة الجنوب كنت نستاء يعني وأنا بعيدة، فكنت أول واحدة بوصل البيت. كانت يعني صدمة، تخيلي إنه أنت بيتك يعني كنت متشوقة إنك تشوفيه بعد سنة من النزوح في الجنوب، ما كنا متوقعين نروح، فإنه إحنا برضو لما روحنا صدمة يعني زي انفجار. الحمد لله رب العالمين، أولا الحمد لله رب العالمين إنه ما كان هدم كلي، ولكن يعني كان أضرار كتير كبيرة، يعني كلنا بنعيش حاليا بس يعني بمتر بمترين، الحمد لله رب العالمين. إحنا بقول إنه أحسن من الخيمة، لكن كانت صدمة كبيرة إلي كتير إنه أروح ألاقي يعني بيتي بهذا الضرر، يعني مش عارفة كيف أوصف لك، زي لكأنه صاروخ كان نازل على الدار ومفجر الدنيا. يعني حاليا إحنا لفين يعني بشادر، إشي السقف ما فيش سقف أصلا لأنه كله رايح متشقق، الحيطان عندك ما في حيطان، ما في إشي يعني.

0: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، لازلنا وإياكم في برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين، وضيفة حلقتنا لهذا اليوم الصحفية المراسلة المستقلة من قطاع غزة سجى أبو وطفة. سجى، يعني على صفحتك الانستغرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي كتبتي: أمشي في شوارع غزة كأني أعبر ذاكرة مثقلة بالحزن، فالدمار يحيطني من كل جانب ويهمس لي بأن الوجع هنا أكبر من الكلمات. كيف تصفين ما حولك سجى؟
1: أنا لما هذا البوست نزلته، لما دخلت شمال قطاع غزة منطقة جباليا بالتحديد، يعني أنا كنت ضعيفة كتير، وصراحة وأنا يعني رايحة أصور معاناة الناس، أنا صراحة يعني من هول المنظر انصدمت إنه كيف في ناس قادرة تعيش في المكان هذا، يعني كيف الإرادة عندهم، كيف قوة قلبهم، يعني كل الدنيا دمار، بتلاقي من بين الدمار هذا حدا حطت لك خيمة ومتأقلم، بحكي لك أنا هنا بدي أضل عايش، أنا هنا أرضي، أنا هنا ما بقدر أبعد عن المكان، لكن المكان أصلاً لا يصل. وأنت بتمشي بتلاقي دمار، وأنت بتروح بتلاقي دمار، على نظر عينك دمار، على جنبك دمار، على جنبك طفل مبتور، على جنبك ست كبيرة فقدة كل أولادها، على جنبك الثاني أب حزين ناجي وحيد، هذا عدا عن كل الدمار اللي هم عايشين فيه. صراحة كانت جباليا يعني لما دخلتها كانت أصعب يعني أوقات أنا دخلت فيها المنطقة هذه، كانت قريبة جدا من الخط الأصفر، لا يبعد عني 50 متر، كانوا ناس عايشين. طب يعني ليش عايشين؟ أولا ما في مكان، ما في حياة، إحنا هان متعودين، إحنا هان أرضنا، إحنا هان مكاننا. يعني صراحة يعني أنا روحت تعبانة نفسيا وجسديا من المناظر اللي أنا شفتها، وبحيي عن جد شعبنا كيف قادر يعيش في الدمار، عقبالهم الدبابات وعقبالهم القناص، ما بعرف كيف قادرين يتأقلموا.
0: سجى، أيضا إذا تحدثنا عن الناحية المهنية والجانب المهني من حياتك خلال العدوان، أيضا من ضمن ما كتبتي على صفحتك على الإنستغرام: نكتب تحت صوت القصف، نصور وجوه الأمهات التكالى ونحمل الكاميرا بيد وقلبنا في اليد الأخرى، في غزة لا نبحث عن الخبر بل نعيش داخله، نكتب لا لننجو بل لأننا لا نحتمل الصمت. أنت سجى عملتي خلال فترة العدوان في ظروف صعبة جدا، حدثينا أكثر عن تفاصيل عملك والتغطيات الصحفية والمشاكل والصعوبات التي واجهتيها خلال العدوان.
1: صراحة يعني أنا أول ما خلصت جامعة ما كنت بعرف شو يعني شغل ميداني، ما يعني أنا تخرجت إذاعة وتلفزيون من جامعة الأقصى بكالوريوس، يعني ما كنت متوقع أصلا أنه أنا أنزل ميداني وأشوف مثلا كيف أنا بدي أصور. صحيح كان عندي خلفية أي نعم، وتدربت تقريبا 4 سنين، هذا كمان ما قبل أن أنا أتخرج، لكن الإشي الأصعب عليك أنك أنت نزلت شغل ميداني في حرب دمار، عدا عن أنه أنا ما كان معي جوال أنه أنا أقدر يعني أشتغل فيه، أطور لحالة يعني أقدر أنه أنا أمارس شغلي بشكل تام. يعني أنا بفترة شغلي توقفت عن العمل لأنه جوالي انحرق، وصراحة ما كان معي أصلاً أنه أنا أجيب يعني حق الجوال، كان سعر خيالي تقريباً 10,000 شيكل سعر الجوال اللي أنا بدي أستخدمه عشان أنا أصور معاناة الناس ومعاناتي أنا أيضاً. يعني أنا بتذكر كنت مرة برفح نزلت صورت عند بركات الوكالة، كان في حاج يعني كان بيبكي قدامي، كان مع زميل في الشغل بصور في كاميرته وأنا ما كان معي جوال. يومها الحاج ناداني وقال لي: تعالي يا بنتي اسمعي قصتي، أنا فقدت كل أولادي وكل أهلي. هو بيبكي يعني وأنا صرت أبكي على الهواء، أنا نفسي يعني مش عارفة، مش قادرة إيش عم يعني، نفسي أنا أصوره أخلي العالم يشوف إنه كيف حاج كبير كان معزز من بيته، هلقيته قاعد كان بيع فلافل ويبكي، بيبكي بتذكر أهله بتذكر عيلته.
0: نعم، كيف تخطيتي هذا الموضوع وكيف عملتي بدون هذه المعدات؟
1: صراحة قعدت فترة عن الشغل فترة كبيرة، لكن أنا ما استسلمت، يعني فترة تقريبا شهر 3 شهور، لكن أنا ما استسلمت، رجعت تاني على الشغل. زميلاتي يعني ما أصروا معي بصراحة، كنت يعني أنزل أنا وزميل معي في الشغل، أنا وزميلة معي في الشغل، يعني هي تصور، أنا أحاور، أنا أراسل، أكتب التقرير، هي تصور وتعطيني المادة ونتقاسم يعني حق القصة الصحفية المصورة، مثلا أعطي هي نسبة وأنا نسبة زي كده، وما استسلمت إنه أنا أضل قاعدة وخلص ثبت أصور. يعني أنا شغلي حتى بدي أكمل، حتى لو معدات قليلة، حتى لو على حسابي، على حساب صحتي، على حساب نفسي، بدي أكمل.
0: أبرز المواضيع والتغطيات التي قدمتيها خلال العدوان؟
1: المواضيع صراحة لما الناس رجعت على الشرقية في خان يونس كانت كمية دمار كتير واسعة. رحنا أنا وزميلتي مريم وزميلي المصور كمان، رجعنا نصور معاناة الناس من أول يوم. من أول يوم يعني أنا بتعذب صراحة من الإصراع الموجود عندنا، أهلنا وناسنا في قطاع غزة، يعني الناس صارت تجمع الحجار ويبني بيوتهم من الطين. يعني إحنا معروف خان يونس الشرقية عندهم نظام أراضي واسعة جنب كل بيت، فهو البيت مهدوم وناس عاملين من أول يوم صاروا الناس يحاولوا يعملوا بيوت من الطين، من الحجار المكسرة تعتقدن. يعني صراحة الموضوع هذا يعني أنا كنت حابة كتير كيف هم مصرين إنهم حتى لو مدمر بيتنا، حتى لو إخوتنا وناسنا وأهلينا استشهدوا وبعز علينا الواحد إنه يروح بيته اللي دنا من عرق جبينه سنين ويحط شاكل على شاكل عشان يبنيه، بالأخير يروح بغمضة عين، لا أنا صحيح. بدي أبني.

0: يعني
1: عملت طبعا
0: قدمتي
1: ونركان
0: وأبرزتي المواضيع والقصص الإنسانية التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة خلال هذا العدوان والأحداث التي جرت جراء هذا العدوان معهم في حياتهم.
1: صحيح صحيح، أنا كنت أبحث على الجانب الإنساني للقصص، لأنه بصراحة الجانب الخبري والشهداء والموتى والدم ما بيخلص عنا بغزة. إحنا لحد هذه اللحظة سلال الدماء والشهداء عنا بغزة ما وقف، الحرب ما انتهت، القصص الخبرية ما انتهت. يعني أنا كنت أحب أركز على الجانب الإنساني، لأنه بصراحة يعني خاصة هذه الحرب حرب أخرى يعيشها المواطنون يعني داخل قطاع غزة، من غلاء معيشة، من عيشة خيام، من قلة مية. تخيل إنه أكثر ما يعني يعانيه أهل الخيام الحشرات، قلة المياه، أيضا كمان ما في كهرباء، يعني الناس إلها يمكن 3 سنين وإشي ما عندهم كهرباء. نتخيل إنه أنت عايشة كمان أصلا في ظلام، وبتحسي كمان يعني أنت تخيل إنه أنت تضلك عايشة في عتمة 24 ساعة
0: مفهوم.
1: ما بتتحملي. يعني الناس في قطاع غزة إلها 3 سنين بدون كهرباء. كثير شغلات يعني الواحد
0: يعني عبر صفحتك أيضا يا سجى نرى العديد من الفيديوهات والقصص، معظمها عن الأطفال الذين أصبحوا على قائمة ذوي الإعاقة، من فقد عينه، من فقد ساقه وغيرهم الكثير. صور وفيديوهات مؤلمة جدا، وأكيد الواقع في قطاع غزة وما خلفه العدوان أشد إيلاما.
1: صحيح، أنا يعني بصراحة بالجانب اللي أنا كنت أتناوله بأنه أصوره كان جانب الأطفال، منهم يعني انولد في الحرب بإعاقة، منهم يعني كان الأم يعني تعبت مثلا في جنينها، ولما ولدته يعني كان معه إعاقة.
0: نعم.
1: طفل فقد كل عيلته، أمجد الشيخ، طفل من دار الشيخ، يعني تحكي لي أنا طلعت من تحت الردم وكنت أصوت بدي إيدي، يعني كانت إيدي جنبي بالضبط وما قدرت أنا أرفع إيدي، عدا أنه هو أصلا ناجي وحيد، كل عيلتي استشهدت وهو حاليا عايش عند عمه وسيده. بقول لي يعني كانت إيدي جنبي، أنا مش قادر أشيل إيدي، أنا شايف إيدي، أنا بدي إيدي. وصراحة يعني في كتير شغلات، في كتير أمور، في أطفال ما بدو يتطوروا، يعني إحنا بنعيشها وجه لوجه مع الأطفال، أيضا مع النساء، مع الشيوخ، يعني إحنا بيحكوا لنا بس ما بدو يتطوروا. مش الكل كمان بدو يتطور، يعني المعاناة. يعني أنا ممكن أصور جزء شوية إشي بسيط، يعني ممكن يخليني مثلا إن أصوره، لكن المعاناة الحقيقية أنا لما أجي أصور، أجي أتكلم مع الطفل، كل شغلات قبل ما أفتح الكاميرا بتكون يعني أنا بتتعب نفسيتي بالزيادة، يعني قبل ما أصور.
2: أرض المجد وأرض العزة، بلد الغالية الحلوة،
3: بلدي
2: يا بلد.
0: لا تزال الرواية مستمرة على لسان الزميلة الصحفية والمراسلة المستقلة من قطاع غزة سجى أبو وطفة ضمن برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين. كيف هي مشاعرك وشعورك يعني وأنت تدخلين عالم الصحافة بكل هذه القصص الصعبة والمؤلمة وهذه المشاهد الموجعة والمجازر وحرب الإبادة؟
1: أنا بصراحة يمكن أنا بحكي معاك يمكن ملاحظة أنه أنا كيف مشاعري يعني تجاه الأشخاص اللي أنا مثلا كنت أصورهم أو كنت أشوفهم. يعني تخيل أنه أنا 3 سنين ما نسيت منظر العجوز، ما نسيت منظر النازل الوحيد، ما نسيت منظر الطفل اللي بحكي لي إيدي جنبي. يعني لحتى الآن صراحة الواحد يعني ما بقدر ينسى أو يتخطى أصلا الإشي اللي شفته في عيونهم، الإشي اللي أنا حسيته معاهم. يعني أقل القليل أنا ما بقدر أعمل لهم إشي غير أنه أنا بس أواسيهم. يعني الطفل من بيت الشيخ صار يحكي لي أنا بدي إيد، أنا بدي أسافر، أنا بدي أعمل، أنت ما بتقدر تساعديني الصراحة، بس أنا بقدر أواسي، ما بقدر أعمل لهم. يعني الإشي كتير موجع.
0: ربما تحدثنا سجى يعني منذ البداية عن زميلتك الصحفية وزميلتنا جميعا الشهيدة مريم أبدقة، بالتأكيد المئات من زملائنا الصحفيين والصحفيات استشهدوا في قطاع غزة خلال العدوان. استهداف الصحفيين والصحفيات من قبل الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد، كيف أثر فيك هذا وكيف كنت تتعاملين بهذا الأمر؟ وأهلك أيضا كيف كانوا يتعاملون مع خطورة مهنتك؟
1: صراحة أهلي رافضين كانوا إنه أنا أطلع، خصوصا بعد ما اشتد قصة الصحفيين استهدفوا. يعني إحنا كل يوم يوميا يعني كان يروح إلنا زميل كل يوم يستهدفوا. إحنا عنا مخيم الصحفيين، يعني كان إنا مخيم مجمع ناصف. أهلي كانوا رافضين نهائيا إنه أنا أطلع أشتغل في الحرب، بس صراحة يعني أنا مهنتي بدي أشتغل، بدي أصور هدول زمايلي. وكانت في خطورة كبيرة أصلا إنه إحنا مثلا نطلع جماعة مع بعض، كنا مثلا نطلع عند الرأيين حسن ربنا يرحمه أبو العبد، يعني كان هو أيقونة الصحافة الفلسطينية في قطاع عزة. يعني الصراحة كان الواحد عاجز عليه إنه يفقد زمائل له في مهنته. يعني كنا زي إخوة مع بعض، يعني عن جد. يعني كنت لما الواحد مثلا بده يطلب شغلة يطلبها من زميله إشي، فجأة بغمضة عين تلاقي يعني زمايلك اللي أنت كنت عايشة معاهم وتحكي معاهم وكل يوم أنت تشوفيهم وتردي سلام عليهم وتستخدمي مثلا أغراضهم أدواتهم.
0: No.
1: يعني فجأة بلمح البصر بحكي لك مريم استشهدت، حسن استشهد،
0: رحمه الله. يعني سجى أيضا من بين كلماتك بيننا وبين الحياة بلاد وبيننا وبين الموت ثانية. كم مرة كنت على مشارف الخطر والموت؟
1: ما يقارب يعني 4 مرات. يعني صراحة أو من بداية العدوان كنت أنا متوجهة على مستشفى الشفاء، لسه عمل يعني بفوت البوابة الشفاء قصف البوابة. يعني أنا صراحة الناس تجري على البوابة بدها تنقذ وأنا كنت واقفة مصدومة. يعني أنا كيف يعني وين أنا؟ شو اللي صار؟ هل أنا عايشة؟ بطلع في إيدي بقول يعني الحمد لله أنه أنا ما صار ولا إشي معي، لكن في أرواح ناس أمامي كانت يعني راحت.
0: نعم.
1: وغير يعني كثير من المرات أيضا كان في رفح، كان إلي موقف يعني قصف. يعني كانت في خيمة، إحنا كنا رايحين نغطي أقل من تقريبا 70 متر، كانت جنبينا خيمة والخيم يعني زي ما أنت عارفة متلاصقة في بعض أصلا وما بتحمي. يعني صزية ممكن يعني تبتر إيد، صزية ممكن تيجي في المخ، صزية ممكن تيجي في الرجل وغيره يعني الكثير. يعني صراحة يعني الإشي كان موجع، أنت يعني تحس حالك انت وانت طالعة تقولي يعني خلص انا يا بطلع يا برجع سالمة يا ما برجع. هيك كانت يعني الواحد هيك كان عايش اصلا طول فترة تخطيطه للحرب.
0: يعني رغم حالة لا حرب ولا سلم وعدم توقف العدوان بشكل كامل وحقيقي في قطاع غزة، لكن هل بدأت الامور تتحسن قليلا معكم؟ كيف الاوضاع التي تعيشونها الان؟
1: الان الحمد لله رب العالمين. يعني في اشياء الواحد صعب انه يمر عليها تقريبا، انه طول ما في حياة خيام ما في انتهاء حرب، طول ما في قصف انت بتسمعي ما في انتهاء حرب. عندنا المناطق الشرقية يعني ما بدي اكذب عليك 24 ساعة قصف النسف، الزوارق البحرية، يعني ما الحرب عندنا في قطاع غزة مش منتهية. ولكن يعني تحسنت الامور بخصوص الاكل، الغذاء يعني شوي شوي بفوت لنا، ولكن يعني مش بشكل كبير، لأنه لما يفوت بشكل كبير برخص الإشي عنا، لكن لما يفوت إحنا بشكل متقطع صراحة الإشي بيكون غالي يعني، والناس ما بتقدر تشتري. يعني في ناس أنا بعرفهم تقريبا إلهم شهر ما أكلوا لحوم طبيعي، وغيرهم عدة على إيدك. يعني كثير من الناس عايشين في هذه المرحلة.
0: سجى، مع أنك قلت سابقا في تعليق لك على صفحتك حتى لو انتهت الحرب غدا لا طاقة ولا رغبة في استعادة أي شيء، ولم يعد البناء والمضي قدما يمثل أي أهمية، إن بقينا أحياء سنتكئ على ركامنا ونبكي حتى تأتي الخاتمة. ولكن يا سجى تعودنا منكم يا أهلنا في قطاع غزة أنكم رغم الألم فأنتم تحبون الحياة وتحبون الفرح إذا ما استطعتم إليه سبيلا. أنا هنا أود أيضا أن أتحدث عن الفرح الذي تستحقونه بعد كل هذه العذابات. سجى الشابة الجميلة، عروسة جديدة مقبلة على الحياة وتتطلع لمستقبل أجمل، حفلة زفافك قريبا يا سجى إن شاء الله، حدثينا عن مشاعرك المختلطة وتحضيراتك ليوم الزفاف.
1: صراحة يعني الإشي يعني أنا كنت رافضة إنه الواحد يعني إنه أنا أخطب في الحرب يعني خلال الحرب وإشي، لكن شاء القدر إنه أنا أخطب. يعني كان ما بين خطوبتي وما بين نزوحي أسبوع واحد، يعني خطبت شهر 8 السنة الماضية نزحت يعني بعد

0: من أنا خطبت كان يعني الإشي صعب كتير علي. أنا صرت أقول طب أنا وين بدي أروح؟ صراحة إحنا النزحة الثانية لما نزحنا ما كان عندنا أمل غير بوجه الله تعالى إنه إحنا لو 1% إنه إحنا نرجع غزة إحنا فقدنا الأمل نهائي يعني. بس كان أمل برب العالمين. كنت يعني كتير مستاء حكيت خلص أنا ما بدي أعمل فرح يعني. الواحد يعني بعد كل المشاهد اللي شاهدها خلال 3 سنوات من العدوان يعني صعب إنه أنا أفرح أصلا. ولكن لما الحمد لله رب العالمين رجعنا على غزة صراحة كان في دمار كمان أكثر من المرة الأولى لما رجعنا لما نزحنا ورجعنا تاني. ولكن يعني زي ما أنت عارفة إنه شعب غزة بحب الحياة بحب الفرح ما بحب الاستسلام. صرت أشوف يعني كتير من الأفراح بتصير عنا في قطاع غزة. ضليت أأجل يعني لسه نفسيتي مش جاهزة. ولكن لما أنت تشوف العقبالك فرح والعقبالك فرح واللي عنده شهداء أيضا فرح واللي فقد أبنائه بده يحاول إنه ينبسط ويفرح واللي فقدت أولادها بدها تحاول إنه هي مثلا تفرح بقى أولادها عشان يجيها أولاد أولادها. لكن يعني إحنا بنصنع الفرحة صنع. فأنا تشجعت يعني إنه أنا أعمل فرح يعني إنه بعد ما تأذل كثير من المرات حبيت خلص يعني إنه أنا ما أستسلم إنه أنا زيهم بدي أفرح بدي أنبسط بدي أحاول إنه أنا أصنع بيومي هذا إنه أنا يعني خلص بعد 3 سنين حابة إنه أنا أفرح زي غيري.
1: ألف مبروك بالتأكيد يا سجا وأتمنى لك حياة جديدة ملؤها السعادة والفرح. وبالتأكيد لابد للحياة أن تستمر رغم كل الألم ورغم كيد المحتل الذي حاول قتل الأمل في نفوس شعبنا إلا أنه لم يستطع ولن يستطيع ذلك بإذن الله تعالى. أشكرك جزيلا وأتمنى لك دائما حياة جميلة سجا ولشعبنا في قطاع غزة كل التحية على صمودكم كل هذا الوقت وأنتم تستحقون الفرح. ألف مبروك وبرفاه والبنين بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك
0: حبيبتي يعطيك العافية جميعا وشكرا للمستمعين وشكرا لكم جميعا.
1: شكرا إلى اللقاء. مستمعينا ومستمعاتنا الكرام إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من برنامج شهود الحقيقة. كانت معنا ضيفتنا الزميلة الصحفية والمراسلة المستقلة من قطاع غزة سجا أبو وطفة. دائما نقول حمى الله أهلنا في قطاع غزة وحماكم الله صامدون في وجه الطغيان.
2: من صوت فلسطين قدمنا لكم برنامج شهود الحقيقة. إعداد وتقديم ريم أبو غزالة. هندسة إذاعية وإخراج عماد حمد.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 5:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي، هذا موجز لأهم الأخبار. استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح خطيرة بقصف مسيرة للاحتلال على منطقة المواصي غرب خان يونس. إصابة 22 مواطنا على الأقل بجروح بينها حرجة بقصف طيران الاحتلال خيمة قرب مفترق ضبيط بمدينة غزة. إصابة طفل يبلغ من العمر 14 عاما بجروح ورضوض في مدينة نابلس جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب، واعتقال شاب عقب محاصرة منزل في شارع القدس قرب مخيم بلاطة شرق المدينة. اندلاع مواجهات بين الأهالي وعصابات المستوطنين وجيش الاحتلال بعد محاولة الاستيلاء على منزل في بلدة قبلان جنوب نابلس. عصابات المستوطنين تحطم عددا من ألواح الطاقة الشمسية خلال اقتحامها قرية جمالة في محافظة رام الله، وتشعل النار في أرض قرب مدخل قرية المغير. قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من مدينة يطا بمحافظة الخليل عقب مطاردة رعاة الأغنام في منطقة وادي الرحيلة، وشابا من مدينة طوباس أثناء مروره على حاجز عورتة جنوب نابلس. قوات الاحتلال تقتحم قرية عبود شمال غرب رام الله وتستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة لعدد من المحال التجارية. السيد الرئيس محمود عباس يبعث رسائل لقداسة البابا ليو الرابع عشر وجلالة العاهل الأردني ولعدد من قادة الدول المعنيين حول خطورة الاستهداف الإسرائيلي لكنائس القدس الشرقية المحتلة. وفاة مواطن جراء حادث دهس وقع قبل أسبوعين قرب مفرق البادية شرق جنين. جيش الاحتلال يتوغل في ريف درعا ويداهم عددا من منازل الأهالي. المنتخب المصري يتأهل إلى دور 32 بعد تعادله الإيجابي بهدف لمثله مع نظيره الإيراني. في حالة الطقس أجواء صافية إلى حارة وارتفاع طفيف يطرأ على درجات الحرارة. انتهى الموجز، تحية وإلى اللقاء.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

Thank you.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

صوت فلسطين يقدم برنامج تغريبة المرأة الفلسطينية، إعداد وتقديم مارتين زغيبي.

0: هنا صوت فلسطين، وسعتم أوقاتا مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تغريبة المرأة الفلسطينية. حين نطق التاريخ بكلمة التغريبة، تراءت إلى الأذهان صور اللجوء، مفاتيح البيوت المعلقة، والرحيل المر عن الديار. لكن المرأة الفلسطينية أعادت صياغة هذه المفردة، فلم تعد التغريبة عندها استسلاما للشتات، بل غدت رحلة صمود وبحث مستمر عن الجذور وتشبث بكل حبة تراب. في هذه الحلقة لا نبكي على أطلال الأرض بل نزرعها، نسلط الضوء على السواعد النسوية التي تحارب الاقتلاع بالإنتاج وتواجه سياسات التضييق الاقتصادي بزراعة الأمل والسيادة على الغذاء. نناقش الشراكة الاستراتيجية بين طاقم شؤون المرأة والمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي التي أثمرت عن مشاريع صفرية الفوائد لتمكين نساء الريف وشبابه وتثبيتهم فوق أرضهم المهددة. يسرنا أن نستضيف الدكتورة تمام خضر، رئيسة مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة. دكتورة تمام، أهلا بك عبر أثيرنا.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: في البداية، كيف تقرؤون الأهمية الاستراتيجية للشراكة مع المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي في هذا التوقيت بالذات؟ ما القيمة المضافة التي يقدمها الطاقم للمرأة الريفية من خلالها؟
1: احنا اقدمنا على هذه الشراكة التي تمثل نموذجا عمليا للتكامل بين المؤسسات الوطنية من اجل الوصول الى فئات اكثر احتياجا، واكيد في مقدمتها النساء وخاصة النساء الريفيات. الأهمية لا تكمن فقط في توفير التمويل، بل في فتح فرص حقيقية أمام النساء للدخول إلى دائرة الإنتاج، تحويل قدراتهم إلى خبرات زراعية وخبراتهم الزراعية إلى مشاريع مدرة للدخل. أما القيمة المضافة التي يقدمها طاقم شؤون المرأة تتمثل في الوصول إلى النساء وتأهيلهم ومتابعتهم وتعزيز قدرتهم على إدارة مشاريعهم وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
0: دكتورة تمام، نتحدث عن تنفيذ 167 مشروعا زراعيا بفوائد صفرية، خصصت 23% منها للنساء. كيف تقيمون هذه النسبة؟ هل تطمحون في المراحل القادمة لرفع حصة المرأة لتصل إلى المناصفة؟
1: أكيد هذا طموح وارد ووارد جدا، ونحن نعمل على ذلك من أجل تحقيقه، وإن شاء الله سيتحقق في المراحل القادمة. ولكن نحن ننظر إلى هذه النسبة باعتبارها خطوة إيجابية ومهمة، لأنها ليست نهاية الطريق. فالمرأة الفلسطينية تشكل ركنا أساسيا في القطاع الزراعي، تتحمل أعباء كبيرة في الإنتاج، في الحفاظ على الأرض والأمن الغذائي للأسرة. لذلك نطمح مستقبلا إلى زيادة هذه النسبة ومن أجل رفع نسبة استفادة النساء بشكل أكبر، وصولا إلى فرص أكثر عدالة وتوازنا تعكس حجم مساهمتهم الفعلية في هذا القطاع والاستثمار في المرأة هو ليس دعما لفئة بعينها، بل هو استثمار في الأسرة والمجتمع والاقتصاد المحلي.
0: ما هي أدوات الدعم والتمكين المقدمة للمستفيدات لضمان تحول هذه المشاريع إلى مشاريع مستدامة تدر دخلا ثابتا؟
1: أولا خلينا أقول لك أنه إحنا نؤمن أنه التمويل وحده لا يكفي. لذلك نعمل على توفير حزمة متكاملة من الدعم تشمل التدريب، بناء القدرات، الإرشاد، المتابعة الميدانية، التوعية بالإدارة المالية، بالتسويق، ربط النساء بشبكات وفرص متاحة، ربطهم بسوق العمل. هدفنا أن تتحول هذه المشاريع من مبادرات صغيرة إلى مشاريع مستقرة وقادرة على الاستقرار والنمو.
0: كيف تسهم هذه المشاريع النسوية الصغيرة في تعزيز الأمن الغذائي للأسرة الفلسطينية وحمايتها من العوز؟
1: فعليا هي تسهم بذلك وتعزز،

0: لأنها عندما تمتلك المرأة مشروعا إنتاجيا فأثره لا يتوقف عند تحقيق الدخل المالي فقط، بل يمتد إلى تحسين الأمن الغذائي للأسرة. هذه المشاريع توفر منتجات زراعية وغذائية محلية تساعد الأسر على مواجهة الأزمات الاقتصادية، تقلل من الاعتماد على المساعدات الخارجية مثل العوز يعني بين قوسين.
1: نعم.
0: كما أنها تعزز قدرة الأسرة على الصمود والاستقرار في ظل ظروف صعبة التي يعيشها شعبنا، وخاصة أنه إحنا معظم الأراضي وخاصة النساء هم أكثر الناس المتضررة فيما يتعلق بالهجمات الاستيطانية من قطعان المستوطنين الذين يحاولون السيطرة على كل شبر وكل قطعة من الأراضي التي يمكن أن يستفيد منها الإنسان الفلسطيني.
1: كيف يمكن لهذا التكامل بين طاقة الشباب وخبرة وحاجة المرأة الريفية أن يخلق بيئة إنتاجية جديدة تحارب البطالة وتثبت المواطنين في أراضيهم المهددة كما أشرتي؟
0: دعيني يعني أقول بشكل واضح.
1: نعم.
0: بأنه طاقم شؤون المرأة يؤمن بأن الجمع بين خبرة المرأة الريفية وطاقة الشباب ومعارفهم الحديثة يخلق نموذجا تنمويا واعدا، وهذا احنا شفناه في عدد كبير من برامجنا اللي قدمناها التي كانت تشمل مندمجا النساء والشباب مع بعض. المرأة تمتلك الخبرة والمعرفة المتراكمة سواء كان بالأرض والإنتاج، بينما يمتلك الشباب أدوات التطوير والتكنولوجيا والأفكار الجديدة والمبادرات والإقبال ومفهوم التطوع، وهذا التكامل يسهم في خلق فرص عمل وبحد من البطالة وبعزز الإنتاج المحلي، والأهم من ذلك كله تثبيت المواطنين في أرضهم وتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات المختلفة. وعندما يكون الشباب هم الجيل المشارك الفئة المشاركة للحماية والصمود، تكون المرأة وتكون الأسرة ويكون المجتمع أكثر صمودا وأكثر خليني أقول تكاملا وأكثر تحديا وتصديا لأي اعتداء من قبل الاحتلال أو غيره.
1: من خلال المتابعة الميدانية، ما هي أبرز العقبات التي واجهت النساء ويسعى الطاقم لتقليلها وتذليلها في المستقبل؟
0: والله بصراحة يعني في هناك من خلال متابعتنا الميدانية أكيد ما زالت النساء بيواجهوا العديد من التحديات، منها محدودية الوصول إلى الموارد، إلى التمويل، صعوبة في التسويق، ضعف في السيطرة على بعض الموارد الإنتاجية، الاعتداءات من قطعان المستوطنين، الحواجز على الطرق، إضافة إلى الأعباء الاجتماعية والأسرية اللي بتحملها دائما المرأة. ومن هنا بواصل طاقم شؤون المرأة العمل مع الشركاء لتوسيع فرص التمويل، تطوير البرامج، التدريب، التسويق، وتعزيز البيئة الداعمة للمرأة الريفية حتى تتمكن من تحقيق استقلالها الاقتصادي والمشاركة الفاعلة في التنمية، وأيضا الحفاظ على الهوية والحفاظ على الأرض والحفاظ على الأسرة، لأن الرجل يستمد قوته ودعمه من صمود المرأة في بيتها وفي أرضها وفي طريقة تربيتها ومشاركتها مع مجتمعها ومع أولادها. أنا يعني هذه رسالة عمالي برسلها من عبر إذاعتكم الموقرة، إنه تمكين المرأة الريفية ليس مجرد مشروع اقتصادي، وهذا مهم إن ما نروح بالتفكيرنا إنه تمكين المرأة الريفية مجرد مشروع اقتصادي، لا، هي استثمار في الصمود الفلسطيني. فكل مشروع تنجح فيه المرأة هو خطوة نحو أسرة أكثر استقرار ومجتمع أكثر قوة وأرض أكثر قدرة على البقاء والإنتاج. لذلك سنواصل العمل كطاقم شؤون المرأة مع شركائنا، وراح نوسع كمان الشراكة في مجالات أخرى من أجل توسيع الفرص أمام النساء وتعزيز حضورهم كشركات أساسيات في التنمية والبناء الوطني.
1: كل شكر لحضرتك، يعطيكم ألف عافية وجهودكم مباركة دائما.
0: أشكرك عزيزتي، شكرا جزيلا.
1: في نهاية هذه الحلقة، ندرك أن المرأة الفلسطينية لم تنتظر أحدا يمنحها حقها في الحياة، بل أخذته بيديها وزرعته في تراب مهدد وروته من عرق الصمود. ما يقوم به طاقم شؤون المرأة مع شركائه ليس مجرد تمويل أو مشاريع وأرقام، بل هو فعل مقاومة بامتياز. فحين نقول تغريبة المرأة الفلسطينية، فنحن لا نرثي رحيلا، بل نحتفي بعودة، عودة إلى الأرض، إلى الإنتاج، إلى الكرامة. نلتقيكم في حلقات قادمة نواصل فيها رواية تغريبة لم تنتهي بعد، لأن أصحابها لم يستسلموا والأرض شاهدة. تحياتي لكم من الإعداد والتقديم مارتين صغيبة، ومن الهندسة الإذاعية الزميل المهندس خالد دراغمي.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي سادتي طاب مساءكم، هذه نشرة السادسة المفصلة، البداية بالعناوين. استشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر بقصف الاحتلال على مواصي خان يونس. إصابة طفل واعتقال شاب في اقتحام الاحتلال مدينة نابلس ومخيم بلاطة. السيد الرئيس يبعث رسائل حول خطورة الاستهداف الإسرائيلي لكنائس القدس الشرقية المحتلة. الزق يؤكد أن الحراك الشعبي بغزة يعكس أصواتا شجاعة لإنهاء الأزمة. أهلا بكم إلى التفاصيل. استشهد مواطنان وأصيب عدد آخر بجروح حرجة بعد ظهر اليوم بقصف الاحتلال على خيام النازحين في مواصي خان يونس. إلى ذلك أصيب عصر اليوم 22 مواطنا على الأقل بجروح بينها خطيرة بقصف طيران الاحتلال على مفترق ضبيط بمدينة غزة. هذا وأكد مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت أن الاستهداف المباشر للطواقم الصحية وتدمير البنية التحتية فرض على القطاع الصحي العمل في أوضاع عصيبة، مشيرا إلى أن هذه الأزمة خلفت ملفات صحية شديدة التعقيد.
1: القطاع الصحي صامد لأنه لا خيار له، إما الناس سوف تموت إما أن نحافظ على الأقل في الحد الأدنى للخدمات. الخدمات الصحية اليوم في قطاع غزة ترتقي إلى ما هو مطلوب أن يقدم منها، هي خدمات مبنية على موارد محدودة وقدرات محدودة وكوادر محدودة. إذا هناك معاناة كبيرة للمواطن في الحصول على الخدمات الصحية التي يريد، سواء كانت تشخيصية، سواء كانت إجراء عمليات جراحية، أو سواء كانت حتى الأدوية الأبسط من ذلك. هناك ملفات معقدة، مرضى السرطان الذين لا يحصلون على معظم بروتوكولاتهم الدوائية، المرضى المزمنة التي هي دائما مهددة بانقطاع الأدوية، يوما ما يحصل ويوما آخر ينقطع الدواء، والأمراض الحادة التي تستجد بشكل حسب المواسم، خصوصا في فترة الصيف الآن من براغيث القمل وأمراض جلدية مختلفة وحالات إسهال تتزايد.
0: أكد اختصاصي النسائية والتوليد الدكتور أنور الغرة أن مستشفيات قطاع غزة تشهد ارتفاعا ملحوظا في معدلات الولادات المبكرة، ما أدى لزيادة أعداد الأطفال الخدج المحتاجين إلى الرعاية داخل أقسام الحضانات. وقال الغرة لإذاعتنا أن حالات الحمل المهددة بالولادة المبكرة خاصة قبل الأسبوعين 28 و30 من الحمل ينبغي تحويلها إلى مستشفيات تمتلك الإمكانيات اللازمة للتعامل مع هذه الحالات. وأوضح أن تزايد الولادات المبكرة يعود إلى عدة عوامل مرتبطة بالحرب، أبرزها سوء التغذية وظروف النزوح والضغوط النفسية والقصف المستمر، وهي عوامل أسهمت في ارتفاع أعداد الأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية داخل الحضانات. في الضفة أصيب طفل يبلغ من العمر 14 عاما في نابلس جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال شابا عقب محاصرة منزل في شارع القدس قرب مخيم بلاطة شرق المدينة. هذا واندلعت مواجهات بين الأهالي وعصابات المستوطنين وجيش الاحتلال بعد محاولة الاستيلاء على منزل في بلدة قبلان. في الخليل احتجزت قوة الاحتلال شبانا ونكلت بهم في منطقة مقبرة الراس. إلى ذلك اعتقلت قوة الاحتلال مواطنين من مدينة يطا عقب مطاردة رعاة الأغنام في منطقة وادي رحلة. في السياق أغرقت عصابات المستوطنين مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في بلدة بيتمر بالمياه العادمة ما تسبب بإتلاف المحاصيل. في طوباس اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مدينة طوباس أثناء مروره عبر حاجز عورتة جنوب نابلس. كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرية تياسير شرق طوباس وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. في رام الله اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وأطلقت قنابل الغاز تجاه المواطنين، كما اقتحمت قرية عبود وداهمت عددا من المحال التجارية واستولت على تسجيلات كاميرات. إلى ذلك صادر جيش الاحتلال مركبة من قرية دير جرير بعد اقتحامها. في السياق حطمت عصابات المستوطنين عصر اليوم عددا من ألواح الطاقة الشمسية خلال اقتحامها قرية جمالة. بعث السيد الرئيس محمود عباس رسائل إلى قداسة البابا ليو الرابع عشر وإلى جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وعدد من القادة، وضعهم خلالها في صورة الأوضاع الخطيرة في مدينة القدس الشرقية وانتهاكات سلطات الاحتلال، خاصة ما تقوم به بلدية الاحتلال ضد الكنائس والمؤسسات الكنسية في القدس الشرقية المحتلة. وحذر سيادته في رسائله من خطورة الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في محاولة ضرب فريضة الأملاك البلدية المعروفة بأرنونا على الكنائس، مؤكدا أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا صارخا وغير مسبوق للوضع القانوني والتاريخي القائم، واستهدافا مباشرا للوجود المسيحي والمؤسسات الدينية في المدينة. وشدد سيادته على أن مدينة القدس تتمتع بوضع قانوني دولي مميز في إطار القانون الدولي، مشيرا إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة أكدت أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة أمر غير جائز، وأن الإجراءات الأحادية الإسرائيلية باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. وجدد سيادته تأكيده لقادة العالم على أن تجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد والمنشود لتحقيق السلام العادل والدائم والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك أن قطاع غزة يعيش حالة من السخط الشعبي نتيجة استمرار الحرب والحصار وتدهور الأوضاع الإنسانية، مشيرا إلى أن المواطنين يتطلعون إلى وقف الحرب وبدء مرحلة التعافي في ظل غياب تحرك دولي فاعل ينهي معاناتهم وتوظيف حكومة الاحتلال ونتنياهو استمرار الحرب لخدمة اعتبارات سياسية داخلية.
2: تقريبا احتل اكثر من 200 كيلومتر من 365، اقل حتى تبقى لنا تقريبا 120-115 كيلومتر في المناطق الغربيه. اين سنذهب؟ باقون، لن نذهب الى اي مكان اخر، نحن باقون، لانه كما تعلمون مصر رفضت التهجير واغلقت كل الحدود، ونحن بقينا هنا في مدينه غزه في الشمال. لكن الاحتلال يتمدد، هذه الحقيقه. كل الحدود مع جمهوريه مصر العربيه ومعبر رفح ومدينه رفح هي مناطق محتله، ومناطق شرق خان يونس كمان كذلك هي محتله. لا نعلم الى اين سنذهب، اما الى السماء طبعا بالتاكيد، احنا سنكون تحت باطن الارض. تتكلم عن 80% من المواطنين في الخيام، والخيام عباره عن افران من الحراره المرعبة حقيقة، قوارض تعيش في الشوارع. كل من يذهب إلى المساجد في صلاة الفجر يشاهد أمامه مئات بل آلاف القوارض في الشوارع والفئران، ولكن كل ذلك أمام مرأة ومسمع العالم، ولا أحد يستطيع أن يتدخل للأسف الشديد.
0: قال محمود الزق أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة إن استمرار الحراك الشعبي يعكس حجم المعاناة الكبيرة التي يعيشها أبناء شعبنا في ظل الظروف الراهنة، مؤكدا أن هذه التحركات تمثل أصواتا شجاعة تطالب بإنهاء الحالة القائمة. وأضاف الزق لإذاعتنا أن من يصف هذا الحراك بالخيانة أو يسعى إلى تخوين المشاركين فيه يرتكب خطأ جسيما، داعيا حركة حماس إلى الاستجابة لصوت الشارع، مطالبا إياها بتسليم ملف المفاوضات إلى السلطة الوطنية. قال الإعلامي والكاتب والنازح في قطاع غزة توفيق أبو جراد إن المواطنين يعيشون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة في ظل حجم العذاب والمعاناة الكبيرة التي تثقل حياتهم. وأكد أبو جراد لإذاعتنا أن من حق المواطن في غزة أن يطالب بحقوقه المشروعة وأن يرفع صوته للمطالبة بتحسين أوضاعه وإنهاء معاناته، مشيرا إلى أن الظروف الحالية دفعت المواطنين إلى التعبير عن مطالبهم بصورة واضحة. في السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي عمر الغول إن الأوضاع الكارثية التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة تستوجب مراجعة شاملة للمسار القائم، متسائلا ماذا حققت حماس من مفاوضاتها وماذا قدمت لشعبنا في القطاع. وأضاف الغول لإذاعتنا أن موقف حركة حماس الحالي لا يدعو إلى المفاجأة، معتبرا أنه ينسجم مع نهجها الإنقلابي، مضيفا أن حماس قدمت ذرائع استغلها الاحتلال لارتكاب مجازره بحق شعبه.

0: أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية محمد التميمي أن الجهود الفلسطينية الأردنية المشتركة مستمرة لمعالجة أزمة الاكتظاظ على معبر الكرامة عن طريق تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الأوضاع الميدانية بشكل دائم وتذليل العقبات وتسهيل حركة المسافرين، مع إلى اهتمام خاص بالحالات الإنسانية.
1: على الجانب الفلسطيني تم تجهيز مركبة إسعاف وطاقم متخصص إضافة لغرف جاهزة في معبر الكرامة من أجل التعامل أيضا والتعاطي مع الحالات الإنسانية، سواء التي يتم تسهيل سفرها أو يتم استقبالها من الجانب الأردني. هناك يعني حقيقة توافق على مضاعفة الجهود الفلسطينية الأردنية المشتركة مع الجهات الدولية باتجاه يعني الضغط نحو زيادة ساعات العمل، إيمانا منا نحن والأردن أن التقليص الحاد في ساعات العمل له آثار سلبية على مجمل حركة السفر بين فلسطين والأردن والعكس. كذلك الحال أيضا تم الاتفاق على مواصلة الجهود التطويرية للبنية التحتية على جانبي المعبر. من الجانب الفلسطيني أنجزت قاعة المغادرين وأيضا المنظومة الإلكترونية والموقع الجديد الإلكتروني الجديد لهيئة المعابر والحدود.
0: تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي صادف أمس، قال مدير عام إدارة مكافحة المخدرات في جهاز الشرطة حازم أبو فرحة إن الاحتلال يستهدف فلسطين بشكل مباشر عبر تسهيل تهريب وتسليم المواد المخدرة، مشيرا إلى ضبط نحو 1400 قضية مخدرات منذ بداية العام الجاري.
2: المخدرات موجودة في فلسطين ضمن أقل من الوضع الطبيعي إذا ما قورنت بدول الجوار، ونحن نعمل ليل نهار على مكافحة هذه الآفة، وهي المخدرات وجريمة المخدرات هي جريمة موجودة في كل الدول وفي كل المجتمعات وهي جريمة العصر، ولكن والحمد لله نحن مجتمع مترابط، نحن مجتمع محافظ، ما زلنا محافظين، نحن مجتمع لدينا عقيدة تبعدنا عن هذه الآفة، فالأمور تحت السيطرة، مش بعض ولا جزء. كل المخدرات التي يتم ضبطها في مناطقنا هي ليست من مصدر من طرفنا، هي قادمة من طرف الاحتلال ويتم تسليمها عبر نقاط التماس وبالقرب من الحواجز وبالقرب من الجدار العنصري وتحت رؤية وبتسهيل أحيانا من جنود الاحتلال.
0: قبضت الشرطة اليوم على شخص محكوم غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما وغرامة مالية بقيمة 15,000 دينار أردني بتهمة الاتجار والتعاطي بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية في ضواحي القدس، وتم التحفظ على الشخص المطلوب لإحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. عربيا، توغل جيش الاحتلال اليوم في ريف درعا ودهم عددا من منازل الأهالي. في الرياضة، تأهل المنتخب المصري إلى دور 32 بعد تعادله الإيجابي بهدف لمثله مع المنتخب الإيراني. أخيرا، في حالة الطقس، في ساعات الليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، غدا وبعد غد الاثنين يكون الجو شديد الحرارة وتطرأ ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة. سيداتي سادتي، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. استشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر بقصف الاحتلال على مواصي خان يونس. إصابة طفل واعتقال شاب في اقتحام الاحتلال لمدينة نابلس ومخيم بلاطة. السيد الرئيس يبعث رسائل حول خطورة الاستهداف الإسرائيلي لكنائس القدس الشرقية المحتلة. والزق يؤكد أن الحراك الشعبي بغزة يعكس أصواتا شجاعة لإنهاء الأزمة. نهاية هذه النشرة، تحية وإلى اللقاء.

مع الأسرى موقف ثابت وصوت مستمر حتى الحرية. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.
1: الساعة الآن 7:00 في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

موجز الأنباء، أهلا بكم. استشهاد 3 مواطنين بينهم متأثر بجروح أصيب بها، وإصابة أكثر من 30 بقصف مسيرات الاحتلال على خيام النازحين غربية خان يونس ومفترق ضبيط في مدينة غزة. إصابة 22 مواطنا على الأقل، بينها جروح حرجة بقصف طيران الاحتلال خيمة قرب مفترق ضبيط في مدينة غزة. الاحتلال ينفذ عملية نسف في جنوب شرق خان يونس جنوب القطاع. إصابة مواطن جراء اعتداء المستوطنين عليه في خربة الطويل قرب بلدة عقربة جنوب شرق نابلس. اندلاع مواجهات بين الأهالي والمستوطنين وجيش الاحتلال بعد محاولة الاستيلاء على منزل في بلدة قبلان جنوب نابلس. قوات الاحتلال تحتجز طفلا خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق رام الله، وعصابات المستوطنين تحرق أرضا قرب مدخل القرية. المستوطنون يحطمون عددا من ألواح الطاقة الشمسية خلال اقتحامهم قرية جمالة في محافظة رام الله، ويهاجمون تجمعا بدويا قرب الخان الأحمر وتجمع عرب الكعابنة، وتطلق مواشيها في تجمع غرب مدينة أريحة. السيد الرئيس محمود عباس يبعث رسالة لقداسة البابا ليو 14 وجلالة العاهل الأردني ولعدد من قادة الدول المعنيين حول خطورة الاستهداف الإسرائيلي لكنائس القدس الشرقية المحتلة. استشهاد مواطن لبناني وإصابة آخر جراء سلسلة غارات من الاحتلال على بلدة نبطية الفوق جنوبية لبنان. وأجواء صافية إلى حارة اليوم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. إلى اللقاء.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكموا، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت من الطفل والشايف ولا يستسلم.
0: يموت من الطفل والشايف ولا يستسلم. وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن

0: يبني حجر من أرضنا سقف السماء
1: سقف السماء
0: كيف يبني حجر من

0: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
1: صوت فلسطين يقدم الواقع الصحي والطبي في فلسطين. أعداد وتقديم ابتهال فطيمة. هندسة إذاعية محمد سبعلي.
2: صوت فلسطين، أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام وحياكم الله عبر أثير صوت فلسطين، وأهلا بكم في هذه الحلقة والتي من خلالها نتحدث عن الواقع الطبي والصحي في قطاع غزة والحال

0: الضغط الهائل الناتج عن الأعداد الكبيرة من المصابين والمرضى. يكافح الأطباء والطواقم الطبية بكل ما لديهم من إمكانيات محدودة لإنقاذ الأرواح، بينما يقف كثير من المرضى عاجزين عن الحصول على العلاج اللازم، كما يفاقم نقص المياه النظيفة والغذاء والوقود من معاناة السكان، ويزيد من خطر انتشار الأمراض والأوبئة. إن ما يعيشه قطاع غزة اليوم ليس مجرد أزمة صحية عابرة، بل مأساة إنسانية حقيقية تستدعي تضامن العالم بأسره. فلكل مريض ينتظر الدواء، ولكل جريح يحتاج إلى العلاج، ولكل طفل يحلم بحياة آمنة وصحية، تبقى الحاجة ملحة إلى تحرك عاجل يخفف من هذه المعاناة ويحفظ حق الإنسان في الحياة والكرامة. وعن هذا الواقع الصعب مستمعينا الكرام الذي يعيشه قطاع غزة، يسرنا نستضيف معنا مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر الدكتور بشار مراد. فأهلا بك معنا ومرحبا وحياك الله عبر أثير صوتي فلسطين.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
0: دكتور بشار، يعني مرارا وتكرارا كنا قد تحدثنا عن الواقع الصعب الذي وصل إليه القطاع الصحي في قطاع غزة، كيف يمكن توصيف المشهد حتى يومنا هذا في القطاع؟
1: يعني دعيني أتحدث هنا عن الواقع الصحي. كل يوم هناك تدهور في الواقع الصحي في قطاع غزة بسبب الإجراءات الإسرائيلية، ومن أهم هذه الإجراءات هو إغلاق المعابر وعدم السماح بإدخال الأدوية والمستلزمة الطبية، بالإضافة إلى دخول مواد البناء لإعادة ترميم وصيانة وبناء ما تم تدميره من منشآت صحية خلال فترة الحرب، حيث كما تعلمون أن ما يقارب من 26 مستشفى تم استهدافها وتدمير أجزاء كبيرة منها وخرجت عن الخدمة، بالإضافة إلى أكثر من 80% من عيادات الرعاية الأولية تم تدميرها، وهذا أدى إلى الأزمة الصعبة التي طبعا يعاني منها المواطن في الفترة الحالية. نعم. وبالإضافة إلى إغلاق معبر رفح لفترات طويلة وتكدس أعداد كبيرة من المرضى الذين يحتاجون إلى مراكز طبية متقدمة وعلاج خارج قطاع غزة بعد أن تم تدمير معظم المستشفيات المركزية في القطاع. هنا الحديث يدور عن ما يقارب 18,000 مريض يحتاجون إلى إجلاء طبي إلى خارج قطاع غزة وبالأخص جمهورية مصر العربية. وأيضا في الفترة الحالية نحن نعاني من انتشار كبير للأمراض المعدية والأمراض الجلدية، وهناك الكثير من الأسباب، ومن أهم هذه الأسباب هو تلوث مياه الشرب واختلاط مياه الشرب مع مياه الصرف الصحي بعد أن تم تدمير شبكات المياه الشرب في القطاع بشكل عام، بالإضافة إلى الاكتظاظ الكبير للمواطنين داخل مخيمات الإيواء، حيث تم إعادة احتلال ما يقارب من 70% من قطاع غزة، وتم طبعا تجميع أهالي القطاع في أماكن ضيقة، وهذا أدى إلى طبعا انتشار الأمراض ما بين المواطنين في ظل انعدام الأمن المائي للمواطن و عدم مقدرته طبعا لتلبية احتياجاته الخاصة للنظافة الشخصية في ظل طبعا فصل الصيف وانتشار الأمراض الجلدية في هذه الفترة، بالإضافة إلى النزلات المعوية الناتجة عن تلوث المياه.
0: نعم، يعني واقع مؤلم دكتور بشار بكل ما الكلمة من معنى، وهذا بحد ذاته يعني يشكل تحديات جدا كبيرة وعميقة تواجه الطواقم الطبية في ظل هذه الظروف الراهنة.
1: صحيح، يعني هنا يعني كنا نتوقع منذ 10 أكتوبر 2025 وقف إطلاق النار أن هناك انفراجة سوف تحدث وفتح معابر لمعابر قطاع غزة وإدخال المواد المنقذة للحياة، بالإضافة إلى سيارات الأسعاف وقطع غيار الأجهزة الطبية، بالإضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية. ولكن للأسف حتى هذه اللحظة هناك طبعا هذا الإغلاق أثر على الخدمات الصحية، وبالأخص يعني بعض التخصصات مثل مرضى السرطان في الفترة الحالية الذين يعانون بسبب عدم توفر كميات الأدوية الكيماوية في داخل غزة، بالإضافة إلى عدم وجود العلاج بالإشعاع، ومعظم المرضى يحتاجون كمرحلة من المراحل العلاج طبعا العلاج بالإشعاع، ويتم تحويل هذه الفئات

0: إلى خارج قطاع غزة، وكنا في السابق نحول المرضى إلى المحافظات الشمالية إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية، ولكن للأسف منذ 7 أكتوبر 2023 تم إغلاق معبر بيت حنون بالكامل، وفترة من الفترات تم إغلاق معبر رفح بالكامل. وهناك الكثير من الحالات التي تفاقمت وضعهم الصحي بعدم مقدرتهم السفر إلى خارج قطاع غزة وتلقي العلاج خارج القطاع. وحتى هذه اللحظة طبعا معظم المستشفيات فقدت أعداد كبيرة من الطواقم الطبية بسبب إما سفر الطواقم الطبية إلى خارج قطاع غزة في فترة عدم طبعا وجود أماكن آمنة في القطاع، بالإضافة إلى اعتقال عدد كبير من الطواقم الطبية خلال فترة الحرب. وأيضا في الفترة الحالية هناك طبعا للأسف نقص شديد في الأسرة داخل المستشفيات بعد أن خرجت 26 مستشفى عن الخدمة نتيجة الاستهدافات المباشرة. وضع صحي بالفعل كارثي، ولكن دعينا نتحدث يعني هناك الطواقم الطبية التي هي بالفعل يعني منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة ربطت الليل مع النهار لتقديم الخدمات الصحية لإنقاذ حياة المواطنين بأقل الإمكانيات. وهناك بالفعل يعني قصص نجاح في غزة في هذه الفترة، ولكن طبعا هذه القصص كانت مربوطة ب يعني قصص مأساوية عبر إما استهداف عائلات لطواقم طبية، وإما استهداف المستشفى أو اعتقال الطواقم الطبية من داخل المستشفيات. وللأسف يعني ما احنا كجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعرضنا إلى هذه الانتهاكات. مثال على ذلك مستشفى القدس الذي كان هو أكبر مستشفى تابع للهلال الأحمر الفلسطيني غير حكومي، وكان يقدم خدمات متقدمة مثل جراحة القلب والقسطرة القلبية، بالإضافة إلى قسم خاص لغسيل الكلوي، بالإضافة إلى جراحات والتنظير وأقسام تشخيصية رنين مغناطيسي وسي تي، وكل هذه الأشياء كانت تقدم في قطاع غزة. للأسف هذا المستشفى تعرضنا طبعا للاستهداف، تعرضنا إلى اتصالات من قوات الاحتلال وأمرنا بإخلاء المستشفى بالكامل. وبعد عودتنا إلى المستشفى تفاجأنا من حجم الدمار داخل المستشفى، وهناك مبنى رئيسي في المستشفى كان هو المركز التخصصي قد حرق بالكامل، وفقدنا الكثير من الأجهزة والمعدات داخل هذا المبنى. وللأسف حتى هذه اللحظة لم نستطيع من إدخال أي جهاز طبي جديد إلى القطاع، وكما تعلمون أن غزة في الفترة الحالية لا يوجد بها أي جهاز رنين مغناطيسي يعمل لمساعدة الأطباء في تشخيص الأمراض، وهذا طبعا أمر كارثي بالنسبة للمرضى وبالنسبة أيضا للأطباء، حيث هذه الأجهزة كانت تساعد كثيرا في تشخيص المرضى بطريقة صحيحة.
1: نعم دكتور بشار، يعني في ظل كافة المعطيات التي ذكرتها، يعني هل ما زالت هناك قدرة لدى القطاع الصحي على الاستجابة للحالات الطارئة؟
0: رغم كل ما تعرضنا له خلال فترة الحرب، نحن يعني لم نوقف الخدمات الطبية حتى في ظل حدوث طبعا مواجهات وقصف عنيف في محيط المستشفيات، وفي بعض الأوقات تعرض المستشفيات للاستهداف المباشر، ولكن بالفعل نحن لم نوقف عملنا بالكامل. وهذا ينطبق على خدمة الأسعاف والطوارئ بالإضافة إلى الرعاية الأولية، حيث من بداية الحرب قمنا بإنشاء وتشغيل ما يقارب 40 عيادة طبية. الآن فقط يعني ندير 19 عيادة، وذلك بعد أن تم استهداف العدد الكبير 21 عيادة بطريقة مباشرة عبر طبعا أوامر الإخلاء، وبالأخص محافظة رفح ومحافظة شمال غزة، أو تدمير هذه العيادات بطريقة مباشرة. ولكن دعيني أتحدث هنا بالفعل يعني نحن يعني تابعنا حركة نزوح المواطنين، وقمنا بإنشاء نقاط طبية وعيادات في الأماكن التي كانت هي أماكن زراعية لا يوجد فيها بنية تحتية، لا يوجد مباني. قمنا بإنشاء نقاط طبية، وتم تصنيع هذه النقاط داخل غزة عبارة عن كرفانات لتقديم الخدمات طبعا الطبية للمرضى. قمنا بإنشاء مستشفيات ميدانية، نحن الآن نتحدث عن 6 مستشفيات تديرها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة لتلبية طبعا الاحتياجات العاجلة وإنقاذ الحياة في ظل طبعا الأزمة التي نعيشها والحصار الخانق الذي ضرب قطاع غزة منذ اليوم الأول.

0: دكتور بشار، ما هي يعني أسأل عن مفهوم الصحة النفسية لديكم، يعني في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعملون بها والتي تتحدون المستحيل إنجاز التعبير، كيف هي الصحة النفسية لك أنت مثلا ولزملائك من الأطباء من الممرضين؟ كيف هي الحالة الصحية أيضا للأمهات مثلا الأطفال الذين يعني يزورون المستشفى بقصد العلاج؟
1: يعني لا يمكن فصل الصحة النفسية عن الصحة الجسمية طبعا للشخص للإنسان، حيث معظم طبعا الأطفال النساء تعرضوا إلى صدمات نفسية إما عبر اعتقال أحد الأقارب أو استشهاد أحد طبعا الأقارب، أو هناك بعض الحالات التي طبعا الناجي الوحيد من الأسرة كان الطفل. لك أن تتصوري هذه الصدمة. ولكن هناك طبعا برامج كثيرة تقدم من قبل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ونستهدف فيها الفئات طبعا الهشة وبالأخص النساء الأطفال، وقمنا طبعا بفرز أخصائيين صحة نفسية في كل رعاية في كل عيادة وفي كل مستشفى في الهلال الأحمر الفلسطيني، نحاول أن نقدم الخدمات الصحة النفسية للضحايا داخل المستشفيات داخل سيارات الأسعاف. ولكن حجم الأضرار وحجم طبعا العدد المأهول العدد الكبير جدا من الفئات التي تعرضت للصدمات النفسية عدد كبير جدا، وكنا نتوقع أن يتم طبعا إدخال وفود طبية من خارج قطاع غزة إلى غزة لمساندة الفرق هذه الفرق الصحة النفسية، ولكن للأسف الفرق الطبية التي دخلت إلى قطاع غزة كانت يعني تخصص إما جراحة وإما عظام، وهناك بالفعل نقص شديد في هذه الخدمة نظرا لما تعرض له أهالي قطاع غزة. نتحدث عن كارثة مستمرة، الكارثة حتى هذه اللحظة لم تتوقف، كل يوم هناك استهدافات هناك شهداء. يعني بالأمس كان أحد الضحايا طالبة من توجيه التي استشهدت أثناء توجهها إلى مكان لتقديم الامتحان عبر الانترنت، ولكن للأسف لا يوجد مكان آمن في القطاع غزة، خط أصفر يفصل ما بين منطقة حمراء يمنع الفلسطيني من التواجد في هذه المنطقة، ومنطقة ضيقة جدا، منطقة طبعا اكتظاظ سكاني بالإضافة إلى القتل المباشر للمواطنين، هذا أدى إلى الكثير من المشاكل الاجتماعية والنفسية للفئات طبعا المتضررة، وبالأخص النازحين الذين نزحوا من بيوتهم إلى مخيمات إيواء في أماكن للأسف لا يوجد بها مقومات الحياة في هذه المخيمات التي انتشرت من محافظة خان يونس حتى محافظة غزة بعد أن تم إعادة احتلال محافظة رفح ومحافظة الشمال.
0: أخيرا دكتور بشار، هل لديكم قصص إنسانية مؤثرة تعكس معاناة المرضى والطواقم الطبية؟ أنا متأكدة لديك الكثير من القصص التي ترفض ذاكرتك نسيانها حتى، وما زلتم تمرون بها، وهي قصص يعني تعبر عن الحال الصعب والمأساوي في قطاع غزة.
1: يعني بالفعل هناك قصص كثيرة، يعني تعرضنا للحصار في داخل المستشفى القدس، وسقط شهداء في محيط المستشفى وداخل المستشفى، وبعد صدور أوامر بإخلاء المستشفى يعني كان هناك أكثر من 7 شهداء موجودين داخل المستشفى، وللأسف لا يوجد لدينا ثلاجات لحفظ جثث الشهداء، وأمرنا بإخلاء المستشفى وقمنا بترك الشهداء دون دفن بسبب عدم مقدرتنا للخروج خارج المستشفى، وتركنا طبعا هؤلاء الشهداء داخل المستشفى، وعند عودتنا للأسف لم نعثر عليهم، وقام الاحتلال طبعا احتلال المستشفى وتدمير أجزاء كبيرة منها، بالإضافة إلى الأطفال الذين كنا طبعا نستقبلهم وكان معظمهم أطفال وتعرضوا إلى حروق من الدرجة الثالثة أو الأثر بثر أطفال، وأعتقد أن هناك تقارير تفيد بأن أكثر منطقة في العالم يوجد بها بتر ما بين الأطفال هي قطاع غزة، ونحن بالفعل تعاملنا مع أعداد كبيرة من الأطفال الذين تعرضوا للحروق ولبتر أطراف.
0: نعم دكتور بشار شكرا جزيلا لك، مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر الدكتور بشار مراد، كنت معنا عبر أثير صوت فلسطين. هذه تحية لك ولجميع الطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة، وإلى اللقاء.
1: حياكم الله.
0: إذن واقع صحي مأساوي وصعب في قطاع غزة مستمعينا الكرام. غزة ستبقى جرحا نازفا في ضمير الإنسانية وقصة من المعاناة والصمود تروى كل يوم بأصوات الأطفال ودموع الأمهات وأهات المرضى والجرحى. فرغم الدمار الذي طال البيوت والمستشفيات والبنية التحتية ورغم الظروف القاسية التي يعيشها السكان، ما زال أهل غزة يتمسكون بالأمل والحياة، مؤمنين بأن فجرا جديدا سيشرق يوما ما على أرضهم. رغم كل هذه التحديات أيضا يظل الشعب الفلسطيني في غزة مثالا للصبر والثبات، يواجه المحن بإرادة قوية وعزيمة لا تنكسر. ومن هنا تبرز أهمية التضامن الإنساني والعمل الجاد من أجل إنهاء المعاناة وتوفير حياة آمنة وكريمة للسكان. فغزة اليوم لا تحتاج إلى الشفقة بقدر ما تحتاج إلى العدالة والإنصاف، وإلى أن يعيش أبناؤها كبقية شعوب العالم في أمن وسلام وكرامة. وستبقى غزة رغم الألم والجراح رمزا للأمل والصمود، وشاهدا على قدرة الإنسان على التمسك بالحياة مهما اشتدت الظروف. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وحسن الاستماع. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: مستمعي صوت فلسطين، ننتقل بكم الآن إلى الفترة الدينية.

حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس، يرفع على مسامعكم أذان المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الساعة الآن 8:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

موجز الأنباء، أهلا بكم. استشهاد 4 مواطنين أحدهم متأثرا بجروح أصيب فيها في وقت سابق، وإصابة أكثر من 30 بقصف مسيرات الاحتلال خيام النازحين غربية خان يونس ومفترق ضبيط في مدينة غزة. الاحتلال ينفذ عمليات نسف في جنوب شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع وشمال مدينة رفح. إصابة طفل بجروح في الرأس وشاب إثر اعتداء المستوطنين عليهما في عورتة وعقربة، واندلاع مواجهات وعصابات المستوطنين وجيش الاحتلال ضد الأهالي بعد محاولة الاستيلاء على منزل في بلدة قبلان. قوات الاحتلال تغلق محلات تجارية وتعترض مركبات في بلدة بيتا جنوب نابلس. قوات الاحتلال تحتجز طفلا خلال اقتحام لمغير، وعصابات المستوطنين تحرق

وأرضاً أرضا قرب مدخل القرية. والمستوطنون يطاردون مركبات العمال ويطلقون النار تجاه إحداها في منطقة الديرات شرق يطا. هذه العصابات تحطم عددا من ألواح الطاقة الشمسية خلال اقتحامها قرية جمالة في محافظة رام الله، وتهاجم تجمعا بدويا قرب الخان الأحمر وتجمع عرب الكعابنة، وتطلق مواشيها في غرب مدينة أريحة. السيد الرئيس يبعث رسائل لقداسة البابا ليو الرابع عشر وجلالة العاهل الأردني ولعدد من قادة الدول المعنيين حول خطورة الاستهداف الإسرائيلي لكنائس القدس الشرقية. استشهاد مواطن لبناني وإصابة آخر في سلسلة غارات على بلدة النبطية الفوق جنوبية لبنان. أجواء صافية إلى حارة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة غدا. إلى اللقاء.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.
2: صوت فلسطين يقدم برنامج تغريبة المرأة الفلسطينية، إعداد وتقديم مارتين زغيبي.

هنا صوت فلسطين، وسعتم أوقاتا مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تغريبة المرأة الفلسطينية. حين نطق التاريخ بكلمة التغريبة، تراءت إلى الأذهان صور اللجوء، مفاتيح البيوت المعلقة، والرحيل المر عن الديار. لكن المرأة الفلسطينية أعادت صياغة هذه المفردة، فلم تعد التغريبة عندها استسلاما للشتات، بل غدت رحلة صمود وبحث مستمر عن الجذور وتشبث بكل حبة تراب. في هذه الحلقة لا نبكي على أطلال الأرض بل نزرعها، نسلط الضوء على السواعد النسوية التي تحارب الاقتلاع بالإنتاج وتواجه سياسات التضييق الاقتصادي بزراعة الأمل والسيادة على الغذاء. نناقش الشراكة الاستراتيجية بين طاقم شؤون المرأة والمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي التي أثمرت عن مشاريع صفرية الفوائد لتمكين النساء الريف.

0: وشبابه وتثبيتهم فوق أرضهم المهددة. يسرنا أن نستضيف الدكتورة تمام خضر رئيسة مجلس إدارة طاقم شؤون المرأة. دكتورة تمام أهلا بك عبر أثيرنا.
1: أهلا وسهلا فيكم.
0: في البداية كيف تقرؤون الأهمية الاستراتيجية للشراكة مع المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي في هذا التوقيت بالذات؟ ما القيمة المضافة التي يقدمها الطاقم للمرأة الريفية من خلالها؟
1: إحنا أقدمنا على هذه الشراكة التي تمثل نموذجا عمليا للتكامل بين المؤسسات الوطنية من أجل الوصول إلى فئات أكثر احتياجا، وأكيد في مقدمتها النساء وخاصة النساء الريفيات. الأهمية تكمن لا تكمن فقط في توفير التمويل، بل في فتح فرص حقيقية أمام النساء للدخول إلى دائرة الإنتاج، تحويل قدراتهم إلى خبرات زراعية وخبراتهم الزراعية إلى مشاريع مدرة للدخل. أما القيمة المضافة التي يقدمها طاقم شؤون المرأة تتمثل في الوصول إلى النساء وتأهيلهم ومتابعتهم وتعزيز قدرتهم على إدارة مشاريعهم وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
0: دكتورة تمام، نتحدث عن تنفيذ 167 مشروعا زراعيا بفوائد صفرية، خصصت 23% منها للنساء. كيف تقيمون هذه النسبة؟ هل تطمحون في المراحل القادمة لرفع حصة المرأة لتصل إلى المناصفة؟
1: أكيد هذا طموح وارد ووارد جدا، ونحن نعمل على ذلك من أجل تحقيقه، وإن شاء الله سيتحقق في المراحل القادمة. ولكن نحن ننظر إلى هذه النسبة باعتبارها خطوة إيجابية ومهمة، ليست لأنها ليست نهاية الطريق. فالمرأة الفلسطينية تشكل ركنا أساسيا في القطاع الزراعي، تتحمل أعباء كبيرة في الإنتاج، في الحفاظ على الأرض والأمن الغذائي للأسرة. لذلك نطمح مستقبلا إلى زيادة هذه النسبة ومن أجل رفع نسبة استفادة النساء بشكل أكبر، وصولا إلى فرص أكثر عدالة وتوازنا تعكس حجم مساهمتهم الفعلية في هذا القطاع والاستثمار في المرأة هو ليس دعما لفئة بعينها، بل هو استثمار في الأسرة والمجتمع والاقتصاد المحلي.
0: ما هي أدوات الدعم والتمكين المقدمة للمستفيدات لضمان تحول هذه المشاريع إلى مشاريع مستدامة تدر دخلا ثابتا؟
1: أولا خلينا أقول لك أنه إحنا نؤمن أنه التمويل وحده لا يكفي. لذلك نعمل على توفير حزمة متكاملة من الدعم تشمل التدريب، بناء القدرات، الإرشاد، المتابعة الميدانية، التوعية بالإدارة المالية، بالتسويق، ربط النساء بشبكات وفرص متاحة، ربطهم بسوق العمل. هدفنا أن تتحول هذه المشاريع من مبادرات صغيرة إلى مشاريع مستقرة وقادرة على الاستقرار والنمو.
0: كيف تسهم هذه المشاريع النسوية الصغيرة في تعزيز الأمن الغذائي للأسرة الفلسطينية وحمايتها من العوز؟
1: فعليا هي تسهم نعم. بذلك وتعزز، لأنها عندما تمتلك المرأة مشروعا إنتاجيا فأثره لا يتوقف عند تحقيق الدخل المالي فقط، بل يمتد إلى تحسين الأمن الغذائي للأسرة. هذه المشاريع توفر منتجات زراعية وغذائية محلية تساعد الأسر على مواجهة الأزمات الاقتصادية، تقلل من الاعتماد على المساعدات الخارجية مثل العوز يعني بين قوسين.
0: نعم.
1: كما أنها تعزز قدرة الأسرة على الصمود والاستقرار في ظل ظروف صعبة التي يعيشها شعبنا، وخاصة أنه إحنا معظم الأراضي وخاصة النساء هم أكثر الناس المتضررة فيما يتعلق بالهجمات الاستيطانية من قطعان المستوطنين الذين يحاولون السيطرة على كل شبر وكل قطعة من الأراضي التي يمكن أن يستفيد منها الإنسان الفلسطيني.
0: كيف يمكن لهذا التكامل بين طاقة الشباب وخبرة وحاجة المرأة الريفية أن يخلق بيئة إنتاجية جديدة تحارب البطالة وتثبت المواطنين في أراضيهم المهددة كما أشرتي؟
1: دعيني يعني أقول بشكل واضح بأنه طاقم شؤون المرأة يؤمن بأن الجمع بين خبرة المرأة الريفية وطاقة الشباب ومعارفهم الحديثة يخلق نموذجا تنمويا واعدا، وهذا إحنا شفناه في عدد كبير من البرامجنا اللي قدمناها التي كانت تشمل مندمجا النساء والشباب مع بعض. المرأة تمتلك الخبرة والمعرفة المتراكمة سواء كان بالأرض والإنتاج، بينما يمتلك الشباب أدوات التطوير والتكنولوجيا والأفكار الجديدة والمبادرات والإقبال ومفهوم التطوع، وهذا التكامل يسهم في خلق فرص عمل وبحد من البطالة وبعزز الإنتاج المحلي، والأهم من ذلك كله تثبيت المواطنين في أرضهم وتعزيز صمودهم في مواجهة التحديات المختلفة. وعندما يكون الشباب هم الجيل المشارك، الفئة المشاركة للحماية والصمود، تكون المرأة وتكون الأسرة ويكون المجتمع أكثر صمودا وأكثر خليني أقول تكاملا وأكثر تحديا وتصديا لأي اعتداء من قبل الاحتلال أو غيره.
0: من خلال المتابعة الميدانية، ما هي أبرز العقبات التي واجهت النساء ويسعى الطاقم لتقليلها وتذليلها في المستقبل؟
1: والله بصراحة يعني في هناك من خلال متابعاتنا الميدانية أكيد ما زالت النساء بيواجهوا العديد من التحديات، منها محدودية الوصول إلى الموارد، إلى التمويل، صعوبة في التسويق، ضعف في السيطرة على بعض الموارد الإنتاجية، الاعتداءات من قطعان المستوطنين، الحواجز على الطرق، إضافة إلى الأعباء الاجتماعية والأسرية اللي بتتحملها دائما المرأة. ومن هنا بواصل طاقم شؤون المرأة العمل مع الشركاء لتوسيع فرص التمويل، تطوير البرامج، التدريب، التسويق، وتعزيز البيئة الداعمة للمرأة الريفية حتى تتمكن من تحقيق استقلالها الاقتصادي والمشاركة الفاعلة في التنمية، وأيضا الحفاظ على الهوية والحفاظ على الأرض والحفاظ على الأسرة، لأنها الرجل يستمد قوته ودعمه من صمود المرأة في بيتها وفي أرضها وفي طريقة تربيتها ومشاركتها مع مجتمعها ومع أولادها. أنا يعني هذه رسالة عمالي برسلها من عبر إذاعتكم الموقرة، إنه تمكين المرأة الريفية ليس مجرد مشروع اقتصادي، وهذا مهم إن ما نروح بالتفكيرنا إنه تمكين المرأة الريفية مجرد مشروع اقتصادي، لا، هي استثمار في الصمود الفلسطيني. فكل مشروع تنجح فيه المرأة هو خطوة نحو أسرة أكثر استقرار ومجتمع أكثر قوة وأرض أكثر قدرة على البقاء والإنتاج. لذلك سنواصل العمل كطاقم شؤون المرأة مع شركائنا، وراح نوسع كمان الشراكة في مجالات أخرى من أجل توسيع الفرص أمام النساء وتعزيز حضورهم كشركات أساسيات في التنمية والبناء الوطني.
0: كل شكر لحضرتك، يعطيكم ألف عافية وجهودكم مباركة دائما.
1: أشكرك عزيزتي، شكرا جزيلا.
0: في نهاية هذه الحلقة، ندرك أن المرأة الفلسطينية لم تنتظر أحدا يمنحها حقها في الحياة، بل أخذته بيديها وزرعته في تراب مهدد وروته من عرق الصمود. ما يقوم به طاقم شؤون المرأة مع شركائه ليس مجرد تمويل أو مشاريع وأرقام، بل هو فعل مقاومة بامتياز. فحين نقول تغريبة المرأة الفلسطينية، فنحن لا نرثي رحيلا، بل نحتفي بعودة، عودة إلى الأرض، إلى الإنتاج، إلى الكرامة. نلتقيكم في حلقات قادمة نواصل فيها رواية تغريبة لم تنتهي بعد، لأن أصحابها لم يستسلموا والأرض شاهدة. تحياتي لكم من الإعداد والتقديم مارتين صغيبة، ومن الهندسة الإذاعية الزميل المهندس خالد دراغمي.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديدة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: عرض إخباري مفصل بأهم الأنباء وهذه العناوين. استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بنيران الاحتلال في غزة. إصابة طفل في اعتداءات المستوطنين جنوب نابلس. السيد الرئيس يبعث رسائل حول خطورة الاستهداف الإسرائيلي لكنائس القدس الشرقية المحتلة. شهيد وإصابتان بقصف الاحتلال على النبطية جنوبية لبنان. استشهد 4 مواطنين بينهم طفلان وأصيب 30 آخرون بقصف الاحتلال على خيام النازحين في مواصي خان يونس ومفترق ضبيط في مدينة غزة. إلى ذلك أطلقت آليات الاحتلال الرصاص بكثافة تجاه منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا في محافظة شمال القطاع، فيما قصف الطيران الحربي مكانا هدده بالإخلاء في شارع الترزي بمدينة دير البلح وسط القطاع. في السياق، نفذ الاحتلال عمليات نسف في جنوب شرق مدينة خان يونس وشمال مدينة رفح. أكد مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت أن الاستهداف المباشر للطواقم الصحية وتدمير البنية التحتية فرض على القطاع الصحي العمل في أوضاع عصيبة. وأضاف زقوت لإذاعتنا أن هذه الأزمة خلفت ملفات صحية شديدة التعقيد، فيما تعجز المنظومة عن تشخيص الأمراض المناعية.
1: القطاع الصحي صامد لأنه لا خيار له، إما الناس سوف تموت إما أن نحافظ على الأقل في الحد الأدنى للخدمات. الخدمات الصحية اليوم في قطاع غزة ترتقي إلى ما هو مطلوب أن يقدم منها، هي خدمات مبنية على موارد محدودة وقدرات محدودة وكوادر محدودة. إذا هناك معاناة كبيرة للمواطن في الحصول على الخدمات الصحية التي يريد، سواء كانت تشخيصية، سواء كانت إجراء عمليات جراحية، أو سواء كانت حتى الأدوية الأبسط من ذلك. هناك ملفات معقدة، مرضى السرطان الذين لا يحصلون على معظم بروتوكولاتهم الدوائية، المرضى المزمنة التي هي دائما مهددة بانقطاع الأدوية، يوما ما يحصل ويوما آخر ينقطع الدواء، والأمراض الحادة التي تستجد بشكل حسب المواسم، خصوصا في فترة الصيف الآن من براغي حمل وأمراض جلدية مختلفة وحالات إسهال تتزايد.
0: أكد اختصاصي النسائية والتوليد دكتور أنور الغرة أن مستشفيات قطاع غزة تشهد ارتفاعا ملحوظا في معدلات الولادات المبكرة، ما أدى إلى زيادة أعداد الأطفال الخدج المحتاجين إلى الرعاية داخل أقسام الحضانات. وقال الغرة لإذاعتنا إن حالات الحمل المهددة بالولادة المبكرة خاصة قبل الأسبوعين 28 و30 من الحمل ينبغي تحويلها إلى مستشفيات تمتلك الإمكانيات اللازمة للتعامل مع هذه الحالات. وأوضح أن تزايد الولادات المبكرة يعود إلى عدة عوامل مرتبطة بالحرب، أبرزها سوء التغذية وظروف النزوح والضغوط النفسية والقصف المستمر، وهي عوامل أسهمت في ارتفاع أعداد الأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية داخل الحضانات. في الضفة الغربية، طاردت عصابات المستوطنين مساء هذا اليوم مركبات العمال وأطلقت النار تجاه إحداها في منطقة الديرات شرق يطا جنوب الخليل. هذا واقتحمت عصابات المستوطنين البلدة القديمة في مدينة الخليل بحماية قوات الاحتلال. في نابلس أصيب طفل بجروح في الرأس وشاب إثر اعتداء المستوطنين في عورتة وعقربة. هذا واندلعت مواجهات بين الأهالي والمستوطنين وجيش الاحتلال بعد محاولة الاستيلاء على منزل في بلدة قبلان. إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال محلات تجارية واعترضت مركبات في بلدة بيتا جنوب نابلس. في رام الله أصيب مواطنان أو بالأحرى مواطنون بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية المغير. واحتجزت هذه القوات طفلا بعد مطاردة مجموعة من الأطفال كانوا يلعبون بطائرة ورقية تحمل العلم الفلسطيني، فيما أحرقت عصابات المستوطنين أرضا زراعية قرب مدخل قرية المغير. إلى ذلك صادر جيش الاحتلال مركبة من قرية دير الجرير بعد اقتحامها. وفي السياق، حطمت عصابات المستوطنين عددا من ألواح الطاقة الشمسية خلال اقتحامها قرية جمالة. واقتحم مستوطنون تجمع عرب الكعابنة شرق رام الله وداهموا منزل المواطن نايف كعابنة. بعث السيد الرئيس محمود عباس رسائل إلى قداسة البابا ليو الرابع عشر وإلى جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وعدد من القادة، وضعهم خلالها في صورة الأوضاع الخطيرة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وانتهاكات سلطات الاحتلال، خاصة ما تقوم به بلدية الاحتلال في القدس من إجراءات تخالف القانون الدولي ضد الكنائس والمؤسسات الكنسية في القدس المحتلة. وأحذر السيد الرئيس في رسائله من خطورة الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في محاولة فرض ضريبة الأملاك البلدية المعروفة بالأرنونة على الكنائس، مؤكدا أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا صارخا وغير مسبوق للوضع القانوني والتاريخي القائم، واستهدافا مباشرا للوجود المسيحي والمؤسسات الدينية في المدينة المقدسة. وشدد سيادته على أن مدينة القدس تتمتع بوضع قانوني دولي مميز في إطار القانون الدولي، مشيرا إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة أكدت أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة أمر غير جائز، وأن الإجراءات الأحادية الإسرائيلية باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. وجدد سيادته التأكيد لقادة العالم على أن تجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس هو السبيل الوحيد والمنشود لتحقيق السلام العادل والدائم والأمن والاستقرار في المنطقة. أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك أن قطاع غزة يعيش حالة من السخط الشعبي نتيجة استمرار الحرب والحصار وتدهور الأوضاع الإنسانية، مشيرا إلى أن المواطنين يتطلعون إلى وقف الحرب وبدء مرحلة التعافي في ظل غياب تحرك دولي فاعل ينهي معاناتهم، وتوظيف حكومة الاحتلال ونتنياهو استمرار الحرب لخدمة اعتبارات سياسية داخلية.
1: تقريبا احتل أكثر من 200 كيلومتر من 365، أقل حتى تبقى لنا تقريبا 120-115 كيلومتر في المناطق الغربية. أين سنذهب؟ باقون، لن نذهب إلى أي مكان آخر، نحن باقون، لأنه كما تعلمون مصر رفضت التهجير وأغلقت كل الحدود، ونحن بقينا هنا في مدينة غزة في الشمال. لكن الاحتلال يتمدد، هذه الحقيقة. كل الحدود مع جمهورية مصر العربية ومعبر رفح ومدينة رفح هي مناطق محتلة، ومناطق شرق خان يونس كمان كذلك هي محتلة. لا نعلم إلى أين سنذهب، إما إلى السماء. طبعا بالتأكيد احنا سنكون تحت باطن الأرض. تتكلم عن 80% من المواطنين في الخيام، والخيام عبارة عن أفران من الحرارة المرعبة حقيقة، وقوارض تعيش في الشوارع. كل من يذهب إلى المساجد في صلاة الفجر يشاهد أمامه مئات بل آلاف القوارض في الشوارع والفئران، ولكن كل ذلك أمام مرأة ومسمع العالم، ولا أحد يستطيع أن يتدخل للأسف الشديد.
0: قال الإعلامي والكاتب توفيق أبو جراد إن المواطنين يعيشون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة في ظل حجم العذاب والمعاناة الكبيرة التي تثقل حياتهم. وأكد أبو جراد لإذاعتنا أن من حق المواطنين في غزة أن يطالبوا بحقوقهم المشروعة وأن يرفعوا صوتهم للمطالبة بتحسين أوضاعهم وإنهاء معاناتهم، مشيرا إلى أن الظروف الحالية دفعت المواطنين إلى التعبير عن مطالبهم بصورة واضحة. تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي صادف أمس، قال مدير عام إدارة مكافحة المخدرات في جهاز الشرطة حازم أبو فرحة إن الاحتلال يستهدف فلسطين بشكل مباشر عبر تسهيل تهريب وتسليم المواد المخدرة، مشيرا إلى ضبط نحو 1400 قضية مخدرات منذ بداية العام الجاري.
2: المخدرات موجودة في فلسطين ضمن أقل من الوضع الطبيعي إذا ما قورنت بدول الجوار، ونحن نعمل ليل نهار على مكافحة هذه الآفة وهي المخدرات وجريمة المخدرات. هي جريمة موجودة في كل الدول وفي كل المجتمعات وهي جريمة العصر، ولكن والحمد لله نحن مجتمع مترابط، نحن مجتمع محافظ، بازلنا محافظين، نحن مجتمع لدينا عقيدة تبعدنا عن هذه الآفة، فالأمور تحت السيطرة، مش بعض ولا جزء. كل المخدرات التي يتم ضبطها في مناطقنا هي ليست من مصدر من طرفنا، هي قادمة من طرف الاحتلال ويتم تسليمها عبر نقاط التماس وبالقرب من الحواجز وبالقرب من جدار العنصري وتحت رؤية وبتسهيل أحيانا من جنود الاحتلال.
0: قبضت الشرطة اليوم على شخص محكوم غيابيا بالسجن لمدة 15 عاما وغرامة مالية بقيمة 15,000 دينار أردني بتهمة الاتجار والتعاطي بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية في ضواحي القدس. وتم التحفظ على الشخص المطلوب لإحالته إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية. عربيا، استشهد مواطن لبناني وأصيب آخران في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة نبطية الفوقة في الجنوب. دوليا، أعلنت السلطات الفرنسية وفاة 109 أشخاص في العاصمة باريس جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد منذ أيام بحسب بيانات خدمات الطوارئ الصحية. في حالة الطقس، في ساعات الليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، وغدا الأحد وبعد غد الاثنين يكون الجو شديد الحرارة، تطرأ ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة، وهذا تذكير بالعناوين. استشهاد 4 مواطنين وإصابة 30 آخرين بنيران الاحتلال في غزة. إصابة طفل في اعتداء المستوطنين جنوب نابلس. السيد الرئيس يبعث رسائل حول خطورة الاستهداف الإسرائيلي لكنائس القدس الشرقية المحتلة. شهيد وإصابتان بقصف الاحتلال على النبطية جنوبية لبنان. أختم هذا العرض الإخباري لأهم الأنباء، إلى اللقاء.

افتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: مستمعي صوت فلسطين، ننتقل بكم الآن إلى الفترة الدينية.

حسب التوقيت المحلي للعاصمة القدس، يرفع على مسامعكم أذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت فلسطين يقدم جرح جرح لا يلتئم.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج جرح لا يلتئم. أعزائي المستمعين، نتحدث في هذه الحلقة عن التحديات التي تواجه الباحث في الجامعات في قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة والقاسية في القطاع. نعم، هناك تحديات أعزائي المستمعين، تحديات في موضوع البحث العلمي، وتحديات اقتصادية، وتحديات ميدانية يواجهها الطلبة والطالبات في جميع المحافظات وفي جميع الجامعات في قطاع غزة. لتسليط الضوء على هذه التحديات يسعدنا أن نلتقي مع الباحث علاء صالحة. مرحبا أستاذ علاء، يعطيك العافية.
2: الله عافيك، أهلا بك وبجميع المستمعين والطاقم العامل في الإذاعة.
1: نعم، بالتأكيد يعني نعيش هذه الأيام وهذه السنوات أيضا الماضية الصعبة والقاسية التي يعاني منها جميع فئات مجتمعنا الفلسطيني بجميع فئاته، رجال نساء، ومن ضمن هذه الفئات فئة الطلبة والطالبات والباحثين خاصة الذين يعانون الأمرين من قلة الإمكانيات وتدهور البنية التحتية من انقطاع الكهرباء والإنترنت وغيرها الكثير من التحديات. حدثنا أستاذ علاء عن ظروف الباحثين وظروف الطلبة الحاصلين على الماجستير وهم يعانون من قلة الإمكانيات.
2: سوف أتحدث في عجالة سريعة عن التحديات التي واجهتني أنا

0: كباحث ماجستير وأعيش في قطاع غزة، صراحة التحديات متنوعة في هذا المجال، لكن سوف أجزها لأنه المرحلة الاستثنائية اللي مرينا فيها تلقي بظلالها على كل النشاط الدراسي والبحثي لدينا كطلبة دراسات عليا. ولو تكلمنا عن النقطة الأولى، أكثر شيء كنا نعاني منه اللي هو صعوبة الوصول إلى مصادر التعلم أو إجراء جميع المتطلبات الدراسية، أو كانت هناك صعوبة كبيرة في إتمام هذا الموضوع، لأنه بتعرف أنه كان هناك تدمير للمكتبات أو البنى التحتية للمكتبات، وأيضا تعطلت الدراسة الوجهية لفترة طويلة، وترتب على ذلك صعوبة الوصول إلى المكتبات الجامعية، فكان خيارنا اللي هو الوصول إلى المكتبات الإلكترونية للاستفادة من المراجع والدراسات التربوية. هذا بخصوص النقطة الأولى. أما النقطة الثانية نقدر نتكلم، لأنه في عندنا تحديات تقنية تتمثل في انقطاع الكهرباء اللي مر عنا على أكثر من عامين ونصف حتى الآن، والإنترنت اللي كان في قطاع غزة كان بشكل منقطع بشكل متكرر، إضافة لأنه كان هناك صعوبة يعني في الاستمرار في الوصول للإنترنت في أكثر من مكان وزمان، وبعض الصعوبات اللي واجهتنا أيضا في الأمور التقنية زي ما حكيت أنا في البداية، أنه انقطاع الإنترنت أثر على التواصل أيضا نحو المكتبات الرقمية أو المنصات التعليمية. وبقدر أتكلم أيضا أنه في تخصص التحديات، أيضا في عندنا التحديات النفسية والاجتماعية.
1: يعني قبل الحديث عن التحديات النفسية والاجتماعية، نتحدث عن التحديات التقنية. أستاذ علاء، يعني كيف استطاع الباحث الأستاذ علاء صالح أن يتغلب على هذه التحديات وخاصة التقنية في ظل عدم وجودها في قطاع غزة، انعدام الكهرباء وانعدام شبكات الإنترنت وانعدام الأماكن الآمنة أحيانا في ظل الحرب الذي يعني استهدفت جميع البنية التحتية والتقنية في قطاع غزة؟
0: بخصوص التحديات التقنية، احنا كنا اكثر شيء كباحثين كنا بحاجة إلى اللي هو وجود الانترنت كحل استراتيجي لمواصلة الدراسة وحضور اللقاءات الافتراضية في مساقات الماجستير. فما كان أمامنا إلا غير الانتظار ساعات طويلة لما اللي هو خدمة الإنترنت تصير تعمل، رغم أنه في كثير من الأوقات كان هناك تضرر كبير لشبكة الإنترنت، لكن في بعض المناطق كان يصلها الإنترنت على فترات مقطوعة، فكنا ننتقل إلى مناطق مجاورة لأجل اللي هو حضور اللقاءات الوجهية. فالخيار الأول الباحث بده ينتظر ساعات عندما يتم إصلاح الخلل أو ينتقل إلى مكان مجاور، أو النقطة الثانية ممكن يعني زي ما حصل معنا الانتقال إلى مقاهي الإنترنت، لأنه كانت تتوفر فيها الخدمة مش بشكل كامل، أحيانا بعض الساعات كانت تتوفر فيها، وهذا كله يعني من أجل أنه يتم مواصلة حضور اللقاءات الإلكترونية عفوا وليست الوجهية التي ذكرتها قبل قليل. هذه هي الحلول التي كانت يعني إحنا بنلجأ إليها.
1: يعني أكيد الكثير من التحديات والمعيقات التي يواجهها الطلبة والطالبات في قطاع غزة، وخاصة الذين يعني يدرسون الدراسات العليا في قطاع غزة، تحديات كثيرة ومتعددة. حدثنا أستاذ علاء عن التحديات النفسية والاجتماعية أنت التي واجهتها خلال فترة الدراسة الطويلة.
0: أنا كباحث واجهتني العديد من التحديات النفسية والاجتماعية خلال فترة الدراسة، لأنه بتعرف أنه خلال فترة الحرب معظم قطاع غزة عانى من النزوح والانتقال من مكان إلى مكان، وهناك من نزح أسبوع، وهناك من نزح شهر، وهناك من نزح سنة كاملة. هذا لوحده بيترك أثر نفسي كبير على الباحث، فكيف يمكنه التركيز في موضوع الدراسة إلا بصعوبة؟ طبعا الآلاف من الأسر فقدت من ذويه أحبابها، وأيضا كان عدم أو فقدان الأمان هذا بيؤثر بشكل كبير على الدارس، والنقطة الثانية بدي أتكلم أنه كنا في قلق مستمر على أمان الأسرة، يحاول كل رب أسرة يوفر الأمن لأسرته وخوفه من المستقبل، هذا بيترك أثر كبير على الدارس. نعم. فمما أدى إلى صعوبة في التركيز والإنتاج العلمي في ظل الظروف الاستثنائية هذه اللي مرت. ولو بنتكلم أيضا عن التحديات الاقتصادية،
1: نعم، يعني التحديات النفسية والاجتماعية يواجهها كل الطلبة في قطاع غزة في المستويات المتدنية والمستويات المتوسطة والمستويات العليا. أستاذ علاء، يعني الكل يعاني الأمرين في ظل هذه الحرب الطاحنة الذي واجهها جميع فئات المجتمع الفلسطيني، بالإضافة هناك يعني تحديات اقتصادية في ظل صعوبة الحصول على السند المادي. أستاذ علاء،
0: إذا بنتكلم في هذه الجزئية بنتكلم عن ارتفاع تكاليف كل شيء في الحياة خلال الحرب، الاشتراك سواء الاشتراك بالإنترنت أو الانتقال إلى مراكز الإنترنت أو اللي هو أحيانا الحصول على أوراق بحثية مدفوعة عن طريق الإنترنت، إضافة إلى ضعف الدخل الأسري، كل هذا بيلقي بظلاله على الباحث ويؤثر من ناحية اقتصادية. طبعا كان هناك تقسيط للرسوم الدراسية، ولكن أيضا ضعف الدخل للباحث في غزة برضو موضوع مهم جدا، وكثير من الباحثين زملائي فقدوا مصادر الدخل في خلال فترة الحرب، وهذا يلقي بكاهله أيضا. وأيضا من التحديات الاقتصادية بنقدر نحكي أنه صعوبة اللي هو توفير جهاز أو لابتوب، أنه أحيانا لما بيتعطل ما في قطع غيار أو يعني شراء جهاز بديل، وأيضا لأنها كانت ممنوعة من دخولها عبر المعابر اللي هي جهاز اللابتوب، لأنه كل شغل الباحث على اللابتوب وجود اللي هو مصدر الإنترنت. هذا بخصوص التحديات الاقتصادية.
1: نعم. طيب بالتأكيد يعني هل هناك تحديات أخرى كما يعني واجهنا وتابعنا خلال الفترة الماضية؟ أن هناك الكثير من التحديات بالإضافة إلى التحديات التي تحدثت بها، هناك يعني معيقات في البحث العلمي الميداني نظرا لتدمير الكثير من الجامعات والمكاتب والمؤسسات، واجه الطالب والطلبة في الدراسات العليا هذه المعيقات الميدانية.
0: طبعا أنا كباحث أو طالب ماجستير حالي مثل حال المئات من الطلبة الباحثين، فواجهتنا صعوبات في البحث العلمي الميداني، وكثير من الزملاء في نقاشاتنا اليومية كانت الصعوبات تتمثل في اللي هو إجراء المقابلات أو أحيانا تعميم الاستبانات البحثية، لأنه في ظل انقطاع الإنترنت فبتكون مشكلة في إرسال هذه الاستبانة أو الحصول على الردود، فمما يتطلب جهد مضاعف عدة مرات لضمان وصول هذه الاستبانة إلى الفئة المستهدفة. النقطة الثانية، بعض الباحثين كان يجد صعوبة في أن يتنقل أو يتقابل مع أفراد المجتمع الدراسة حسب البحث اللي هو شغال عليه، وأعتقد بعض الزملاء ممكن يتأخر مشروع البحثي أو رسالته بالدراسات العليا نظرا لأن الوضع معقد من جميع النواحي. فالصعوبات اللي كانت تواجه البحث العلمي الميداني ليست سهلة. هذا باختصار بخصوص تلك التحديات.
1: كلمة أخيرة أستاذ علاء في نهاية هذه الحلقة، أنت كباحث توجهها إلى الطلبة والطالبات زملائك.
0: صراحة يعني كلمة أخيرة في هذا الموضوع، أنا أستطيع القول أنه يعني رغم الحرب والدمار وفقدان أبسط مقومات الحياة، لكن ما زال طلبة الدراسات العليا في قطاع غزة يعني بيتمسكوا بالعلم والبحث والمعرفة، لأنهم يعني لا يدافعون عن حقهم في التعليم فقط، بل يدافعون عن حق المجتمع الفلسطيني لكي يبقى منتجا للعلم والأمل والحياة، ودعمهم اليوم هو دعم لمستقبل فلسطين بأكملها.
1: نعم.
0: أنا رسالة أخيرة يعني أوجهها إلى زملاء الطلبة، أدعوهم إلى الاستمرار في مسيرة العلم والتعليم. صحيح الوضع صعب ومعقد، ولكن لابد من العزيمة والصبر وتحدي كل هذه العقبات، لأن الفلسطيني معروف عنه في كل دول العالم أنه يبدع رغم كل هذه التحديات. وندعو الله أن يزيل الغمة وأن يحفظ شعبنا في كل أماكن تواجده.
1: نعم، شكرا أستاذ علاء على هذه المعلومات وعلى هذه الإيضاحات، ونتمنى السلامة، ونتمنى أن تكون الأيام والأشهر والسنوات المقبلة أفضل مما نحن فيه.
0: شكرا لك ولفريق الإذاعة وتحياتي.

0: تحياتنا لكل المستمعين والسلام عليكم ورحمة الله.
1: نعم أعزائي المستمعين، تحدثنا في هذه الحلقة عن التحديات الذي يواجهها الباحث في الدراسات العليا، تحديات البحث العلمي والتحديات التقنية والتحديات النفسية والتحديات الاقتصادية والتحديات البحث الميداني والكثير من التحديات التي يواجهنا في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسية. نصل وإياكم أعزائي المستمعين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج جرح لا يلتئم. هذه تحيات فريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية محمود مشتهى، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة، وهذه تحياتي من الإعداد والتقديم رجاء صالحة. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

يا وطني يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

العزيز والأنباء، أهلا بكم. تشهد 4 مواطنين وإصابة أكثر من 30 بقصف مسيرات الاحتلال على خيام النازحين بخان يونس وفي مدينة غزة. طيران الاحتلال ومدفعياته يشنان مساء غارات على دير البلح وخان يونس ومدينة غزة. الاحتلال ينفذ عمليات نسف في جنوب شرق مدينة خان يونس وشمال مدينة رفح. قوات الاحتلال تعتقل المحرر أحمد يوسف خليل بعد محاصرة منزله وإطلاق الرصاص في بلدة بيت أمر شمال الخليل. إصابة طفل بجروح في الرأس وشاب إثر اعتداء المستوطنين في عورتة وعقربة. قوات الاحتلال تغلق محلات تجارية وتعترض مركبات في بلدة بيتا جنوب نابلس. إصابة عدد من المواطنين بالاختناق وذلك في قرية المغير واحتجاز أحد الأطفال. المواطنون يطاردون مركبات العمال ويطلقون النار تجاه إحداها شرق يطا. المستوطنون يحطمون عددا من ألواح الطاقة الشمسية خلال اقتحام قرية جمالة برام الله، ويهاجمون تجمعا بدويا قرب الخان الأحمر وتجمع عرب الكعابنة، ويطلقون مواشيهم في تجمع غرب مدينة أريحة. السيد الرئيس محمود عباس يهنئ في اتصال هاتفي السيد نبيل فهمي لمناسبة تعيينه بمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذي بدوره أكد حرصه على بذل جهوده والأمانة العامة والدول الأعضاء لدعم القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا. استشهاد مواطن لبناني وإصابة آخر جراء سلسلة غارات على نبطية جنوبية لبنان. غدا الأحد وبعد غد الاثنين يكون الجو شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة.

راسكم المثير للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: أهلا بكم في نشرة إخبارية لأهم الأنباء. استشهد 4 مواطنين بينهم طفلان وأصيب 30 آخرون بقصف الاحتلال على خيام النازحين في مواصي مدينة خان يونس وفي مدينة غزة. إلى ذلك أطلقت آليات الاحتلال الرصاص بكثافة تجاه منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا، فيما قصف الطيران الحربي مكانا هدده بالإخلاء في شارع الترزي بمدينة دير البلح. في السياق، نفذ الاحتلال عمليات نسف في جنوب شرق مدينة خان يونس وفي شمال مدينة رفح. في الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد يوسف خليل بعد محاصرة منزله في بلدة بيت أمر شمال الخليل. إلى ذلك، طاردت عصابات المستوطنين مركبات العمال وأطلقت النار تجاه إحداها شرق يطا. في السياق، اقتحمت عصابات المستوطنين البلدة القديمة في مدينة الخليل بحماية قوات الاحتلال. وفي نابلس، أصيب طفل بجروح في الرأس وشاب إثر اعتداء المستوطنين عليهما في عورتا وعقربة. إلى ذلك، اندلعت مواجهات بين الأهالي والمستوطنين وجيش الاحتلال بعد محاولة الاستيلاء على منزل في بلدة قبلان. هذا وأغلقت قوات الاحتلال محلات تجارية واعترضت مركبات في بلدة بيتا جنوب نابلس. في رام الله، أصيب مواطنون بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام الاحتلال قرية المغير. وحطمت عصابات المستوطنين عددا من ألواح الطاقة الشمسية خلال اقتحامها قرية جمالة، فيما اقتحم مستوطنون تجمع عرب الكعابنة شرق رام الله ودهموا منزل المواطن نايف كعابنة. بعث السيد الرئيس محمود عباس رسائل إلى قداسة البابا ليو 14 وإلى جلالة الملك عبد الله الثاني وعدد من القادة، وضعهم خلالها في صورة الأوضاع الخطيرة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وانتهاكات سلطات الاحتلال، خاصة ما تقوم به بلدية الاحتلال من إجراءات تخالف القانون الدولي ضد الكنائس والمؤسسات الكنسية في القدس. وجدد سيادة الرئيس محمود عباس تأكيده لقادة العالم على أن تجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس هو السبيل الوحيد والمنشود لتحقيق السلام العادل والدائم. أجرى السيد الرئيس محمود عباس اتصالا هاتفيا مع السيد نبيل فهمي هنأه خلاله بمناسبة نيله ثقة مجلس الجامعة وتعيينه بمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية. من جانبه، أعرب الأمين العام نبيل فهمي عن شكره وتقديره للسيد الرئيس على هذه التهنئة الأخوية، مؤكدا حرصه على بذل جهوده والأمانة العامة والدول الأعضاء لدعم القضية الفلسطينية. كشفت منظمة الأمم المتحدة عن إصابة عشرات الآلاف في غزة بأضرار سمعية نتيجة الانفجارات المتكررة الناتجة عن غارات الاحتلال. وأوضحت الأمم المتحدة في تقرير لمناسبة اليوم الدولي للإعاقة السمعية والبصرية أن كثيرا من ذوي الإعاقة في غزة فقدوا أجهزتهم المساعدة، بما في ذلك الكراسي المتحركة والسماعات الطبية. في الأخبار العربية، أكد المؤتمر 8 للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات على وحدة الموقف البرلماني العربي تجاه القضايا والتحديات التي تواجه الأمة العربية، ودعم كل ما من شأنه صون أمن الدول العربية وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها. استشهد مواطن لبناني وأصيب آخران في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة النبطية. دوليا، أعلنت السلطات الفرنسية وفاة 109 أشخاص في العاصمة باريس جراء موجة الحر الشديدة. في حالة الطقس في ساعات الليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، وغدا وبعد غد يكون الجو شديد الحرارة. انتهت النشرة، إلى اللقاء.
2: لاخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

بكم في هذا العرض الإخباري لأهم وآخر الأنباء. استشهد 4 مواطنين بينهم طفلان وأصيب 30 آخرون بقصف الاحتلال على خيام النازحين في مواصي خان يونس وفي مدينة غزة. إلى ذلك أطلقت آليات الاحتلال الرصاص بكثافة تجاه منطقة العطاطرة غرب بيت لاهيا، فيما قصف الطيران الحربي موقعا في مدينة رفح. هذا ونفذ الاحتلال عمليات نسف في جنوب شرق خان يونس وفي شمال مدينة رفح، فيما أحرق جيش الاحتلال الليلة عددا من المنازل في حي التفاح شرق مدينة غزة. أكد مدير الإغاثة الطبية في غزة بسام زقوت أن الاستهداف المباشر للطواقم الصحية وتدمير البنية التحتية فرض على القطاع الصحي العمل في أوضاع عصيبة. وأضاف زقوت لإذاعتنا أن هذه الأزمة خلقت ملفات صحية شديدة التعقيد، فيما تعجز المنظومة عن تشخيص الأمراض المناعية. أكد اختصاصي النسائية والتوليد الدكتور أنوار الغرة أن مستشفيات غزة تشهد ارتفاعا ملحوظا في معدلات الولادات المبكرة، ما أدى إلى زيادة أعداد الأطفال الخدج المحتاجين إلى الرعاية داخل الحضانات. وقال لإذاعتنا إن حالات الحمل المهددة بالولادة المبكرة خاصة قبل الأسبوعين 28 و30 من الحمل ينبغي تحويلها إلى مستشفيات تمتلك الإمكانيات اللازمة للتعامل مع هذه الحالات. في الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد يوسف خليل بعد محاصرة منزله في بلدة بيت أمر شمال الخليل. طاردت عصابات المستوطنين مركبات العمال وأطلقت النار تجاه إحداها في منطقة الدرات شرق يطا. هذا وقت تحمت عصابات المستوطنين البلدة القديمة في مدينة الخليل بحماية قوات الاحتلال. في نابلس أصيب طفل بجروح في الرأس وشاب إثر اعتداء المستوطنين في عورتة وعقربة. هذا واندلعت مواجهات بين الأهالي والمستوطنين وجيش الاحتلال بعد محاولة الاستيلاء على منزل في بلدة قبلان. هذا وأغلقت قوات الاحتلال محلات تجارية واعترضت مركبات في بلدة بيتا. في رام الله أصيب مواطنون بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية المغير. هذه القوات احتجزت طفلا بعد مطاردة مجموعة من الأطفال كانوا يلعبون بطائرة ورقية تحمل العلم الفلسطيني، فيما أحرقت عصابات المستوطنين أرضا زراعية قرب مدخل القرية. إلى ذلك حطمت عصابات المستوطنين عددا من ألواح الطاقة الشمسية خلال اقتحامها قرية جمالة، واقتحم مستوطنون تجمع عرب الكعابنة شرق رام الله ودهموا منزل المواطن نايف كعابنة. بعث السيد الرئيس محمود عباس رسائل إلى قداسة البابا ليو الرابع عشر وإلى جلالة الملك عبد الله الثاني وعدد من القادة، وضعهم خلالها في صورة الأوضاع الخطيرة في مدينة القدس المحتلة وانتهاكات سلطات الاحتلال، خاصة ما تقوم به بلدية الاحتلال من إجراءات تخالف القانون الدولي ضد الكنائس والمؤسسات الكنسية. وحذر السيد الرئيس في رسائله من خطورة الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في محاولة فرض ما يعرف بالأرنونة على الكنائس، مؤكدا أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا صارخا غير مسبوق للوضع القانوني والتاريخي القائم واستهدافا للوجود المسيحي والمؤسسات الدينية في المدينة المقدسة. وشدد سيادته على أن مدينة القدس تتمتع بوضع قانوني دولي مميز في إطار القانون الدولي، مشيرا إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة أكدت أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة أمر غير جائز، وأن الإجراءات الأحادية الإسرائيلية باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني. وأجدد سيادته تأكيده لقادة العالم على أن تجسيد دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل.
أجرى السيد الرئيس محمود عباس اتصالا هاتفيا مع السيد نبيل فهمي هنأه خلاله بمناسبة نيله ثقة مجلس الجامعة وتعيينه بمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأعرب سيادته عن خالص تهانيه لمعاليه بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدا ثقته بالحكمة والخبرة السياسية والدبلوماسية الواسعة التي يتمتع بها الأمين العام الجديد. وأكد السيد الرئيس اعتزازه بالدور التاريخي الذي تطلع به جامعة الدول العربية في دعم القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. من جانبه أعرب الأمين العام نبيل فهمي عن شكره وتقديره للسيد الرئيس على هذه التهنئة الأخوية، مؤكدا حرصه على بذل جهوده والأمانة العامة والدول الأعضاء لدعم القضية الفلسطينية. كشفت منظمة الأمم المتحدة عن إصابة عشرات الآلاف في غزة بأضرار سمعية نتيجة الانفجارات المتكررة الناتجة عن غارات الاحتلال منذ أكتوبر 2023. وأوضحت الأمم المتحدة في تقرير لمناسبة اليوم الدولي للإعاقة السمعية والبصرية أن كثيرا من ذوي الإعاقة في غزة فقدوا أجهزتهم المساعدة بما في ذلك الكراسي المتحركة والسماعات الطبية. وبحسب الأمم المتحدة فإن الحرب على غزة ضاعفت هشاشة هذه الفئة، وأن معظم المواطنين ما يزالون يواجهون انعدام الأمن والنزوح المطول والمتجدد مع محدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية. أكد المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية على وحدة الموقف البرلماني العربي تجاه القضايا والتحديات التي تواجه الأمة العربية. واعتمد المؤتمر قرارا برلمانيا عربيا بشأن مواجهة السياسات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وتجديد الدعم البرلماني العربي الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. اعتمد المؤتمر قرارا برلمانيا عربيا بشأن رفض وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا والتدخلات الإسرائيلية في جمهورية الصومال الفيدرالية وتأكيد على دعم سيادة هذه الدول. استشهد لبناني وأصيب آخران في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة نبطية جنوبية لبنان. دوليا أعلنت السلطات الفرنسية وفاة 109 أشخاص في العاصمة باريس جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد منذ أيام. في حالة الطقس في ساعات الليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، والأحد والاثنين يكون الجو شديد الحرارة وتطرأ ارتفاعات متتالية عليها. إلى هنا انتهى هذا العرض الإخباري لأهم الأنباء. إلى اللقاء.

0: ننتقل بكم مباشرة في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين.
1: الموقف الكندي ضد كل هاي الجرائم وضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
2: وفي السياق ذاته لقيت كلمة رئيس الوزراء الكندي ترحيبا في الأوساط الكندية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل استمرار معاناة الشعب الفلسطيني وانتهاك إسرائيل للمواثيق الدولية والإنسانية. الحرية لدولة فلسطين، خطاب رسمي كندي جديد يوضح بشكل لا لبس فيه مبدأ حل الدولتين بالنسبة لكندا. خطاب أكثر وضوحا. مراد أبو شباب لتلفزيون فلسطين كندا.
3: قال المكتب الوطني للدفاع على الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي إن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ مشاريع استيطانية جديدة تستهدف تغيير الواقع الجغرافي في شمال الضفة الغربية من خلال إنشاء مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها وشق شبكة طرق وتقطيع أوصال البلدات والقرى الفلسطينية.
4: لم تعد الضفة الغربية ساحة لتوسع استيطاني متدرج، بل أصبحت ساحة حرب إسرائيلية مفتوحة لإعادة رسم الجغرافيا. فبين الجبال والوديان والسهول تتقدم الطرق الالتفافية، كما تتقدم الوحدات العسكرية الإسرائيلية، وتكبر المستوطنات كما لو أنها حدود جديدة، فيما تقطع أوصال المدن والقرى الفلسطينية قطعا بعد أخرى. في مشروع يتجاوز البناء إلى إعادة تشكيل الخريطة السياسية والديمغرافية لشمال الضفة الغربية. هذا ما كشفه التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، والذي يرصد انتقال حكومة الاحتلال إلى مرحلة أكثر خطورة عنوانها إنشاء مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها وربطها بشبكة طرق استراتيجية، بما يعزل التجمعات الفلسطينية ويفرض وقائع ميدانية تجعل مشروع الضم أقرب إلى التنفيذ الفعلي منه إلى مجرد برنامج سياسي. ويشير التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تعمل على إنشاء وتطوير 18 مستوطنة جديدة تتصدرها مستوطنة يحنيت على أراضي عرابة جنوب جنين، وروش عين مزرحيت على أراضي دير بلوط والزاوية في سلفيت، بالتوازي مع شرعنة عدد من البؤر الرعوية وتحويلها إلى مستوطنات رسمية ضمن المخطط الهيكلي الإسرائيلي. ولا تتوقف الخطة عند البناء الاستيطاني، بل تمتد إلى إنشاء شبكة طرق استراتيجية تربط المستوطنات ببعضها البعض بعيدا عن التجمعات الفلسطينية. ويبرز في هذا السياق مشروع الطريق الاستيطاني الذي يصل مستوطنة حومش بالأغوار مرورا بشمال نابلس وجنين، في خطوة تهدف عمليا إلى فصل المحافظتين جغرافيا وتحويل شمال الضفة إلى مناطق معزولة تتحكم إسرائيل بمنافذها وحركة التنقل بينها. وفي الوقت نفسه تمضي حكومة الاحتلال في إعادة إحياء مستوطنة صنور عبر مخطط يتضمن إنشاء 126 وحدة استيطانية دائمة ومباني متعددة الطوابق، إلى جانب تعزيز الكتلة الاستيطانية غرب جنين وربطها بشبكة الطرق الالتفافية، بما يرسخ وجودا استيطانيا دائما ويعزز السيطرة العسكرية على المنطقة. أما جبل عبال على قمم نابلس فقد تحول إلى هدف استراتيجي جديد، فبعد إقامة بؤرة رعوية في آذار الماضي تتواصل عمليات نقل الكرفانات والبنية التحتية تمهيدا لتحويلها إلى مستوطنة دائمة، مستندة إلى روايات دينية وآثارية تستخدمها سلطات الاحتلال لتبرير الاستيلاء على الأراضي وتحويل الموقع إلى مقصد سياحي يهودي، بما يمنح الجيش الإسرائيلي إشرافا مباشرا على مدينة نابلس ومحيطها. وفي الأغوار تتخذ الخطة بعدا أكثر خطورة، إذ يواصل الاحتلال تنفيذ مشروع الخيط القرمزي الذي يقوم على شق طريق عسكري وإقامة جدار بطول 22 كيلومترا مع تدمير شبكات المياه وتجريف الأراضي الزراعية في سهل البقيعة. ووفق التقرير بات نحو 24 ألف دنم مهددة بالجفاف، ما يهدد مصادر رزق مئات العائلات ويفتح الباب أمام تهجير قصري واسع يخدم التوسع الاستيطاني. وتكشف المعطيات المالية أن هذا الخطاب يوكبه دعم حكومي واسع، إذ يسعى سموتريتش إلى إقرار مئات ملايين الشواكل الإضافية للمستوطنات وتوسيع الامتيازات الاقتصادية والإعفاءات الضريبية للمستوطنين، بما يضمن استمرار المشروع الاستيطاني حتى بعد انتهاء ولاية الحكومة الحالية. أسيد صبيح، تلفزيون فلسطين.
3: مستوطنون تجمع المهتوش العرارة البدوي قرب الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، واعتدوا على المواطنين ورشقوا منازلهم بالحجارة بحسب ما أفادت منظمة البيدر الحقوقية. أضافت منظمة البيدر أن المستوطنين قطعوا خطوط الكهرباء والمياه عن التجمع، ما تسبب بتفاقم معاناة السكان، وذلك في ظل استمرار الاعتداءات التي تستهدف التجمعات البدوية في المنطقة. كما هاجم مستوطنون تجمع تبنى البدوي قرب المنطقة ذاتها. في طول كرم يتواصل عدوان الاحتلال على المدينة ومخيميها طول كرم ونور شمس، حيث مضى عام ونصف العام كاملان ومتتاليان على العدوان الذي يلاحق الاحتلال فيه أبناء شعبنا النازحين من المخيمين ومحيطهما، وسط مطالبات متواصلة بتدخل دولي لوقف العدوان وعادة النازحين لبيوتهم التي نزحوا منها قسرا تحت تهديد السلاح.
5: عام ونصف كاملان ومتتاليان، وما زالت طول كرم تواجه عدوان الاحتلال المتواصل عليها وعلى مخيميها طول كرم ونور شمس، فمعاناة 5000 عائلة نازحة منهما ومن محيطهما تتصاعد مع تقادم الوقت، في وقت تلاحق قوات الاحتلال منذ بداية العدوان النازحين وتداهم منازلهم في مختلف قرى وبلدات وأحياء مدينة طول كرم. فعلى مدى الأشهر 18 الماضية اعتقل الاحتلال مئات النازحين من المخيمين، فيما حول جنوده منازل المخيمين الفارغة من سكانها إلى مواقع للتدريب العسكري.
6: هناك العديد من قضايا الاعتقال بحق الناس الذين نزحوا من المخيم، مداهمات شبه يومية لأماكن تواجدهم بالقرى والبلدات. هذا الاحتلال يوميا يطلق النار على بيوت الأهالي في داخل المخيم، وهم علما أنهم خارجين من داخل هذا المخيم قهرا وجبرا.
5: عدوان الاحتلال المتواصل يلقي بتداعياته على النازحين ويتسبب بتراجع اقتصادي تعيشه المدينة بفعل الحصار والاقتحامات لأحيائها ومداهمات المنازل خاصة القريبة من المخيمين، في وقت ارتفعت وتيرة المطالبات بتدخل دولي وحقوقي جاد لوقف العدوان وإعادة إعمار المخيمين والسماح لأبناء شعبنا اللاجئين بالعودة إلى بيوتهم.
7: ومخيمة الكرم في نور شمس وطول كرم ما زالت تعيش ظروف النزوح القاهر والظالم، فعلى المجتمع الدولي أن ينحاز إلى قضايا شعبنا الفلسطيني بزوال الاحتلال ومستوطنيه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحقوق شعبنا هي هذه مشروعة وحقنا أن نناضل.
5: وبعد عام ونصف على عدوان الاحتلال بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا نتاج تواصله إلى 14 شهيدا بينهم طفل وامرأتان، بالإضافة إلى عشرات المصابين ومئات المعتقلين. إيهاب ضمير، تلفزيون فلسطين، طول كرم.
3: تشهد منطقة البدون الواقع بين سلفيت وأسكاكا واللبن الشرقية تصاعدا في الاعتداءات والإجراءات المرتبطة بالتوسع الاستيطاني، ما يهدد الأراضي الزراعية ويؤثر على حياة المواطنين وتمسكهم بأرضهم.
8: تأتي منطقة البدون في محافظة سلفيت ضمن المناطق التي تشهد في الآونة الأخيرة تصاعدا في الاعتداءات والإجراءات المرتبطة بالتوسع الاستيطاني، ما يفاقم من معاناة المواطنين ويؤثر على قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم واستثمارها في ظل محاولات متواصلة لفرض واقع جديد على الأرض.
9: تعتبر منطقة البدون هي عبارة عن أراضي واسعة من أراضي مدينة سلفيت، تتركز في الجهة الجنوبية والشرقية من مدينة سلفيت، وتعتبر ذات طابع زراعي هام بالنسبة للمدينة، كونها تحتوي على ما يزيد عن 135 درهم مزروعة بالزيتون المعمر. هذا الزيتون هو يعتبر إرث تاريخي لمدينة سلفيت، ويعكس الهوية الفلسطينية ويعكس التاريخ لمنطقة سلفيت بشكل باخر. حاليا بشكل باخر هناك أعمال توسعة استيطانية في منطقة البدون، تشمل نشاط بؤر استيطانية قائمة في تلك المنطقة، بالإضافة إلى شق طرق استيطانية تلتهم جزء كبير من هذه المنطقة، وتهدد الوجود الزراعي وتهدد وجود المزارعين في تلك المنطقة بشكل باخر. وهذا طبعا له أثر سلبي على القطاع الزراعي، خاصة إذا ما قلنا مدينة سلفيت بحد ذاتها تعتبر مدينة تعتمد على زيت الزيتون وعلى أشجار الزيتون بشكل كامل.
8: وتعد منطقة البدون من المواقع ذات الأهمية الجغرافية والزراعية في المحافظة، إذ تمتد على مساحة تقارب 400 درهم وتربط بين غرب سلفيت وشرقها، ما يمنحها أهمية خاصة ضمن خارطة الأراضي الزراعية في المنطقة. فهذه الأراضي التي يعتمد عليها المواطنون في الزراعة ومصدر الرزق باتت تواجه تحديات متزايدة بفعل الظروف المحيطة، حيث يتخوف الأهالي من تأثير التوسع الاستيطاني على مستقبل المنطقة وعلى إمكانية الحفاظ على أراضيهم.
10: طبعا منطقة البدون ومنطقة وادي الشاعر شرق مدينة سلفيت هي من الأراضي الخصبة التي تتميز فيها مدينة سلفيت، وفي الأونة الأخيرة قام المستوطنون بالاعتداء على هذه المنطقة وعلى المزارعين وأشجار الزيتون والمزارع الثروة الحيوانية اللي أقامها المواطنون في تلك المنطقة، بالرغم من هذه المنطقة تصنف مناطق ألف وباء، وكان المواطنون متجهون إلى تلك المنطقة من أجل الاستثمار فيها، وهنا أصبح هناك خطر على وجودهم في هذه المنطقة.
8: في منطقة البدون لا تقاس أهمية الأرض بمساحتها فقط، بل بموقعها ودورها في الحفاظ على امتداد الجغرافيا الفلسطينية. وبين تصاعد التحديات على الأرض، يبقى تمسك المواطنين بها عنوانا للحفاظ على ما تبقى من المساحات الزراعية في محافظة سلفيت. هنا في منطقة البدون في محافظة سلفيت لا تختصر الحكاية على مساحة من الأرض، بل هي تمتد لصراع على الوجود والحق. فبينما يحاول المواطنون الحفاظ على أراضيهم، تتواصل التحديات المتعلقة بالتوسعات الاستيطانية التي تمنعهم من الوصول إلى ممتلكاتهم. لتلفزيون فلسطين، لينا دوابه، سلفيت.
3: كما تتواصل انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين في محافظة الخليل، حيث اقتحمت قوة من جنود الاحتلال برفقة مجموعة من المستوطنين مسجد الرأس في حارة الجعبري بالبلدة القديمة من المدينة، وأغلقته أمام المصلين بعد الاعتداء عليهم من فيه ومنعهم من أداء صلاة الفجر. المزيد في التقرير التالي.
11: لم تسلم دور العبادة في مدينة الخليل من انتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين، إذ اقتحم جنود الاحتلال برفقة مجموعة من المستوطنين فجرا مسجد الرأس الواقع في منطقة الرأس بحارة الجعبري وسط المدينة، في خطوة أثارت استياء واسعا لما تحمله من مساس بحرمة الأماكن المقدسة واستفزاز لمشاعر المسلمين. وخلال فتح المسجد استعدادا لأداء صلاة الفجر، اعتدى الجنود على مؤذن المسجد توفيق الجعبري، حيث أشروا أسلحتهم في وجهه قبل أن يقوموا بتشغيل مكبرات الصوت الخارجية وبث أغاني صاخبة باللغتين العبرية والعربية، في تصرف وصفه الأهالي بأنه استفزازي وينتهك قدسية المسجد.
12: كل يوم عادة بفتح الجامع الساعة 2، جيت فتحت الجامع، بندخل بحضر على صلاة الفجر، بقرأ قرآن وصلي، فجأة دخل علي جندي معه مستوطن، دخل فتح الجهاز، شغل الجهاز، حط فيه تلفون، وصلوا فيه سماعة المسجد، بعرفش شو صار يحكي هذا الجهاز معهم برا كله عبري، وهذا قالوا له عادوا، بعدين سحبوا حالهم وطلوا.
11: وعقب انسحاب قوات الاحتلال، أقدم عدد من المستوطنين على رفع الأعلام الإسرائيلية على جدران المسجد، كما اعتدوا على عدد من المواطنين قربه، في إشارة إلى تصاعد دور المستوطنين في تنفيذ أعمال الترهيب والاقتحامات والاعتداءات بحق المواطنين، في وقت توفر فيه قوات الاحتلال الحماية لهذه الممارسات أو تستكملها، كما يتكرر في التجمعات السكانية بمسافر يطا جنوب الخليل.
13: هناك حملة شرسة تمارس حاليا من قبل هؤلاء المستوطنين ضد الأهل في تلك المناطق بهدف عملية تهجير قسري لهؤلاء المواطنين وبالتالي السيطرة على الأراضي. منذ بداية 7 أكتوبر وحتى اليوم أصبح هناك 27 بؤرة استيطانية رعوية. يوم أمس كان هناك أيضا بؤرة استيطانية جديدة في منطقة الفرش بالقرب طبعا من خلال الحمص بالقرب من منطقة شكارة والمنطقة الجنوبية الغربية من مدينة يطا.
11: محافظة الخليل تشهد أوضاعا مؤقتة في ظل الإغلاقات العسكرية المستمرة التي تفرضها قوات الاحتلال والتي أسهمت في تسهيل اعتداءات المستوطنين في مختلف أنحاء المحافظة والمناطق المستهدفة نتيجة القيود المفروضة على الحركة وما خلفته من عزل لمناطق الخليل.

0: واضعا المؤتمر على جدول أعماله عدة قضايا مهمة تصدرتها القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى.
1: مقدمة هذه القضايا تظل القضية الفلسطينية وستبقى قضيتنا الأولى والمركزية، وخاصة مع استمرار الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
0: غياب القانون وانتهاك الشرعيات الدولية يفلت يد المعتدي الذي يضع نفسه فوق القانون، وهذا ما تنتهجه دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه فلسطين. هذا ما يتطلب تضافر كل الجهود العربية لحماية مشروع دولتها واستقلالها.
2: مطلوب اليوم ليس مبادرات جديدة تضاف إلى سجل المبادرات التي لم تنفذ، بل إرادة سياسية حقيقية تعيد الاعتبار للقانون الدولي وتنهي الانتقائية وتضع حدا للإفلات من العقاب. وفي هذا الصدد نتوجه بالتحية والتقدير للدول العربية كافة التي واصلت دعمها السياسي والإنساني للقضية الفلسطينية، ونؤكد على أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية العربية في الانتقال من دائرة التضامن السياسي إلى دائرة الفعل المؤثر.
0: في وقت تتغير فيه موازين القوى وتتزايد فيه التحديات المحدقة بالأمة، يجمع البرلمانيون العرب على أن مصالح الأمة ووحدتها تظل خطوطا حمراء غير مقبول تجاوزها. مرحبا البرلمان العربي باتفاق وقف النار بين أمريكا وإيران، مؤكدا رفضه لأي اعتداءات على سيادة أي دولة عربية.
3: إن الأحداث الأخيرة كشفت لنا مدى ضعف منظومة الأمن الإقليمي والعالمي، لا بد لنا من التحرك واتخاذ خطوات حاسمة لضمان عدم تكرار مثل تلك التجاوزات. لا يمكننا تجاوز قضيتنا العربية الأولى، القضية الفلسطينية، فما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من استمرار للعدوان والانتهاكات إلى جانب العدوان على لبنان وسوريا في ظل عجز دولي واضح عن وقفها، يفرض على البرلمانات العربية موقفا أكثر فاعلية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
0: أمن الدول العربية وضمان استقرارها يستند لقوة قرار عربي مشترك، يرى أن مجرد المساس بإحداها يعني المساس بالأمة جمعاء، وهذا ما يجمع عليه البرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى والمركزية. من مقر انعقاد البرلمان العربي في القاهرة، سلمان بشير، تلفزيون فلسطين.
4: وقعت إسرائيل ولبنان اتفاقا إطاريا بعد مفاوضات استمرت أياما في واشنطن. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الشعب اللبناني يستحق العيش بأمن وسلام، وأشار إلى أن إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق إطاري بعد محادثات في واشنطن. بدورها عبرت السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض عن شكرها لرئيس دونالد ترامب، مشيرة إلى أن التوقيع اليوم هو خطوة أولى لاستعادة السيادة للبنان. في الأثناء أظهر استطلاع رأي لصحيفة معاريف أن على نتنياهو الالتزام بمصالح إسرائيل حتى لو تناقضت مع تطلبات أو طلبات الرئيس دونالد ترامب. كما أظهر الاستطلاع أن الأحزاب الصهيونية في المعارضة ستحصل على 60 مقعدا في حال جرت الانتخابات الكنيسة الآن، فيما ستحصل أحزاب الائتلاف الحاكم على 50 مقعدا والأحزاب العربية على 10 مقاعد.

0: قال صحيفة ذا نيشن الأمريكية أن نتائج الانتخابات التمهيدية في نيويورك تعكس تحولا سياسيا غير مسبوق في الولايات المتحدة، وأن دعم الحقوق الفلسطينية للمشهد الانتخابي الأمريكي. المزيد في التقرير التالي.
1: تشهد الولايات المتحدة تحولات متسارعة تؤكد أن الرواية الفلسطينية لم تعد هامشية داخل المشهد الأمريكي، بل أصبحت حاضرة بقوة في صناديق الاقتراع وفي خطاب السياسيين الذين يطالبون بإنهاء الدعم غير المشروط لإسرائيل. وفي هذا السياق ترى الكاتبة في صحيفة ذا نيشن الأمريكية ماريغريت ديريوس أن مرحلة الشيكات المفتوحة والحصانة السياسية المطلقة لإسرائيل قد انتهت ولن تعود، معتبرة أن انتخابات مدينة نيويورك الأخيرة قدمت الدليل الأوضح على ذلك، بعدما حقق المرشحون المؤيدون للحقوق الفلسطينية سلسلة انتصارات في مختلف أنحاء المدينة. هذه النتائج تعكس كما تشير الكاتبة إلى تغيير عميق في المزاج الشعبي الأمريكي خاصة داخل الحزب الديمقراطي، وتؤكد أن مشاهد الدمار والضحايا في قطاع غزة التي تابعها ملايين الأمريكيين على مدار الأشهر الماضية ساهمت في إعادة تشكيل الرأي العام خصوصا بين الشباب الذين باتوا أكثر استعدادا لمحاسبة السياسيين على مواقفهم من القضية الفلسطينية. ولم تعد جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل قادرة كما في السابق على حسم نتائج الانتخابات بالإنفاق المالي وحده، إذ أظهرت الانتخابات الأخيرة أن الحملات الشعبية والتنظيم القاعدي نجحا في مواجهة النفوذ التقليدي، في مؤشر يراه كثيرون بداية مرحلة سياسية جديدة. وبينما تصر الإدارة الأمريكية على مواصلة دعمها لإسرائيل، تتسع الفجوة بينها وبين قطاع متنام من قواعدها الانتخابية التي تعتبر أن استمرار هذا النهج يتجاهل المطالب المتزايدة بوقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين الفلسطينيين والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير. ويرى مراقبون أن ما جرى في نيويورك قد يكون مقدمة لتحولات أوسع في السياسة الأمريكية مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث أصبحت القضية الفلسطينية عنصرا مؤثرا في المنافسة السياسية. تلفزيون فلسطين، دارين غيث.
0: قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن العنف سيقابل بالعنف بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربة جوية على إيران في أعقاب هجوم على سفينة تجارية في مضيق هرمز. أشار لإمكانية طهران التواصل هاتفيا مع واشنطن إذا كان لديها خلافات بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم. إلى ذلك أدانت إيران بشدة الهجمات الجوية الأمريكية على عدة منشآت مراقبة في السواحل الجنوبية للبلاد، معتبرة أنها تشكل خلقا واضحا للبند الأول من مذكرة تفاهم إنهاء الحرب الموقعة في 18 من حزيران الجاري، فضلا عن الفقرة الرابعة من المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن هذه الهجمات تزامنت مع هجوم شنته إسرائيل على لبنان بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن ذلك بشكل انتهاكا جريا للبند الأول من مذكرة تفاهم إنهاء الحرب. وشددت الخارجية الإيرانية على حق إيران في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مضيفة أنها ستدافع بكل طاقتها عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية. عودة للشأن المحلي، حيث يواجه مرضى الثلاسيميا في قطاع غزة معركة بقاء حقيقية في ظل حرب الإبادة وتدمير المنظومة الصحية وشح الأدوية.
2: يوجد في قطاع غزة 237 حالة ثلاسيميا موزعين على المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية. 237 مريض للثلاسيميا كانوا قبل الحرب، حوالي 334 مريض، منهم 50 مريض للأسف حصلت معهم وفاة، 20 مريض منهم توفوا نتيجة للإصابة المباشرة من الجيش الإسرائيلي، و30 حالة نتيجة لعدم وجود الأدوية ووجود المضاعفات لهذا المرض. من أهم التحديات التي واجهها مرضى الثلاسيميا في قطاع غزة، أولا عدم توفر وحدات الدم الطازج.

0: هؤلاء المرضى يعتمدون على الدم، نقل الدم مدى الحياة، بياخذوا كريس كل أسبوعين. إذا لم يتوفر وحدات هذا الدم فإن المريض لا يستطيع العيش. من الأمور التي يوجد لها تحدي لمرضى التلاسيميا هو قلة فلاتر الدم التي تعطي الدم الآمن لمريض التلاسيميا. أيضا الأدوية الطاردة للحديد، وحدات الدم تحتوي على كمية حديد كبيرة من الحديد، إذا لم يتوفر دواء طارد للحديد فإن هذا الحديد يترسب على القلب والكرياس ويؤدي إلى مضاعفات كبيرة تؤدي في النهاية إلى وفاة المريض. أيضا من أهم التحديات اللي واجهها مرضى التلاسيميا في قطاع غزة سفر الأطباء خارج قطاع غزة، يوجد فقط طبيبين في قطاع غزة لأمراض الدم على مستوى 2.5 مليون. وأيضا من أهم التحديات الأخرى هي هدم البنية التحتية للمستشفيات وإغلاق المعابر التي من خلالها بعض المرضى لديهم تحولات من الخارج.
1: نعاني من قلة الفلاتر، نعاني من قلة وحدات الدم، احنا بنعيش حياة مأساوية، احنا مش قادرين يعني مش قادرين نعيش هيك حياة. احنا كمان وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية موقفة تحويلاتنا. طب ليش هي موقفة تحويلاتنا؟ احنا من حقنا انه نسافر ونتلقى علاجنا بشكل صحيح، ما فيش هي علاجات في غزة، نسافر برا وناخذ علاجاتنا. احنا حقنا يعني هذا حق من حقوق الانسان انه نتلقى علاجه بطريقة صحيحة. احنا ما فيش نطلع برا وناخذ علاج، احنا قاعدين بنموت هنا بالموت بطيء. مهمشين احنا هنا مرضى التلاسيميا في قطاع غزة من ناحية، من كل الناحية، لا في علاجات ولا في حياة. احنا من قلة العلاجات صار عندنا مضاعفات تانية غير التلاسيميا. احنا صار عندنا مشاكل في القلب من قلة العلاجات، مشاكل في البنكرياس، صار معنا سكري، مشاكل في الكبد، الطحال طبعا شلنا، احنا منشيل مرضى التلاسيميا لانه حيصير مشاكل. احنا لو عندنا العلاجات هذه متوفرة كان ما بيصير هالمضاعفات الكثيرة، كان هاي اشي ومنه أقل خطورة من الآن اللي إحنا بنمر فيها. وحدات الدم، إحنا وحدة الدم تجينا مش كاملة، إحنا بتجينا نص وحدة علشان ما فيش وحدات دم، عشان مثلا ما بعطونيش أنا وحدة ما فيش مريض تاني ما ياخدش، بيقسموا الوحدة بين المريضين، بيقسموا وحدة الدم بين المريضين. وأنا بكون أنا لازم أخذ الوحدة هذه لأنه هذا بيأثر. أنا الحين لما يضعف الدم الإنسان اللي ينفع ضعف دمه عنده بيصير المضاعفات زيادة. وإحنا إحنا يعني من ناشد كل الأمة العربية وكل العالم الإسلامي وكل حدا عنده ضمير إنساني يعني يطلع لنا بعين الرحمة. إحنا كثير منعاني معنا غير واقع، يعني لو حدا عاش حياتنا اللي عشناها خلال الحرب والفقد وقلة العلاجات، لو إنسان سليم لكان ما قدر.
2: شهدت بلدة خريوج جنوب نابلس أنشطة وفعاليات رياضية لمئات الأطفال في 5 قرى فلسطينية تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين، والذي نظمته جامعة بيرزيت بدعم من اليونيسف.
3: حملت هذه الفعاليات والأنشطة الرياضية بعدا رياضيا وإنسانيا لما يتعرض له الأطفال من انتهاكات واعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ومستوطنيه في القرى والبلدات الفلسطينية.
4: مثل هذه الأنشطة أخي تساهم في تعزيز صمود الأطفال وتسكن من شخصيتهم و تروح عن الضغط النفسي الموجود في نتيجة الاحتلال وممارسات الاحتلال في مناطقنا المستهدفة. مناطقنا كما تعلمون هي مناطق مستهدفة من قبل الاحتلال وقطعنا المستوطنين.
5: والله ترفيه لأنه في جيش ومستوطنين، يعني ما بقدروش يخلونا نترفه، يعني أنه نقدر نستمتع في حياتنا، أنه في ضغوطات وكثير يعني أو أماكن بقدروا يدخلوا علينا. يعني هذيك المرة كنا قاعدين نلعب في الحارة يعني عندنا في الشارع، دخلوا علينا الجيش صاروا يرموا علينا كنابل غاز، فإحنا هيك نقدرش نترفه الرفاهية لعمرنا المناسب لعمرنا.
3: وجاءت هذه الفعاليات كمبادرة من جامعة بيرزيت ضمن برنامج مدرسة البلد بدعم من اليونيسف في 5 قرى جنوبي نابلس، بهدف تعزيز فرص التعلم من خلال أنشطة تفاعلية ودعم نفسي واجتماعي للأطفال، وتدريب الميسرات في مناطق تتعرض لاعتداءات المستوطنين وتحديات تؤثر على استمرارية العملية التعليمية.
6: احنا اليوم في فعالية كتير مهمة في ملعب قريوت، هي أنشطة رياضية ضمن مشروع مدرسة البلد. مشروع مدرسة البلد هو مشروع ينفذ مركز التعليم المستمر جامعة بيرزيت بتمويل من اليونيسف.

0: طبعا هذا المشروع بالهدف الأساسي له بيهدف لدعم التعلم والدعم النفسي للأطفال في 5 قرى في جنوب نابلس من عمر من الفئة العمرية 6 إلى 15 سنة.
1: في عنا كتير ضغوطات من المستوطنين والجيش، ما في للطلاب متنفس إنهم يعملوا نشاطات أو يروحوا على مدن أو قرى قريبة أو حتى نفس الملعب في البلد، صار صعب كتير إنهم يلعبوا براحتهم فيه بسبب الاقتحامات المستمرة. فعلشان هيك بتكون منطقة آمنة إنهم يلعبوا، نقدم لهم نشاطات، أدوات يستخدموها للعب. بهاي الطريقة بصير عندهم تفريغ نفسي ويلجأوا لأي شيء تاني غير الجوالات والأجهزة الذكية.
2: هذا ويعاني الأطفال كثيرا من اعتداءات مستمرة من قبل الاحتلال ومستوطنيه الذين يستهدفون الإنسان الفلسطيني الذي يعيش أوضاعا مأساوية في ظل سلسلة الاقتحامات المتكررة للقرى الفلسطينية. حملت هذه الفعاليات بعدا إنسانيا من أجل التفريغ النفسي للأطفال الفلسطينيين الذين يتعرضون لمضايقات مستمرة من قبل الاحتلال ومستوطنيه الذين يقومون بعمليات عسكرية وكذلك اعتداءات يومية بحق المواطن والأرض الفلسطينية. من بلدة قبيوت، خليل أبو عرب، تلفزيون فلسطين.
3: بهذا نصل وإياكم مشاهدينا لختام نشرة الحصاد، وهذا أذكر أبرز ما جاء فيها من عناوين. 3 شهداء بينهما طفلة وإصابات بغارات للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة. السيد الرئيس بعث رسالة للبابا لون 14 للملك الأردني ولعدد من قادة الدول المعنيين حول خطورة الاستهداف الإسرائيلي لكنائس القدس الشرقية المحتلة. تصوات دفع سلطات الاحتلال بمشاريع استيطانية جديدة بهدف تغيير الواقع في شمال الضفة. وفي ختام أعماله المؤتمر الثامن للبرلمان العربي يؤكد على سبل مواجهة انتهاكات الاحتلال ودعمه لشعبنا. نهاية نشرة الحصاد، في أمان الله.

مجلس السلام الحق عنه؟ وين اللي قال احنا هنيجي واحنا هنقف واحنا هنعمل؟ كل هذا كلام فيش منه، والهدنة حتى اللي بيحكوا عنها فيش، بالعكس اللي انا شايف لا في هدنة ولا في شيء، قاعد كل يوم التصعيد قاعد بيزيد يوم عن يوم، يوم عن يوم، قتل عن عدد الشهداء بالعشرات، الاصابات بالعشرات.

طلعت من الدار ولا إشي معايا، يدوب أواعينا وأعلى الواحد باللي لابس، ما خدتش حاجة، ما تأملناش إنه هيك، وداري راحت وداري راحت، وكل مكان بنروحه ما فيش مصاري، ما فيش مساعدات اتصالنا ولا إشي ولا حاجة في معنا. يعني لو بدنا نصلي كان خير ما صور بتتمزع تتنتفت، ما فيش مجال لأي شيء، إيش نسوي يا رب الفضل.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دارنا أصلا. إحنا لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند ولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

0: con las dos.
1: الحمد لله يعني على عطاء ورضاك قبل الحد كله طبعا بيوتنا عامرة كانت الأجواء أولادنا يحبوا مثلا أجواء العيد أجواء الكعكة نعمل لهم كان كل إشي ميسر وكل إشي مسهل الحمد لله لكن رغم الحرب برضو بدناش نفسي فرحة الأطفال بدناش يعني إنه حرب يعني بدنا نحاول يعني اللي بفرحش حد بدنا يعني زي ما بنحكي كيف ناخد نقتبس الفرحة اقتباس أكيد يعني هو في اختلاف وأكيد في فقد وأكيد في حزن وأكيد لو قد ما بدك تكون فرحان مش هتكون سعيد زي ما كنت زمان يعني أنا فقدت والدتي شهيدة رحمة الله عليها أنا عمالي بحكي لأختي أم العز الكبيرة بقولهم ندولي أختي ندولي أمي ندولي أم نعيم عشان بس تقعد وتبارك الإشي يعني بما إنها أختي الكبيرة فبحكي لهم بدي أمي ندولي أمي تيجي الحمد لله أعمل الكعك وحتى في فيديوهات عندكم دائما أعمل وأحكي كل عام وأنت بخير يا أمي هيني بعمل كعك وبعت لها الفيديو وكنت ده لازم يعني أول ما أروح على العيد أخذ لها الكعك وأنا إن شاء الله كلنا إحنا وخواتي هنطلع عن روحها كعك لأنه هي كانت تحب الطعم وكانت تحب الكعك وكانت تحب كل شيء إن شاء الله هنطلع عن روحها عن روح جميع الأموات إن شاء الله الله يرحمها ويحسن إليها فرحة والله منقوصة كتير يعني بيفرق كتير من هان قبل عن أول كتير فرق بنحاول نشارككم عشان ينبسطوا عشان بكفي المعاناة اللي شافوها بكفي على القليلة بضلوا يحملوا مي كل شوية رايحين جايين عدت كتير رايحين جايين بعانوا والله عانوا الأطفال كتير بنحاول نفرحهم على قد ما نقدر المعمول فرحة العيد التزيين زين الخيمة مثلا كل هذه تعظيم لشعائر الله وغير كمان انه هي فعلا تراثنا كفلسطينيين بنضلنا نحافظ عليه رغم كل شيء يعني حتى نضلنا محافظين عليه يتوارثوا أجيالنا يتوارثوا أولادنا أولاد أولادنا كلهم يتوارثوا حتى يضل ما يندثر هذا التراث بما أنه يعني أجواء العيد نهاية رمضان وجاي عيد بلشنا نجهز أشياء الكعك رحنا على السوق جبنا السميد السمنة العجوة دقة الكعك اتفقتنا وخواتي أنه كل واحدة بدها تعمل مثلا كمية جهزنا الأغراض صحينا الصبح بسيناهم قبل بيوم وجهزناهم صحينا الصبح نشطين ومجهزين كل إشي مجهزين فرن مجهزين أغراض الكعك كلها الصواني حدا بيخبز حدا بيعمل العجوة حدا بيجهز الكعك الحمد لله كانت فاتحين تكبيرات العيد كانت يعني أجواء حلوة كتير رغم كل اللي شفناه ورغم كل الفقد ورغم يعني كتير بنتذكر ناس عزيزين علينا والحمد لله رب العالمين بنحاول نفرح حالنا بأبسط الأشياء حتى لو خيمة حتى لو رغم النزوح رغم الفقدان رغم كل شيء الحمد لله رب العالمين عملنا كعك والحمد لله كل عام وانتم بخير يا رب أهم شيء اللمة الحمد لله إنه نكون ملمومين متجمعين حوالين بعض يعني فقدنا أمي فقدت ابني فقدنا أختي ولاد أخويا بس الحمد لله بنتمسك بالباقيين بنحاول نكون جنب بعض ملتمين بأجواء زي هيك برمضان بعيد لمة كعك الحمد لله يعني إننا نكون حوالين بعض وملمومين متجمعين وبخير هذا أهم إشي الحمد لله رب العالمين إن شاء الله رغم يعني رغم الخيام ورغم الدمار والنزوح وكل الأشياء هاد إن شاء الله بإذن الله بيكون عيدنا أحلى وكعكنا أزكى وحياتنا أجمل بإذن الله رب العالمين

0: بتدعي الاحتلال انها منطقه امنه وقاعدين فيها، ما يجينا الا بلش علينا بالقذائف. اطفال، عندي طفل نايا عمره 4-5 سنين، وعندي حمزه 13 سنه وعمهم حامل بتوم، ما يجينا الا القذائف زي رش المطر علينا. الحمد لله بتدعي انها منطقه انسانيه، ما لهم علاقه بالانسانيه ولا بالبشر.
1: قد الرحمه قد حمزه من قلبي يا قلبي حمزه.

0: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجنا نبض الحياة. موضوعنا اليوم نتحدث عن الطب التجميلي اللي أصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا. كل وسائل التواصل الاجتماعي بنشوف فيديوهات وإعلانات لصبايا وشباب بإجراء تجميلي قبل وبعد، وأيضا مقارنة بالمشاهير وأهم الإجراءات التجميلية اللي عملوها للوصول للجمال المثالي. ولكن أيضا بنشاهد بأنه الطب التجميلي لم يعد يقتصر على الطبيب المختص، بنشوف مراكز مختلفة بأسماء مختلفة بيقوم بالإجراءات التجميلية، ولكن هل فعليا بيزبط الإجراء التجميلي حتى لو كان بسيط من شخص غير مختص؟ وكيف أنا ممكن أميز بهذا الشخص مختص أو غير مختص، وما هي المضاعفات اللي ممكن تصير عند إجراءنا لهذا الإجراء التجميلي عند شخص غير مؤهل وغير مختص؟ رح نحكي بكل هذه التفاصيل مع ضيفي اللي بيسعدني أرحب فيه، الدكتور صلاح صافي، أخصائي أمراض الجلدية والطب التجميلي. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: مرحبا وأهلا وسهلا فيك
0: دكتور. يعني بداية مقدمتي كانت واضحة بالحديث عن موضوع الطب التجميلي والهوس في السوشيال ميديا بالطب التجميلي، فيديوهات عم بنشوف قبل وبعد إشراقة ونضارة ومعايير للجمال مختلفة. أولا خلينا نعرف ما هو الطب التجميلي دكتور قبل التطرق للمحاور اللي ذكرتها خلال مقدمتي، تفضل.
1: يسعدك. نعم، هو حقيقة يعني زي كل ميادين الصحة والحياة أصبح هناك يعني البحث عن ما هو أفضل للإنسان والحياة البشرية بشكل عام، وأيضا في ظل التغير الحياة السريع واعتماد الناس على التليفون واعتمادهم على الجلوس في البيت، وأصبحت الرياضة مختلفة ونشاطات مختلفة، أصبح لابد هناك ما يسمى بطب الأنتي إيجينج. الأنتي إيجينج المقصود فيه أنه محاربة الشيخوخة، فالمقصود أنه السيدة والفتاة دائما بشكل خاص تبحث عن أنها تبقى في إشراقة دائمة وفي نظارة دائمة، وهي تحب الجمال، عشان هيك صار التوجه لهذا الطب التجميلي. والطب التجميلي لقى إقبال حقيقة شديد، وارتفع في السنوات الأخيرة المنافسة الشرسة من شركات التجميل المختلفة على طرق التجميل المختلفة، فدخل في طب التجميل كثير من أدوات التجميل، سواء كانت أجهزة ليزر أو سواء كانت هناك أبر حقن أو ممارسات أو أدوية مشروبة كلها، وكان الغاية منها إنه التخفيف من حدة الكبر والمساعدة على إنه يبدو الإنسان بإشراقة دائمة وشباب دائم ومتجدد. ولكن بكل أسف اختلطت ما بين هاي الأمور ما هو سليم وما هو غير صحيح.
0: صحيح دكتور. يعني السؤال، هل كل إجراء تجميلي يعتبر بسيط؟ يعني بنعرف إنه زمان كان الإجراء التجميلي يعني أي حد بده يعمل تجميل هي عمليات جراحية، لكن الآن في تطور ممكن نعمل أو الحصول على هذه النتائج من خلال أدوات زي ما ذكرتها، الإبر أو الجلسات أو غيرها من الوسائل، بعيدا عن الطب الجراحي اللي ممكن كان زمان الجميع يستصعب لأنه جراحة فعليا. فهل ممكن نعتبر الإبرة البوتوكس، إبرة الفيلر، أو حتى إبر اللي عم نسمع فيها النضارة الإشراقة، يعني إجراء بسيط وممكن إجراءه عند أي شخص دكتور أم لا؟
1: يعني قديما كثير كانت من العيوب الجلدية يتم إصلاحها عن طريق الجراحة، وهذا أسلوب بالنهاية هو أسلوب انتنسيف وقاسي، وكثير من الناس كانوا ما يرغبوا فيه أو يخافوا منه، وبالتالي دخل موضوع الطب التجميل اللاجراحي إنه مساعدة الإنسان أو التخفيف من بعض هذه التشوهات أو من بعض هذه المشاكل التجميلية اللي موجودة عن طريق إجراء أبسط قد يكون ديمومته أقل، ولكن مساعدة المريض أو المريضة أو يعني صاحبة الطلب في هذا الموضوع إنه تقوم بتحسين وضعها دون الخضوع لعمليات جراحية ودون دفع أثمان ودون ترك ندب أحيانا جلدية قد تكون دائمة. عشان هيك صار الطب التجميلي اللاجراحي هي وسيلة قد تكون مؤقتة للمساعدة في حل بعض المشاكل.
0: دكتور، يعني من خلال حديثنا تحدثنا بأنه في ارتفاع وإقبال وهوس بالوصول إلى المعايير المختلفة من الجمال. كان مثلا زمان مسبقا يكون الهدف من الإجراء التجميلي هو علاجي، فحاليا عم نشوف لا كمان أيضا تجميلي. فإذا نفرق دكتور ما بين الهدف، إمتى بكون علاجي وإمتى بكون تجميلي، يعني الهدف ومن وراء هذا الإجراء يا دكتور؟
1: يعني هو الهدف دائما اللي بيحدده صاحب الشأن بشكل أساسي. يعني هنا ما تأتي صبية على الطبيب وتطرح، دائما في طب التجميل احنا بنقول على الطبيب أن يكون مستمع، يعني مش على أنه الطبيب أول ما تدخل الصبية بتطلع كل عيوبها وبكلها والله أنه عندك 1 2 3 4 5، هو بحب يستمع ما هي القضية المؤذية أو المزعجة لهذه الصبية وبيحاول يسمع القصة. إذا كانت المشكلة حقيقية وواضحة فأكيد المساعدة في هذا الموضوع قد يكون من جانب الدعم والتحسين والتصريح، ولكن بعض الناس بيكون عندهم هوس في طب التجميل، هم ميالين دائما للإكستريم أو الجنوح لا يعني لمسافات بعيدة، قد تتماشى هاي القضايا مع رغبة الطبيب وتركيبته النفسية، وأحيانا قد يرفضها الطبيب. أنا من حقي كطبيب مثلا أو كثير من الأطباء اللي بيمارسوا الطب التجميلي إنه نرفض كثير من الإجراءات اللي قد تكون مشوهة وقد تكون منفرة أو قد تكون إحنا بنلبي احتياجات نفسية للمريض أو طلب،
0: مش علاجية،
1: ولكن هي قد يكون في نوع من الإيذاء للمجتمع، قد يكون إيذاء للشخص نفسه اللي غير مدرك هاي الأمور. فعلى الطبيب أن يكون يتمتع بمحاذير وحدود، وعلى المواطن أن يتمتع بمواضيع وحضور. لا مانع من الإصلاح، ولكن علينا ألا نبعد كثيرا في والتمادي
0: الحدود.
1: والتمادي في انه يعني 56 نلاقي مثلا حضورها انه بدها تكون زي صبيه 20 سنه، بالتاكيد هاي الامور قد تكون غير لائقه.
0: كثير دكتور بنسمع الناس عم تحكي انه الكل صار شبه بعضه، الكل مركب نفس الراس او نفس الملامح، المبالغه باستخدام الفيلر، التجميل، البوتوكس، تشابه حتى بالملامح، تأثير هذا حتى دكتور على التواصل بين الناس، يعني لما بيكون بوتوكس وين مكان بالجبين عند العيون، تشابه بالفيلر بأماكن الحقن، حتى دكتور ممكن حتى يأثر اجتماعيا أم لا يا دكتور؟
1: يعني بالتأكيد في الفترات الأخيرة أصبحت هناك مسميات لأني بدي مثلا تكون وجه ممثلة معينة، أو بدي وجه كوري، أو بدي بشرة كورية، أو بدي شفت تكون بالطريقة الفلانية. فهاي الأمور بخلق نوع من أنه كثير من الناس بتشابه بهاي الأمور.
0: صحيح.
1: لأنه يعني الطبيب بحاول يعمل على أساس أنه يلبي الرغبة للمواطن، وبالتالي بيكونوا الناس كلهم يتشابهوا بهذا الإجراء، فبيكون أحيانا قد أنه بتمشي بالشارع بتلاقي كل الناس عندهم نفس
0: التشابه
1: أو نفس الخدود أو نفس أحيانا التسريحة، فهي أحيانا قد تتبع الموضة اللي قد تكون أحيانا
0: تكون غير صحيحة.
1: يعني أحيانا قد تكون إنه يعني كانت فيها مخالفة لطبيعة الحياة والطبيعة يعني.
0: صحيح.
1: بشكل عام والتنوع.
0: دكتور الآن نتحدث بموضوع السوشيال ميديا، بنعرف أنه مسبقا كان السوشيال ميديا عمله محدود أو قليل، اليوم متوفر بشكل لا غير طبيعي حتى بأطفال بعمر صغير، حتى صبايا صغار بعمر صغير. يعني نتحدث عن تأثير السوشيال ميديا، الفيديوهات اللي بنشوفها تفتح الفيسبوك إنستغرام بمختلف مسمياتها وسائل التواصل الاجتماعي، فيديوهات قبل وبعد، نتحدث عن تأثير هالسوشيال ميديا هالفيديوهات على حتى دكتور مسمى الجمال. يعني أصبح الجمال تغيرت حتى مفهومه دكتور، نتحدث عن أثر هذه الفيديوهات والسوشيال ميديا على مفهوم الجمال حتى بين الجيل الجديد.
1: يعني بالتأكيد يعني أصبح السوشيال ميديا هو شريك كبير في هذا الموضوع، أحيانا قد يكون شريك إيجابي، وفي المرات كثيرة قد يكون شريك غير إيجابي أو ضار أحيانا، لأنه كثير من الناس ممكن يشوفوا على وسائل التواصل الاجتماعي ترند لصابون معين، فهذا الترند للصابون معين بصير كل الصبايا بدهم يستعملوا هذا الترند
0: أو إبرة معينة
1: دون يعني خلينا نقول دون معرفة ما هي هاي الصابونة، هي تستعمل للبشرة الدهنية أو للبشرة الجافية أو للبشرة المختلطة. أحيانا قد يكون الترند لكريم معين، كريم هو يعطى للسيدات أو كبار العمر فوق الأربعين من لكن الصبايا عمرها 15 و14 سنة تنجذب إلى هذا الترند وبصير بدها تمارس هذا الكريم اللي ممكن يكون هو لمضاد للتجاعيد وهي في طور البناء وليس في طور الهدم. كثير من الناس بيحطوا على وسائل التواصل الاجتماعي دعايات لمراكز طبية وتجميلية بمسميات مختلفة. احنا بنقول ترقبوا افتتاح مثلا المركز الفلاني للطب التجميلي، لكن وراء هذا المركز احنا يعني في سؤال او مجموعة من الأسئلة. من يدير هذا المركز؟ هل هو يدير هذا المركز هو ممرض؟ هل هو صيدلاني؟ هل هو
0: متخصص بالطب الجراحي التجميلي؟
1: طبيب أسنان؟ هل هو طبيب عام؟ هو جراح فكين؟ هل هو طبيب جلدي؟ هل هو جراح تجميل؟ فإحنا علينا حقيقة أنه يكون في عندنا نوع من الوعي والثقافي الأوسع من هيك، نحاول نبحث قبل ما بدنا نتوجه لأي إجراء طبي أو تجميلي أو الذهاب إلى أي مركز أو شراء أي مستحضر.
0: رح نتحدث بكل هذه التفاصيل محور كامل بأسئلة مختلفة. دكتور، بس نرجع لموضوع الفيديوهات اللي بنشوفها على السوشيال ميديا المنتشرة بشكل جنوني، هل يا دكتور كل هاي الفيديوهات صحيحة ولا لا؟ في تعديل غير حقيقية؟ يعني ما في حدا بشر تفلتر عشان نكون ناس يعني صادقين، ما في حدا بشرته بتلمع حتى لو بعمر صغير. فهل هذه الفيديوهات اللي بيشوفها الصبايا بعمر صغير والشباب وحتى السيدات، هل هذه الفيديوهات حقيقية دكتور ولا لا؟ هي عبارة عن كلها معدلة باستخدام الاي اي وغيرها من المؤثرات. حتى في الميك اب صرنا نشوف يا دكتور، بحكي لك انه احنا بنروح فعليا شايفين انه وجهنا بده يصير فلتر، لما بتطلع النتيجة بكون إشي تاني. اتحدث عن هذه الفيديوهات دكتور.
1: شوفي، الجنوح إلى التطرف في هذا الموضوع هو سيصبح نوع من التعب النفسي للمواطن.
0: صحيح.
1: في متابعة هاي الأمور، يعني أنا دائما أميل إلى الكينوني والرضا النفسي والقبول بالذات والتصالح مع الذات.
0: صحيح.
1: هذا لا يعني إني ما أقوم يعني خلينا نقول بالممارسات الصحية والطبية وأخذ النصيحة واستعمالات كل ما يدعو إليه العلم، ولكن دون التطرف في هذا الموضوع. بالتأكيد إنه يعني ما يحصل من دعايات أكيد بيكون وراه تدخلات معينة، قد تكون تدخلات عن طريق الذكاء الاصطناعي،
0: مؤثرات والفلاتر،
1: قد يكون أحيانا تعب شديد لهذا الإنسان اللي تم تصويره ليس بإجراء واحد، قد يكون عمل عشرات الإجراءات.
0: صحيح.
1: المؤقتة التي قد تدوم إلى يوم أو يومين أو ثلاث، بعد يوم أو يومين أو ثلاث راح يعود لطبيعته الطبيعية. صحيح. وبالتالي هي يعني في النهاية نوع من السوق من أجل ترويج لفكرة معينة أو هدف معين أو إجراء معين حتى يتم استقطاب الناس.
0: دكتور، نتحدث عن خطورة موضوع تقليد المشاهير والمؤثرين اللي فعليا صار في عنا بالجيل الجديد. الشباب والشابات اللي بعمر صغير صار في هوس، صار يعتبر هذول المؤثرين هم قدوتهم سواء بالحياة بالممارسات حتى بالجمال. نتحدث أيضا عن تأثير النفسي يا دكتور، عم بنشوف الفيديوهات لهذول المؤثرين المشاهير بيرفكت، كل شيء بيرفكت، حياة بيرفكت، بشرة بيرفكت، تأثير حتى الرضا على النفس. يعني صار الصبايا عم بحسوا بنقص، اني انا ليه مثلا بشرتي مش زي هاي المؤثرة، زي هاي يعني هاي هذا المشهور. فنتحدث عن خطورة انه يكونوا هذول فعليا مؤثرين وانه احنا نتأثر فيهم ونصدق هذه الفيديوهات دكتور.
1: يعني هو بالتأكيد ليس بالضرورة كل ما يناسب الشعب الكوري أو الوجه الكوري.
0: صحيح.
1: هو قد يكون مناسب للشعب العربي، أو كل ما يناسب الشعب الأوروبي بيناسب الشعب الأسمر بشكل عام، أو ذوي البشرة السمراء الغامقة. عشان هيك أيضا يعني حتى في طب التجميل الأجهزة الليزر اللي مصنوعة للأوروبي هي تختلف عن أجهزة الليزر المصنوعة
0: للبشرة
1: الحنطية أو البشرة الحنطية أيضا الإجراء الطبي اللي تم اختياره لهذه البشرة بالتأكيد قد لا يكون مناسب لبشرة مختلفة. أيضا طريقة الإجراء الطبي سواء من حقن أو من ليزر اللي بنعمله لبنت أو فتاة عمرها 20 سنة بالتأكيد بيختلف عن الإجراء.

0: التجميلي اللي
1: سيدة بعمر الأربعين أو الخمسين
0: سنة. يعني ممكن هون إجراءات تحتاج إلى مثلا سحب خيوط أو شد خيوط أو إجراء عمليات جراحية أو رفع للأنسجة تحت الجلد، بينما فتاة صغيرة هي قد تكون بحاجة فقط لشرب الماء وممارسة الرياضة وتحسين
1: حالتها النفسية
0: والتصالح مع ذاتها واستعمال واقيات الشمس، وهذا كل ما يتطلب الأمر. عشان هيك التقليد ووضع نماذج مثالية أنه يكون هو مثل الأعلى قد يخلق نوع من عدم التوازن النفسي لهذا المواطن، وبالتالي إرضاؤه بصف صعب، وبيخلق حتى نوع من المشاكل بينه وبين الطبيب المقدم الخدمة أنه أنت مش هيك أنا كنت مفكر وأنا بدي هيك. فعشان هيك أيضا على الطبيب أنه يخفض سقف التوقعات عند طالب هاي الخدمة، وما يوافقه دائما
1: على
0: كل الطلبات اللي ممكن يطلبها، وحاول رفع الوعي والثقافة المهمة قبل إجراء أي إجراء تجميلي.
1: وأهم إيش ما نحكي للمشاهدين أنه عامل الوراثي أهم إيش من كل هاي الإجراءات. يعني في كتير صبايا بيحكوا لك أنه أنا ليه بشرتها هاي صافية وأنا لا، دائما منحس بهذا الهوس، فالطبيعة هي اللي تغلب. صح يا دكتور؟
0: العوامل الوراثية مهمة جدا. صحيح. في كثير من الأمور، هناك بعض السيدات اللي ممكن تخلف 10 أطفال
1: وبيكون طال بشرتها زي ما
0: بضل، خلينا نقول لا تعاني من أي ترهلات في البطن أو تشققات حملية، أو يعني بتحسي وكأنه تأثير العامل الوراثي عليها كأنها ما حملت وما خلفت. وفي بعض الصبايا اللي بيكون عمرهم 20 سنة ومن أول بطن ممكن يكون في ترهل وفي تشققات حملية، وهذا العامل الوراثي أكيد مهم جدا. هون بيكون دورنا على مساعدة هاي الفتاة لممارسة الرياضة وأخذ النصائح والإجراءات الطبية اللي قد تخدمها حتى تبقى في حالة نفسية وحالة صحية سليمة.
1: دكتور، نتحدث الآن عن موضوع مهم، موضوع انتشار المراكز الطبية التجميلية بشكل مبالغ فيه. وين مكان عم بنشوف في دعاية افتتاح مركز طبي تجميلي افتتاح، ودائما أوقات يعني في بعض السيدات عندهم مشاكل ممكن تكون مأثرة على نفسيتها على حياتها، بعض المشاكل الجلدية أو الجسدية التجميلية. فهون بيصير عند السيدة أو المواطن حيرة، كيف أنا بدي أفرق إذا هذا الشخص مختص ولا غير مختص، وضرورة التفريق دكتور، عشان أنا فعليا المضاعفات اللي رح تجيني من بعد الإجراء هذا التجميلي حتى لو كان بإشي بسيط بإبرة بإشي معين ممكن يسبب لي مشكلة أو مضاعفات تسبب لي مشاكل نفسية لعشر سنين جايات. نتحدث عن هذا الموضوع دكتور، موضوع المراكز المنتشرة بشكل غير طبيعي.
0: الاختلاطات مهمة جدا في هذا الموضوع. أود التنبيه هون أن الجلد هذا العضو العظيم والكبير هو ليس مجرد فقط غلاف بحمي، هو يتكون من طبقة من الأوعية الدموية والشرايين وتشريحه ورسمه. يقضي الطبيب المختص سنوات من عمره وهو يدرس. اثنين، ليس مجرد ربط التشريحي هو المهم، أحيانا الربط لاختلاطاته الداخلية وارتباطاته بكثير من الأمراض. هل أنا اللي بتصلحه مرتبط بأي مرض جلدي داخلي، مرض باطني، مرض مناعي، سواء في الشعر أو في الوجه أو في أي مكان. عشان هيك مهم جدا قبل ما أعمل أي إجراء تجميلي أخذ السيرة المرضية والتاريخ المرضي ومن ماذا يعاني، ومن يعني
1: أعالج بالداخل قبل الخارج،
0: أعالج بالداخل
1: السبب قبل النتيجة.
0: أحيانا ممكن تجيني مريضة بدها تعمل ليزر وأنا أسألها لقيها مركبة بطارية على قلبها، وبالتالي ممكن تروح على مركز غير مختص ولا يعرف هذه الحيثيات، ممكن يعملها يتوقف قلبها أحيانا. شوفي هالقضايا البسيطة اللي قد تكون أحيانا ذات معنى عظيم وكبير. فالاستهتار بأنه الإجراء الطبي اللي بدي أقوم فيه هو إجراء بسيط، وإني أعتمد على دورة نظمت لي إياها الشركة اللي بتبيعني الأدوية الفيلرز أو البوتوكس أو كذا، وأصير يعني أنا مختار في هذه المهنة، أو أروح دورة في الليزر أسبوع أسبوعين دون دراسة التشريح والأمور، هنا المشاكل الكبيرة اللي ممكن تحصل وهنا الاختلاطات. السؤال الآخر، حينما تحصل هاي الإشكالات مع المريضة اللي توجهت وهي ما بتعرف لوين متوجهة. لمين بترجع في النهاية؟ فورا بتبحث عن طبيب المختص وبتركض عليه. طب السؤال اللي دائما احنا بنقوله،
1: هل كل شيء ممكن اصلاحه يا دكتور؟ يعني رحنا لشخص غير مختص غير مؤهل، اعطانا فعليا ابرة معينة، علاج معين، وكانت النتيجة كارثية، وكثير عم نسمع في تشوهات حتى باشياء بسيطة المفروض تكون تجميلية، لكن عم بتشوف تشوهات سواء باستخدام الفيلر أو البوتوكس، فعليا التهاب العصب السابع، في كتير ناس عم تفقد فعليا ابتسامتها الجميلة. فهل كل شيء يمكن إصلاحه دكتور ولا؟
0: خليني قبل ما أجاوبك أرجع للسؤال اللي قبله لأني ما كملت فكرتي اللي مهمة جدا. ففي ظل الاختلاطات الموجودة، يعني هل السؤال، طب أنا رحت عمين رحت؟
1: صحيح،
0: أنا رحت على طبيب عام، على طبيب اختصاصي، على صيدلانية، على طبيب، على طبيب يعني اللي بيستغلوا، صاحبة صالون، صاحبة مركز، بطلت أعرف على أنا مين رايح بصراحة. من هون إحنا قاعدين بنشتغل يعني على وعي المواطن، يعني إحنا في ظل الظروف والاختلاطات الكثيرة صار توجهنا، عشان هيك إحنا كجمعية أطباء جلدية عملنا صفحة خاصة لجمعية أطباء الجلد الفلسطينية، الغاية منها نشر الوعي والثقافة وضحد الأكاذيب، ويعني في طريقنا إلى توزيع ملصقات على كل عيادة تسمى عيادة طب وتجميل آمن، حتى يدخل المواطن
1: يصور
0: الاي كيو، يشوف مين الطبيب اللي رايح عليه، شو مؤهلاته العلمية.
1: صحيح.
0: حتى انت وقتها اذا اخترت تروح على المكان الغير سليم بتكون احنا غير ملام. اما احنا بشكل عام في ظل هالظروف بنسعى الى تحسين للوعي عند المواطن، وبنعمل له في بعض القضايا اللي نكون في مناطق آمنة. فإحنا بندعو المواطن هون إلى التنبه ومتابعة صفحتنا حتى يكون في دور في التوعية والثقافة. بالنسبة للسؤال الثاني،
1: صحيح،
0: السؤال الثاني اللي حكيتيه عن وسائل التجميل ومضاعفاتها، هناك بعض المضاعفات اللي ممكن تتصلح، ولكن إصلاحها قد يستغرق أسبوع وأسبوعين وشهر وشهرين. المواطن لما بدنا نصلح هذا الإجراء بده يدفع من جهده ومن وقته ومن وعله. اثنين، هاي الإجراءات أو العيوب أو المضاعفات اللي تمت نتيجة مثلا حقن أو نتيجة حرك من الليزر أو كذا، قد تترك أثار، قد تكون مؤقتة أحيانا شهر أو شهرين، وبعض الأمور قد تحتاج إلى فترة طويلة من المعالجة، قد تمتد إلى سنوات. ثلاث، هل الإجراء الطبي سيترك عيوب دائمة أو لا؟ نعم،
1: في ناس طبعا
0: قد يترك عيوب دائمة، إذا واحد حطنا له فيلر وصار التهاب وما قدرنا نذوبه بالأمر، وبالتالي اضطر إلى عمل فتح وجراحة في وجهه تجميلية، هل الجرح التجميلي في وجهه ندبته رح تبقى فترة طويلة أو ممكن تبقى مدى الحياة؟ بالتأكيد قد تدوم. عشان هيك احنا دائما بنقول قف وفكر، يعني انت قبل ما تتوجه لأي إجراء تجميلي ما تقول قالولي انه الناس قالولي او كذا، كن انت مثقف، كون انت واعي. احنا كمان طلبنا من نقابة الاطباء انه تعمل نشر لكل الاطباء تكون اسمائهم واضحة، اني اعرف اختار يعني مين بمارس الطب التجميلي، جراحين التجميل،
1: مين مؤهل يمارس الطب التجميلي،
0: اطباء الامراض الجلدية، اطباء جراحين الوجه والفكين. صح. هذول اطباء ما قضوا سنوات من حياتهم في التخصص والمهارة والدورات، انت من حقك تبحث عليهم. هناك القانون يجيز لبعض الناس الآخرين، أنت من حقك تعرف أنه هذا طبيب عام ويمارس الطب التجميلي، أنه هذا طبيب أسنان ويمارس الطب التجميلي، بس اليوم
1: متأكد
0: اليوم
1: أنه
0: تكثر
1: أكيد.
0: الكثير من المسميات أخصائي الطب التجميلي،
1: من حتى بدون دورات دكتور عم نشوف أشخاص
0: كلمة أخصائي. الأخصائي هي شهادة يمنحها المجلس الطبي الفلسطيني بعد قضاء سنوات من التخصص في هذا المجال.
1: أخيرا دكتور، نتحدث عن العروض والأسعار المنخفضة، في أشخاص من روع أطباء مثلا سعر الإبرة الإفلانية 1000-1200، بينما شخص آخر بيحكي لك ب500. دكتور، هذه العروض بتدل أنه مثلا في اختلاف الإبرة، بيحكي لك لا نفس الإبرة، نتحدث عن هذه العروض والأسعار والفرق بالسوق بالأسعار يا دكتور. أخيرا أهم
0: يعني
1: شيء موضوع العروض،
0: أنا أتعفف بالحديث، أنا لما يسألني مواطن على السوشيال ميديا دكتور يعني كديش كشفيتك، أنا أخجل أن أجابه. يعني أحيانا بقول إذا بتقدر تدفع بتدفع، إذا ما بتقدر حياك الله، لأنه أخجل إني أكون كشفيتي كذا. أخجل إني أكون الإجراء الطبي أحط على صفحتي إنه أخجل أني أعمل عروض البلاك فرايدي وبلاك ساندي وعيد. هذا ليس من سيام الأطباء، هاي مش إحنا ما بنبيع في سلعة، إحنا بنقدم خدمة طبية يجب أن تكون راقية.

0: عشان هيك مهم جدا انه مش القصة في المية والمتين، القصة رفع الوعي والثقافة، القصة اني اروح على الطبيب اصور الابرة اللي بده اخذها، اشوف شو اسمها، ممكن ادخل على اي مكان واشوف تقريبا شو سعرها في العالمي، واشوف انه يعني انا قبل ما اروح لازم احدد للطبيب اني بدي ابرة غايسنز ولا بدي كذا ولا ابرة جوفيديرم ولا ابني، يكون عندي نوع من الثقافة والوعي. هون بيكون يعني الحديث بين الطبيب والمريض بكل سهولة ويسر، وما بيكون في مشاكل.
1: دكتور صلاح صافي، أخصائي أمراض الجلدية والطب التجميلي، بنشكرك طبعا على كل هاي المعلومات، بنتمنى من الجميع وخاصة الفتيات الأخذ بالمعلومات والتوصيات اللي ذكرتها، لأنه فعليا هذا طب تجميلي، هذا وجه، وبعض المضاعفات ممكن تكون أبدية. أهلا وسهلا فيك دكتور.
0: شكرا. أنا بطلب من السادة المشاهدين يتابعوا صفحة جمعية أطباء الجلد التجميلي لما فيها مصلحة للمواطن من رفع الوعي ومهاجمة التضليل الحاصل في هذا الوقت.
1: شكرا يا دكتور. وبهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم، تحدثنا فيها عن الطب التجميلي والهوس بالطب التجميلي، وبنأكد بضرورة التوجه إلى حد مختص ويكون طبيب حتى ما يكون في عنا مضاعفات ممكن ترافقنا من إجراء بسيط لإعاقة أو مشكلة لطول الحياة. نتمنى السلامة للجميع، انتظرونا بحلقات ومواضيع جديدة رافقتكم السلامة.

بنعاني من من من اطلاق النار، بننقل اولادنا من مكان لمكان. الخيام هي كما سمعت، الخيام تقيش من اطلاق النار، الخيمة اي رصاصة بتخترقها. مجلس السلام لازم يتفاعل مع اللي بيصير في غزة، يتعامل مع الامر اللي قاعد بيصير في غزة، الضرر اللي احنا فيه، المواجع اللي احنا فيها، كل الامور اللي احنا فيها.

تحيتي. احنا اليوم موجودين في قرية المنسي، قرية المنسي اللي تم تهجيرها في العام 48. تعالوا سوا نعمل جولة في قرية المنسي حتى ما ننسى

0: الحماوي. أنا عملت معك في سيارتك جولات في البلاد، في منطقة الروحة، جبال الكرمل، الأودي، أقبال مرجي بن عامر، هي مرجي بن عامر، يعني فيش تلة صغيرة نفدنا عليها. أنت موسوعة، موسوعة البلاد، يعني كل حجر، كل صخرة عارف شو اسمها، مين كان ساكن هون، كل بيت عارف معالم الوطن بأدق التفاصيل. فألف تحية لإلك، وأنا مبسوط كثير إن أنا عم برافقك، واليوم إحنا موجودين على تلة جميلة اللي في وادي هون، وهي التلة تفصل بين بلدين، عين المنسي هي إحنا هون، وبلدي الثاني المنسي اللي حجارها شاهدة وصبرة وطينة وزيتونة وكل شيء، وكل شيء جميل في هالبلد،
1: ورائحة أهلها الطيبة،
0: رائحة أهلها الطيبة اللي تهجروا في العام 48. أبو عمر،
1: أول شيء تحياتي لكم.
0: شكرا
1: لك أستاذ سعيد، وللشباب المصورين الرائعين اللي كل الاحترام،
0: الجدعان اللي حاملين الكاميرات وبيسلقوا زبال. تحية الشباب،
1: هذول الجنود
0: الأبطال.
1: الأبطال مش سر انه انا ابن قرية مهجرة، ام الزينات على جبل الكرمل. طبعا ربيت انا في وسط عيلة، ابو حمل هم القضية في قلبه وحلم العودة لام الزينات، ولما طلع من ام الزينات كان عمره 7 سنين، ولكن تعلقه في البلد وفي ام الزينات، خاصة انه بقينا بقرب القرية بالصدفة، بقينا بمعجزة بقينا وسكننا في قرية دالة كرمل، ومن هون كانت انه ابوي طبعا ربانا على انه نعشق ام الزينات مش نحبها. اليوم نحن يعني طبعا وانا باشرت من يعني ما بديت اوعى، كل اهتمامي وغرائزي كلها اشتغلت على هاي مواضيع قرانا، وعلى كيف شعبنا الفلسطيني تهجر، كيف على انه انا ابن لاجئ، نعم كيف انا ابن لاجئ كبرت، ما كبرت مع أولاد بلدي اللي كان من المفروض أني أوعى معهم وتعلم وتسلسل في التعليم في المدرسة معاهم، عيش معهم جيراننا وأهلنا وقرايبنا. اليوم أنا قرايبي إشي في نور شمس، إشي في طول كرم، إشي في رصيفة، إشي في إربد، في إربد، في
0: سوريا، في المخيمات،
1: نعم. فهذا كان عندي دافع أنا قوي أني أبحث عن كل وجع أم الزينات ووجع كل القرى. كل قرانا المهجرة هو هذا وجعي، ومحبتي لأبناء شعبي هي عنواني وسقفي اللي دائما بحاول أني ما أتخطى، لأنه دائما محبة شعبي هي محبة يعني اللي داخلي في قلبي. نحن اليوم على أرض قرية طاهرة، نحن كان برنامجنا نحكي عن قرية منسي عرب التركمان، لكن لظروف الطبيعة القاسية، ظروف الهشران اللي موجودة وربيع الخير اللي رغم تأخر المطر بفترات متواصلة، إلا أنه هاي الأرض الطاهرة دائما يعني خصبة جدا، والربيع فيها دائما لا يختلف ولا من عام لعام. نعم انتوا شايفين، فنحن وقفتنا اليوم واقفين في قرية عين المنسي مواجهة مع قرية منسي عرب التركمان. بيفصل بيننا وبين الخربة وادي، وادي الخلة اسمه، وادي الخلة بنهايته عين الخلة اللي كانت تخدم البلدين. وعندنا المسجد، المسجد طبعا اللي هو في منطقة الشفرة، بسمع الشفرة هاي المنطقة، هنا كان المسجد اللي كان حواليه مجموعة دكاكين في أرض المسجد، كان في مجموعة دكاكين، كان إمام المسجد الشيخ محمد السعدي من منطقة طبعون أو من منطقة عرب السعدية،
0: بسمة طبعون،
1: نعم طبعاً. وكان إمام المسجد هون، وكان كمان إمام فترة معينة من دولة مصر، مصري جنسية، عبد الرحمن كان إمام لفترة معينة. هاي بالنسبة للمسجد. بالنسبة لقرية عين المنسي طبعا لسكنتها عائلات فحماوية، قرية عين المنسي هي قرية من قضاء جميل، والمنسي من قضاء مدينة حيفا. عائلات الشيخ زيد الكيلاني، عائلات مسيحية من الطائفة المسيحية الكريمة كمان عاشوا في هاي البلد وكانوا ملاكين أراضي، واشتغلت عندهم كثير من العائلات اللي استفادوا في العمل في أراضيهم، كانوا ملكوا كثير من دنومات الأرض، وعائلات من المحاجنة من أم الفحم
0: اللي كانوا في عين المنسي،
1: اللي كانوا
0: وتم تهجيرهم إلى خارج الوطن. نعم. وقسم على أم الفحم.
1: نعم. صحيح.
0: عائلة بالغالب زيد الكيلاني
1: إلى أم الفحم، وكل التحية للعائلات اللي ذكرناها إن من المحاجنة أو من زيد الكيلاني أو من عائلة حداد.

0: عين المنسي أو قرية المنسي من عرب التركمان.
1: هاي قرية المنسي.
0: نعم هاي قرية المنسي. هاي جميلة. منطقة الخربة يعني كان فيها.
1: المرج عمليا يحتضن كثير من التلال ومن القرى.
0: نعم صحيح.
1: نعم.
0: الخربة كان فيها كمان من عائلات عين المنسي. اللي نعم. سكنوا في هالخربة كانت حياة مشتركة بين القريتين حتى العين عين المنسي اللي هي في مدخل القرية الشرقي ما بعد طريق حيفا جنين الواضح طريق حيفا جنين أمامنا
1: بين,
0: بين المرج وبين منطقة الروحة نحن في الطرف الشرقي لمنطقة الروحة
1: الغربي
0: نعم
1: الشرقي صح.
0: نحن في الطرف الشرقي طبعا عشائر عرب التركمان الكرام هم سبع عشائر عاشوا في هاي المنطقة لد العودين أو العودين اللي هي في المرج يعني تقريبا مسافة 8 كيلومتر في عمق المرج لد العودين وكل التحية والحب للعودين المنسي بعشائرها الأربعة بني سعيدان بني غرة الضبايا وبني علقمة هذول أربع عشائر هاي نحن عندنا خمس عشائر هذول العشائر اللي ذكرتهم الأربع عشائر اللي سكنوا اللي بألفوا قرية المنسي بعدين نيجي على عرب الشقيرات اللي هي أبو شوشة
1: أبو نعم. شوشة الغبية عمليا للغرب
0: نحن واضح التلة اللي أمامنا
1: أي نعم
0: التلة العالية اللي في اللي في قمتها الأخضر
1: أي نعم
0: طبعا هاي التلة هي هناك مقبرة النغنغية
1: أي نعم
0: أو عشائر النغنغية أكثر منها للغرب طبعا الغبية تحتها هي قريبة أكثر للطريق العام حيفا جنين ما بعدها عند مستعمرة مشمارة عيمك عندنا عرب الشقيرات قرية أبو شوشة المهجرة ما بعدها قرية أبو زريق اللي هي من عرب الطواطحة بعد أبو زريق عندنا قيري قيري والقامون قيري والقامون مباشرة بيبدأ هناك حدود طبعا عندنا وادي الملح فجبل الكرمل بلدي أم الزنات أنا أشاهد
1: من هون
0: ملامحها من هون نعم نعم, نعم. فأهل
1: المنسي نعم.
0: المنسي المنسي طبعا ذكرنا عشائر الأربعة العشائر الكريمة اللي كان عندهم مسجد في القرية كان عندهم مدرسة مدرسة المنسي كانت مدرسة مفخرة للمنطقة كلها كانت تدرس حتى الصف السابع
1: يالله.
0: نعم
1: جميل
0: وتخيل أكثر من هيك اللي بتحس أنت بشعور بالفخر أنه لما تعرف أنه في هذاك العصر أكثر من 12 بنت درسوا في هاي المدرسة علما أنه قرية المنسي هي قرية محافظة وقرية بدوية ولكن أهلها رجالها قالوا أنه لا البنت
1: من الضروري
0: تتعلم نعم ومن الضروري نتعلم فإلهم كل التحيات والحب وأكثر من هيك أنه أنا اليوم إلي الشرف والفخر أني قاعد بحكي عن المنسي باسم أهل المنسي وأنا بسمح لنفسي لأنه كل أهل المنسي هم أهلي وبحبهم وبحبوني أنا متأكد لأني أنا بحبهم
1: أهل البلد المنسي يعني أنت بتشوف التلي التل المرج احتضن التلي
0: نعم
1: والمرج احتضن أهل البلد
0: نعم
1: وأهل البلد اشتغلوا بالمرج فلاحين كانت مساحة الأرض واسعة
0: نعم صحيح
1: عندهم
0: مساحة أراضي قرية المنسي تقريبا 15,000 دونم
1: جميل
0: لكن أهل
1: البلد
0: أهل البلد كمان إضافة لهاي المواقع اللي لهم هون كان عندهم في

0: منطقة كركور، منطقة الرمل، نحن نقول لها منطقة الرمل، في قرية وادي عارة المهجرة، في عيون الأساور، في بردس حنة، وفي برة كساريا. كل هاي المناطق كان في من أهل هاي القرى، من عائلات، من عشائر هاي القرى، ولكن في سنين متقدمة قبل عام 48 كثير من هاي العشائر عادوا لقرية المنسي وسكنوا. وهاي العودة لأنه كانت بداية بيوت القرية كلها عبارة عن بيوت شعر بالغالب، لكن لما أجوا اللي كانوا في منطقة الرمل بدوا يبنوا في البيوت الحجرية، وكان في بيوت فاخرة جميل. في قرية المنسي يعني. اليوم في مستعمرة، بس الملاحظة أقيمت عام 52 مدراخ عوز لليهود اللي قدموا من اليمن
1: على أرض المنسي.
0: نعم، هذا هو الشيء الوحيد اللي صدروا لنا ياتوا الدول العربية.
1: هاي المستوطن مدراخ عوز، المدرسة داخل المستوطن؟
0: نعم، بمدخل في مدخل البلد
1: الغربي الشرقي
0: الشمالي آسف أيوه. الشمالي، المدخل الرئيسي، هاي تسمى دبة مريم.
1: أيوه، هناك
0: مريم، وهناك المدرسة. كان موقع المدرسة اللي كانت مساحتها 25 دلم، كان التدريس فيها على مستوى عالي، وبعتقد اسم المدير عبد الرحيم هلال من طول كرم
1: يا الله،
0: وكان محمد دواس مدرس بارع من قرية إجزم، إله سمعته الطيبة في هاي البلد، وهاجر مع اللي تهجروا، وكان إنسان رائع. يعني كل أهل المنسي بيشهدوا لهذا الأستاذ ولكل طاقم التعليم اللي كان يعلم في المنسي، والمنسي كان يجيها طلاب من الغبيات، الغبية الفوقة والتحتة، ومن لد العوادين، من لد العوادين بعيدة، لكن طلاب لد العوادين كانوا يجوا على الخيل، إما على الدواب. نعم، كانوا يجوا على المدرسة، ومنهم أولاد المرحوم المختار توفيق الأسعد الله يرحمه
1: طيش.
0: كانوا يتعلموا في هاي المدرسة، بالإضافة مثل ما حكينا اللي البنات اللي تعلموا في هاي المدرسة. فالمنسي لها كل الحب والتحية منا وعين طبعا. المنسي وكل قرانا.
1: يعني إحنا واقفين على التل هاي الجميلة، شايفين هاي أطار البيوت.
0: نعم.
1: أبو عمر،
0: نعم.
1: شايفين الزيتون، شوف.
0: نعم.
1: يعني ما أكبرها الزيتوني، عمرية زيتوني، وراها جنبها الصبرة، جنبها مل، وراها يعني أنا شايف
0: اللوز،
1: شجر اللوز.
0: نعم.
1: هاي اللوزي كمان توني.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: يسمحوا لنا أهل المنسي وعين المنسي إنه إذا قطفنا بعض حبات اللوز، هاي من محبتنا لأهل البلد. خلص.
0: أنا كفيل.
1: بس على فكرة اللوز حلو. حلو وزاكي.
0: المر الوحيد يا أستاذ سعيد. المر الوحيد في حياتنا هذا الاحتلال. هذا هو العلقم الوحيد.
1: والتهجير.
0: نعم، هو الاحتلال هو بيشمل التهجير واللجوء وكمان مرة وكمان مرة وكمان مرة، بعيدها للمرة الألف وكل مرة بعيدها، إنه ما في إشي بسقط عنا وصمة اللاجئ والمهجر إلا هذا التراب، إلا هذا التراب، هذا الوحيد الكفيل إنه يسقط عني صفة لاجئ. أنا سأصبح إنسان حر من سماء إلى أرضي.
1: إذا نطلع نشوف جبل الكرمل، هاي المنطقة الجنوبية.
0: نعم.
1: يمتد حتى حيفا.
0: نعم.
1: يعني شوف الموقع، البلد الجميل. يعني أنا جدا مبسوط إنه إجينا بهاي الفترة.
0: نعم،
1: الخضار، الجمال، بالرغم إنه مرج بن عامر وجبال هاي خضرة كل سنة.
0: نعم.
1: يعني إذا شهر شهرين أحيانا بالصيف تصفر، ولكن في أيلول في التشرين أول تشرين ثاني بتعود وبتخضر كمان مرة. وشوف اللي قاعد فوق على ذيك التل، يعني أنا كنت أتمنى إنه كل بيت على ظهر التل فوق. أنت بتيجي لهون أحيانا؟
0: أنا بقول شغلي عن الطبيعة.
1: نعم.
0: يعني في هون في هاي المرتفعات الجبلية، من ظهرة العاصي لظهرة أبو عرقوب لتلول السمر لظهر الجحاش، تل الجحاش، يعني يمكن الواحد أول لفظة يمكن يضحك، لكن هذا تل كان معروف.

0: مشهور وأخذ اسمه بكل جدارة ثلج حاش، وهناك كان بيوت كثير لأهلنا من قرية المنسي، وما ننسى الشهداء قرية المنسي اللي سقطوا في ثلاثينات القرن الماضي أمام بطش القوات البريطانية، ومنهم الشهيد المفقود إلى اليوم حسن المنصور وابنه، وكمان ثلاث أشخاص من القرية يعذرني أهلي على غاب اسمهم عني، ولكن هذول خطفتهم بعد ما طوقت القوات البريطانية البلد وجمعت كل أهلها بساحة، اعتقلوا الحج حسن المنصور وابنه علي والثلاث أشخاص الشهداء طبعا نعتبرهم، وأخذتهم ولهذا اليوم ما في أي معلومة عنهم وين شو صار مصيرهم، وطبعا بالغالب الأمر أنه تسلموا لإحدى العصابات الصهيونية اللي طبعا مؤكد أنها عدمتهم. طبعا مش صدفة أنه اعتقلوا حسن المنصور، حسن المنصور كان في بيته مركز الثورة، مركز أو محكمة الثورة
1: أيام الثورة
0: في 36 طبعا كان مركز الثورة عنده في هذا البيت، ومحكمة الثورة نعم اللي كان تثبت عليه شبهة التعامل مع البريطانيين كان هناك يتحاكم في بيت حسن المنصور، الله يرحمه ويرحم كل شهداء المنسي ويرحم كل شهداء فلسطين.

0: عدد سكان البلد.
1: عدد سكان البلد يعني
0: انت بتشوف احنا لما نحكي احنا هون اطراف البلد.
1: نعم
0: هاي
1: البلد واسعة أستاذ سعيد. البلد على مسافة لا يقل عن 3 كيلومتر.
0: 3 كيلومتر بعيد.
1: نعم طبعا
0: هذا للغرب.
1: نعم للغرب. وفي بعض البيوت كانت يعني مدلية مثل ما بنقول للمرج، يعني بين 1400-1500، يعني ممكن أكثر شوي ممكن أقل شوي، ولكن هذا هو عدد السكان لأنه ما كان في إحصاء رسمي. نعم تقديري، هذا تقديري. وهاي المنسي بترمز للفرح، وأهلها من وجه لهم تحية بكل مواقع الشتات. موجود في منهم من أول قرية بالضفة الغربية حتى آخر الأردن، وكنت أنا بضيافتهم وعملوا لي عدة مرات تكريمات إن بديوان التركمان في جنين أو ديوان التركمان في في في في الأردن جرش. نعم في عمان. فإلهم كل يعني أنا بفتح
0: طبعا لهم التحية،
1: لأنه هذول ناس وطنيين قدموا الغالي والنفيس في سبيل عودتهم لأرضهم بسبيل فلسطين بشكل عام. إلهم كل التحية والحب.
0: يعني ممكن الواحد يتحدث ساعات وساعات عن كل مكان في الوطن، عن كل تل، عن كل واد، عن كل شجرة، كل شيء في له قصة. الصبر، انت بتقول هذا الصبر قديش عمره؟ مئات السنين. الزيتوني، اللوزي، تشوف أرق اللوزي هاي في عين المنسي اللي احنا وين موجودين. كل شيء جميل في هالبلد. وعمر ألف شكر لك، يعطيك ألف عافية، محبتنا لك. و احنا راح نضلنا انا وياك سكي مكي. ها
1: وانا جاهز.
0: ها وبعد احنا وعدت كمان في زياره على بعض القرى. ها نروح هيك
1: تمام.
0: فممكن يعني بعد رمضان ناخذ لنا شيشين لحمه.
1: تمام تمام. بس انا بدي عكسك في هاي. بدنا نشوي لحمه مش في قريه مهجره،
0: في بيتك،
1: مش في مقير، مش في قريه مهجره، لا حتى لو ببيتي او بمكان اخر نصطلح عليه، لكن بقريه المهجره أنا هون
0: العودي. إحنا بالنسبة لي العودي.
1: نعم لا أنا أحزاني هون ما بخلطاش مع أي موضوع آخر يعني.
0: ماشي.
1: أنا فوق هاي الأمور كلها عذرا يعني، لكن كلمة أخيرة بدي أقولها إنه هذا التراب تراب مقدس
0: طبعا.
1: تراب اللي خارج الوطن ما لهوش عندي أنا ولا أي قيمة.
0: مقدس للآخر؟ لا ما قلناش.
1: أنا شفت
0: بلدي.
1: أستاذ حسين أنا قابلت ناس إن بالضفة الغربية فلسطين، ولكن قابلت ناس كثير في الأردن الشقيق، وكنت أطلع في عيون اللي كنت أقابله اللي انولد هون وانطرد من أرضه وأخذ مش بس صفة اللاجئ والمهجر، وإرهابي كمان وإرهابي. وهذا اللي أجا من أوكرانيا ومن ألمانيا ومن رومانيا يا سيدي، قال هذا اليوم صاحب الدار وصاحب الأرض والعالم كله والعالم العربي والإسلامي كله دعمه. مع الأسف. أنا بتشكركم جدا.
0: الله يسعدك.
1: ويعني أنا مختلطة المشاعر تبعتي
0: طبعا. احنا كذلك
1: يشوفوني أهل المنسي إنه أنا بحكي عن أرضهم وعن أرض عين المنسي. كل التحية والحب لإلهم، فخر لإلي واعتزاز إني أحكي باسمهم.
0: ألف شكر لك.
1: العفو.
0: وهيك احنا نوصل لنهاية حلقتنا اليوم في قرية المنسي اللي احنا على حدودها ما بين عين المنسي والمنسي. وإلى اللقاء في مكان آخر في الوطن.

اللي بيصير بصراحة مجزرة حقيقية بحق هدم البيوت. يعني الاحتلال اليوم من الصباح الباكر على الساعة 5:30 تقريبا أو 6 جميع هذه الآليات صبح جاي مشان يهدم 3 بيوت لثلاث أشقاء أو خلينا نسميها بالمسمى الحقيقي 3 قصور أو 3 فلل. الكلفة التقديرية تبعتهم 14 مليون شيكل بدون سابق انذار، مع أنه يعني اليوم بدون سابق انذار، مع أنه إليه المحكمة في محكمة العدل العليا في 25 واحد.

إسرائيل كان إصدار الحكومة البريطانية لتصريح بلفور عام 1917 باطلا جملة وتفصيلا، فإن إصدار صك الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1922 لا يقل بطلانا عن تصريح بلفور ذاته. صك تضمنت أهم مواده الحفاظ على المصالح اليهودية في فلسطين بمساعدة بريطانيا التي كانت حريصة على منح اليهود حق إنشاء وطن قومي لهم على حساب الشعب الفلسطيني. أصدرت عصبة الأمم صك الانتداب على فلسطين بتاريخ 24 من تموز عام 1922 وبات نافذ المفعول بتاريخ 29 من أيلول من العام نفسه. لم تكن بريطانيا بحاجة إلى البدء بتنفيذ بنود هذا الصك، لأنها عمليا كانت قد باشرت سلطاتها على فلسطين قبل ذلك بسنوات. احتوى الصك على 28 مادة وصيغ بأسلوب يجعل معظم مواده لصالح المشروع الصهيوني وتمكين بريطانيا من تعزيز وعد بلفور ومنحه قوة القانون اللازم. المادة الثانية نصت على: تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي وفقا لما جاء بيانه في ديباجة هذا الصك وترقية مؤسسات الحكم الذاتي، وتكون مسؤولة أيضا عن صيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين بقطع النظر عن الجنس والدين. ومن المواد التي وصفت بالخطيرة أيضا المادة الرابعة التي نصت على: يعترف بوكالة يهودية ملائمة كهيئة عمومية لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي قد تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي ومصالح السكان اليهود في فلسطين، ولتساعد وتشارك في ترقية البلاد على أن يكون ذلك خاضعا دوما لمراقبة الإدارة. يعترف بالجمعية الصهيونية كوكالة ملائمة ما دامت الدولة المنتدبة ترى أن تأليفها ودستورها يجعلانها صالحة ولائقة لهذا الغرض، ويترتب على الجمعية الصهيونية أن تتخذ ما يلزم من التدابير بعد استشارة حكومة صاحب الجلالة البريطانية للحصول على معونة جميع اليهود الذين يبغون المساعدة في إنشاء الوطن اليهودي. المادة السادسة سهلت تمكين الحركة الصهيونية عبر الوكالة اليهودية ونصت على: على إدارة فلسطين مع ضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق ووضع فئات الأهالي الأخرى أن تسهل هجرة اليهود في أحوال ملائمة، وأن تشجع بالتعاون مع الوكالة اليهودية المشار إليها في المادة الرابعة حشد اليهود في الأراضي الأميرية والأراضي الموات غير المطلوبة للمقاصد العمومية. المادة السابعة نصت على: تتولى إدارة فلسطين مسؤولية سن قانون للجنسية، ويجب أن يشتمل ذلك القانون على نصوص تسهل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين يتخذون فلسطين مقاما دائما لهم. صك الانتداب لم يتجاهل واقع فلسطين التاريخية والقومية فحسب، وإنما تجاهل الأثرية العربية الساحقة من مجموع السكان حينها. صك الانتداب ما كان إلا استكمالا لوعد بلفور المشؤوم.

خلاص من جد حاقد طغمطة صفر رقبته طلق ناري متبدل طلق ناري متبدل في رقبته لا حول ولا نحتسب شهيد عند الله ولا نذكر الله أحد معتصم شهيد شهيد في شهيدين شهيد لقمة عيش شهيد نزوح

تلفزيون فلسطين، أهلا بكم. استشهد 3 مواطنين بينهم طفلة وأصيب آخرون في سلاح الدافع طائرات الاحتلال خان يونس ومدينة غزة. وأفاد مراسلنا أن الاحتلال استهدف بصر وصف الجرح أحدهم ببالغة الخطورة قبل أن يعلن مستشفى ناصر الطبي لاحقا استشهاده. كما استشهد مواطن وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف طائرة الاحتلال خيمة أوي نازحين في شارع الجلاء غرب

المدينة غزة. بعد السيد الرئيس محمود عباس رسائل هامة إلى قداسة البابا ليو الرابع عشر وإلى الملك الأردني عبد الله الثاني ورؤساء وزراء اليونان وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا وبريطانيا والرئيس الروسي والأمين العام للأمم المتحدة وضعهم فيها في صورة الأوضاع الخطيرة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وانتهاكات سلطات الاحتلال وخاصة ما تقوم به بلدية القدس من إجراء إجراءات تخالف القانون الدولي ضد الكنائس والمؤسسات الكنسية في القدس الشرقية. وأحضر السيد الرئيس في رسائله من خطورة الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في محاولة فرض ضريبة الأملاك البلدية المعروفة بالأرنونة على الكنائس، مؤكدا أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا صارخا وغير مسبوق للوضع القانوني والتاريخي القائم الاستاتيكو واستهدافا مباشرا للوجود المسيحي والمؤسسات الدينية في المدينة المقدسة. أصيب طفل يبلغ من العمر 16 عاما بجروح في الرأس اثر اعتداءه مستوطنين عليه بالحجارة عند حاجز عورتة جنوب شرق نابلس. أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقم نقلت طفلا أصيب بعد تعرضه للرشق بالحجارة من قبل المستوطنين عند حاجز عورتة ما أدى إلى إصابته في الرأس ونقل على إثرها إلى المستشفى. هجم مستوطنون تجمع المهتوش العرارة البدوي قرب الخان الأحمر شرق القدس المحتلة واعتدوا على المواطنين ورشقوا منازلهم بالحجارة بحسب ما أفادت منظمة البيدر الحقوقية. أضافت منظمة البيدر أن المستوطنين قطعوا خطوط الكهرباء والمياه عن التجمع ما تسبب في تفاقم معاناة السكان وذلك في ظل استمرار الاعتداءات التي تستهدف التجمعات البدوية في المنطقة. وقعت إسرائيل ولبنان اتفاقا إطاريا بعد مفاوضات استمرت أيام في واشنطن. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الشعب اللبناني يستحق العيش بأمان وسلام. وأشار إلى أن إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق إطاري بعد محادثات في واشنطن. بدورها عبرت السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض عن شكرها للرئيس دونالد ترامب مشيرة إلى التوقع اليوم هو خطوة أولى أو التوقيع اليوم هو الخطوة الأولى لاستعادة السيادة للبنان. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن العنف سيقابل بالعنف بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربة جوية على إيران في أعقاب هجوم على سفينة تجارية في مضيف هرمز. وأشار إلى إمكانية طهران التواصل هاتفيا مع واشنطن وكان لديها خلافات بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم. نهاية الموجز في أمان الله.

حتى حبة الدواء غير موجود في مستشفياتنا، حبة الأكمول أنا بضطر إني أشتريها من برا. فأنا بتمنى لابني العلاج في الخارج كي يتمكن من شفائه وكي يتمكن من علاجه وإنه يرجع أفضل من قبل. هذا كل ما تمناه لابني. قطاع غزة يشعر بالهدنة، لأنه إحنا حتى الآن لا استقرار، الكل يتمكن، الكل يتمنى يعني إنه يعيش بهدوء واستقرار. هذا ما نتمناه قبل بناء دورنا وقبل بناء أي شيء وقبل المساعدة. نتمنى جميع العيش بسلام وهدوء زينا زي باقي الشعوب في العالم.

من أهم المواقع الأثرية والتاريخية والدينية في مدينة أريحة. أهميتها بترجع لثلاث نقاط رئيسية اللي أنا ذكرتها: دينية، جمالية، وتاريخية. أهميتها الدينية والتاريخية بتنبع أنه كان عبر الطريق القديمة اللي كانت بتوصل منطقة المغطس ونهر الأردن بمدينة القدس. كان من الطبيعي انه بعد ما الناس توصل للمغطس ومنطقة المغطس وبعد هيك يقدروا يستمروا باتجاه مسيرهم في مدينة القدس، خصوصا احنا في فترة سيدنا المسيح في الفترة الرومانية كانت الديانة المسيحية ديانة غير مرغوب فيها، فكانت تواجه مع حرب من الحكومة الرومانية، فعشان هيك كانوا دائما يحاول سيدنا المسيح في أثناء رحلته ودعوته يتوجه إلى المناطق الجبلية والمناطق البعيدة عن مراكز المدينة. في مدينة أريحة كان مركز المدينة في تلك الفترة في وسط مدينة أريحة حاليا تقريبا، متمركزة حول قصور هيرودس والمناطق وتلولا بالعلايك اللي هي بتقع الجهة الجنوبية من الموقع، بتقع إلى الجهة الجنوبية من الموقع اللي احنا موجودين فيه، قصور هيرودس واللي كانت مركز للمدينة الرومانية في تلك الفترة. عشان هيك سيدنا المسيح كان يبعد عن أماكن تجمع الناس في تلك الفترة. وقصة القصة المعروفة لمرور سيدنا المسيح للمغطس ووصوله لمكان التعميد في مدينة أريحة ونهر الأردن، وبعد هيك توجه عشان ينتقل إلى مدينة القدس، ومرورة بقصة بشجرة زكا وقصة زكا العشار المعروفة في الإنجيل اللي هو جامع الضرائب اللي كان يشتغل عند الحكومة الرومانية، ودعوته وإهداءه وهداته والصلاح إله. وبعد هيك كانت المسيرة إلى جبل الأربعين أو دير كرونتول أو قرنت، وهي كلمة يونانية تعني الأربعين، وهو مكان اللي استقر فيه سيدنا المسيح 40 يوم وليلة، وتم اختباره بعد صيام 40 يوم وليلة من قبل الشيطان، وكانت هنا التجربة. عشان هيك احنا اسمه ماونتن اوف تمبتيشن، جبل التجربة اللي موجود هون في مدينة أريحة، اللي تم فيه اختبار سيدنا المسيح في هذا الموقع، وتم سؤاله بثلاث أسئلة الرئيسية المذكورة بالإنجيل. يوم من طلب من الشيطان تحويل الحجر إلى خبز ويأكله بعد الصيام، وسيدنا المسيح جاوب بالمقولة المعروفة: إلنا كفلسطينيين وشعب فلسطيني ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، واللي بعد هيك انطلب منا أنه يلقي نفسه من الجبل بقصة بسيطة، وكان الرد لها بكل بساطة أنه لا تجرب الرب إلهك، المقولات المذكورة. وفي التجربة الثالثة بعد ما تم عرض عليه الممالك والفلوس مقابل أنه يترك رسالته، ورفض سيدنا المسيح ونجح في الاختبار بعد أن كان جالس في داخل دير كرونتول في داخل على قلعة موجودة في داخل الدير موجودة لحد اليوم بعد ما كان جالس عليها وتم اختباره فيها. من المهم جدا أنه الدير أصلا مع انتهاء الفترة الرومانية وبداية الفترة البيزنطية، كانت في نهاية الفترة الرومانية كانوا الرهبان اللي متابعين الديانة المسيحية يحاولوا يتبعوا خطى سيدنا المسيح وييجوا على النقطة هاي كنقطة لخطى سيدنا المسيح، وتم الصيام في داخل الكهوف اللي موجودة، الكهوف الطبيعية اللي موجودة في الجبل اللي يعتبر واحد من أجمل الجبال الطبيعية في مدينة أريحة، واللي بتحتوي على مجموعة من الكهوف اللي محفورة بشكل طبيعي ومنسق بشكل جميل، واللي كانت برضو من المهم جدا انها بعيد عن حكم الدولة الرومانية. عشان هيك كانوا الرهبان ييجوا ويعتكفوا فيها مدة 40 يوم وليلة، وتم عملية الصيام وتم طقوس الصيام اللي معروفة.
بعد ما تمت هذه الطقوس بعد ما تمت هذه الطقوس ونهاية الفترة الرومانية وانتهى فترة الصيام مع بداية الفترة البيزنطية وتحول مدينة وتحول الديانة المسيحية بعد اعتناقها من قبل هيلينا في الفترة البيزنطية الملكة هيلينا أم قسطنطين اللي تغيرت بعد هيك الدولة من وفترة الحكم من الفترة الرومانية للفترة البيزنطية. كان من المهم جدا بناء الكنائس, وواحدة من أوائل الكنائس كانت على غرار فترة كنيسة المهد وكنيسة القيامة, كان الكنيسة اللي منبنت في موقع جبل التجربة أو دير كرونتول. فانبنت هذه الكنيسة من أجل أنها تخدم الرهبان اللي كانوا بيجوا على الموقع من أجل الصيام والقيام بطقوس العبادة في فترة الصيام. ولكن مع مرور الوقت صاروا يدخلوا تعديلات على الجبال والكهوف الطبيعية من أجل أنها تحسن الخدمات وتحسن استخدام هذه الكهوف من قبل الرهبان والقديسين اللي كانوا بيجوا على الموقع. مع اعتكافهم في داخل هذه الكهوف وطريقة واستمرار في عملية الصيام كان يوصلهم الخبز ويوصلهم أغراضهم, كانت توصل عن طريق الحبال, يعني بسبب أن الجبال وعرتها شديدة في هذا المكان كانوا يحاولوا يوصلوا لهم أغراضهم اللي محاجاتهم لوازمهم عن طريق الحبال. ومن المهم جدا أن مع بداية الفترة البيزنطية ودخول بعد هيك الفترات المتلاحقة تم امتلاك الدير من قبل هو دير يوناني اللي موجود عندنا احنا, وكان في عليه العديد من التحسينات على عبر التاريخ من الفترات الصليبية للفترات العثمانية للفترات الحديثة. ودائما وابدا كانت هذه التدخلات تكون هدفها ان خدمة الرهبان اللي كانوا بيجوا. من اهم الشغلات اللي وفرها الدير كرونتول حاليا اللي هو وجود المطحنة القمح اللي موجودة داخل هذا الدير, وموجود العديد من الغرف اللي بتخدم الرهبان اللي بيكونوا موجودون في الدير. طبعا جميع الأديرة في هذا المكان الأديرة اليونانية مرتبطة ارتباطها وثيق مع بعض بقصة واحدة من دير حجلة لدير كرونتول دير واد القلت. هذه الأديرة اللي كانت منتشرة في البرية وفي المنطقة في برية أريحة وبرية الغور اللي كانت موجودة كانت هي عنوان لصمود الرهبان وتمسكهم في دينهم. فلعب هذا الدير هذا الدور الرئيسي في الحفاظ على ونشر الرسالة اللي تركها لنا سيدنا المسيح. وإحنا كفلسطينيين نعتبر واحدة من أهم نقطة الجذب السياحي في داخل الموقع. تم تدخيل عليه العديد من الصيانات الحديثة بسبب أنه زي ما حكيت لكم أنه المكان موجود في منطقة وعرة وفي هو بنتصف تقريبا جبل شوهك, فكان في خطورة لسقوط الصخور في الموقع. وهذا الاشي اللي خلانا نعمل او بالتعاون مع الدير كان في العديد من المظلات او السواتر الشبك اللي بتحمي الموقع, وكمان نوضع فيه لوحات تعريفية من أجل خدمة الزوار والحجاج اللي بوصلوا لمنطقة دير كرونتول من أجل أن يوصلهم أفضل خدمة موجودة. فترات اللي مر فيها الدير نحكي عن عمر الدير تقريبا نشأتها في بداية الفترة البيزنطية عمره أكثر من 1500 سنة. الألف وخمسمائة سنة هاي مر في العديد من المراحل لأنه يعتبر واحدة والعديد من الصعوبات, لأنه منتصف جبل طبيعي مش سهل إنه يوصل المعدات البناء ولا سهل إنه يوصل العمال والأدوات اللازمة عشان يقوموا في البناء فيه. فهاي كانت واحدة من أهم الصعوبات اللي كانت موجودة في عملية البناء. ولكن في البداية كانت الطريق اللي بمر فيها الدير على سبيل المثال في الفترة البيزنطية كانت عبارة عن طريق بمر فيها بالقدم, وكان الوصول إلى الدير اللي مبني على ثلاث كهوف رئيسية اللي هي
الكهف اللي بيحتوي على مكان القديس جراسيموس والقبر اللي موجود فيه الكنيسة والكهف اللي موجود فيه الكنيسة والكهف الرئيسي. طبعا الطرق دائما وأبدا كان يطرق على هذه الكهوف تحسينات من بير المي، بير مي موجود في داخل الكنيسة والكهف الرئيسي اللي موجود فيه الكنيسة اللي موجود بالقرب من الصخرة اللي تم عليها

صيام الأربعين يوم من قبل سيدنا المسيح، وكمان غير بئر المي اللي موجود، كانت هذه الكهوف يتم البناء عليها بطريقة يعني فيها نوع من الرونق والجمال. وهاي الأديرة اللي انبنت معروفة بطريقة تصميمها الفريد، يعني من دير مارسابا اللي موجود في العبيدية في بيت لحم، يوم تنظر إلى بتشعر بجمال وعظمة العمارة في الفترة البيزنطية والفترة اليونانية، اللي هي كانت فترة من الفترات المميزة في الفترة البيزنطية عمارة الكنائس. وطبعا زي معظم الكنائس البيزنطية بنتصف هذه الكنيسة مجموعة من الأعمدة، الأعمدة فيها موجود من التيجان الكورنثية اللي هي عن النظام الكورنثي اللي استخدم في الفترة البيزنطية. ومن المهم جدا الإشارة إلى جمال وروعة وفن الأيقونات اللي كانت تعتبر هي بمثابة الرسالة اللي بتوصل المعلومات وبتوصل القصص والأخبار الماضية. والدير بتميز كمان غير الأيقونات وغير النظام والطراز المعماري البيزنطي اللي كان معروف في بدايته، كمان كان موجود في الرسومات اللي مرسومة على الجبس، على الجبس اللي موجود على جميع تقريبا أسقف الكنيسة اللي تم ترميمها في الفترات اللاحقة. رغم مرور مئات وألاف ألف أكثر من 1500 سنة على بناء الدير، إلى أن لليوم في مجموعة من الرهبان بوصلوا على الموقع وبتبعوا الطريقة التقليدية في عملية الصيام، وبوصلهم الأكل بالطريقة التقليدية عن طريق الحبال في داخل الموقع. من المهم جدا أيضا أن احنا نشير للموقع مع جماليته ومع روعته وهيك، إلى أنه بعاني من العديد من النقاط السلبية، ولا شك أن أكبر سلبية اللي هو وضعنا السياسي وصعوبة وصول السياح إلى المنطقة في الظروف اللي بتمر فيها المنطقة بشكل عام. يعني كان في الفترات ما قبل الكورونا كان واحد يعني كان من أكثر الأماكن المكتظة بأعداد السياح، مع وصول فترة الكورونا والأوضاع السياسية والأوضاع اللي تراجعت فيما بعد، الآن أعداد الزوار قليلة جدا إلى الموقع، هضم اللي أثر على دخل الموقع واللي أثر على استمرارية العمل في الموقع، إلى أن يعني موجود عملية الحفاظ مستمرة حتى في ظل الظروف الصعبة. وطبعا من المهم جدا أن بسبب موقع في منتصف جبل، وإحنا بنحكي عن واحد من أعلى الجبال في مدينة أريحة، وواحدة من الصعوبات اللي موجودة اللي هو وجود نقطة متمركز فيها الطرف الآخر في أعلى الجبل، واللي بتشكل نقطة مراقبة واللي بتأثر على حرية الدير وحرية العمل. يعني اليوم أقل عمل بيكون أقل حركة غريبة، أقل إشي إذا أنت بدك تطير درون تصور في الموقع، تطير أي إشي بتلاقي إنه بتواجه مشاكل أنت في غنى عنها. وهذه كل هاي المشاكل اللي موجودة حاليا بتأثر على حرية الدير، واحدة من أهم المعيقات اللي بتأثر في استقطاب الناس والاستمرارية وارتباطهم في هذا الموقع. دير مر في العديد من الأحداث التاريخية عبر الزمن، يعني في فترة الحرب، حرب الكنائس وحرب الأيقونات، كان في محاولات للوصول إلى الدير وتدمير أجزاء منه، إلى أن الدير واحد من النوادر اللي طلع سالم في الفترات هذه. طبعا في حدث مرتبط بأنه الدير كان موجود من ضمن العهدة العمرية، عند وصول عمر بن الخطاب إلى القدس كان من الأديرة اللي عليها السلام، يعني اللي ممنوع المساس فيها، اللي موجود كتب في العهدة العمرية. فهذه هذه من الأحداث المهمة اللي مرتبطة في الدير. كمان من النقاط المهمة في تعرض فترة حرب الأيقونات إلى آخره وفترة النزاع على الكنائس، اصطفى الدير الآن تابع للبطرقية اليونانية موجودة في فلسطين. طبعا من المهم أنت

لأي زائر وأي سايح، أول ما يوصل على الجبل في عنده وسيلتين تنقل رئيسيات، منها التلفريك اللي هي المشروع الفريد اللي بيميز فلسطين، اللي هو داخل أصلا داخل موسوعة كينيس كواحدة من نوادر في مستوى العالم أجمع، إنه جميع التلفريك والعربات هاي موجودة تحت مستوى سطح البحر. تخيل أنت في أريحة بتنتقل من نقطة إلى نقطة عبر التلفريك وجميعها أنت تحت مستوى سطح البحر، وهذا اللي خلاها مسجل على إحدى جينيس للأرقام القياسية. وعند وصولك هاي بهاي الطريقة أو بالطريقة التقليدية اللي موجودة من قبل عن طريق سيارة إلى آخره، عند وصولك إلى الدير أول ما توصل بتلاقيك 120 درجة، من المهم جدا انك تصعدها، وبعد ما تصعد ال 120 درجة هي على طول بتكون قدامك اطلالة بمدينة اريحة كاملة بمزارع النخيل، وعلى قبالك بتكون من الجهة الشرقية جبال الاردن، جبال الأردن اللي بالقرب من نهر الأردن. وإذا لمجرد اتجاه نظرتك للجنوب بتشوف لمعة البحر الميت بجماله وروعته، وطبعا في نظرتك إلى أريحة واحد الغور، على طول بتقدر تشوف النخيل وأشجار النخيل المنتشرة اللي تعتبر واحدة من أهم مدن إنتاج التمور على مستوى العالم، مدينة أريحة، واللي بيميزها عن باقي المدن الفلسطينية. وبدخولك إلى الدير على طول بتبلش تقدر تحصل على نظرة على البناء القديم اللي تم ترميم البوابة في تقريبا 1200 بعد الميلاد، تم ترميم البوابة والمدخل، وعلى طول بتقدر تطلع انت على درجات ومن شمالك على طول على ممر مسيرك في أثناء دخولك على دير كرونتل، المجموعة الغرف المبنية للرهبان والمهيئة من أجل خدمة الرهبان، وعلى يمينك بتكون الجبال والكهوف اللي محفورة بشكل طبيعي وجذاب اللي انوجدت منذ الأزل، وكانت هي أساس مكوث سيدنا المسيح في الموقع وجماله وروعته. وبكل بساطة بتلاقي البشاشة في الاستقبال من قبل الرهبان والقديسين الموجودين في داخل المكان اللي بيقدموا لك المي والعصير البارد من أجل أن يبردوا عليك في شوب مدينة أريحة وفي جو مدينة أريحة. ومن ثم بتقدر أنت تستمتع، وهناك بتقدر تمارس طقوسك في الصلاة لمجرد وصولك للكهف الأول والمغارة الرئيسية اللي فيها موجود الأيقونات وجراسيموس والمؤسس للراهب الأول والقديس الأول. وبعد هيك بتقدر تفوت على الكنيسة الرئيسية ومكان جلوس سيدنا المسيح على الصخر والصيام الأربعين اللي تم هناك، وبتكون خضت واحدة من أجمل التجارب السياحية والتاريخية والرياضية، لأن جزء من زيارتك للدير بده يكون في مشي وحركة وصعود جبال. ودائما وأبدا احنا بنستقبل في وزارة السياحة والأثار في مدينة أريحة، واحدة من أهم عناويننا الحفاظ حسب استراتيجية وزارة السياحة والأثار الرئيسية، الحفاظ على المواقع والإرث الثقافي ونقلها للأجيال القادمة. عشان هيك احنا بنحاول نحافظ على هذا الموقع، ومهمتنا ننقلها للأجيال القادمة بأفضل صورة ممكنة مع الحفاظ على الأصالة التاريخية للموقع. من المهم جدا في ظل الظروف الصعبة اللي بتمر فيها البلاد والظروف اللي بتمر فيها المنطقة بشكل عام، من المهم جدا زيارة الأماكن هاي، لأن هذه الأماكن هي عبارة عن هويتنا، وإحنا كفلسطينيين إرثنا الثقافي بيمتد لآلاف السنين، وفي آلاف السنين هاي لازم نعلم أولادنا إرثنا الثقافي اللي أكبر من 50 و60 و70 و1000 و2000 و10,000 سنة بيمتد هذا الإرث الثقافي بزيارة هاي الأماكن. أنتوا يوم ما بنزور إحنا هاي الأماكن سواء من الداخل من الخارج من داخل فلسطين من خارج فلسطين، بنشعر بقيمة عملنا وبقيمة جهدنا، ومنعرف عن هويتنا الوطنية.

يعني قالت تقريبا 5 كيلو عشان احصل 15 رغيف وبكفوش لنفر واحد. احنا نعمل انه المخابز تفتح وتنحلها الازمه كلها هيك وترجع الحياه الطبيعيه لغزه. بنشتغل الامكانيات يعني ضعيفه جدا وفي كمان شغلات ناقصه احنا مش قادرين نوفرها. هي متوفره لكن ما في لها قطع غيار. هذا المكان شغال ب يعني كيف احكي لك بمواتير غير مواتيره، بيل غير بيله، يعني بنجبسه تجبيس عشان احنا نقدر نشتغل لانه كل شيء عندنا متهالك وبنحاول نمشي امورنا بشتى الطرق ان احنا نستمر نقدر نعيش بحد ظروف الحياه.

0: في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات متسارعة ما بين حروب وأزمات سياسية واقتصادية وإنسانية، تبقى الأنظار موجهة نحو مقر جامعة الدول العربية باعتبارها المظلة الرسمية للعمل العربي المشترك والجهة التي تعول عليها الدول العربية تبني قضاياها والدفاع عن مواقفها وعلى رأسها القضية الفلسطينية. للحديث أكثر في هذا الملف أتحدث إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ مراد فتحي الإعلامي والمختص بشؤون جامعة الدول العربية. أهلا بك معنا أستاذ مراد.
1: أهلا وسهلا.
0: يعني بداية، كيف تنظرون أو تتابعون دور جامعة الدول العربية خلال الفترة الماضية، السنوات القليلة الماضية، في ظل ما شهدته المنطقة العربية وفلسطين تحديدا من تغيرات إقليمية وعربية متسارعة؟
1: أولا التحية لحضرتك وتلفزيون دولة فلسطين الشقيقة. جامعة الدول العربية كما تعلمين احتفلت هذا العام بمرور 80 عام على تأسيسها، العام 26 هو 81 عام، وهي أقدم منظمة إقليمية على المستوى العالمي، حتى أقدم من الأمم المتحدة بستة أشهر. فالجامعة العربية لها مسيرة طويلة في العمل العربي المشترك، وهي المظلة الفعلية لتنسيق المواقف العربية على الساحة الإقليمية والدولية. الجامعة العربية وخلال السنوات الأخيرة، وكما كانت طوال الوقت القضية الفلسطينية هي العنوان الأبرز والرئيس، لكن للأسف في الفترة الأخيرة والسنوات الأخيرة تراجع الاهتمام الإقليمي والدولي بالقضية الفلسطينية بسبب كما تعلمين وأعلم الكافة الأزمات والصراعات والنزاعات التي عانت منها الدول العربية خلال العشرية الأخيرة، نزاعات مسلحة، حروب داخلية في عدد من الدول العربية منذ العام 2011 وحتى الآن ما زالت تداعياتها قائمة على الدول العربية، بالإضافة إلى التهديدات والتحديات والحروب التي شهدتها المنطقة والتدخلات الخارجية والإقليمية في شؤون الدول العربية. كما لاحظتي هناك كانت حروب استهدفت عديد من الدول، فبالتالي كل هذا أثر على القضية الفلسطينية، رغم أنها ما زالت هي القضية الأبرز على أجندة العمل العربي المشترك منذ أقل يعني من أقل اجتماع، سواء على مستوى المندوبين الدائمين أو على مستوى السادة وزراء الخارجية أو على مستوى القمة العربية. البند الأول على أجندة الاجتماع العربي في الشق السياسي وغيره هي القضية الفلسطينية، ولكن كما أسلفنا التراجع بسبب النزاعات والحروب التي تشهدها المنطقة.
0: نعم، يعني تابعنا خلال الساعات الماضية الحديث عن التوافق على السيد نبيل فيه.

0: الأردني الأمين عام جامعة الدول العربية القادم، ومن المقرر أن يتولى منصبه كما تعلم مطلع يوليو المقبل. يعني بعد 10 سنوات من الدورة السابقة وتولي السيد أحمد أبو الغيط الأمانة العامة للجامعة العربية، ونحن أمام مرحلة إدارية جديدة، ما الذي تتوقعونه من هذه المرحلة القادمة؟ ويعني هل يمكن أن نشهد تغير جديد أم هو يعني تدرج إداري سلس وطبيعي كما اعتدنا؟
1: هو المأمول ما دامت هناك قيادة جديدة وإدارة جديدة لابد أن تكون هناك رؤية جديدة، وهذا هو المأمول والمطمح كما نعلم. وهو بنفسه تحدث معالي الأمين العام الجديد للجامعة العربية الوزير المصري الأسبق، وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي، والسفير ذات الخبرة الطويلة والدبلوماسي ذات الخبرة الكبيرة في العمل العربي، له رؤية وأعلن أن له رؤية وتحدث عنها سواء للإعلام أو خلال لقاء الأخير بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحدث عن وجود تحديات ومهام كبيرة تواجه المنطقة العربية، وتحدث عن وجود مقترحات ومسعى يسعى إليه، وتحدث صراحة أنه يسعى لأن تكون للجامعة لها دور في الاستعداد المبكر لمواجهة الأزمات التي تعاني منها المنطقة، وتحدث صراحة أن المنطقة تعاني من تحديات وتهديدات كبيرة، وتحدث وركز على القضية الفلسطينية وأن هناك ما زال احتلال تعاني منه دولة فلسطين الشقيقة، ولا بد من حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. فبالتالي الأمين العام الجديد لديه رؤية واضحة ولديه يعني اطلاع واسع بالمهام التي توكل إلى الأمين العام للجامعة العربية، وكذلك للتحديات والمشكلات التي تعاني منها المنطقة العربية، سواء كانت مشكلات سياسية في الحروب والنزاعات وعمليات الإرهاب التي كانت تعاني منها الدول العربية، وكذلك المشكلات الاقتصادية وقضايا التنمية واستدامة التنمية والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية. كل هذه ملفات سيسعى الأمين العام الجديد للعمل عليها خلال السنوات الخمسة المقبلة إن شاء الله.
0: وهذا ما اعتدناه في الجامعة العربية ودورها في خدمة القضايا العربية تحديدا القضية الفلسطينية تاريخيا وإلى اليوم. ولكن رغم الانتقادات التي توجه أستاذ مراد للجامعة العربية بين الحين والآخر، إلا أنها لا تزال الإطار الشرعي العربي الجامع إلى هذه اللحظة، ما الذي يجعلها كذلك في عيون العرب؟
1: طبعا الجامعة العربية مؤسسة قديمة كما أسلفنا، تجاوزت 80 عاما، فهي المظلة والخيمة العربية، هي التي تعبر عن الصوت العربي. الجامعة العربية لها أكثر من 25 سفير في عواصم القرار الدولي يحملون الرؤية العربية. عندما تجتمع المؤسسات الدولية والأمم المتحدة هناك يكون صوت عربي. من يمثل هذا الصوت العربي؟ ممثل الجامعة العربية في الأمم المتحدة في العواصم الأخرى، ينقل قرارات الجامعة العربية، يتم إرسالها مباشرة إلى مجلس السفراء العرب وإلى بعثات الجامعة العربية لتكون معبرا عن الموقف العربي الجماعي ولو في حده الأدنى من التضامن للتعامل مع القضايا المختلفة. القضية الفلسطينية كما أسلفنا هي الموضوع الأبرز على أجندة الجامعة العربية. خلال السنوات الأخيرة عقدت أكثر من قمة عربية وقمة عربية إسلامية واجتماعات طريقة على مستوى وزراء الخارجية أو على مستوى المندوبين، كلها كانت مخصصة للقضية الفلسطينية ومواجهة الحرب الإسرائيلية العدوانية. خلال منذ عام 23 وحتى الآن عقدت أكثر من قمة يعني الكل تابع فيها، وهناك الوفد الوزاري العربي الإسلامي الذي كان يجوب عواصم العالم لنصرة القضية الفلسطينية ولإيصال الصوت العربي الإسلامي من أجل وقف هذه الحرب الإسرائيلية على غزة والعمل على إنفاذ حل الدولتين. وكما لاحظت هناك مسيرة طويلة من العمل العربي الإسلامي المشترك، والذي أدى إلى تشكيل تحالف دولي بقيادة المملكة العربية السعودية تمثل الجانب العربي وقيادة فرنسا تمثل الجانب الغربي من أجل إنفاذ حل الدولتين. فبالتالي هنا تبرز أهمية الدور الجامعة العربية لتشكيل تحالفات عربية وإسلامية لنصرة القضية الفلسطينية.
0: وبسبب الخصوصية التي تتمتع بها القضية الفلسطينية، هي كانت ولا تزال القضية المركزية لكل العرب، وتمثل ذلك أيضا بين أسوار الجامعة العربية. يعني أبرز الأدوات التي تمتلكها الجامعة العربية لدعم الحق الفلسطيني وإسناده،
1: هناك آليات كثيرة جدا. أولا تخصيص إدارة كبيرة في الجامعة العربية تحمل اسم قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة برئاسة

0: شخصية دبلوماسية في فلسطينية يتم اختيارها وترشيحها من قبل القيادة الفلسطينية، ويتم التوافق عليها بدون تردد لأنها تعبر عن الصوت الفلسطيني. وفي هذه الفترة هو السفير فائد مصطفى الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة. وهذا القطاع يضم العديد من الإدارات المعنية بكل القطاعات القضية الفلسطينية، موضوع التنمية واستدامة التنمية، موضوع التعليم لأبناء الشعب الفلسطيني، التربية، موضوع الأونروا، تقديم العون الإنساني، ما يخص بكل قضايا الأسرى والاستيطان. هناك ملفات كبيرة عن المستوطنات. إدارة فلسطين بالجماعة العربية هي أول إدارة كانت معنية ويعني ركزت الانتباه إلى قضية الاستيطان، حتى أنها كان لديها مجلدات كبيرة عن موضوع الاستيطان منذ تسعينات القرن الماضي. هي أول من لفت الانتباه لخطورة الاستيطان، ولهذا كان هناك اهتمام كبير بقضية الاستيطان. القضية الفلسطينية لها آليات كبيرة، بالإضافة إلى المجالس الوزارية الأخرى، سواء وزراء الصحة العرب، وزراء الشؤون الاجتماعية، منظمات العمل العرب المختلفة، كلها تركز على تقديم العون الإنساني والتنموي للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى القطاع الاقتصادي الذي يعمل على دعم قطاع الاقتصاد في فلسطين. وهناك تقرير سنوي يناقش أمام وزراء الاقتصاد والمال العرب حول الدعم الاقتصادي والوضع الاقتصادي في فلسطين ودعم كافة القطاعات. وكذلك في إطار منطقة التجارة الحرة هناك خصوصية لدولة فلسطين واستثناء المنتجات الفلسطينية والعمل على دعم
1: يعني هذه كلها ملفات فلسطينية طارئة، يعني تطرق بابها الجامعة العربية وتضعها على الطاولة أمام المسؤولين والمختصين بهذا الشأن. ولكن يعني ما المطلوب، أو بالأصح هناك حاجة لتطوير طريقة تناول هذه الملفات ومناقشتها ووضعها على الطاولة، أم يعني تجدون الأمر يعني يغطي جوانب القضية الفلسطينية؟ يعني ما المطلوب لتطوير التعامل مع القضية الفلسطينية إن صح التعبير بصورة تتجاوز عبارات وخطابات الإدانة؟
0: الحقيقة الجامعة العربية من خلال الآليات الموجودة هي تعمل، لكن المشكلة في الإرادة لبعض الأطراف العربية. هناك صناديق أنشئت في إطار الجامعة العربية منذ قمة القاهرة أكتوبر 2000، أنشأت صندوقين كبيرين لدعم الأقصى وصندوق القدس بملايين الدولارات، بالإضافة إلى شبكة للأمان المالي لدعم السلطة الفلسطينية. كل هذه الصناديق موجودة، ولكن للأسف ليس لا تعمل بالكفاءة المطلوبة نظرا للظروف التي عانت منها بعض الدول العربية والتي تقدم مساهمات. هناك بعض الدول الملتزمة بتقديم هذه المساهمات في الصناديق المختلفة، وهناك بعض الدول غير قادرة بسبب ظروفها الداخلية في عدم تقديم هذه الالتزامات. لكن شبكة الأمان المالية هي موجودة ولكن غير مفعلة، فبالتالي إذا تم تفعيل شبكة الأمان المالية وهي بمبلغ يعادل 100 مليون دولار شهريا تقدم للسلطة الفلسطينية ولا تقدم بهذا القدر في الوقت الحالي بسبب كما أسلفنا بسبب الظروف التي تعاني منها الدول العربية، والمشاريع التنموية والصناديق التي أنشئت منذ قمة القاهرة 2000 لابد من تفعيل هذه المشاريع، إذا بالإضافة إلى موضوع الأونروا والدول العربية من أكثر الدول المانحة في دعم موازنة الأونروا، ولكن ليس بالمبالغ الكافية نظرا للظروف التي تمر بها بعض الدول العربية.
1: إلى أي مدى تجدون الدعم الاقتصادي مطلوب بالتوازي إلى جانب الدعم السياسي؟
0: طبعا الدعم الاقتصادي مهم، هناك مشاريع فيما يتعلق كما أسلفت بمنطقة التجارة الحرة وانسيابية حركة البضائع الفلسطينية، إلى موضوع الربط الكهربائي، وهذه مشاريع موجودة على الورق، إلى جانب الربط السككي وربط الموانئ. كل هذه مشاريع من أجل إدماج فلسطين في المنظومة العربية، ولكن كما تعلمين ظروف الاحتلال لا تمكن الدول العربية من الربط الكامل وإدماج دولة فلسطين والأراضي الفلسطينية في المنظومة العربية. هناك موضوع الدعم المالي وموضوع تنمية التعليم، كل هذه الأمور موجودة في الجامعة العربية من أجل تقديم الدعم الاقتصادي والمالي والصحي والاجتماعي للشعب الفلسطيني في إطار آليات العمل العرب المشترك. كل مجالس الوزارية المتخصصة تهتم بفلسطين، لكن للأسف هناك بعض الأمور كما تعلمين، وخلال العدوان الأخير كما رأيتي كانت عندما تدخل المساعدات تحتاج إلى أوقات وتحتاج إلى ضغوط وتحتاج إلى قرارات من الأمم المتحدة، وكل هذه العوائق بسبب وجود الاحتلال على أرض دولة فلسطين.
1: عدم تفعيل هذا الجانب أو عامل الدعم المالي

0: للسلطة الوطنية الفلسطينية، هل هو السبب يعني الاحتلال الإسرائيلي كما ذكرت، أو هناك يعني قرار إداري من المقرر أن يكون لتفعيل هذا الجانب، أو أن السبب الدول العربية أو كثرة الأزمات في الدول العربية التي يعني تعتبر أعضاء في هذه الجامعة وداعمة أيضا لفلسطين؟
1: القرارات موجودة، المهم التنفيذ. القرارات موجودة كما أسلفت منذ قمة أكتوبر في القاهرة 2000.
0: القرار موجود ولكن
1: موجود، المهم هو التنفيذ. هناك بعض الدول تنفذ، خاصة الدول الكبيرة، المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، الجزائر، بعض الدول العربية، مصر تقدم المساعدات وتقديم العون، ولكن ليس كل الدول، لأن هذه تحتاج مساهمات كل الدول العربية. الصندوق موزع حسب مساهمات، حسب ميزانية الجامعة العربية، كل دولة لها نسبة من المساهمة، ولكن للأسف كما تعلمين هناك أكثر من دولة عانت من صراعات ونزاعات وحروب داخلية، كل هذا أدى إلى أنها تلتفت إلى أوضاعها الداخلية.
0: نعم.
1: ولا يعني تقوم بدورها المأمول في دعم القضية الفلسطينية، ولكن هذا لا يعني أنها لا تؤيد القضية الفلسطينية في الشق السياسي، هي تؤيد في الشق السياسي، ولكن فيما يتعلق بالموضوع التنموي الاقتصادي يعني هناك كلام آخر.
0: نعم.
1: بسبب الأوضاع الداخلية لكل هذه الدول.
0: يعني نتحدث عن دور مصر في هذا الجانب، يعني مصر تستضيف الجامعة العربية منذ تأسيسها تقريبا.
1: نعم.
0: ما الذي لعبته مصر على مدار السنوات الطويلة الماضية في دعم العرب أو جمع العرب الفرقاء على طاولة واحدة في مصر؟
1: يعني شهدت مجروحة باعتباري ان مصري، ان الجامعة العربية هي في مصر، او اكثر داعم لفلسطين والجامعة العربية هي جمهورية مصر العربية. مصر كما تعلمين يعني هي المنفذ الطبيعي لدعم القضية الفلسطينية، وكما لاحظت خلال الحرب الأخيرة وخلال الفترات الأخيرة الدعم الذي كان يقدم وما زال لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة، رفض موضوع التهجير والمعاناة الكبيرة التي عانت منها جمهورية مصر العربية والشعب المصري بكله بسبب موضوع التهجير ورفض التوطين ورفض كل الضغوط التي كانت تمارس خاصة من القوى العظمى في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية. وكما الكل يتذكر يعني الرفض المصري والقيادة المصرية لدعوة الرئيس الأمريكي ترامب في بداية الحرب الإسرائيلية بضرورة قبول التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية، كل هذا كانت مصر هي العمود الفقري في رفض تصفية القضية الفلسطينية وفي رفض التهجير، وبالتالي كان الدعم العربي للموقف المصري هو صمام الأمان في الصمود في وجه محاولات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير لأبناء الشعب الفلسطيني.
0: وشهدنا خلال الحرب وبعد الحرب وحتى هذه اللحظة هناك اجتماعات ولقاءات كثيرة متكررة في مقر جامعة الدول العربية فيما يخص الملف الفلسطيني، وأيضا ملفات عربية أخرى آخرها كان موضوع اللي هو موضوع الصومال وإقليم الصومال. فيما يتعلق بهذه اللقاءات المتكررة وطرق كل القضايا العربية على اختلافها وعلى اختلاف توجهات العرب ومصالحهم، هناك دور لا يزال موجود ونتحدث عنه للجامعة العربية. إلى أي مدى لا تزال الجامعة منصة الحوار الفعال بين الدول العرب الأعضاء في كل هذه القضايا والهموم العربية؟
1: الجامعة العربية هي المنصة الأنسب والأفضل ويعني والأقوى من أجل يعني تحقيق التواصل والتشاور بين الدول العربية. رأينا هناك يعني تجمعات جهوية لم تقم بالدور المطلوب في شرق العالم العربي ولا في غرب العالم العربي، لكن الجامعة العربية ما زالت هي الإطار الأنسب والمرحب به، حتى مهما توجهت إليها الانتقادات الكل يقول أن الجامعة العربية هي الخيمة المناسبة توفير الحد الأدنى من التضامن العربي، رغم كل الانتقادات. الانتقادات توجه الجامعة العربية لماذا؟ لأنها هي إطار أعم وأشمل يمكن توجيه الانتقادات إليه مثل باقي المنظمات الدولية والأمم المتحدة، لأنه لا يمكن توجيه اللوم أو الانتقاد لدولة معينة لأنها سيتم الرد عليها، ولكن المنظمات الإقليمية هي كيان مناسب لتوجيه الانتقادات، وهذا مفهوم ومبرر لأنها أنشئت من أجل التشاور والتنسيق وتحقيق الحد الأدنى من التضامن. التوافق. الجامعة العربية أكثر من 80 عاما تعمل على نصرة القضايا العربية. الجامعة العربية أسست من قبل 7 دول عربية فقط، هي الآن 22 دولة، فبالتالي كانت هي محط أنظار الدول التي تحصل على الاستقلال وتعترف بدولة فلسطين كعضو دائم فيها، وهي تدعم القضية الفلسطينية.

0: وتساند فلسطين في كل المحافل الدولية، وبالتالي عندما تقوم بدورها على الساحة الدولية هي لخدمة القضية الفلسطينية، فبالتالي وجود الجامعة العربية هو الإطار الأعم والأشمل والمنصة المناسبة لتحقيق التشاور والتنسيق والتلاقي بين الدول العربية وحشد المواقف العربية والإسلامية. اليوم كان هناك آلية موجودة وأصدرت بيانا لنصرة القضية الفلسطينية ورفض الاستيطان ورفض ما يقوم به قطعان المستوطنين في الضفة الغربية. جاءت هذه الآلية لتعبر عن أهمية الدور العربي ومع منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، فبالتالي إذا لم تكن هناك الجامعة العربية لم يكن هناك دعم للصوت العربي على المستوى الإفريقي والمستوى الإسلامي، فبالتالي هذه الآليات مناسبة جدا وضرورية من أجل نصرة القضية الفلسطينية وحشد المواقف لدعم القضية الفلسطينية ودعم الاستقرار ونصرة القضايا العربية في مواجهة التغولات والتدخلات الإقليمية في الشؤون العربية.
1: نعم، يعني تحدثنا عن القضايا السياسية، ولكن الجميع يربط عمل الجامعة العربية بالقضايا السياسية، ولكنها في الواقع تتناول الكثير من الملفات. هناك الملف الاقتصادي، الثقافي والتنموي وملفات أخرى. يعني إلى أي مدى حققت الجامعة العربية إنجازات في هذه الملفات إلى جانب الملف السياسي؟
0: الجامعة العربية كما تعلمين هي منظمة إقليمية، لكن الإعلام يرى أنها فقط قضية سياسية، لكن هناك مجالس وزارية وهناك مشاريع كبرى أنجزت منها منذ أكثر من 25 عام. منطقة التجارة الحرة لم يتحدث عنها الكثير، وهناك حديث عن الانتقال إلى مرحلة الاتحاد الجمركي ثم السوق العربية المشترك. هناك عراقيل ما زالت، نعم هناك عراقيل، ولكن هناك كيان اسمه منطقة التجارة الحرة تتحرك البضائع بين الدول العربية بدون ضرائب أو جمارك. هناك الربط الكهربائي بين الدول العربية وهو مفعل بالفعل بين عدد من الدول العربية من أجل يعني الربط الكهرباء. هناك السوق العربية المشتركة للكهرباء قائمة وبالفعل، وهناك اتفاقيات وقعت عليها الدول العربية. هناك العديد من المجالس الوزارية التي تقوم بدورها. مجلس وزراء الصحة العرب يعمل على تنسيق المواقف في المحافل الدولية فيما يخص القضايا الصحية. هناك المجلس الاقتصادي والاجتماعي يقوم بدوره في هذا الشأن. هناك مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. هناك المجالس مجلس وزراء العمل، مجلس التربية الزراعية، الثقافة. هناك مجالات كبيرة، هناك منظمات عربية تعمل في كبيوت خبرة للدول العربية، منظمة العمل العربية، منظمة الثقافة والتربية والثقافة والعلوم، هناك منظمة العربية للتنمية الإدارية، منظمة العربية للتنمية الزراعية الموجودة في الخرطوم، منظمة خاصة بالطيران، منظمة هناك أنشئ مجلس جديد للأمن السبراني. الجامعة العربية تقوم بدور كبير. الأمن السبراني هي من القضايا الكبيرة التي يجب العمل عليها. أنشئ مجلس للأمن السبراني في الدول العربية واتخذ من الرياضة مكانا له، فبالتالي الدول العربية تحاول سباق الزمن لمواجهة كل التحديات اللي بتواجه الأمن القومي العربي، وتعمل حاليا على إنشاء منظومة للأمن الإقليمي العربي لحماية الأمن القومي العربي في أكثر المجالات.
1: وفي ظل كل هذه التحديات التي ذكرت أستاذ مراد، يعني هناك الاتحاد الأوروبي، هناك الاتحاد الإفريقي واتحادات أخرى، إلى أي مدى يمكن أن تكون الجامعة العربية هي الاتحاد العربي لكل العرب لتعزيز هذا التكامل الاقتصادي الذي تحدثت عنه؟
0: هذا هو ما تعمل عليه مؤسسات الجامعة في الوقت الراهن، الانتقال من الجامعة العربية. كانت هناك اقتراحات لإنشاء اتحاد عربي، ولكن بسبب عدم وجود إرادة سياسية في بعض الأوقات أدت إلى عدم يعني تقدم الأمام. ولكن هناك مشاريع مثل منطقة التجارة الحرة وصولا إلى الاتحاد الجمركي والسوق العربية المشتركة. هناك آليات للتعاون العربي مع كل من الاتحاد الإفريقي، يحضرون القمم المشتركة بينهما. هناك تعاون مع الاتحاد الأوروبي، وهناك قمم عربية أوروبية، وهناك قمم عربية إفريقية، وبالتالي هناك تعاون عربي مع كافة التجمعات الإقليمية على مستوى العالم. هناك قمة مع الجانب الصيني، قمة مع الجانب الهندي، ومع الياباني، ومع أوروبا، ومع دول أمريكا اللاتينية. فبالتالي الجامعة العربية لها علاقات متشابكة مع التجمعات الإقليمية والدولية من أجل لتنسيق المواقف وإيصال الصورة العربية الواضحة للقضايا العربية على الساحة الإقليمية.
1: نعم، يعني أيضا نشهد هناك تغيرات جيوسياسية كبيرة، وهناك يعني تنافس واسع على النفوذ في المنطقة والشرق الأوسط. كيف تعمل الجامعة العربية من أجل الحفاظ على المنطقة العربية والكينونة العربية بشكل كامل؟
0: هذا هو الهدف الأسمى من وجود الجامعة العربية، الحفاظ على الوحدة العربية من المحيط إلى الخليج، الحفاظ على الرؤية العربية، الحفاظ على الأمن القومي العربي في أكثر مكان. لهذا ترفض أي محاولات لانفصال أي إقليم، وهذا ظهر كما يعني ظهر في موضوع ما يسمى بإقليم أرض الصومال، وأي حركات انفصالية ترفضها. الجامعة العربية تؤيد الدول الوطنية، لهذا تؤيد الحكومة في السودان، كانت تؤيد الحكومات التي تواجه نزاعات مسلحة في أكثر مكان، ترفض الحركات الإرهابية، ترفض الحركات الانفصالية، ترفض التدخلات الإقليمية من دول الجوار في الشأن الدولي في الشأن الإقليمي العربي. لهذا تسعى الجماعة العربية للحفاظ على الدول الوطنية والحفاظ على الهوية العربية، وهذا هو الهدف الأسمى من وجود الجماعة العربية، الحفاظ على الدول العربية والأمن الإقليمي العربي وسيادة الدول العربية ومقدرتها.
1: أبرز الإصلاحات المطلوبة داخل مقر الجامعة العربية لمواكبة التحديات الحالية برأيك؟
0: الإصلاحات مستمرة ومتواصلة منذ سبعينات القرن الماضي، كان الأباء والمؤسسون تطرقوا لموضوع الإصلاح، وتم إنشاء لجان منذ سبعينات القرن الماضي لإصلاح وتطوير الجامعة العربية، وهذه آلية موجودة في الجامعة العربية، أربع لجان تعمل بصفة دورية من أجل الإصلاح، سواء الشق الاقتصادي أو الشق السياسي أو البعد الشعبي في العمل العربي المشترك، إلى جانب إصلاح هياكل الجامعة العربية. هذه الفرق تعمل وتشارك فيها كل الدول العربية وترفع تقاريرها للقمم العربية، لكن موضوع التطوير يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى توافق الدول العربية من أجل تمريره لمواجهة التطورات والتهديدات والتحديات التي تواجه الأمة العربية.
1: نعم، يعني إلى الآن ما زال هناك البعض يصف الجامعة العربية بأنها مرآة للقرار السياسي وليست أداة حقيقية لصنع هذا القرار، إلى أي مدى تتفقون أو تختلفون مع هذا التوصيف؟
0: الجامعة العربية هي مؤسسة تضم الحكومات العربية، فبالتالي قرار الحكومات هو الذي يؤخذ بالاعتبار، والأمانة الفنية هي آلية للتنسيق والتشاور وتنفيذ القرارات. عندما يتخذ قرار من قبل أعلى سلطة وهو القمة العربية ولا يتم تنفيذه، يعود اللوم هنا على الدول العربية. بالتالي أنشئ في إطار الجامعة العربية آلية لمتابعة تنفيذ القرارات والالتزامات في إطار القمة العربية، وهذه الآلية تجتمع بصفة دورية وترفع تقاريرها إلى كل قمة عربية، تقدم تقرير نصف سنوي إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، ثم تقرير سنوي إلى القمة العربية يتعلق بكل قرار ما تم تنفيذه ودرجة التنفيذ والقرارات التي لم تنفذ والأسباب التي أدت إلى عدم التنفيذ، حتى تكون الرؤية واضحة ويكون اللوم على الأطراف المعنية.
1: ولكن اليوم باتت الساحة العربية تضج بالأزمات السياسية والمتغيرات المتسارعة، يعني إلى أي مدى يمكن أن نسمي يعني موقف كيف نصف موقف الجامعة العربية بهذا الشأن؟ إلى أي مدى لا تزال تحافظ على مخرجات القمم العربية برأيك؟
0: الجامعة العربية هي بالفعل من تحافظ على مخرجات القمم العربية وتحاول أن توفير الحد الأدنى من التضامن العربي. هناك من يشكك في دور الجامعة العربية، هناك من يشكك في جدوى الجامعة العربية، هناك من يريد تفكيك الجامعة العربية، ولكن إذا نظرنا برؤية شاملة، وجود كيان يعبر عن مصالح الدول العربية من المحيط ويجتمع وجود مظلة تجتمع تحتها الدول العربية ورايه تقول الدول العربية رؤيتها وكلمتها فيها، أفضل كثيرا من عدم وجود هذه المظلة. هذه المظلة مهمة لتوفير الحد الأدنى من التضامن العربي والصوت العربي في المحافل الدولية.
1: نعم، إذن أستاذ مراد ومشاهدينا الكرام، بين التحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، يبقى دور الجامعة العربية عنوان للحضور الجماعي المشترك والعمل المتواصل واختبار دائم لقدرة الدول العربية على توحيد مواقفها وكلمتها للدفاع عن هذه القضايا. بالتأكيد الشكر الجزيل لضيفي الأستاذ مراد فتحي الإعلامي والمختص بشؤون جامعة الدول العربية، شكرا جزيلا لحضورك.
0: شكرا لحضرتك.
1: والشكر موصول أيضا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

مخيم الجلزون عام 1949 فوق مساحة من الأرض تبلغ حوالي 240 دونما، على تلة صخرية تبعد مسافة 7 كيلومترات شمال رام الله وإلى الغرب من الطريق الرئيسي الواصل بين رام الله ونابلس. وتحيط به قرى جفنة وسردة ودور القرع، ويحده مستوطنة بيت إيل التي أنشئت عام 1977. سمي المخيم نسبة إلى نبع ماء عين الجلزون التي لا زالت آثارها حية وموجودة. ينحدر أصل سكان المخيم من 36 قرية تابعة لمناطق اللد والرملة. يعاني مخيم الجلزون من العديد من المشاكل الرئيسية، كعدم توفر شبكة صرف صحي، وأيضا مشكلة اكتظاظ المدارس. قرب المخيم من مستوطنة ومعسكر بيت إيل الاحتلال جعله عرضة للاقتحامات الليلية لجيش الاحتلال ووحداته الخاصة، تستهدف خلالها قوات الاحتلال المواطنين بشكل مباشر، مما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط الجرحى واعتقال العديد من قاطني المخيم.

احتراما بتوقيت القدس المحتلة نستهلها بالعناوين. ثلاثة شهداء بينهما طفلة وإصابات بغارات للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة. سيد الرئيس يبعث رسائل للبابا ليو الرابع عشر والملك الأردني ولعدد من قادة الدول المعنيين حول خطورة الاستهداف الإسرائيلي لكنائس القدس الشرقية المحتلة. يوثق دفع سلطات الاحتلال بمشاريع استيطانية جديدة بهدف تغيير الواقع في شمال القطاع. في ختام أعماله المؤتمر الثامن للبرلمان العربي يؤكد على سبل مواجهة انتهاكات الاحتلال ودعمه لشعبنا. أهلا بكم إلى التفاصيل. السلام عليكم. استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفلة وأصيب آخرون في استهداف